0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا، تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: ذاكرة الإيقاع.
6: صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز، وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن تدخل معاه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: بالعكس،
3: أحيانا كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم تكمل يومك وكل شيء تمام، بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلا تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعليا يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم، يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: السر بكبسة سر.
1: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوريه صورة فيها قائمة الكتب وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة إنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: بالعكس.
1: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول

بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحاً بيناً مجملاً ومفصلاً. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبيه. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه، وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

0: يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك،

وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: خلاصة.
4: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماماً؟ الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية، بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
6: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بالعكس،
2: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة، نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ليش نسوي كذا؟
5: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تأخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر، أنت تستاهل علاقة تريحك، مو علاقة تتعب فيها.
6: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعا الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر.

0: ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: قصص رياضية.
2: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
3: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة. أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في ابدأ صح. أجمل التحية أكيد لكل اللي بيسمعنا، وتحية صباحية عطرة نرحب فيها أكيد بكل اللي انضم لنا من الآن وحتى العاشرة. وأجمل التحايا مقدمة من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا وأجمل تحية مقدمة من الإخراج من سارة خوجة. فقرتنا متنوعة زي ما تعودتوا عليها دائما، إن شاء الله تستمتعوا فيها زي ما إحنا دائما نستمتع معكم. تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصالات 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. هذه الأرقام للاتصال. أما الواتساب 800-244-28-28، وأيضا تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق بقية وسائل التواصل الاجتماعي، بث مباشر على إكس وأيضا على سعودي راديو بلس تطبيق الإذاعات السعودية.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: أحوال الطقس على جدة اف ام اليوم الاثنين 5 اكتوبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة تبوك الجوف حايل الحدود الشمالية ونجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة. أحوال البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة كلما اتجهنا شمالا، وجنوبية شرقي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين كلما اتجهنا شمالا على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة ما تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر الأحمر: متوسط الموج على الجزء الشمالي وجنوبية جنوبية خفيفة الموج، يصل إلى ماء جماعة تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. أحوال البحر أو الخليج العربي: الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
0: أخبار الطقس على جدة اف ام.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم ويا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا اليوم على موجتنا إذاعة جدة، وبدينا معاكم تصبيحاتكم لأنه بصراحة هي أجمل شيء. بس قبل كل شيء يعني ما قلنا لك عودة حميدة، وحشتينا. وأنا الفانز كلهم سألوا عنك. الفانز كلهم سألوا عنك.
6: الفانز
5: الفانز البيك فانز كمان.
6: أوكي طيب تمام.
5: هذول فانز.
6: أوه إلا والله صادقة.
5: حبايبنا دول وأصدقائنا ونورتينا.
6: الله يعطيك العافية.
5: خلينا نذكر بالأرقام للي حابب يشارك أكيد معانا في التصبيحة على الواتساب 800-244-2828.
6: طيب نبدأ من تصبيحاتكم. أول تصبيحة معنا من سعيد الدوسري، يعطيك العافية سعيد. إيه صحينا من نومنا مشتاقين. الله أكبر الله أكبر، يعطيك العافية.
5: يسعدك رب. لا أنا عجبتني مريم القصيم.
6: إيه؟
5: صباح المانجا والأناناس على أعز الناس. الله عليك يا مريم.
6: انا اللي حسيت
5: انه انا احب المانجا والاناناس، يعني
6: الاثنين مع بعض،
5: يعني دول من اروع الفواكه اللي في حياتي.
6: اوكي
5: مانجا واناناس، حطي معهم برتقال احلى شيء. صباح المانجا والاناناس والبرتقال.
6: نو كومنت. بس اني حسيت انه كل واحد يغني على ليلى، عرفتي؟ عماد يعطيك العافيه. عماد شكرا جزيلا لك على كلماتك الجميله وفنجان قهوتك الاجمل.
5: صباح الخير من أبو فؤاد، يجعل صباحك ألف سعادة.
6: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من سعيد القحطاني، يصبح علينا وكلمات جميلة ودعاء أجمل إن شاء الله لك مثلها يا رب.
5: صباحكم خير وراحة بال من أبو حازم.
6: أيضا عبد الله بركات يصبح على الجميع ويقول فريق السعادة، السعادة أنتم دائما.
5: شكرا
6: أكيد.
5: شكرا. عبد الرحيم الثبيتي يصبح علينا بدعوات جميلة وكلمات أجمل.
6: يعطيك العافية. أيضا عندنا أبو عبد العزيز، أبو عبد العزيز من الرياض، أنا متهيئ لي لازم ندخله في تيم الفريق الأعداد.
5: يعجبني. أيوة. والله
6: كل يوم يعطينا اليوم يوافق إيش وكذا. يعطيك العافية شكرا جزيلا لك، بس ما حنقول اليوم عشان نحن يعني مرتبين يومنا على هذا اليوم. أوكي طيب. ولا هو إيه
5: اللي هو يوم أقول
6: أقول
5: أصرح يوم المعلم. يوم المعلم 5 أكتوبر. تحية لكل معلم ساهم في مسيرة التعليم. تعرف أنه أنا بداياتي معلمة كنت
6: شفت ها. يلا فعندها أكيد حكايات كبيرة
5: يعني
6: كثيرة وكبيرة.
5: طبعا المعلم والمعلمة حاجة جميلة جدا في حياتنا، ما في أحد فينا ما تأثر بمعلم
6: أكيد 100%.
5: فأكيد اليوم حنتكلم كثير عن هذول المعلمين.
6: أكيد 100%. أكيد. طيب خلينا أيضا نشوف من ضمن التصبيحات، عندنا تصبيحة من غازي شولان، شكرا لك يا غازي يا هلا فيك.
5: الصادق آدم العاقب علي، تحية لك وصباحك خير وتقبل الله دعواتك الجميلة لك ولنا.
6: صباح الخير من محمد المطوع من الحسا، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
5: شادية السيد صباحكم كله خير من رب العالمين، وصباحك يا شادية.
6: أيضا عبد العزيز عسيري صبح علينا وصباحك أنوار يا عبد العزيز.
5: عندنا تصبيحة من بكر عبد الكريم، بيصبح على الجميع وبيصبح على أهل جدة وعلى طاقم العمل، شكرا لك يا بكر.
6: أيضا تصبيحة من أبو إلاف، أهلا وسهلا فيك وصباحك أنوار يا أبو إلاف.
5: صباح الخير من يزيد، شكرا لدعواتك أسأل الله الإجابة.
6: هلا سندي تصبح على الجميع وتقول اللهم صبحنا بما يسرنا، صبحنا بما يسرنا، يعطيك العافية اللهم أمين.
5: فهد العتيبي يقول لكم صباح الخير.
6: أيضا أبو تهاني يقول صباح الخير على الجميع، صباحك أنوار يا هلا فيك.
5: يحيى أحمد بيصبح على الجميع وهو يقول أول من صبح عليكم. لا ما أنت أول من صبح علينا. الدوسري سعيد الدوسري أول من صبح علينا. عموما كلكم صباحكم أجمل.
6: أيضا فضل السنيدي صباحك أنوار يا فضل يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
5: عندنا تصبيحة من عادل عباس بيتمنى لكم صباح كله سعادة ويسعد صباح كل معلم ومعلمة.
6: روبن صباحك أنوار يا روبن، يا هلا فيك.
5: زمان عن روبن
6: والله.
5: اي والله زمان عن روبن. حمود بيصبح على طاقم العمل ويسعد صباحك.
6: ايضا عندنا تصبيحة من مين؟
5: شوفي اللي
6: انتوا بس بدل ما تحطوا استكرات حطوا اسماءكم يا شباب.
5: عودا حميدا يا دينا.
6: يعطيك العافية، اهلا وسهلا
5: يعني
6: فيك.
5: هي مو فاطمة من الجبال، لا هنوف.
6: هنوف يعطيك العافية هنوف، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
5: عندنا تصبيحة من ابو عمار من المدينة يقول اصبح عليكم بالبهجة والسرور والورد المنثور.
6: يا هلا. ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من احمد الدهمشي، شكرا جزيلا لك يا احمد.
5: عندنا صباح الخير والسعادة من مالك المسعودي، وهو طبعا ويزيدي رحبوا بك، يزيد مسميك المهندسة.
6: يعطيك العافية
5: يا مهندسة.
6: شكرا لك.
5: طيب مهندسة.
6: هذه هي تصبيحاتنا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكل من صبح علينا في هذا الصباح. خلينا ننتقل إلى لغزنا، إيش رايكم؟
5: يلا
6: لغزنا اليوم هو جماد، أوكي ركزوا معنا كويس عشان تقدر تجيبوا، ترى مرة سهل بس الأمور يعني يبغى لها سرعة بديها.
5: صعب. أوكي صعب.
6: يلا
5: صعب.
6: أنا صيبة. جماد أجمع بين الدقة والسرعة، فكر بي الإنسان لحاجة ملحة منذ الأزل، اختلفت أشكالي وألواني وأحجامي باختلاف أهدافي، رغم ذلك كان الإبداع حاضراً في مخرجاتي، فمن أنا؟ نرجع ثاني مرة نعيد لغزنا، ركزوا كويس. أنا جماد أجمع بين الدقة والسرعة، فكر بي الإنسان لحاجة ملحة لي منذ الأزل، اختلفت أشكالي وألواني وأحجامي باختلاف أهدافي، رغم ذلك كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي، فمن أنا؟
5: أكيد كل اللي حابب يشاركنا يسعدنا سماع أصواتكم على 012-64-77-154 و012-64-95-154 012-64-78-544. بالنسبة للي حابب يشارك على الرسائل المكتوبة النصية عن طريق رقم الواتساب 800-242-8288، وأكيد كل اللي حابب يشاهدنا ويسمعنا صوت وصورة من خلال منصة إكس في هاشتاغنا كمان موجود ابدأ صح، وكذلك من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، شوفونا واسمعونا صوت وصورة ولا تستعجلوا. ويلا يا دين
6: حنعيد اللغز، ركزوا كويس. أنا جماد أجمع بين الدقة والسرعة، فكر بي الإنسان لحاجته الملحة لي منذ الأزل، اختلفت أشكالي وألواني وأحجامي باختلاف أهدافي، رغم ذلك كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي، فمن أنا؟

0: 5 معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم، أكيد متحمسين نسمع إجاباتكم على اللغز اللي يقول أنا جماد أجمع بين الدقة والسرعة، فكر بالإنسان لحاجته المرحة لي منذ الأزل، اختلفت أشكالي ألواني أحجامي باختلاف أهدافي، رغم ذلك كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي، فمن أنا؟
2: يلا نبدأ مع إبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم.
3: صباح النور، السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. هلا إبراهيم،
3: حياك الله.
2: الله يحييك ويبقيك. هاي إبراهيم،
3: بنشارك معكم.
2: يلا قل لي.
3: أتوقع الآلة الحاسبة.
2: الآلة الحاسبة، متأكد؟
3: إن شاء الله.
2: آخر كلام.
3: آخر كلام.
2: إبراهيم، إبراهيم إيش؟
3: إبراهيم القحطاني. إبراهيم فراس.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين والنعم فيك. يا هلا فيك. يا هلا فيك.
3: من الدمام ها؟
2: يا هلا وسهلا.
1: عشان الجائزة، عشان الجائزة لما تروح ما تغلى.
2: ما تغلى
3: الهواء شرقي
2: عند هو المشكلة ما في جائزة، بس انه اوكي اذا رجعت الجائزة توصل
1: عشان الشرقية.
2: يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك، يا هلا فيك.
1: يلا خلينا نجي كده شوية نشوف بعض الإجابات. الفنانة من أحمد الدهمشي، أول إجابة السيارة.
2: اوكي
1: وش تمام. الفاكس من إبراهيم أبو علي.
2: أبو تهاني برضو اتفق مع إبراهيم وقال الآلة الحاسبة. أيضا فراس قال الساعة، غريب.
1: وحتى ناصر العولقي يقول الحاسبة.
2: أوكي.
1: هلا يا محمد.
4: هلا هلا، أخباركم؟
1: أهلا وسهلا.
4: أحلى تحية مصرية من جدة.
1: أحلى تحية لمحمد عبد المنعم.
4: شوفي عارفه الاسم الواحد حفظته خلاص.
1: طيب خلاص حفظت اللي بيداعمنا هنا وفي مصر، اللي داعمنا هنا وفي مصر لازم نحفظ اسمه.
4: يا في مصر جامده والله، ما بضحك عليك.
1: الله يبارك فيك.
4: اسلام.
1: محمد عبد المنعم
4: تفضلي معك.
1: ايش رايك في الحل؟
4: الحل على ما اعتقد الاله الحاسبه.
1: الاله الحاسبه. طيب يا محمد شكرا لك.
4: انا نفسي في مره نعمل لك فزوره انت و
1: طب ما تعمل
4: وتجو عليه والله هتغلبوا، انتوا بتغلبونا في الفوزيه.
1: طب ما تعمل. يلا يا عبد المنعم اعمل. نحن لها
2: بتنتقم.

0: يا عبد المعنعم يا
1: انتوا قدها انتوا ما شاء الله عقولكم بسم الله ما شاء الله.
2: خلاص اعمل اي فزوره شايفها مناسبه بتمشي مع فكره برنامجنا زي ما تعودتوا حط لنا هي على الواتساب واكتب اسمك محمد عبد المنعم وحنقولها
1: ان شاء الله
2: باذن الله. يلا يا سيدي شكرا لك.
1: شكرا
0: يا هلا يا هلا. خلينا نروح لمحمد الحربي. صباح الخير يا محمد.
3: صباح النور للجميع.
0: يا هلا فيك
3: برنامج اكيد والمقدم والمقدمين والمدينة.
0: خلاص الكل يا محمد الكل
3: اكيد
0: يعطيك العافيه يعطيك العافيه. يعطيني اجابه. يلا يا محمد يلا نقعد نعددهم واحد واحد والله ما نخلص. يلا
3: كل ثم تقول اللي بعدي بس.
0: يا سلام عليك.
3: اتوقع انه الميزان. ممكن
0: الميزان. سلامتك يا محمد شكلك تعبان.
3: الله يسلمكم.
0: يا هلا يا وسهلا فيك.
2: سلامات سلامات.
0: حلوة الإجابة. الميزان حلوة الإجابة.
2: حلوة برضو فيها دقة.
0: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك.
2: طيب نرجع نشوف بعض الإجابات. محمد سعيد الزهراني من مكة المكرمة بيصبح علينا. أعطينا الإجابة يا محمد.
0: طيب عندنا من ضمن الإجابات فهد العتيبي صبح علينا أيضا ويقول الكمبيوتر.
2: إجابة الكمبيوتر من فوزي.
0: مو جبناها قبل الكمبيوتر
2: عادي خلاص يمكن ما سمع سعيدة. يومها يمكن ما سمع يومها.
0: أوكي
2: طيب. فوزي يقول الآلة الحاسبة.
0: طيب محمد المطوع ليش من الصباح عندك عنف؟ ليش في عنف؟
2: بس عجبتني إجابته.
0: البندقية. ليش بندقية. البندقية
2: سريعة ودقيقة.
0: سريعة وأهدافها واضحة
2: طبعا
0: ومخرجاتها تتسلم للسم على طول. هذه المخرجات. ايش مخرجاتك يا محمد من البندقيه؟ ايش مخرجاتها؟ تسلم على طول للسماء دايركت على طول.
2: غاوي صيد غاوي صيد محمد.
0: طيب نروح.
2: هلا وسهلا بحصه.
4: اهلا وسهلا.
2: يا هلا مرحبا كيف حالك؟ يا هلا
4: الحمد لله.
2: ايش رايك في الاجابه ما هي؟
4: ايوه هو هذا
2: الجماد.
4: الجماد في المطبخ كمان في البيت.
2: يوجد في البيت.
0: لا لا لا ابدا لا
2: يوجد في البيت.
0: موجود في البيت ممكن بس المطبخ ابعدي عنه ما له. طيب. علاقه في المطبخ.
2: أيوة أيوة. في المطبخ. طيب دوري له في الغرف الثانيه.
0: دوري. شوفي دوري على قولي.
2: حصة اخرجي من المطبخ اخرجي.
4: لا انا جاء في بالي خلاط العصير بس خلاص.
2: انا اقول قومي ظبطي لك عصير اناناس ومانجا على رأي مريم. حطي معهم شرائح برتقال.
4: المهم
2: أحلى فيتامين سي. المهم
4: الآن
2: خلط الآن الحاسبة.
0: يلا يعطيك العافية. يا هلا وسهلا
2: سلمتي يا حصة.
0: يا هلا فيكي. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا. عندنا إجابة من
2: استني بعد البندقية.
0: أوكي عندنا إجابة من سامي يقول الحاسوب قصده الكمبيوتر.
2: نعم. شادية السيد تقول الساعة.
0: أيضا عندنا أسئلة. جميل أبو هشام أبو هاشم يقول حجمه كبير صغير. يمكن هو حجمه كان كبير ولكن مع الاختلافات أو التطور ترى في منها أشياء صغيرة صار يعني صارت أشياء أحجام صغيرة وفي أحجام مرة كبيرة.
2: طيب هل يمكن حمله؟
0: ممكن حمله في الظروف الطبيعية
2: حسب الحجم.
0: حسب الحجم إيه في الظروف الطبيعية.
2: هل يستخدمه الجميع؟
0: لا.
2: حلو.
0: لا ما يستخدمه الجميع. لا.
2: طيب عندنا إجابة من عبد الله بركات يقول الآلة الحاسبة.
0: طيب عندنا الهنوف الجماد يستخدم فيه أوراق أو حبر. لا يوصل الكهرباء أحيانا. عندنا الطابعة يعني هي سألت وجاوبت في نفس اللحظة.
2: أي دائما هنوف كذا.
0: حبيت الاستيكر يا هنوف. تفكر العافية.
2: تفكر بصوت عالي هنوف. طيب اللي راسل لي نقطة إيش الهدف؟ فهمني إيش تبغى؟
0: يعني هاي.
2: إنه إيش تبغى؟ لا أكتب لنا اسمك وأكتب لنا ماذا تريد أن تقول وجاوبنا على اللغز لو تكرمت يا أبو نقطة. يا حطت لي نقطة. طيب كيف أسمي؟ ما عندي اسمه.
0: اسمه. ايه حيجيب لك نقطة.
2: ما عندي اسمه
0: سارة. حيجيب لك نقطة. طيب طيب غازي شولان ايضا قال الآلة الحاسبة.
2: علا سيد عبد الجليل قالت الكاميرا
0: ايضا.
2: نفس اجابة سارة.
0: صح اجابة سارة كانت الكاميرا. فضل السنيدي. اوكي
2: فضل ادينا حل اللغز.
0: طيب بعد الورد والدنيا
2: لنا. شكرا على الورود. ادينا حل اللغز لو تكرمت.
0: يا فضل. طيب عندنا ايضا ما في اجابة. ما في اجابة. طيب عندنا ماجد المالكي قال آلة الخياطة. اوكي
2: عندي إجابة من عبد الرحيم، أثبتي العدة. حلوة دي الإجابة، طقم اللي هي عارفة العدة، المفاتيح حقت الميكانيكا.
0: أوكي
2: قصته هذه،
0: برافو عليك. طيب عندنا كمان أحمد سعيد، ترى برضو ما انتبهنا للإجابة، كتب آلة الخياطة. خلينا ناخذ سعيد. حمود، حمود يلا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمة، يا هلا.
5: تحياتي لكم.
0: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. هلا يا حمود.
5: إن شاء الله. أنا بقول على الحاسب إن شاء الله.
0: برضو
5: إن شاء الله.
0: ما هي كويسة من جد أتكلم، ما هي
2: بس
0: كويسة.
2: يا جماعة سؤال، سؤال يا حمود أنت وكل اللي بيسمعنا، يعني هل حاجة الملحة منذ الأزل للآلة الحاسبة؟
0: ما عد أصابيع،
2: عندي أصابيع وأشخط في الجدار
0: مثلا، حجار أحط أعد خلاص.
2: يعني هل تشوفها حاجة ملحة منذ الأزل للإنسان؟
0: ركزوا ركزوا يا شباب.
5: لا خاصة ملحة، خلاص
0: ملحة. ملحة لمين؟
2: ملحة للعصر الحجري.
0: للمين؟
2: للعصر الحجري يا حمود صح؟
0: قل لي ملحة لمين يا حمود؟
5: للأفراد نفسها، ملحة نحتاجها.
0: آه للأفراد تحتاجها. طيب ماشي، يعطيك العافية يلا.
2: يسعدك ربي يا حمود.
0: يا هلا.
2: أكيد نبغى نسمع أصواتكم على 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-5544 والواتساب 800-242-8828.
0: طيب اللغز يقول أنا جماد أجمع بين الدقة والسرعة، فكر بي الإنسان لحاجته الملحة لي منذ الأزل، اختلفت أشكالي ألواني أحجامي باختلاف أهدافي، رغم ذلك كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي، فمن أنا؟

0: العودة، رجعنا لكم من جديد. أنا جماد، أجمع بين المتعة والسرعة. فكر بي الإنسان لحاجته الملحة لي منذ الأزل. اختلفت أشكالي ألواني وأحجامي باختلاف أهدافي، رغم ذلك كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي. فمن أنا؟
1: يا هلا يا فؤاد.
2: إيمان،
1: هلا وسهلا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد
2: دينا وشارة وجميع المستمعين.
1: صباحك ورد أنت وكل اللي بيسمعنا. يا هلا،
2: الله يسلمك.
1: هلا بك والله. يلا
2: والله الإجابة، يعني شوف
1: ايه؟
2: أنا عندي إجابتين.
1: قول.
2: هو اللي تنطبق عليهم الإجابة الصحيحة هو الكمبيوتر، بس الكمبيوتر حذرت.
1: تمام.
2: بعد ما اتصلت على صديق قال لي الآلة الحاسبة،
1: ايه يعني
2: قبل حلال قال لي أكيد خلاص.
1: قال لك الآلة الحاسبة؟
2: اي سمعت اللغز، قال لي الآلة الحاسبة.
0: اقطع صديقك هذا تماما.
1: ايش تقول يا دينا؟ ايش ردك على هذا الموضوع؟
0: امسحه من حياتك.
1: امسح الاجابه بس لا تمسح الصديق.
0: لا يمسح الصديق.
2: كم باخذ مني والله؟
0: امسح الصديق بس.
2: باخذ مني هديه
0: يا ابن الحلال. امسح الصديق.
1: رجع خده. خلاص الان الحاسبه.
2: والله الحاسبه. يلا نتصل على واحد ثاني.
1: اتصل على صديق. انا اقول اتصل على صديق اخر.
2: نسوي
0: بعد خالف الدخان. يلا يعطيك العافية، شكرا لك. أبو هاشم صباح الخير.
3: هذا الله صباحكم بالخير.
0: وصباحك يا رب. يا هلا وسهلا فيك.
3: عندي سؤال، المخرجات جودتها تطورت مع الزمن ولا قاعدة نفس المخرجات؟
0: الآلة نفسها تطورت والمخرجات تطورت كلها الاثنين طبعا عبر الزمن، يعني تطورت أكيد
3: عبر الزمن. أقول الكاميرا.
0: الكاميرا؟ متأكد؟
3: ايه. مخرجاتها كويسة وتطورت وكان حجمها كبير وصغر ونفس المواصفات اللي قاعدة تصير.
0: طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: الله عافية.
0: يا هلا
1: يا هلا وسهلا يا أوصاف.
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام، هلا ومرحبا. يا هلا،
4: صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
1: صباحك ورد وسعادة إن شاء الله.
4: خليني أقول بسرعة.
1: قولي.
4: مكنة
1: الخيابة. أنا تعجبيني يا وصاف أنك تدي الكلمة وتروحي في حال
0: وتجري وتروحي تجري
1: وسريعة في عصر السرعة.
4: لا، علشان ما أخذ وقتكم.
1: كلك ذوق. آلة الخياطة ولا الحاسبة؟
4: لا آلة الخياطة.
1: آلة الخياطة. شكرا لك.
4: أوكي.
1: شكرا يا
0: هلا فيك. طيب خلينا نشوف إجاباتكم. عندنا هالة سندي تقول الطابعة. حلو. طيب. الطابعة جميلة.
1: طيب. كل الإجابات حلوة.
0: حلو.
1: إبراهيم يقول الكاميرا.
0: جميل. عندنا كمان سعيد الدوسري برضو قال الآلة الحاسبة.
1: وردينا الشهري تقول ممكن تكون الطابعة.
0: طيب خلينا نروح لغيلان. صباح الخير يا غيلان.
5: صباح الخير، الله يعطيك الصحة والعافية.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
5: المشط.
0: أحلى شيء.
5: نعم
0: يا راجل،
1: أحلى شيء،
5: لأنه تنوع وتشكل كهربائي عادي كذا.
0: والمشط كبير؟
5: لا.
0: طيب احنا قلنا احجامه كبيره وصغيره وكبر
1: ومخرجاته تطورت.
0: المشط شعرك نفسه ما صار شيء.
5: صح.
0: غير انه صار يعني منساب فقط يعني.
5: ان شاء الله هغير وبتطهر.
0: يلا هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا. حنحط المشط.
1: ايوه المشط لغيلان.
0: ايوه الين ما يغير اجابته.
1: طيب هاتي نشوف. عندنا رائد يقول الساعة.
0: جميل. عندنا كمان آلة الحاسبة، هذه إجابة فهد العتيبي.
1: وصباحك ورد يا فؤاد.
0: الإجابة الميزان عند فؤاد.
1: الميزان غيرها.
0: الميزان غيرها، حط الميزان.
1: طيب
0: فراس.
1: هلا فراس.
6: سلام، صباح الخير.
1: أفتن؟
6: طيبين.
1: فراس صباح الورد، أفتن؟
6: كيف؟
1: أفتن؟ أفتن عليك؟
6: والله ما أسمعك.
1: ايه دحين ما يسمعني، الارسال راح.
6: جد والله ما سمعت.
0: قال افتن. تقول
1: افتن عليك.
0: تفتن عليك على ايش؟
6: والله ما سمعت.
1: طيب خلاص ماني فات.
0: افتن.
6: والله العظيم.
1: طيب خلاص، المهم انت كويس، امورك طيبه
6: الحمد لله. انت تبررين عشان حسين امس
0: فلسطين. ايوه ايوه ايوه صح، هو هذا اللي تقول لك افتن عليك، هو هذا. فانت صير اشطر منها وقول لي انت بنفسك. والله
6: اقول ايش
0: اللي قلته امس. يلا.
6: لا انا ودي انك ترتاحين
0: داخلي. اطول؟ والله ابشر اطول. ما عندك
1: انا دوري اخذ اجازه،
0: مالي شغل. بما انه قال فراس هذا قال
6: قاعد ما اقدر اجاوب، بس نخدينا كانت تساعدنا.
1: ايوه هو اول شيء حشك بعدين صراحه شك.

0: بعد ما
1: قال دينا أحسن منك يا إيمان، دينا تساعدنا ودينا قلبها طيب. كنت ما قلبي طيب ولا حساعدك.
0: آه يعني قلبت فجأة صارت شريرة. يعني يقول لك يا يقول لك يعني اسمع يا فراش، يقول لك من 10 قوم 40 يوم صار منهم، فأنا شريرة إيمان قعدت معايا فصارت
1: أكثر من 40 يوم عدينا.
0: أيوة
1: لا والله أنت شريرة، أنا شريرة أكثر منك.
2: طيب.
1: والله يا فراس حياك أكيد وسعيدين بتواصلك أنت وكل أصدقائنا. شو رأيك إيش الحل؟
2: والله أنا جاوبت عن طريق الواتس لكن طيب. بغير إجابتي
1: هات
2: إيه هو مقتصر عن النساء قديمة
1: مقتصر عن النساء قديمة
0: لا مو دائم
1: لا
0: لا مو دائما
2: مو ممكن
0: يعني يستخدموه كذا وكذا كذا وكذا
2: لا لا كاستخدام ولا
0: كذا وكذا كذا وكذا الاثنين
2: طيب اذا من ماكينه الخياطه او ماكينه التفريز او شيء
0: ماكينه الخياطه متاكد
1: طيب اوكي شكرا فراس
2: شكرا
1: يا هلا
0: يا هلا وسهلا فيك طيب ماشي اخر مره اخذ اجازه اوريكم
1: المرة الجاية أنا إن شاء الله بأخذ إجازة أستعدي من دحين
0: لا والله هو أنت المرة الجاية أكيد حتاخذي إجازة بس يعني بما أنه كذا صار الموضوع أنا حقعدت لكم قعدت لكم ولا حاخذ إجازة أبدا أبدا أبدا
1: طيب إبراهيم أبو علي يقول الكاميرا
0: أيضا أبو سطام يعني خرج عن الصندوق تماما وقال العداد ووقود السيارة
1: هلو عداد وقود السيارة مرة عجبتني
0: طيب إذا الإجابة. عداد وقود السيارة منذ الأزل وين السيارة أصلا اللي راكب عليها العداد طيب. كيف
1: عندنا إجابة من فوزي من الآلة الحاسبة راح لآلة الخياطة
0: جميل عندنا كمان إجابة من الهنوف راحت للكاميرا
1: وإجابة من أنوار المطيري قالت الساعة بعد كده غيرت إلى الميزان
0: طيب نروح لأبو ضياء صباح الخير يا أبو ضياء
3: صباح النور كيفك دينا
0: يا هلا وسهلا مرحبتين
3: كيفك إيمان
1: هلا وسهلا أبو ضياء
3: الإجابة آلة الخياطة آلة الخياطة
0: آلة الخياطة الماكينة يعني ماكينة الخياطة
3: أكيد ماكينة الخياطة
0: متأكد
3: إن شاء الله
0: آخر كلام
3: آخر كلام
0: آخر كلام يلا
3: آخر كلام يلا
0: جميل طيب خلونا نطلع فاصل قبل نطلع الفاصل نتذكر لغزنا
1: لغزنا يقول أنا جماد أجمع بين الدقة والسرعة فكر بالإنسان لحاجته الملحة لي منذ الأزل اختلفت أشكالي ألواني أحجامي باختلاف أهدافي رغم ذلك كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي فمن أنا

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا، اكيد مكملين لغزنا ومكملين حماس اللغز. هلا بابراهيم الحجي.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: اصبح على الجميع على القادر الكريم السمعي.
2: هلا وسهلا يا ابراهيم، حياك
3: الله. لا يحييك والله. انا سمعت اللغز
2: اي،
3: ولكن انا مختار بين الاثنين، اللي هو ماكينه الطراز او ماكينه الخياطه.
2: ماكينة الطراز أو ماكينة الخياطة، التطريز أو الخياطة؟
3: أي نعم،
4: يعني كلها ماكينة،
2: يعني أنا أحس كلها زي بعضها.
4: أي كلها نفس الشيء،
3: بس أرجح أنا ماكينة الطراز.
2: الطراز طيب،
4: هي خياطة، هي خياطة يعني، لا هي ترجح كلها، هي واحدة. كلها واحدة أصلا.
3: أي نعم
4: خلاص، هي واحدة.
2: شكرا إبراهيم.
3: شكر لكم، تحية للجميع.
4: يا هلا فيك. نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
5: أهلين. صباح النور.
4: يا هلا وسهلا.
5: أهلين فيك.
4: ها يا عزيزة،
5: نقول ميزان إن شاء الله.
4: الميزان جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا.
2: محمد السهلي.
6: السلام عليك.
2: يا هلا ومرحبا. عليكم السلام.
6: إيمان.
2: هلا والله.
6: مدينة.
4: يا هلا فيك.
6: صبحك بالخير والعافية.
2: صبحك بكل خير يا رب. يلا مع القوم ولا إيش وضعك؟
6: والله ما أدري.
2: يعني شوف القوم هنا اختلفوا.
6: مكنت الخياطة.
2: أكيد. ما تبى ميزان، ما تبى الحاس.
6: لا لا ميزان، لا لا
2: ميزان،
6: لا لا
2: ماكينة الخياطة. طيب يا محمد مشكور.
6: أول حياك.
4: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخذ ابو نايف. صباح الخير يا ابو نايف.
7: صباح يليق بهذه الإذاعة التي احتضرتني واحتضرت موهبتي وعمالي فقندش. الله يسعدكم، صباح يليق بكم. اولا تحية مفعمة بعبق القحوان، إن صعدت إلى السماء كانت سحاب ممطرة، وإن هبطت إلى الأرض كانت شجرة مثمرة في روح المحبة والود والإخلاص.
2: الله عليك.
4: يا هلا وسهلا فيك أبو نايف.
7: إيش موضوعك طال عمركم؟
4: إيش موضوعنا يا أبو نايف؟ ما يصير. يا أبو نايف الحين لغز وتعبنا.
7: العين ما تعالى على الحاجة.
4: الله يعطيك العافية. اسمعني يا أبو نايف، اسمعني عشان بس اللي بعدك. يلا أنا جماد، نحن عندنا لغز، ما أدري أنت تعرف الفقرة حقتنا ولا لا؟ تعرفها؟
7: بس لكم سابقة؟
4: تعرفها؟ اللغز تعرفه؟ من أنا؟ فقرة من أنا؟
7: بليت طيب. بليت في اللغة.
4: طيب.
7: عندي مشاركة وطنية مختصرة جدا.
4: لا لا لا اسمعني يا أبو نايف عشان ما نخرب اللي نحن قاعدين بنسويه من الصبح.
7: اللي تبغوه.
4: يلا اسمعني. نحن عندنا لغز ونقول دائما اللغز، ودائما تجاوبونا على اللغز، وبعدين آخر الفقرة اللي هي على الساعة قبل الساعة يعني 8 إلا نحل اللغز حقنا ونشوف مين اللي جاوبنا إجابات صحيحة. أوكي؟
7: يعني ما في مشاركات وطنية؟
4: لا ما في. تمام؟
7: خلاص يلا. خلاص لا أنا بليت في الأحساس.
4: بليت.
7: أعتذر منه.
4: لا اسمعنا يمكن تجاوب صح.
7: والله
4: اسمعنا.
7: بليت ولا تحرجوني. والله
4: طيب
7: بليت.
4: أوكي تمام. قل لي مشاركتك الوطنية ولا تزعل. يلا
7: يا جعل والد.
4: يلا يلا سريع سريع يلا.
7: والله مختصرة.
4: يلا قول.
7: مملكة تامرون مملكة سلمان ومحمد رمز الشيمة من عهد صقر الجزيرة عبد العزيز آل سعود عالية ومجيدة، دار السلام ديارنا وطهر بقاع الله، من يذهب مكة وطيبة وما شافه العالم بأسرة إلا كل خير من بلادنا العظيمة، وإن كانكم تنشدون عنا يا سعوديين حنا هل الإسلام والنخوة والعروبة، إسلامنا وشريعتنا والعقيدة وختامها صلاة ربي على نبينا محمد مصطفى وحبيبه.
4: يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو نايف. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لعبد الله.
2: طيب نقول اللغز كده قلتيه صح؟
4: لا ما قلت.
2: ما قلتي؟
4: طيب
2: نقول اللغز. أنا جماد أجمع بين الدقة والسرعة، فكر بالإنسان لحاجته الملحة لي من الأزل، اختلفت أشكالي ألواني أحجامي باختلاف أهدافي، رغم ذلك كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي فمن أنا.
4: يلا نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
8: هلا والله صباحكم الخير يا خواتي.
4: صباحك أنوار يا هلا وسهلا فيك.
8: الله يسعدك. أنا أقول الكاميرا إن شاء الله.
4: الكاميرا عبد الله إيش؟
8: الغامدي.
4: الغامدي هلا وسهلا فيك والنعم فيك. يلا الكافية. يا هلا وسهلا فيك يعطيك العافية. الكاميرا آخر كلام هاي عبد الله؟
8: أي نعم
4: آخر كلام. جميل يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا فيك. نروح لمحمد.
2: هلا وسهلا محمد.
9: صباح الخير استاذ ايمان وعودا حميدا الاستاذ دينا.
4: يا هلا
2: ورد. يا هلا وسهلا.
9: بالنسبه لحل اللغز اتوقع ماكينه الخياطه.
2: ماكينه الخياطه. شكرا لمشاركتك محمد.
4: يا
2: تسلم.
4: يا هلا فيك. خلينا نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
10: الو السلام عليكم. صباح النور.
4: يا هلا صباحك انوار.
10: قليل ان شاء الله طيب.
4: بخير الحمد لله.
10: الله يسلمك الحمد لله.
4: هاي عادل.
10: امس كان في موقف كده على السريع بس موقف صار معايا مع احد الزملاء فبيقول لي الرياض نورها زاد في الويك اند. قلت له طب دي اللي جات عندنا طبيعي.
4: ما حتفيدك دي اللغه. ما
2: حتفيدك كل يوم نفس المحاولات.
4: شوف يا عادل بس عشان تعرف يعني طبطب تليس انسى الموضوع.
2: كل يوم عادل نفس المحاولات.
4: لاحظتي ايوه ولكن لم يعني ما جابت نتيجه فخلاص يا عادل.
10: قلت له دق فك اللي حامل.
4: يا ابن الحلال بلا دق بلا الحام ماشي حالك يا ابن الحلال.
10: والله نورت الرياض عموما.
4: الله يسعدك.
10: عبد الحميد
4: الله يسعدك شكرا جزيلا لك. يا هلا فيك.
10: بالنسبه للاجابه طبعا الجماد هذا بيجمع بين الاشياء.
4: يجمع بين الاشياء. هو يجمع بين الدقه والسرعه بين الصفات. ها يعني صريحه واضحه قلت لكم اياها. يجمع بين الدقه والسرعه.
10: والله هي الأقرب اللي هي آلة الماكينة الخياطة.
4: أقرب شيء ماكينة الخياطة. إيش المخرجات؟
2: والله في أشياء كثير أقرب.
10: مخرجات شيء في الملابس. الملابس
4: أغلب شيء الملابس. طيب أشكال وألوان وأحجام.
10: أشكال وألوان وأحجام.
4: حلو الحاجة الملح الملحة.
2: يعني ما أنت شايفة آلة حاسبة، ما أنت شايفة ميزان، ما أنت شايفة كاميرا، ما أنت شايفة.
10: والله هي الكاميرا نوعا ما بس الكاميرا مش حالة يعني مش حاجة ضرورية.
4: أيوة.
10: الخياطة حاجة ضرورية. طيب. الكاميرا لا. ما
4: حلو. حلو جميل يعطيك العافية شكرا لك يا عادل. يا هلا وسهلا.
2: هلا بحسن.
11: هلا مرحبا كيف الصباح.
2: يا هلا ومرحبا صباحك ورد.
11: صباح الخير يا دينا.
4: يا هلا وسهلا فيك.
11: الغايبة.
4: يا هلا وسهلا اليوم. نال
2: يلا حاضرة دينا لو سمحت لا تغيبي.
4: هو يوم طلع من عيني يوم.
11: ها أقول إن شاء الله بإذن الله التصوير. أنا أحب التصوير. آلة
2: التصوير الكاميرا. شكرا يا حسين.
4: يا هلا وسهلا فيك.
2: حسن.
4: حسن عفوا. حسن يعطيك العافية. حسن.
2: حسن
4: يا هلا.
2: أخو حسين. يا
4: لا لا لا حسن غير وحسين غير. هذه نقرة وهذه نقرة أخرى. أحمد صباح الخير يا أحمد.
12: صباح النور.
4: أهلا وسهلا.
12: أهلا وسهلا. ممكن نجاوب؟
4: طبعا.
12: أنا أقول الستوبوتش.
4: ستوب واتش. ساعة
2: التوقيت.
4: التوقيت.
12: ايوه
4: اوكي.
12: محمد معك يا ولا محمد.
13: ممكن البوصلة.
4: البوصلة. طيب دقيقة بس عشان يعني نكون واضحين. احمد اسمك احمد ايش بس عشان
12: احمد حسني.
4: احمد حسني
12: من المدينة.
4: من المدينة جميل جدا. ومحمد
2: محمد احمد حسني.
12: ايوه
4: اوكي. محمد يقول البوصلة.

0: واصله حضرتك تقول ساعه التوقف.
1: وجنى قولي يا جنى.
2: يلا يا جنى
1: المدرسه. يلا
3: تليفون.
0: التليفون
2: جنى تقول التليفون.
0: جميل خلاص كده
1: خلاص عشان نبدا الفسحه بقى.
0: اوكي تمام يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا.
2: يا هلا يا هلا وسهلا. مين معانا؟
4: حماد.
2: حماد هلا يا حماد.
4: الله يخليك كيف تمام؟
2: كيف حالك؟ الحمد لله احنا بخير. انت كيفك؟
4: الله يخليك.
2: يلا ايش رايك الحل؟
4: الكاميرا يا
2: شباب. الكاميرا. شكرا ايوه. حماد على المشاركه.
0: سمعتي حماد يقول لك ايوه متاكد.
2: ايوه طبعا متأكد كلهم متاكدين.
0: جميل
2: كلهم متاكدين.
0: طيب خلينا نشوف بعض الاجابات اللي وصلتنا على الواتساب. ما شاء الله الاجابات مره كثير.
2: احنا فين وصلنا؟ هنا
0: فوصلنا عند العداد الوقود.
2: أي أوكي. خلاص قلنا
0: اوكي قلنا. انوار قلنا. انوار مطيري قلنا. اوكي
2: كامل.
0: كامل عندنا. كامل قال اتوقع الكاميرا. جميل.
2: وعندنا ناصر جعفري من صبية يقول الميزان.
0: ابو تهاني قال البريد.
2: والجريح يقول الراديو.
0: ايضا عندنا اجابة من ابو بكر قال الآلة او الماكينة الخياطة.
2: من ام انس وام البراء اول مرة تشارك تقول الجواب بناء الحجارة او بناء الحجارة. احنا اليوم بنتكلم عن جماد يا ام انس وليس مهنة، فشوفي ايش الجماد اللي ممكن يليق على الكلام اللي احنا قلناه، او يمكن هي قصدها المبنى يعني البيت. ما اعرف اذا هي قصدها.
0: يوضحي لنا. يوضحي لنا. عندنا مالك المسعودي برضو بيقول فوق. شوفي ايوه هنا مالك المسعودي قال القلم وبعدين قال اوكي اوكي.
2: طيب
0: طيب جميل. عندنا كمان نايف بن محمد قال الساعة.
2: حبيت إجابة خالد صالح يقول جميلة. اللغز لايق على الدربيل.
0: حلو
2: يا يوم منطين الدربيل. والله يوم منطين الدربيل.
0: أحمد علاء الدين يقول ماكينة الخياط. خلينا نشتغل بلقمتنا يا بنت الحلال.
2: إيش فيها؟ طيب أغنية. أتذكرت أغنية عادي. صديق الإذاعة جمال أبو ريتاج وسراج يقول وسيلة المواصلات مثل السيارة الدباب الدراجة. يريد تحدد لي وسيلة المواصلات لو تكرمت يا جمال.
0: اللي كذا يقول بالعموم يحسب هو لقطها
2: إنه قصده إيه وسيلة المواصلات
0: كذا.
2: طيب أديني أي وسيلة أي
0: واحدة فيهم. طيب عندنا أفنان قالت ماكينة الخياطة.
2: طيب وعندي إجابة من مين؟ عمر بصفر يقول الساعة. في إجابات حلوة والله.
0: والله إجابات يعني.
2: شوفي شوفي هنا في شرح.
0: شوف شوف شوف. سعيد الدوسري يقول الساعة
2: تمام.
0: بدأت بالمزولة الشمسية
2: تمام.
0: ولأهميتها. أوكي
2: طيب يعني
0: الساعة قصده.
2: طيب برضو إجابتك منطقية.
0: منطقية نوعا ما. طيب
2: سلمان يقول الخريطة.
0: حلوة الخريطة.
2: حلوة
0: حلوة حبيبي.
2: جبناها جبناها
0: والله. جبناها والله الخريطة
2: جبنا. أنت جبتيها.
0: أنا والله ما شاء الله علي فظيعة أنا
2: فاكرتها.
0: طيب خلينا عندنا شذا قالت أيضا الكاميرا. بس خلينا ناخذ أو نسمع اللغز قبل لا نطلع الفاصل. فكروا كويس ترى الإجابات ها لكم عليها. انتبهوا. أنا جماد أجمع بين الدقة والسرعة. فكر بي الإنسان لحاجتهم لحاجة الملحة لي منذ الأزل. اختلفت أشكالي ألواني أحجامي باختلاف أهدافي. رغم ذلك كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي. فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا جماد أجمع بين الدقة والسرعة، فكر بي الإنسان لحاجته الملحة لي منذ الأزل. اختلفت أشكالي وألواني وأحجامي باختلاف أهدافي، رغم ذلك كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي، فمن أنا؟
1: يا هلا وسهلا أكيد بكم على الأرقام 012-647-7715 012-647-5154 012-647-5144 وعلى الواتساب 800-242-8828. نرجع لإجابات الواتساب.
0: يلا عندنا وين وقفنا إحنا؟
1: فراس. فراس كان كاتب ومحل
0: محل إجابة. طيب أوكي،
1: خالد الملد
0: قال
1: البندقية.
0: فين المخرجات الحلوة في البندقية؟
1: دقيقة وسريعة.
0: أيوة بس فين المخرجات؟
1: ما أدري. الأكل اللي
0: الأكل بعد
1: الطير اللي
0: يمكن الصيد يعني الأكل يمكن بعدين يمكن قصده كذا. طيب خلينا ناخذ زين. صباح الخير يا زين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة. هلا يا زين،
2: صبر عليكم جماعة.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها قولي لي.
2: أقول لك هذه الآلة في البيت يعني؟
0: في البيت. إيه في البيت، والحين صارت في كل مكان.
2: يستغلونها؟
0: ها
2: صغار وكبار؟
0: لا مو الكل، لا مو الكل يستخدمها،
2: بس ناس مخصصين.
0: اللي يعرف يستخدمها يستخدمها.
1: هي ممكن تكون في البيت لكن هي في أماكن تانية موجودة.
0: أيوة بقول لك برا في كل مكان، يعني مع التطور صارت في كل مكان
1: ولها يعني لها أماكنها.
2: أقول الطابعة أو الماكينة.
0: طيب الطابعة والماكينة إيش؟
1: إيش تبي؟
0: والماكينة ماكينة إيش؟ ما الطابعة هي ماكينة كمان.
2: لا ماكينة الخياطة.
0: خلاص.
1: طب طابعة ولا ماكينة خياطة يا زين؟
0: ها.
2: والله ما أدري.
0: بسرعة زين أعطيني واحدة بسرعة يلا.
2: خلاص ماكينة الخياطة.
0: خلاص ماكينة الخياطة، شكرا يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيكي. يلا يوسف.
1: سهلا بيوسف.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا ومرحبا.
3: هلا وسهلا، بس بجاوب وبروح انا
1: سريع. انت من فين تكلمنا؟
3: انا من قطيف.
1: الله احب لهجتكم.

0: يا هلا يا اهل القطيف.
1: تحيه لاهل القطيف.
2: هلا فيكم هلا فيكم.
1: طيب
2: جوابي بيكون القلم.
1: القلم يا يوسف، اول مره تشارك معنا.
2: ايه اول مره.
1: حياك يا يوسف.
2: الله حيك.
1: حياك
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. تعرفي في
1: كل ما يجيبوا لي سيره القطيف اتذكر سوق السمك.
0: انت في كل مكان تذكر سوق السمك عشان يحب القطيف. طيب لاحظ شغله، اي احد يشارك معنا اول مره دائما تكون اجابته القلم. اي احد اي احد راكب اللغز ما هو راكب دائما، اي احد البصمه انه هو اول مره انه يقول قلم. يلا ناخذ اتصال نقول ما. ابو حسن صباح الخير يا ابو حسن.
3: صباح الخير.
0: صباحك انوار.
3: كيف الحال دينا؟ كيف الحال؟
0: يا هلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا.
3: أقول إن شاء الله ماكينة الخياطة.
0: ماكينة الخياطة
3: إن شاء الله.
0: يعطيك العافية، شكرا لك.
3: الله
0: يا هلا وسهلا فيك. يلا
1: طيب ناخد من الواتس. أحمد صلاح يقول الكاميرا.
0: طيب أبو فراس الجهني قال الطابعة.
1: وعندنا إجابة من ردين الشهري تقول الكاميرا.
0: أوكي. عندنا خالد محمد قال شاشة التلفزيون.
1: فضل السنادي يقول الآلة الحاسبة.
0: أيضا خد خرجاوي قال ماكينة الخياطة.
1: وإجابة من فيصل من جدة، فيصل أحمد يقول الكاميرا.
0: أيضا عندنا إجابة من فوزي الزايدي يقول الطابعة.
1: طيب يزيد يقول آلة الخياطة.
0: طيب عندنا كمان آلة النسيج نبيل جبران.
1: إجابة تركي عبد الله هي الميزان وماكينة الخياطة، بس أنا ماني فاهمة يعني، ثبت لي الإجابة أقرب إلى الميزان وماكينة الخياطة، بس السرعة في الخياطة ثبت
0: يعني تركي عبد الله ثبت الخياطة.
1: نعم.
0: طيب عندنا فاطمة قالت ماكينة الخياطة.
1: بكر عبد الكريم قال الميزان.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابات كذا مجموعة إجابات. أم خالد قالت الحجر، ومها قالت السيارة، نورة قالت القلم. أول مشكلة أول مرة نورة معنا. طيب الجوهرة، أي أحد يقول القلم في أي لغز حيكون أول مرة بالنسبة لي. الجوهرة قالت الحاسبة، وأيضا نواف قال آلة الخياطة.
1: طيب عندنا إجابة من محمد أسامة قال آلة الخياطة.
0: ايضا من ضمن الاجابات عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال ماكينه الخياطه. اوكي.
1: واجابه من محمد الزهراني يقول ماكينه الخياطه.
0: ايضا اجابه من غير اسم للاسف تستبعد، عندنا عبد الله بركات قال اله الخياطه.
1: وعائله يحيى، تعالوا نشوف احلى تحيه لعائله يحيى اليامي. صباحكم ورد. يحيى اليامي قال اله حاسبه. جاسر يحيى قال التلسكوب او المنظار. الياس يحيى قال الكاميرا. والماس يحيى قالت المجهر. وياسين يحيى قال الآلة الحاسبة. يسعد صباحكم.
0: أيضا عندنا خالد الطيب قال ماكينة الخياطة.
1: وزكريا الوجيه قال الكاميرا.
0: إجابة من أبو مشاري قال الكاميرا.
1: وإجابة مين انت يا اللي مع
0: القوم يا شقره وميزان؟
1: انا مع الخيل يا شقره اقول الميزان. طب اكتب اسمك.
0: طيب تستبعد. طيب. الاجابه للاسف. يلا. طيب عندنا ام عاد قالت الحاسبه.
1: وعندنا ابو عمار من المدينه قال ماكينه الخياطه.
0: مراد ايضا قال ماكينه الخياطه.
1: وعندنا اللغز ما سمعوا ما لحق يحفظوا.
0: ليش تحفظوا؟
1: عيد اللغز. طيب. عيد اللغز.
0: طيب حنعيد اللغز الحين. يلا
1: ابو عناد اسهلي ماكينه الخياطه.
0: ايضا عندنا عبد العزيز عسيري قال ماكينه الخياطه.
1: بصالح من الاحساء يقول الكاميرا.
0: مصطفى سعد قال ماكينه الخياطه.
1: وهالة سندي غيرت من الطابعه اله الكتابه الى ماكينه الخياطه.
0: ايضا عندنا اجابه من ابو حمزه من رنيا يقول آلة الخياطة أو التصوير، اختاري منهم واحدة. اختار أنت وقل لي. نحن كنا داخلين يعني عرفتي إيش يسمون المصريين أفا، داخلين أفا.
1: أنت حتختار. يلا اختار لنا واحدة من آلة التصوير أو آلة الخياطة.
0: يعني ما يعني فاهمة يا بنت الحلال. طيب عندنا منيرة تقول الماكينة، أسماء قالت الكاميرا، ركان حاسبة، زين ميزان. يعني حطوا كل الإجابات عشان أي واحد فيهم
1: أي واحد يطلع فيهم.
0: يطلع فيهم. يعني منيرة ماكينة إيش؟
1: ما أدري.
0: ما هي ركزوا ماكينة إيش؟
1: جماعة دائما جاوبوا إجابة دقيقة
0: منطقية جاوبوا.
1: دكتور صحابي يونس بعد القلم قال الكاميرا.
0: هو أنت أول مرة يا دكتور معنا؟ يا يعني القلم
1: خلاص دينا ثبتت إجابة القلم.
0: أي أحد يقول قلم بالنسبة

0: بالي أول مرة يشارك معنا. مو معقول يا شباب، أنا ما حجيب القلم في حياتي، يعني كرهتوني في القلم.
1: شكرا يا سمو على كلماتك الجميلة، شكرا لوقتك وحضورك. نتمنى يا رب أنه دائما نقدم كل شيء يناسبكم. أجمل تحية وتقدير مني ومن طاقم العمل لك أكيد، تحياتنا لك.
0: يا هلا وسهلا.
1: آلة حاسبة هذه سمو.
0: أيضا عندنا إجابة من عبد الرحمن الزهراني، قال الساعة.
1: طيب أوكي. عبد الهادي عمران قال ماكينة الخياطة.
0: شادية السيد قالت ماكينة الخياطة.
1: إجابة من مين؟ من بلقاسم هباد من مكة قال البوصلة.
0: حلو. أيضا عندنا فتيفت قال الساعة.
1: وعندي إجابة، عندي كذا إجابة هنا. فيصل عبد الرحمن يقول الحاسب أو الكمبيوتر، هذا جوابه لليوم.
0: طيب عندنا إجابة أيضا من عبد الله مطوع قال الساعة.
1: وعندنا إجابة، مجموعة إجابات أوكي. مريم جماعة القصيم، مريم من القصيم قالت الحاسبة، وجمانة قالت الطابعة، عرفة قالت الكمبيوتر، ريان قال الحاسوب المكتبي، ناهد قالت الساعة الرقمية، رانيا قالت ماكينة الخياطة، لينا قالت الميزان، وتقصد الميزان الإلكتروني.
0: طيب أيضا عندنا إجابة من عبد الواسع يقول عجلة المركبة، الكفر يعني. أوكي. حلو.
1: طيب إجابة من أبو خلاد النبل، النبل والسهم يعني.
0: أيوة النبلة.
1: النبلة.
0: النبلة. طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات تركي حمدي قال الحاسب الآلي.
1: أبو صنهات قال نيشان البرود، يعني أنا من أبو صنهات ترجم لو سمحت، ما هو هذا؟ ما المقصود بنيشان البرود؟
0: بس البرود إيش هو؟
1: ماني فاهمة والله يا أبو صنهات. تحياتنا لمشاركتك بس وضح لنا أكثر.
0: أيوة لأنه ما عمرنا أخذنا نياشين فقل لنا. طيب عندك أخذتي نيشان؟
1: لا والله أخذت شهادات تقدير، أخذت تروفيز يعني، بس نيشان أعتقد لا
0: ما أخذتي نيشان.
1: ممكن ناخذه يوما ما
0: باذن الله. باذن الله سندعي الايمان تاخذ نيشان ان شاء الله. نوف تقول الاله الحاسب،
1: الاله مو حاسبه،
0: الاله الخياطه.
1: دينا صارت تشوف الاله الخياطه.
0: الله العظيم يعني حاولتونا يا شباب.
1: معلش معلش. منيره العتيبي من جده تقول البندقيه.
0: البندقيه
1: اي والله والله مصرين جماعه البندقيه.
0: ليش الحرب الصباحيه دي؟ ليه ليه ليه؟ طيب ابراهيم الحجي يقول لك ماكينه الخياطه.
1: طيب عندنا إجابة من فايز الشراري قال الرحى، اللي هي اليوم الطاحونة.
0: حلو.
1: الرحى جميل، الرحى اللي هو بالحجر.
0: الحجر حلوة.
1: حبيتها.
0: حلوة الإجابة مرة. غازي يقول ميزان أذرعة السيارة.
1: طيب
0: جميل.
1: سارة عبد الله تقول ماكينة الخياطة.
0: أيضا إجابة من عبد العزيز الكريديس يقول لك آلة الخياطة أيضا.
1: مبارك الحضرمي يقول لك أنا أول مرة أجاوب بالقلم. يا سلام. أهو أبو حمزة من رانيا ثبت على آلة الخياطة،
0: استجاب للتهديد.
1: شكرا لك.
0: استجاب للد. منى النهاري قالت الحاسوب.
1: وعندنا إجابة اللي هي طبعا فيصل عبد الرحمن قال الحاسب أو الكمبيوتر، بس مو منذ الأزل. طيب شكرا للإجابة، هذه كانت آخر إجابة معنا على الواتساب.
0: أوكي طيب نطلع فاصل. لا ما يمدينا نطلع فاصل، خلاص كده نكون أنهينا لغزنا.
1: في آخر إجابة من
0: آخر
1: عبود.
0: إجابة
1: عبود أضاف لعائلة منيرة، عبود قال ماكينة الخياطة،
0: حتى منيرة قالت ماكينة الخياطة. طيب خلينا نرجع نشوف لغزنا وننهي اللغز. عندنا كذا وقفنا ناخذ إجابات. أنا جماد أجمع بين الدقة والسرعة، فكر بي الإنسان لحاجته الملحة لي منذ الأزل، اختلفت أشكالي وألواني وأحجامي باختلاف أهدافي، رغم ذلك كان الإبداع حاضرا. خلاص ما حناخذ إجابة بتوريني إيمان يعني. طيب كان الإبداع حاضرا في مخرجاتي، فمن أنا اليوم بنتكلم عن ماكينة الخياطة. طيب أجمع بين الدقة والسرعة، الخياطة دائما دقيقة وسريعة، نقدر يقدر يخلصها في وقت بسيط، فكر بي الإنسان لحاجته الملحة لي منذ الأزل، كانوا دائما يخيطوا بالإبرة وبيحاولوا قدر المستطاع يجمعوا الأشياء مع بعض عشان يقدروا يلبسوا أو يقدروا يعني يستتروا. اختلفت أشكالي وألواني، كانت لها شكل معين زي

0: ايش اسمها زينجر قلتي لي، وبعدها سينجر مدري المهم مدري ايش اسمها
1: بدون هي. اعلانات
0: ما هي اعلانات، ما هي خلاص ماركه مسجله ايش نسوي عند شكرا الله.
1: تذكريها وتذكري قصتها القديمه
0: وطلعت عليها اشاعات وعليها فيها زئبق احمر وفيها
1: وقهلك ونفسه من الناس.
0: والله كنت ححط انه كنت ححط جمله انه كنت انا حديث المجتمع فتره، يعني كنت ححط الجمله بعدين شلتها. طيب ايضا الاشكال اختلفت، الوان صارت منها مره صغيره، صارت لا المكاين الكبيره تجمع طبعا بين جلود بين اقمشه بين اشياء مره كثيره، يعني مواد مختلفه، عشان كذا قلنا باختلاف الاهداف شكلها يختلف. رغم ذلك الابداع حاضر في مخرجاتي، وصلنا للفاشن والموضه من مخرجات هذه الماكينه، ماكينه الخياطه. مين الاجابات اللي جاوبونا اجابات صحيحه؟ ابدأ يا إمام.
1: الاجابات الصحيحه اللي جاتنا على الاتصال، اول اجابه صحيحه في الاتصال كانت لأوصاف، وبعد كذا فراس وابو ضياء وابراهيم الحجي ومحمد السهلي ومحمد عبد الله وعادل وايضا زين وأبو حسن، هذول جاوبوا إجابة صحيحة للاتصال.
0: طيب نبدأ في الإجابات اللي جاتنا على الواتساب من البداية. أول إجابة جاتني وصادمة صادمة من أحمد سعيد، أول ما قلت اللغز على طول جاوب.
1: تحية لك يا أحمد.
0: أول ما قلت اللغز يعني حتى يعني أنا أقول ما شاء الله ما شاء الله كيف فكر على طول جاب اللغز. عندنا ماجد المالكي، بعده فوزي، أيضا أحمد، علاء الدين، أبو بكر، أفنان، وأيضا عندنا خالد خرجاوي، يزيد، نبيل جبران، تركي عبد الله، فاطمة من الجبيل، نواف، وأيضا محمد، أسامة، عبد الرحيم الثبيتي، محمد الزهراني، وعبد الله بركات. وبعدها فعلا توالت الإجابات، شكرا جزيلا لك. في أحد بعادل بيقول لي سويت إعلان لمحل برجر، طيب الحمد لله.
1: فين البرجر؟
0: ما ادري عنه حسيت. ايوه ايوه ايوه محل
1: محل برجر يا عادل، روح يعني روح
0: الشغل، روح الشغل يا عادل،
1: اتاكد من الاسماء.
0: طيب لا هو بيقول لي انه إن طيب اللي انا قلتها غلط،
1: هذا مو اسم محل،
0: مو اسم محل، نوع ساندويتش. ايوه نوع ساندويتش معين،
1: هو يقول محل برجر. لا مو محل،
0: شفت يا عادل الدقه مطلوبه
1: معي، انا هنا انا المدققه اللغوي يعني.
0: طيب هذا كان لغزنا، شكرا جزيلا لكل اللي تابعنا.
1: بس ابغى اجاوب على منذ بولي. الازل يعني منذ القدم،
0: من زمان
1: يعني قصدنا انه منذ القدم الانسان احتاج واخترع صح. لاجل حاجته صح. وبتسالي انها تشتغل بالكهرباء، دينا قالت بالكهرباء ومن غير كهرباء احيانا،
0: مع التطور صار في منها
1: في مكاين من غير كهرباء.
0: ايوه انا قلت الاثنين يعني، يعني منذ الازل ما كان في كهرباء. ايوه ما كان في كهرباء منذ الازل يا شباب.
1: بس بجاوب التساؤلات.
0: ايوه التساؤلات يعني ما هي مرة مفيدة، بس مو يعني مفيدة ماشي الحال. طيب ماشي، كيف الخياطة تشتغل بالكهرباء؟ طيب يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكل اللي شاركنا. خلينا نطلع فاصل ونرجع من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، كمل معاكم. وكالعادة عندنا يوميا دراسات علمية مهمة لأنها بتفيدنا أكيد في حياتنا. دراستنا اليوم بتقول، هل تناول الطعام أمام التلفاز بيجعلنا أكثر نأكل أكثر؟ أثبتت دراسات علمية أن تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف حيخلي الإنسان يتناول كميات أكبر من الطعام بدون أن يشعر أو ينتبه، مقارنة بتلك الوجبات اللي بنتناولها بعيد عن الشاشات. يرجع الباحثون ذلك إلى أن الانشغال بالمحتوى المرئي بيشتت الانتباه عن إشارات الجوع والشبع اللي الجسم بيرسلها، وبيخلي الشخص أقل وعي بكمية الطعام اللي بيتناولها، وبيستمر في الأكل حتى بعد الوصول لمرحلة الشبع. وأشارت الدراسات أيضا إلى أن تناول الطعام أمام شاشة التلفزيون أو شاشة التليفون حتى قد يؤثر في الذاكرة المرتبطة بالوجبة. لما ما نركز في تفاصيل ما نأكله قد نشعر بالجوع بعد فترة أقصر، ونميل إلى تناول وجبات خفيفة إضافية خلال اليوم، وبالتالي إيش اللي حيصير؟ وزننا حيزيد. ينصح المختصون بتخصيص وقت

الوجبة فقط قدر الإمكان. يعني خاص وجبة طعامك هذا وقتها ابتعد عن الهاتف أو التلفزيون وتناولها ببطء وركز في المذاق والكمية، لأن الأكل بوعي بيساعدك على ملاحظة إشارات الشبع وتنظيم كمية الطعام بصورة أفضل.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. كلنا إلا ما عدى علينا معلم حبينا، عد معلم أثر فينا وترك فينا أثر كبير، أثر جيد، سواء كان بموقف، سواء بكاريزمة هذا المعلم، سواء بشخصية هذا المعلم، بطريقة تعامل هذا المعلم، بأنه حببنا مادة معينة كنا نشوفها صعبة وغلسة ومو حلوة، ولكن جاء معلم عمل لنا يعني شقلباز في المادة هذه، أو عمل لنا أثر طيب، حتى لو أنه مو معلم يدرسنا، حتى لو كان مشرف في المدرسة، حتى لو كان مدير في المدرسة، حتى لو كان والله مدرسة أخصائية اجتماعية، والله دكتورة في المدرسة، طاقم التعليم كله أو الموظفين اللي موجودين في هذه المدرسة سواء كانت أهلية حكومية أي ما كانت مؤسسة تعليمية اللي موجودين فيها كلهم نسميهم معلمين كلهم. صحيح. فهذول المعلمين إلا ما تركوا أثر فينا، كان يعني عدت علينا ذكريات كبيرة عشنا معاهم ونكون معاهم في يومنا الجزء الأكبر من اليوم نحن مع هذول الأشخاص. فما هي؟
1: عشان كذا نقول دائما يرحمك الله، دائما دخلت في الوقت

0: وممتاز الله يعافيك.
1: دائما في معلم ما زال في ذاكرتنا، ما زال في قلبنا، ما زال في طيات الدعاء، لأنه صحيح. هذا المعلم صحيح. ترك فينا شيء حلو. هل هذا الشيء اللي تركه سلوك معين، نصيحة معينة، كان معلم حنون وتربوي لدرجة أنه في وقت كنا يمكن مكسورين، زعلانين، يأسانين، فجاء هذا المعلم فعلا غير هذه المعادلة عندك. فبما أنه اليوم يوم المعلم، ونوجه أجمل تحية لكل المعلمين والمعلمات، ما يستهان بحكاية لما نقول المعلم مربي.
0: صحيح.
1: يعني في أم وأبو بيربوا في البيت، يخرج الطفل ويروح المدرسة، هناك في مربي ثاني، ويمكن وقت جلوس أولادك في المدرسة وقت أطول من جلوسهم معاكي في البيت، فشوفي أنت قد إيش هذا التأثير في نفسية وبناء هذا الطفل. طبعا نتكلم أنه طفل، لأنه دائما يكون هو اللبنة الأساسية اللي بعد كده بنشوف هذا الإنسان قد إيه تغير، قد إيه تأثر بمدرسته ومعلميه.
0: ولأنه يعني حتى لو ما في مواقف، في شخصيات تحبيها. نحن يعني قبل شوي قاعد أحكي إيمان تحت الهواء، عندي ولد أختي بدأ يعني المدرس أو المدرسة اللي عنده أو التيتشر يعني المس، المفروض أنها مس يعني، أو تيتشر أو أستاذة أو كذا، هو مسميها خالة، يعني خالة نورة،
1: يمكن من كتر ما هو حاسس بحنانها.
0: إن حنانها ايوه مسميها، مصر انه اسمها خالة نورة،
1: انها واحدة من البيت،
0: ايوه حاسس انها قريبة مننا. فهذا الاثر اللي دائما المعلم او المعلمة اللي يتركوه عند
1: التلاميذ. اقول لك على شيء غريب يا دينا، يعني احيانا راسخ في بالنا انه المعلم تارك اثر فينا.
0: تارك اثر فينا.
1: انا لليوم في طالبات مروا علي تاركين اثر فيه
0: طبعا 100%،
1: واتذكرهم بالاسم.
0: نعم.
1: وفي بعض الطالبات انا دائما اقول هدول بنات يعتبروا بارين، لانه لليوم يسالوا عنك ويدوروا عليك.
0: اغلب المعلمين عندهم دي الفكره.
1: ففعلا فعلا طالما اثرتي فيها وحبتك وشافت انه هي لما يكون عندها مشكله او لما يكون عندها حاجه مضايقتها بتسمع من معلمتها شيء، وبتلاقي معلمتها اكثر شيء حسيته في البنات، لان انا كنت اتعامل مع مرحله عمريه اعدادي وثانوي.
0: نعم كبيره شوي.
1: فاكثر شيء حسيته في ذاك الوقت البنات يحبوكي تسمعي لهم، يحبوكي تنزلي
0: لمستواهم،
1: تحسي بمشاكلهم. فهذا كان المفتاح اللي كسبت بيه ثقه البنات في ذلك الوقت. ولليوم صراحه انا اذكر بنات بالاسم واسعد لما اشوفهم، ما شاء الله دي صارت طبيبه، ودي صارت عندها بزنس خاص، ودي صارت تدرس في الجامعه، او دي ما اشتغلت وبتربي أولادها. ففي كل الحالات تشعر انك انت اثرتي
0: يوما ما. ايش ما كان الانجاز فهذا صحيح. فخر لك. يعني اليوم نبغى نسمع ما من المعلم اللي ترك فيك اثر، وموقف مع هذا المعلم، وايضا المعلمين شاركونا، انتم نجوم هذا اليوم، فشاركونا مين الطلبه او الطالبات اللي فعلا تركوا فيكم اثر ولسه تذكروهم الى الان. اكيد تقدروا تشاركونا على 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا شاركونا باسماءكم. اما بالنسبه للاتصال على 012-647-7154 او 012-649-5154 او 012-647-7154.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: لكل معلم ومعلمة نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق، وعثاكم على القوة، لأنه أنتوا بتكونوا مكان الأباء والأمهات في المدرسة، في صرح التعليم اللي بتأثروا فيه بكل تصرفاتكم في أبنائنا وبناتنا بالتأكيد. نقول هلا بسليم.
6: هلو
5: مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام والرحمة، يا هلا وسهلا.
6: صباح الخير أستاذة وزميلاتك والمستمعين جميعا، أهلا وسهلا.
5: صباحك خير وسعادة يا سليم. يلا كلمة بتقولها لمعلم أثر فيك، من هو؟
6: أولا بداية أرفع القبعة لجل المعلمين الذين شكلونا والذين دفعوا في عجلة التنمية وخلونا زي ما إحنا عليه.
5: نعم،
6: حضر الله تنبر علم. فرسالة المعلم عظيمة وسامية وفي نفس الوقت صعبة. طبعا المعلمين أنا ما أقدر أسمي اسم معلم باسمه، هناك معلمين كثر في جميع المراحل التعليمية، أشير لهم بالبنان وأدعي لهم، هم من شكلوني أنا وغيري بالكثير. ولكن في ذات الوقت ومن هذا المنبر رسالة للمعلم اللي فعلا معلم. ليش؟ لابد أن يكون هذا المعلم أب، ويكون طبيب نفسي، ويكون لماح.
5: نعم،
6: ويكون يتعامل بنفسية عظيمة، لا يتعامل على طلاب الصف بإيماءة بنظرة بمقارنة. صحيح. من الكلام هذا، لأن صحيح. الطالب لماح جدا وعقله متفتح، لا سيما النشأ عقوله مثل الورود، أدنى خدش يبين فيها فيحتفظ فيه على مدى الحياة في عقل الباطن، وبالتالي يعطي مسار يا إيجابي يا سلبا نوعا ما.
5: نعم.
6: في حياته.
5: نعم. صحيح.
6: أنا عندي معلم خفي ومجهول، وأمي لا يقرأ ولا يكتب. كان يحفظ جدول الحصص حقي، كان يحفظ يعرف كتبي من الأغلبة حقتها، كان يعرف الواجبات حقتها اللي عندي، كان سند ورايا اللي هي الوالدة الله يحفظها.
7: الله يحفظها ويغفر لها. سليم أعطيني كذا بكل بساطة، يعني خلي التنمق اللي قلته قبل شوية، نبغى منك معلم فعليا تذكر أنه ترك أثرا فيك أو حببك في المدرسة.
6: أنا ما عندي تنمق، أنا قلت كلام.
7: لا يا مرتب، لا يعني أقصد كده ببساطة، قل لي ببساطة مين معلم فعلا أثر فيك، عمل أثر فيك فعليا.
6: أنا حتى أكون منصف، عندي معلم ما أذكر اسمه في الصف الأول ابتدائي، هو اللي أخذ بيدي، هو اللي علمني القرآن.
7: هل تتذكر موقف معه؟
6: لا أذكر، أذكر أنه أب، أذكر أنه طبيب.
7: جميل
6: جميل. أخذ بيدي. نعم.
7: جميل.
6: أنا
7: جميل.
6: أستاذة دينا لست أنمق. أنا
7: لا لا لا أنا أعرف، أنا تعرفني أحب البساطة أكثر من أني أرتب الكلام، فعشان كذا كنت أبغى منك تعطيني كذا ببساطة من غير ترتيب للكلام. يعطيك العافية. طيب. شكرا جزيلا لك.
6: يا هلا وسهلا فيك.
7: خلينا نروح لأفراح. صباح الخير يا أفراح.
8: صباح الأنوار، يا هلا والله، السلام عليكم.
7: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
8: هاي
7: أفراح، قولي لي مدرسة فعلا حبيتيها.
8: أبشري أبشري، حقول لك. بس أول حاجة أبغى أقول لك أن كل معلماتي لهم فضل علي، وكلهم أحبهم والله صراحة. لكن بقول لك على معلمتين.
7: قولي.
8: أول واحدة الأستاذة ثريا شرف، هذه درستني في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي.
7: يا سلام.
8: والمعلمة هذه جدا جدا جدا خلتني أحب المواد اللي هي تاريخ والجغرافيا. مع أنه كنت أخاف في البداية، حتى أوقات الاختبارات كنت أبكي، كانت تقول لي أنت قدها ولا تخافي، ومن ساعة ما شفت ورق الأسئلة كذا كنت أخاف، أقري وردك ولا تخافي
7: وأنت
8: قدها. والله العظيم يعني بالأستاذة هذه أتمنى أنا من كل قلبي أنه أحد يطمني عليها.
7: بإذن الله. طيب مين معلمة
8: الأستاذة الثانية؟ الأستاذة الثانية الأستاذة حنان الغفاري معلمة اللغة العربية. حلو. يعني صراحة يعني كانت حتى كانت عندها صبر وطولة بال إنه كانت تشرح وتعيد وتعيد حتى لما فهمت طالبك تعيد كمان.
7: يا سلام حلو يعطيك العافية يا أفراح، شكرا جزيلا لك وشكرا لمشاركتك. يا هلا وسهلا فيك.
5: هلا وسهلا بنوال.
9: هلا صباح الخير.
5: صباح الورد. يا هلا ومرحبا. إحنا اللي نقول لك يعطيك العافية قبل نوال.
9: الله يحفظك.
7: شكرا لك
9: دينا.
7: يا هلا.
5: ليش
9: المعلم؟ لأن اليوم مع صلاة الفجر أول رسالة جاتني من يعني بنتي، أنا ما جبتها ولكني
7: طالبة من طالباتك.
9: لا مو طالبة، بنتي بنت أختي وهي طالبة. فعلا
7: أوكي أوكي.
5: رسلت لك يعني كلمة بمناسبة يوم المعلم.
9: هي دائما تناوشني كذا من الفجر مع صلاة الفجر، جابت لي رسالة ما رحت تقول لي ما رحت تفتكين مني متقاعدة أنا وراش وراش.
5: يعني هذا الدور نوال، هذا الدور العظيم ما ينتهي بتقاعد. أو إحنا اليوم والدليل إنه بنتكلم عن معلمات تركوا فينا أثر منذ الطفولة.
9: أكيد يعني بس أقولش كيف كان لها أثر كبير في نفسي. الرسالة هذه حسستني إن أنا فعلا بعدني موجودة الحمد لله رب العالمين.
5: نوال قبل نوال تأثرت بمن في حياتها من معلماتها ولليوم تذكرها وتوجه لها رسالة؟
9: إلى الآن وعلى راسي وعلى عيني وهي موجودة، والله يطول في عمرها إن شاء الله. وتتابع الإذاعة وأنا بخليها تتابعكم. والله بخليها تتابعكم.
5: مين معلمتك؟
9: فعلا شيخة محمد الجردان. هذه معلمتي في الصف الأول الابتدائي.
5: ما شاء الله كل التحية لها.
9: يعني جد درستني في أول ابتدائي وتواصل إياها، وأقسم بالله ولها حق علي لأنها هي اللي تتواصل إياي وأحرج تخجلني دائما بأخلاقها. هي اللي تك علي، هي اللي ترسل لي، هي وتقول لي لا تقولي لي أستاذة قولي لي يمه.
7: يا حبيبتي
9: والله العظيم يا دينا وإيمان تقولي قولي لي يمه.
5: لأن معلمة أم من صح. شوية صديقنا سليم قال نعم. المعلم هو أب، هو طبيب نفسي، هو مربي، هو أم. المعلمة هي أم،
7: هذا
5: هي
7: اللي هذا اللي يخليه يترك أثرا. ولو كان بس جاي يعطيني مادة معينة أو فقط في المحيط فقط ما كان حيترك فيني هذا الأثر. إذا لم يأخذ كل هذا التبجيل يعني ما
9: يا إيمان ويا دينا، إذا تذكرون مرة قلت لكم قالت لي معلمتي في الصف أول وش تبغين تصيرين هي هذا الإنسانة. كانت تقول لي شافتني طليقة في القراءة تقول لي وش تبغين تصيرين إذا كبرتي نوال. قلت لها أنا أبغى أصير معلمة مطالعة.
7: قد ما أنت متأثرة فيها
9: يعني، لأن إحنا طلعنا من بيوتنا يعني أنا ما رحت روضة. أنا طلعت من البيت إلى المدرسة فأول إنسانة قابلتني بعد أمي هذه،
7: عشان كذا الارتباط
9: عن جد يعني. وللآن أتواصل إياها وتتواصل وياي، وهي زي ما قلت لكم هي اللي تخجلني، هي اللي تدق علي. صحيح. هي اللي
5: أصيلة أبلة مين الجزلي
9: شيخة أم محمد. عن جد عن جد لها التحية والتقدير لجميع معلماتي.
5: تحية أكيد
9: جميع معلماتي، ولكن يمكن تبقى هذه تواصلها معي إلى اليوم. يعني وش أقول يعني أنا محرجة منها، مخجلة خجلانة منها، والله العظيم لها حق علي. بس والله إن شاء الله أنا أقولها عن طريق منبركم، والله يا أم محمد إن شاء الله أبلتقي فيش قريب قريب. أنت ما أنت بعيدة عني، أنت في قلبي، والله العظيم أقولها. لا
5: ربي يبارك لكم في هذه المعرفة، وتحية لك كمان أنت أستاذة نوال لأنك أثرتي بصورة أو بأخرى في جيل وأجيال من بناتنا. شكرا لك.
9: نعم العفو. يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير.
7: يا هلا وسهلا فيك. طيب قبل أن نطلع الفاصل كنت بتقولي يا سارة مين المدرسة اللي أثرت فيك؟
5: أبلة مين؟
7: أبلة فريدة. إيش كانت تدرسك؟ تاريخ. صفوف الدنيا كانت ثانوي. طيب. يمكن عشان
5: أبلة فريدة أثرت فيك يا سارة. إيش تركت فيك أبلة فريدة لليوم؟ نبغى نعرف لليوم اتذكرتها.
7: وقفت
5: سارة،
7: وقفت ما يعني إنها أثرت فيها بدأ ما تذكرها إلى الآن، فتعاملها لطيف مع البنات.
5: هذه النقطة جميل. اللي أنا بتكلم فيها
7: في المواد نفسها.
5: حببتهم بتقول في المواد نفسها. صحيح. تعاملها لطيف، هي المعاملة هي التي ترسخ في نفس. صحيح. هذا الطفل وهذا
7: ترسخ يعني في الدماغ.
5: أسلوب
7: كان معاملة. أسلوب الحكاية نفسها لأنها كانت اجتماعيات، يعني نحن بنتكلم تاريخ وجغرافيا صح؟
5: طيب أسلوب الأبلة،
7: شفت اللفة كذا لفتها إيمان علي، صرت أنا أستنى
5: أسلوب الأبلة تعاملها كيف. نعم. بتسهل لك هذه المادة عشان تحبيها، وممكن التاريخ والجغرافيا من المواد اللي كنا ما نحبها.
7: غلسة شوية. أيوة غلسة شوية.
5: مين معلمتك؟
7: أنا ما في معلمة اللي أثرت فيني أكثر كانت مديرة المدرسة، قد ما هي هيبتها وكذا وكيف تتعامل معنا بلطف، بس في نفس الوقت نحن يعني مو حزم، لا نعمل لها خاطر أكثر من
5: ما
7: حزم.
5: تحب تزعلوها.
7: ما نحب نزعلها يعني. فعليا كنا ما نحب نزعلها.
5: ما أعتقد أنت مشاغبة أصلا.
7: لا لا أنا ماني شاغبة. أنا مصطفى
5: مثالية.
7: لا لا أنا مصطفى في المدرسة. أنا مرة مصطفى. بس أنه
5: أقصد
7: يعني أقصد حتى البنات اللي كانوا مثلا مشاغبين أو أنهم ما يحلوا الواجبات أو يجوا مخالفين مثلا، هي من الناس اللي أوكي في عقاب ما نقول لا، بس هي أنها أثرها لا أثرها إنها ما ترجع تكلمني ثاني مرة، كان هذا أثر أقوى من إنها صحيح. تعاقبني
5: صحيح،
7: إنها ما ترجع تكلمني، ما ترجع تقول صباح الخير للكل وحافظة أسماءنا كلنا، عارفة مين إحنا كلنا عارفة يعني، والكمية
5: اسمها أبلة مين؟
7: أبلة وداد.
5: تحية الأبلة وداد.
7: أبلة وداد. أنا المشكلة ماني حافظة اسمها.
5: تحية الأبلة وداد. أنا صراحة كان عندي مجموعة معلمات أحبهم كثير، بس اللي تحتل كده بداخلي مكانة إلى اليوم قبل فاطمة بدر، يعني أوجه لها أجمل تحية.
7: ليش تحبيها؟
5: أحبها
7: بس لا أقصد يعني،
5: يعني ما تغلط على البنات، تحترم البنات. أنا مرة يعني يهمني الاحترام حتى الأسلوب. من طفولتي أسلوبك كيف محترم، ما تسخري من البنات، ما تقسي عليهم، ما تعاقبيهم بدون سبب. يعني زمان كان في نوع من أنواع الشدة، فما أعرف كيف الذكاء. لا وما أقدر طبعا يعني كمان أبلهتون مطاوع، أبله دكتورة نجلة فخري، مكية حلواني، كلهم دول تركوا فينا أثر جميل. تحية لهم
7: إن شاء الله يكونوا يسمعونا بإذن الله. طيب خلينا ناخذ إبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم.
10: السلام عليكم.
7: وعليك السلام والرحمة يا هلا وسهلا. صباحك أنواع.
10: إبراهيم أبو علي معك.
7: أهلا وسهلا، يعني أنت علم في هذه في هذا البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا.
10: الله يسلمك.
7: يعطيك العافية.
10: اليوم ما جاوبنا صح اليوم.
7: أدي أشوف أنت لا تصير طماع الله يهديك، يعني يوم لك ويوم لنا. يوم لك ويوم لنا.

0: يعطيك العافية.
1: حابين نقول الله يعافيكم، احنا حابين نقول في يوم المعلم تحية تقدير وإجلال لجميع المعلمين اللي مروا علينا، ومن ضمنهم أنا بالنسبة لي معلميني خصوصا في المرحلة الابتدائية.
0: نعم.
1: الأستاذ إبراهيم المصبح الله يغفر له ويرحمه،
0: آمين يا رب،
1: درسني جميع المواد خصوصا في السنة الأولى.
0: أوكي. السنة الأولى ترى دائما عندنا مدرس واحد صراحة للأمانة.
1: صحيح
0: دائما.
1: صحيح.
0: أيوه.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: والكابتن، كابتن المنتخب السعودي وكابتن نادي الهلال الأستاذ منصور الأحمد،
0: منصور
1: العربية.
0: أوكي.
1: ايوه نعم. هذا كان مدافع الهلال السابق.
0: نعم كان مدافع الهلال. صحيح. صحيح صحيح.
1: احنا درسنا في منطقة او في حي بالرياض.
0: نعم.
1: اللي هو حي الجرادية.
0: ايه.
1: احنا نشأنا فيه.
0: نعم.
1: وبالاضافة للأستاذ الله يذكره بالخير سامي العبودي.
0: سامي العبودي.
1: انا احب اللغة العربية.
0: نعم.
1: انا احب اللغة العربية على فكرة، هذا درسني مادة الانشاء وبالاضافة الى بعض المقررات من ضمنها الادب.
0: نعم جميل.
1: فان كانوا يسمعوني نصبح عليهم بالخير
0: ان شاء الله يا رب يكونوا يسمعوك. بس انت ابراهيم يعني اكثر اثر مادتين هذول الاثنين اكثر ناس يعني اثروا فيك.
1: انا احب اللغة العربية.
0: فهم اللي حببوك في اللغة العربية. واضح.
1: هم اللي حببوني باللغة العربية. بالإضافة أنا من بال بال من يعني من زود حبي للغة العربية أصبحت كاتب محتوى وأصبحت
0: ما شاء الله.
1: كاتب يعني إعلامي وهذا
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك.
2: إن شاء الله يوم الأربعاء معانا أنت في اختبار اللغة العربية.
1: أنا أحب أكتب.
0: يا ويلك يا إبراهيم. يا ويلك.
2: معانا في اختبار اللغة العربية يا أستاذ أبو إبراهيم.
0: أبو علي.
1: طيب. أنا أحب إبراهيم أبو علي. أنا أحب أكد أن أجود شيء يجود اللسان ويفصح اللسان
0: هو القرآن.
1: هو ترى القرآن.
0: القرآن الكريم. أكيد 100%. أكيد
1: 100%. لسان عربي مبين.
0: أكيد 100%. يعطيك العافية يا إبراهيم وشكرا لمشاركتك ودائما تسعدنا بمشاركاتك. شكرا جزيلا لك.
2: سعيدين بسماع صوتك.
0: يا هلا وسهلا.
2: شكرا لك.
0: فهيدة.
2: هلا يا فهيدة.
3: والله صباح الخير.
2: هلا ومرحبا يا هلا.
3: إيمان والمخرجة.
2: صباحك ورد وسعادة وخير.
0: شفتي قالت إيمان والمخرجة وأنا ما قالت أنا بنت البطة السوداء.
3: أول أكل دينا.
2: أول حبيبة قلبي. قبل الكل دينا.
0: حبيبتي أنت يعطيك العافية.
2: فهيدة. إيش اليوم مشاركتك حول المعلم تذكري؟
3: والله انا شوفي انا امي ولا درست بس طيب. انا وجهت تحيه لكل المعلمين والمعلمات خصوصا الشباب اثنين معلمين وجه لهم تحيه وصبح عليهم وانا فخوره لاني اخوي معلمين
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله
3: واحد علوم وواحد رياضي
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله الله يحميهم لك
3: امين يا رب
0: يا
2: الله شيء حلو
3: والله المدرسه والمعلمه اللي الإذاعة أنت نعتبرك إنه معلمة لي لأني أنا تعلمت كثير من الإذاعة
0: يا حبيبتي يا
2: والله
0: حبيبتي.
2: يا جمالك يا فهيدة أنت كمان بتعلمين الكثير وبتفيدين صحيح. بحكمتك وبفكرك الجميل
0: صحيح
2: وشخصيتك هذه اللي الله يبارك لك يا رب في كل مالك
3: يا رب
0: وياكم
3: يا حبيبتي
0: يا هلا يا هلا يا هلا فيك. خلينا نروح لخالد. يا هلا وسهلا فيك يا خالد.
4: هلا وسهلا. السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. أهلا وسهلا ومرحبتين. شلونك يا خالد؟
4: وبخير الله يسلمك. صبحك الله بالخير أستاذة دين.
0: أصبحك أنوار. يا هلا وسهلا
4: يا
0: خالد. من وين تكلمني؟
4: أكلمت من الطائف. من قبل كنت بالحسا الأحسا يا أستاذة دين.
0: يا هلا يا هلا فيك. طيب شاركنا يا خالد قل لي مين المعلم أو المعلم اللي يعني حتى يعني يمكن في الصفوف الأولى يمكن كان في معلمات، هل في أحد ترك فيك أثر فعليا؟
4: والله خليني بس أسلم على
0: اتفضل.
2: لا بك يا هلا وسهلا يا خالد. هلا ومرحبا.
4: يا هلا وسهلا. الله يطول عمرك. شخبارك؟ الله يطول عمرك.
2: تسلم تسلم. هلا أخوي.
4: الله يعافيك.
2: تفضل.
4: بالنسبة للمعلمين يعني في والله عندي والله أنا يوم كنت أيام الأحساء المنطقة الشرقية كنت يعني بالأحساء
0: نعم نعم
4: فكانوا يعني عندك والله كثير يعني مثلا وإن شاء الله أني ما أنسى أحد. عندك مثلا فؤاد الغدير، عندك مثلا وليد الموسى
0: نعم،
4: مثلا محمد علي الشباعة،
0: ما شاء الله
4: شباب الدوسري والله عندك من الطائف بعد الأستاذ عبد الله القرشي
0: ما شاء الله
4: إي الأستاذ بدر الحارثي، الأستاذ عبد الله طريخم والله، ومحمد المنصوري
0: طيب هذولا كلهم تركوا أثر في خالد، ليش؟ هل الأسلوب، هل حببوك في الدراسة بأي طريقة؟ كيف الطريقة؟
4: ورثوا الذين يعني بأسلوبهم، يعني
0: أسلوبهم
4: طيبين
0: ما كنت خاف من أحد منهم؟
4: لا والله ما خاف إلا من الله سبحانه ولا الخوف.
0: لا يعني نخاف من المدرس يعني.
2: والله أنا في واحدة في اثنين كانوا يخوفوني. ما أحبهم لليوم.
0: أوبا.
2: ولو شفتهم قدامي حاسبهم عسير. عسير.
0: فتحنا الجروح عند إيمان. شفت يا خالد؟ هل في كذا عندك مدرس مثلا من المدرسين يعني شوية أثر فيك بطريقة إنه ما حبيته؟
4: والله في يعني في واحدة أذكر كان ما يخوفني بس إنه يعني كان شديد شوي، كان باليد يعني
0: يضرب
4: باليد بالحديد يعني
0: بالمسطرة. أيوة
4: ولا شي يسوي يا سددين، يحط القلم بين الأصابع
0: يضغط عليها.
2: أساليب التعذيب القديمة.
0: أيوة أساليب والله تعذيب كانت فيها.
2: بس بالمجمل خالد أنت تشاركنا والجميع يشاركنا أنه ليست بهذه صورة المعلم الصحيحة أو صورة المعلم العام. المعلم مربي، المعلم أب، المعلم حنون، المعلم أخ. فما المفترض تكون هذه صورة المعلم أساسا؟
4: نعم. بس بدون ذكر اسمه.
0: أكيد لا طبعا لا طبعا لا. شوفي خلينا نكون واقعيين، ترى المعلم لما كان يعمل كذا، المعلم أو المعلمة اللي كانوا يعملوا كذا ترى كانوا من باب أنهم ماخذين دور الأب.
2: لا من باب الافتراء والأذى.
0: لا
2: افتراء وأذى
0: مو دائما يعني.
2: أنا ضد الضرب للأطفال.
0: أيوة بس غير مقبول. كان هذا زمن
2: افتراء وأذى
0: زمن يا إيمان.
4: شكرا.
0: هلا.
4: وفي برضو بعد من المعلمات، أنا كنت درست في الروضة حقة البنات طبعا.
0: أي
4: قبل أكون في الابتدائية.
0: أي
4: في المعلمة نوال يعني هي.
0: نعم.
4: والمعلمة أمينة كانت المديرة حق الروضة، كنت أجي عندها تعطيني بطاطس.
0: أي شفت إيش أثرت فيك إنها أعطتك بطاطس؟ شفت كيف؟
4: تعطيني بطاطس.
0: دائما المحبة لها أثرا كبير أكيد 100%. يعطيك العافية يا خالد، شكرا جزيلا لمشاركتك. يعطيك العافية يا هلا.
2: صراحة ذكريات. تفضل.
0: تفضل.
4: ودي أقدر أغني لكم مقطوعة بسيطة.
0: تفضل غنينا. يلا مع أني ما أحب الغنى بس يلا تفضل.
4: يلا مشيها لي.
0: أمشي لك يلا ما في مشكلة. ها
4: وشلون ما أغني هذا الفنان الكبير
0: خالد عبد الرحمن.
4: عبد الرحمن ملك الفن.
0: نعم
4: طول عمره. وشلون ما غليك وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي أشقي عيونك سل وتلقى الجواب في محجر عيوني تصوير لجمل عذاب حبك يا مفتوني وشلون مغليك وشلون مغليك.
0: صح لسانك.
2: هذه إهداء لكل معلمين خالد العتيبي.
4: الله يعطيكم العافية وألغي تحياتي للسادة سارة خوج.
2: شكرا.
4: الله
0: يا هلا.
2: وصل
4: مخرجين إذاعة جدة.
0: يا هلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لك
2: لمشاركتك. صراحة ذكريات المدارس والمعلمين حلوة
0: أكيد 100%. خلينا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد. لا تروح بعيد.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: يا هلا وسهلا فيكم جميعا، اكيد نجدد التحايا لكل اللي بسمعنا من موجة جدة. وابدأ صح، بنتكلم بمناسبة يوم المعلم، وبنوجه اكيد التحايا ونجدد التحايا لكل المعلمين في المملكة العربية السعودية وخارج المملكة. المعلم شكرا، سواء كان امرأة او رجل. طبعا المعلم شكرا لك، شكرا لخوفك وحرصك و اهتمامك وعطائك بهذه الأجيال. هلا يا بندر.
6: هلا وسهلا. السلام عليكم.
5: عليكم السلام. هلا ومرحبا.
6: صباح الخير أستاذ.
5: صباحك ورد. هلا وسهلا.
6: كيف حالكم؟
5: بخير. أنت معلم؟
6: والله أنا أتعلم الحين، الحياة كلها تعليم يعني.
5: طيب إيش تتذكر من ذكريات معلمينك اللي تركوا أثر جميل فيك يا بندر؟
6: والله المعلمين يعني في وقتنا كان يعني أغلب أكثرها تربية أكثر من التعليم.
5: نعم صحيح.
6: يعني أذكر معلم اسمه إبراهيم البادي، الله يذكره بالخير.
5: نعم.
6: أحلى تحية يعني عبر أثير جدة FM. يعني ما كان تأثيره بس متركز إنه كان ينزل في الفكر والحوار ويناقشنا ويسمع منه. فهنا حبينا المعلم، أي واحد عنده استفسار ولا حاجة يجي
5: يروح لأستاذ إبراهيم
6: يناقش ويشرح لي، فكان يوسع مداركنا يوسع، فحسينا يعني بانتماء للشخص ده صراحة.
5: لأنه هنا هذه النقطة اللي نقولها كتربويين، باب الحوار لما يفتح مع الطفل أو يفتح مع اليافع أنت بتكسبه. هو عنده المفتاح الرئيسي والمفتاح الأساسي لكسب قلوب، ويقدر يأثر في تصرفاتكم، في تربيتكم، في سلوككم، الحوار.
6: صحيح. هو كل استفساراتك يجاوب عليها، هنا يفتح عيون.
5: فعلاً.
6: يفتح مخ.
5: فعلاً.
6: يعني احنا طلاب يعني ما نفهم ما نعرف الحياة، فكان الأستاذ ذا يناقشنا ويفهمك ويعلمك ويقول لك لا كذا، فهنا يعني صدق هذا التعليم.
5: نعم
6: يعني طبعا. غير الكتب وما الكتب.
5: صحيح.
6: احنا كنا على وقتنا ايام الفلكه يعني ناكل جلد في لكن لما نلقى احد يناقشنا ويسمع منا
5: طبعا
6: الواحد
5: طبعا طبعا وكسب احترامكم لليوم يعني انت. نعم. تتذكروا واثر فيك اكيد. بندر سعيدين بهذه المشاركه، وتحيه الاستاذ ابراهيم.
7: يعطيك العافيه. هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
8: يا هلا. صباح الخير أختي إيمان. صباح الخير أختينا.
7: يا هلا فيك. يا هلا فيك.
8: إن شاء الله تكون بخير.
7: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. محمد، إيش تقول للمعلم في هذا اليوم بهذه المناسبة؟ هل في معلم

0: اللي مأثر فيك، ترك فيك أثرا؟
1: والله يا أختينا إنه خلقتني العبرة.
0: ليه؟ قل لي.
1: المعلم زمان أب
0: نعم.
1: أخ كله
0: نعم،
1: كل ما تسوي يعني التعليم، التربية والتعليم كانت
0: صحيح. التربية قبل التعليم.
1: يا سلام. التربية اللي في البيت تكمل من المدرسة.
0: صحيح.
1: وهلم جرة.
0: نعم.
1: والمعلم كان يعني ما أدري، أنا عندي شيء مقدس المعلم.
0: نعم.
1: صراحة تعلمنا منهم الصح من الغلط، تعلمنا كل شيء يكون أنت تتكل على نفسك، أنت تكون قائد نفسك، أنت يعني تكون قدوة لغيرك فيما بعد.
0: نعم نعم صحيح. طيب محمد أعطيني كذا أحد من هذه الأساتذة فعلا أثر فيك، ترك فيك أثرا يعني جميلا بطريقة جميلة.
1: والله في أستاذ الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: تكلم في الابتدائية.
0: نعم.
1: على حفظ جدول الضرب.
0: رياضيات.
1: فالرياضيات
0: أوكي.
1: ويمسك المسطرة كده مو بالعرض بالعرضة بالحروف حقتها.
0: أيوة.
1: حرف حقها.
0: أيوة.
1: يا ويلك لو ما سمعتي صح أو ناقشك.
0: فالأسهل إنك تحفظ صح أفضل من أن.
1: بالضبط. أنا كنت أشوف اللي انضرب وأبكي.
0: أوكي أوكي. يعني يقول الأساليب اختلفت من زمن لزمن، ولكن يعني هي زي ما قلنا كان التربية يمكن مركزين عليها أكثر.
2: شفتوا تسلم عليه يا محمد شرف؟
1: أسلم على يده وعلى راسه كمان.
2: اللي ضربك بحرف المسطرة؟
1: ايوه. لا
0: نعم.
1: انا ما
0: انضربت صراحه،
1: انا كنت اشوف.
0: يعطيك العافيه يا محمد، يعطيك.
2: ايوه من الخوف صرت تذاكر.
0: برافو.
1: ايوه الله
2: يسلمك ان
1: شاء الله جميعا.
2: شكرا.
0: يعطيك العافيه، يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا بالهام.
3: اهلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، هلا ومرحبا الهام.
3: صباح الخير وصباح الامتنان لمعلمينا.
2: يا سلام عليك يا الهام. نسمع منك.
3: أشكر معلماتي صراحة للمرة، وفي ناس يعني فعلا حطوا بصمة في حياتي.
2: نعم.
3: في الابتدائي الأستاذة نورة السويل.
2: ايه.
3: أذكرها بالخير وارحمها حية ميتة. وفي المتوسط أستاذة صديقة الحسينة معلمة التاريخ. في الثانوي يعني هم طبعا في ناس غيرهم، لكن هذول اللي فعلا أثروا فيني كثير.
2: حلو.
3: أستاذة ليلى الرواف مدرسة أحياء، درستني 3 سنوات ثانوي أحياء. أبلة صديقة وأبلة ليلى صاروا مديراتي فيما بعد. تعلمت منهم صراحة الانضباط بالفصل، كيفية إدارة الإدارة الصفية.
2: نعم.
3: التعامل مع الطالبات، إعطاء المنهج حقه، احترام الوقت بالفصل، احترام وقت الطالبة. تعلمت منهم صراحة أشياء كثيرة.
2: أفهم منك أنك معلمة إلهام ما دامت.
3: نعم.
2: تعلمتي هذا منهم.
3: أنا معلمة متقاعدة.
2: نعم ما شاء الله. تأثرت بيهم
3: كثير، مرة كثير تأثرت بيهم، وجزاهم الله خير عنا وعن
2: إلهام.
3: الدفعات اللي
2: درست. مثل ما تأثرتي بمعلماتك، اليوم في طالبات تأثروا فيكي ولليوم يمكن يقولوا قبل إلهام.
3: معاي ما زالوا إلى الآن.
2: تشعري بالسعادة؟
3: أكيد أكيد، يعني في منهم اللي درسوا طب، في منهم اللي قابلتهم في STC لما جيت أطلع مثلا شريحة
2: من غير شركات.
3: في مثلا ناس، لا يعني أقصد أن تواجهين،
2: يعني تشعر بالسعادة
3: في أماكن أنت حتى أحيانا تنسين خاصة.
2: هذا الشيء اللي كنت أقوله لدينا.
3: نعم.
2: أني لما أشوف البنات اللي أثرت فيهم يوما ما، أنا كنت معلمة أيضا. فأشعر بالسعادة والفخر أني أنا علمتها حاجة حلوة.
3: أكيد أكيد، يعني يمكن ما أثر تعليمي كمادة، لكن التعامل واحترام الطالب
2: 100% 100%
3: أشارك. كثير منهم ناس يتواصلون معي إلى الآن بالرسائل بالاتصال، الصراحة يعني هذا شيء صدري صراحة.
2: طبعاً.
3: خاصة إذا انقطعت فترة مثلا عن تواصل معهم، فجأة ألتقي في وحدة في مكان عام ألقاها مثلا ترجيني أطفالها، ولا تقول لي عن مثلا إنجازاتها ولا كذا، أحس يعني إنها يمكن ما لي دور أنا في إنجازها، لكن كون إنها جت تكلمت معي بهالطريقة وبهالحب.
2: جميل جدا إلهام.
3: معناته أن تعاملي معها كان يعني له أثر أكيد.
2: ربنا يبارك لك في علمك وعملك ومجهودك أنت وكل المعلمات، وشكرا كمان للطالبات والأمهات اللي اليوم أصبحوا ممتنات لمعلماتهم يوما ما. شكرا لك. شكرا لمشاركتك.
3: شكرا لكم أنت لأنكم حطيتوا مساحة لنا نشكر معلمينا.
2: شكرا لك. فاصل حنرجع نكمل.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 5 أكتوبر. أبرز الأحداث

0: خطاب رئاسي متلفز بمباشر من داخل البيت الأبيض مدشنا عصر الإعلام التلفزيوني الحي للقادة.
1: وفي عام 1962 الانطلاقة السينمائية الأولى لواحد من أشهر أبطال أفلام الأكشن في تاريخ السينما العالمية، سلسلة أفلام جيمس بوند.
0: عام 1962 إطلاق أغنية منفردة شكلت نقطة تحول في تاريخها لبداية الشهرة العالمية لأشهر فرقة روك وموسيقى بوب في التاريخ.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في مشوارنا. المعلم أو المعلمة اللي فعلا تركوا أثر فيك أثر جميل، ما هي من هم هذول؟ خلينا ناخذ مشاركاتكم. طيب بس نشوف هذه المشاركة عشان ناخذها. عندنا بعض المشاركات، نبدأ من عبد الله بركات. صباح الخير. طيب عبد الله يقول: نقف إجلالا لمن جعلوا من

0: العلم رسالة ومن العطاء أثرا ومن بناء الإنسان أعظم إنجاز. كل عام وأنتم بخير، منارة العلم ونماذج العطاء وصناع مستقبل نفخر. كل منا خالص الشكر والتقدير ولجهودكم، دعوات لا تنقطع، فأنتم أصحاب أثر بقي في القلوب والعقول. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم فخر التعليم ورسالته الآتية. شكرا جزيلا لك يا عبد الله على هذه المشاركة.
1: معنا منى النهاري بتقول الله يذكرهم بالخير جميعا معلماتنا، خاصة المعلمة مها العويدان، كانت مثل أختي. وفاء الطخيم أستاذة الإنجليزي، أستاذة الدين الحبوبة الحنونة، أستاذة أمل، ومديرتنا الموقرة أستاذة أمال لبد. شكرا لك يا منى نهاري على مشاعرك الحلوة، أكيد لمعلماتك اللي ذكرتيهم بالخير.
0: طيب عندنا كمان شادية السيد تقول المعلمة إذ أثرت، اللي أثرت عندي معلمة اللغة العربية أبلة علوية بلماري، معلمة عطوفة حنونة في مرحلة ثانوية، معلمة الاجتماعيات أبلة آسيا سوداني، قمة في الرقي واستمتاع للدرس بشغف، نفسي أشوفهم بإذن الله. ليش لا، إن شاء الله يا رب. أيضا
1: عندنا مشاركة من نور بتصبح الجميع وبتقول المعلم طبعا استشهدت ببيت الشعر، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. بالنسبة لسؤالها، نعم معلمينها كلهم تتذكرهم بالخير، واللي كانوا معاها في كل المراحل درسوها تركوا فيها أثر جميل، تتمنى لهم التوفيق. شكرا لك يا نور على مشاعرك الطيبة.
0: أيضا من ضمن المشاركات عند المشاركة من أبو حمزة من رنيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أنا معلم خبرتي 27 سنة. والله لا أكيد لا، ما هو بهذه الطريقة، بالعكس كل يبجل المعلم وكل يحترم المعلم.
1: والدليل أنك يا أبو حمزة سمعت المشاركين كيف بيتذكروا أساتذتهم بالخير وكيف دائما يدعو لهم ويتمنوا لهم كل خير. عندنا صالح أثنيان بيصبح بالخير وبيقول لكل معلم علمني له الحب والتقدير. شكرا صالح أثنيان.
0: هذه كانت مشاركاتكم في السؤال أو على سؤالنا، المعلم أو المعلمة اللي تركوا فيكم أثر. كثير من المعلمين تركوا أثر، الشكر الكبير لكل المعلمين والمعلمات. إيش رأيكم نطلع فاصل؟
1: نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. ابدأ صح.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد بمناسبة يوم العالمي للمعلم أو يوم المعلم كما نسميه. ما زالت هذه الأجواء الحلوة والذكريات الحلوة مع معلمينا مستمرة، فبنسلط الضوء اليوم وفي هذه الفقرة على المعلم اللي يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء الإنسان، إلى صناعة الأثر، وعلى أهمية تمكين المعلمين وتطوير مهاراتهم باللي يواكب متغيرات التعليم الحديثة. يسعدنا أن نستضيف الدكتورة هيا بنت حمد الخريف، مشرفة تربوية ومدربة متخصصة في التطوير المهني للمعلمين، للحديث أكثر حول هذه المناسبة. حيا الله دكتورة هيا.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا، حياكم.
1: يعني تقبلي منا اليوم نقول عساكم على القوة، ويعني كلمة شكر لا تصف ما نكنه وما تكنه الأجيال للمعلم وأيضا لك دكتورة هيا.
2: الله يحييك، الله يعافيك، شكرا جزيلا لكم. حقيقة فعلا المعلم يستحق منا الكثير الكثير من الشكر والاعتراف بما يبذله من جهد.
3: يعطيك العافية دكتورة. خلينا نبدأ معك في موضوعنا، يعني بين يوم المعلم، ماذا يعني للمعلمين بالأخص؟ يعني قولي المجتمع كلنا يمكن نعرف ماذا يعني لنا يوم المعلم، ولكن المعلم ماذا يشعر في هذا اليوم؟
2: حقيقة اليوم العالمي للمعلم هو ليس احتفاء فقط، هو وقفة اعتراف جودة أي نظام تعليمي لا يتجاوز جودة معلمي. إذا كان المعلم جيد، النظام التعليمي كله يقوم على هذا المعلم.
3: نعم.
2: هو هذه المناسبة حقيقة هي من يعني من وجهات أخرى، هي مناسبة للمعلم يتأمل فيها آثارها على طلابه، كيف استطاع تغييرهم للأفضل وكيف وصل بهم للأجمل. هي أيضا مجتمعنا كامل، هي استثمار حقيقي واستثمار في الإنسان نفسه. لما أنا أستثمر في هذا المعلم كمعلم، أنا أستثمر في الإنسان نفسه، لأن كل معلم طبعا يمر عليه كل طالب، والطالب هذا هو فرد من أفراد هذا المجتمع. وهذا اللي أكدت عليه طبعا رؤية 2030 في تنمية القدرات البشرية من خلال هذا المعلم. باختصار نقول حنا أن المعلم نحن جميعا نراك ونقدر ما تصنعه لنا.
1: جميل جدا. اليوم دكتورة لو أردنا أنه نعمل هذه المقارنة بين تغير دور المعلم بما كان عليه في السابق، يمكن الأجيال القديمة اليوم بتشوف أنه كل العملية تغيرت، حتى المعلم تخصصه تمكنه، هذه الدراسة أصبحت متخصصة، اليوم في عدة تراخيص أيضا يأخذها المعلم لكي يكون معلم مهني. فكيف ممكن نعمل هذه المقارنة برأيك؟
2: المعلم يعني كان المعلم مصدر للمعرفة فقط، وكان الطالب متلقي، يعني هذا كان في السابق. اليوم المعلومة الآن متاحة للمتعلم حقيقة بضغطة زر، يعني الآن المتعلم ممكن يصل للمعلومة بكل سهولة. بالتالي حنا انتقل دور المعلم من الملقن إلى دور، ومن ناقل المعرفة إلى أصبح دور ميسر، موجه، مبدع، مخرج لإمكانات هؤلاء المتعلمين، يوجه المتعلمين وييسر لهم الطريق، يكتشف القدرات. هذا المعلم أصبح الآن يكتشف القدرات، يساعد هذا المتعلم بالوصول للمعلومة، يسأل المتعلم، يوضح للمتعلم، يساعده. أيضا هذا المعلم الآن أصبح طبعا ليس هم كم المعرفة التي يحصل عليها هذا المتعلم، ولكن كيف يوظف هذه المعرفة في واقع حياته، وكيف يربطها بواقع حياته. طيب. يعني حتى مثلا عندنا حنا في تخصصنا الرياضيات، المعلم كان في السابق همه أنه هذا الطالب يستطيع أن يحل هذه المسألة ويصل للناتج النهائي. الآن لا، كيف يوظفها وكيف يستفيد منها في واقع حياته، وكيف يمارسها ويطور مهارات قرن 21.
3: جميل أيوة. جدا. طيب دكتورة هيا، لما تقولي أنه المعلم يعني صار يربط المعلومة بالمجتمع أو بالحياة اليومية، هذه مهارة من ضمن مهارات متعددة المفروض أنه أي معلم تكون موجودة عنده. نحن نعرف أن المعلم دائما عنده المهارة أنه والله صوته عالي، يعرف يسهل المعلومة، يعرف يخليك تحفظ، يعرف يحط لك واجب، أوكي. ولكن الحين وصلنا لمرحلة من التعليم اللي تغيرت منظومته بطريقة ما أو بأخرى، يعني صار في مهارات لازم تكون موجودة في المعلم عشان وصلنا لمرحلة صرنا بنتعلم عن بعد، صرنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في تعليمنا. فما هي المهارات اللي يجب أن يتحلى فيها المعلم الآن؟
2: فعلا هذا السؤال جدا مهم. المعلم اليوم أصبح لابد أن يهتم بمهاراته ويصقل مهاراته، يعني كان بالسابق مهارة إدارة صفية، الآن المهارة الملاحظة المهنية. لابد أن المعلم يرى ما وراء إجابة الطالب، كيف يفكر هذا الطالب، كيف يتحدث هذا الطالب، كيف هذا الطالب يستخدم هذه المعلومة. أيضا ما هذه طبعا هي مهارة الملاحظة المهنية، كيف يلاحظ مهنته. يعني المعلم الآن أصبح يلاحظ مهنته، بالسابق المعلم في شخص يلاحظ، الآن هو نفسه لابد أن يلاحظ مهنته حتى يستطيع تطويرها. أيضا يتأمل في ممارساته، يسأل نفسه بعد كل حصة كيف قدمت، ما الذي قدمته، وبالتالي يحاول أن يطور نفسه ويطور هذا المتعلم معه. أيضا يعني زي ما ذكرتي عزيزتي أنه من خلال الوعي الرقمي لابد أن يطور نفسه حقيقة. يعني حنا نشوف التسارع الذي يحدث الآن ما شاء الله تبارك الله، يعني بشكل تسارع
4: تقنية وتطور التطور التقني
2: فعلا. نعم. فعلا. وبالتالي واستخدامنا للمنصات، يعني ودولتنا الرشيدة وفقها الله وحفظها يعني سهلت لنا في من جانب التعليم شيء كبير من خلال المنصات الرقمية. وبالتالي لابد هذا المعلم أن يكون رقمي ويكون لديه وعي رقمي كيف يستخدم هذه المنصات.
4: خليني أنطلق من هذه النقطة اللي ذكرتيها دكتورة هيا، التي تتحدث عن هذه المنصات وعن هذا التطور وعن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. إلى أي مدى أسهمت هذه التقنية والذكاء الاصطناعي في تغيير أساليب التعلم ودور

0: دور المعلم.
1: تغيرت طبعا أساليب التعلم، إنه ما أصبح التعلم فقط داخل الصف، أصبح التعلم خارج الصف، والدليل إنه ممكن إحنا يكون التعلم عن بعد وتنتقل المعلومة صحيح. داخل البيت من المدرسة.
0: صحيح.
1: يعني أصبح هناك مرونة حقيقة في تعلم هذا المتعلم، وأصبح يمكن تواصل المعلم مع المتعلم من خلال المنصات، وبالتالي تغير التعلم، وممكن أن هذا المعلم أصبح قادر على أنه يكتشف مواهب وقدرات هؤلاء المتعلمين ويستفيد منها في تطويره.
2: طيب دكتورة هيا، خلينا أسألك كذا سؤال يعني جاء في بالي وأنت بتتكلمي عن التقنية والذكاء الصناعي، وخاصة أنه يعني دخل في التعليم بقوة. هل هذا هذه التقنية والذكاء الصناعي، سمعنا كثير أنه انتبهوا ترى في مهن بتروح، هل له دور المعلم بدأ يتقلص مع التقنية والذكاء الصناعي، بما أني أنا بأخذ المعلومة من البيت، بما أني أنا بأخذها من جهات مختلفة؟ ما هي التحديات فعلا للمعلمين مع وجود الذكاء الصناعي؟
1: والله هذا السؤال جدا مهم. التقنية سخرها ربي لنا جيدة وفعلا مفيدة، ولكن يعني والذكاء الاصطناعي يعني الآن أصبح الطالب بعض الطلاب يتفوق على المعلم في استخدام الذكاء
2: صحيح
1: الاصطناعي.
2: صحيح.
1: ولكن نجد أن المعلم لا يعني لا نستغني عن هذا المعلم، بما أنه هو الذي لديه المعرفة التربوية بالمحتوى، المعرفة
2: يعني يقنن المعلومة بطريقة احترافية أكثر.
1: طبعا نعم. ويوجه هذا المتعلم، الآن أصبح يوجه هذا المتعلم وييسر لهذا المتعلم كيف يستخدم هذه التقنية فيما تخدم مادته.
0: نعم. طيب أحيانا دكتورتي تشعري ويمكن شعرت فيها أثناء العمل أو معلمات، أنه يجي شوية إحساس أنه قل الشغف، قل الحماس، أصبح الوضع روتيني جدا، فأكيد مريتي بيها يوما ما. كيف حافظتي على شغفك وحماسك لما يجيكي إحساس أنه هذه الشعلة الداخلية بدأت تنطفي أو تبهت؟
1: أنا أقول أنه يعني حقيقة المعلم يزيد شغفه لما ما يتوقف عن القراءة.
0: حلو.
2: حلو.
1: لما ما يتوقف عن القراءة، لأنه هناك تسارع وتطور حقيقة في جوانب العلمية والأكاديمية يعني عالية جدا، وبالتالي هو يطور نفسه، يقرأ كثير. أيضا هذا المعلم يرى أثره على هؤلاء المتعلمين ويسجل أثره، يدون. وكلما شعر بالإحباط أو بقلة الشغف يرجع إلى ما كتب ليرى فعلا جمال صنيعة.
0: طيب ما يكون أيضا تنويع مصادر التعلم، تنويع الأساليب، هذه أيضا بتخلي حتى المعلم بيجدد نشاطه؟
1: فعلا استخدام استراتيجيات حديثة. الاستخدام اطلاعه الدائم، حضور المؤتمرات العلمية بشكل مستمر، قيامه بالأبحاث وفهمه للأبحاث واستخدامه لها، هذه كلها تطور منه وتجعله يجدد روح حب الشغف التعليم هؤلاء المتعلمين.
2: نعم. المعلم دائما مرتبط بالعطاء أكثر، يمكن من سواء كان تربوي أو حتى بعطاء المعلومة أو حتى عطاء الفعالية المعينة اللي يسويها أو التدريب المعين اللي يسويه. ولكن زي ما ذكرتي وذكرت زميلتي أنه في فعلا معلمين بدأوا شوية يفقدوا الشغف. يعني نحن من ضمن المشاركات أحد من المشاركين بيقول لنا أنه لا، عفى عليه الزمان، لا المعلم دائما موجود. أنا أبغى رسالة من حضرتك لكل معلم فقد الشغف، ماذا تقولين له؟
1: أنا والله حقيقة يعني المعلم يعني لا توفي رسائل
2: كلمات أكيد ورسائل صحيح.
1: رسالتي لكل معلم معلمة، أنتم لا تدرسون مادة بل تبنون إنسان.
0: صح.
1: قد لا ترون ثمرة ما تزرعونه، لكنها ستظهر يوما في طبيب، مهندس، أم، مواطن صالح يتذكر معلما آمن به. استمروا في التعلم كما تطلبونه من طلابكم.
0: نعم.
1: واعتنوا بأنفسكم كما تعتنون بهم. كل عام وأنتم صناع الأثر، وشكرا لكل من علمني حرفا. شكرا لكم.
0: كل عام وأنتي بخير وكل المعلمين.
1: أنتم بألف خير.
2: يعطيكي العافية. شكرا جزيلا لك على وجودنا، ونقول يعني كل عام وكل معلم بخير بإذن الله، ودائما أنتم مستمرين في العطاء، وجودكم مهم أكيد.

في مجتمعات كبيرة أنتم من تصنعون هذه الأمم. نقول شكرا جزيلا لدكتورة هيا بنت حمد الخريف، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. كانت معنا دكتورة هيا بنت حمد الخريف، مستشارة ومشرف تربوي ومدرب متخصص في تطوير المهن أو مهن التطوير المهني للمعلمين. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب،

0: وصلنا لدقائقنا الأخيرة، ولكن نحن عندنا موضوع. الموضوع يقول كل عام، يعني موضوع يوم المعلم أكيد، وما هو أو مين المعلم أو المعلمة اللي فعلا تركوا أثر فيك. عندنا مشاركة من غلا تقول: صباحك الله بالرضا معلمة الرياضيات أستاذة هدى زيدان، يا ربي يذكرها بالخير، كل صفاتها كنت أحبها وحببتنا بالرياضيات، وكنا نجيب كل فول مارك يعني عندها بالعكس المواد الثانية. كانت أستاذة هدى بمعنى الكلمة ذوق أخلاق وطيبة وكشخة واحدة ما شاء الله، أكشخ واحدة ما شاء الله. بالمناسبة هذه الله يعطيها العافية ولكل السلك التعليمي، ومن ضمنهم المعلمة والأخت ومعلمة أطفالي أستاذة فاطمة، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا غلا. أيضا عندنا مشاركة من الشاعر الطيب يقول: معلم العلوم في الابتدائي أستاذ سمير، كان له الفضل في حضور والدي الله يرحمه والانتباه لمستقبلي حتى آخر السنة. يعني المعلم خلى الوالد ينتبه لتعليم الولد، يعطيك العافية.
1: ما هنا نقول الدور التربوي، دور صحيح. المعلم التربوي دور ما هو هين أبداً أبداً. في دول أجنبية ما يد رخصة التعليم لأي شخصية،
0: نعم،
1: يمر باختبارات ويمر بكثير أمور وعمر معين عشان يسلموه مرحلة ابتدائية.
0: صحيح.
1: لأنه هم أكيد طبعاً إحنا اليوم كمان الجامعات اللي بتخرج معلمين ومعلمات على أعلى أسس من التطوير من التدريب، لأنه بيكون في فترة تدريب أيضا قبل لا يأخذ المعلم شهادته ويبدأ ينزل مدارس،
0: نعم،
1: ويتعلم ويعلم أيضا. صراحة ما هي كلمة هينة أبدا أنك تكون معلم،
0: نعم.
1: كل معلم ومعلمة يفخروا دائما بأنهم صنعوا يوم من الأيام شيء بداخل هذا الإنسان وأثروا فيه لليوم يتذكره.
0: طيب عندنا مشاركة أو آخر مشاركة معانا، إبراهيم من جيزان يقول: كنت في الصف الأول، كانت أستاذة خديجة، وللآن أتواصل معاها وأشكرها كثير. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك يا إبراهيم. كمان عندنا آخر مشاركة، يمكن
1: لا هذا خالد بيشكرنا، شكرا لك خالد.
0: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك يا خالد. بكذا فعلا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم في إبدأ صح، وأكيد مكملين في إذاعة جدة ببرامج متنوعة. بس نقول لكم شكرا على تواصلكم معنا وعلى مشاركاتكم. تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، من التقديم كانت معكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.
1: إلى اللقاء.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

لما تودع قطعة من قلبك وداع نهائي، ما يكون الوجع في لحظة الوداع بس، الوجع يبدأ بعدها، يبدأ لما ترجع للبيت وتدخل المكان اللي كانت هي تملاه بضحكها وكلامها. حتلاقي أشياءها في مكانها لكن هي ما هي موجودة، حتناديها وفجأة تتذكر أنه صوتك ما عاد يوصل لها ولا حترد عليك. هنا حتكتشف أنك فقدت الشخص اللي كان يشاركك حزنك قبل فرحك، دموعك قبل ضحكك، فشلك قبل نجاحك. ودعت الإنسانة اللي تقاسمت معاها كل شيء في الحياة، الماضي بذكرياته، الحاضر بإنجازاته، أما المستقبل للأسف حتضطر أنه أنت تكمل فيه لوحدك بدونها، بدون صوتها، بدون ضحكها، بدون زعلها أو نكدها، بدون ريحة عطرها أو حتى الأكل اللي كانت تطبخها عشان بس أنت تحبها. وقتها حتقول الجرح أرحم من فراقك دقيقة. هذه مو مجرد كلمات أغنية كتبها الشاعر الناصر، لا، هذا هو الوجع اللي عاشه عبادي الجوهر لما فقد زوجته أم سارة، لما فقد رفيقة عمره اللي راحت وخلته يكمل حياته من بعدها. هذا الوجع نحس فيه في كل كلمة في الأغنية وفي كل حرف كمان. تمر الأيام وتعرف أنه أنت أقصى ما تملكه هو الذكرى، هذا الألم اللي ما تعرف كيف تتعافى منه، لأنه بعض الناس لما يرحلوا ياخدوا معاهم طعم الحياة.

0: الجرح أرحم أرحم الجرح أرحم.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.

0: تختلف من شخص لشخص. في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت، نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تقود مشروعاً أو فريقاً وتشعر أن الحماس يتبخر سريعاً رغم توفر المال والجهد والخطط الكبيرة؟ الجواب يوضحه سايمون سينك في كتابه الشهير ابدأ لماذا؟ الناس لا يشترون ما تفعل، بل يشترون السبب أو الغاية التي من أجلها نفعل ذلك. السر الذي يؤكد عليه كتاب ابدأ لماذا يكمن في توضيح رسالتك العميقة أولاً، فمن عرف السبب هانت عليه تفاصيل الكيف. تذكر، القادة العظماء يبدأون دائماً من الداخل نحو الخارج، كما يعلمنا كتاب ابدأ لماذا. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري أنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغطت مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ليش نسوي كذا؟
6: الدماغ يعتبر الفشل تهديد لمكانتنا وصورتنا أمام الناس، فيطلق إنذار داخلي يحاول يحمينا من الألم والإحراج. المفارقة إنه نفس الغريزة اللي تحاول تحمينا هي اللي تمنعنا من النمو، لأنها تخلينا نتجنب أي خطوة فيها احتمال خسارة. لكن الحقيقة إنه الفشل مو النهاية. معلومة، كل محاولة ما نجحت تعطينا درس وتقربنا من الخطوة الصحيحة. وأنجح الناس في التاريخ جربوا وفشلوا مرات كثيرة قبل ما يوصلوا. الأفضل إننا نعيد تجربة تعريف الفشل في عقولنا، نشوفه كجزء طبيعي من رحلة التعلم. لما نركز على التجربة والتطور بدل النتيجة النهائية، أكيد يخف الخوف ونكسب جراءة عشان نحاول من جديد. ولا ننسى نتذكر دائماً بأنه الفاشل الوحيد هو اللي ما يحاول أبداً.
2: خلاصة.
4: تواجه تقلبات نفسية وأياماً رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية

0: مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة: لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
2: على ساحل البحر الأحمر، وفي النقطة الأكثر استراتيجية التي يمر عبرها نحو 13% من حركة التجارة العالمية، تنهض أوكساغون، أيقونة نيوم الصناعية واللوجستية الكبرى، لتشكل أكبر هيكل عائم في العالم ومدينة الصناعات المتقدمة والنظيفة. لم تصمم أوكساغون لتكون مجرد تجمعا صناعيا تقليدي، بل تمثل نموذجا ثوريا للمدن متكاملة البنية التي تعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يطور النطاق الأساسي للمشروع على مساحة تبلغ 48 كيلومترا مربعا، حاضنا ميناء نيوم الحيوي الذي تجري توسيعته الكبرى لرفع كفاءته الاستيعابية وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، مدعوما بمجتمعات حضرية متكاملة كمنطقة أوكساغون هايف التي تستوعب آلاف السكان والمستثمرين. يرتكز المشروع على استقطاب كبرى الاستثمارات الصناعية العالمية والذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات حيوية تشمل التصنيع المتقدم والطاقة المتجددة وتقنيات المياه والحلول الغذائية والهيدروجين الأخضر. على الصعيد التشغيلي، يتميز تصميمها الثماني الفريد بجزء يمتد فوق مياه البحر الأحمر ليقدم بنية تحتية رقمية ذكية وسلاسل إمداد عالمية مترابطة، بيئة عمل ومعيشة لا تقبل المساومة على استدامة البيئة وخفض الانبعاثات. أغلق عينيك قليلا وتخيل امتداد الهياكل الهندسية العملاقة والمرافق الذكية على صفحة البحر الأحمر الصافية، وتناغم الابتكار الصناعي مع هدوء الطبيعة في مدينة لا تنام عقولها عن ابتكار الغد. في أفق رؤية السعودية 2030، تثبت أوكساغون أن طموحات الوطن تعيد رسم خريطة الصناعة والتجارة العالمية من قلب المستقبل. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند أفق الصناعة المستدامة في أوكساغون، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر، هذا هو القانون.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. بالعكس،
1: لا تطقطق أصابعك، بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: أسرار الألوان.
2: البنفسجي دائما كان لون مختلف، ما هو صريح مثل الأحمر ولا هادي مثل الأزرق، لكنه بيجمع أحاسيس متعددة في لون واحد، ولهذا ارتبط عبر التاريخ بالفخامة والتميز والروحانية والخيال. لكن العلم يضيف لنا تفصيل أجمل. دراسة واسعة نشرت في عام 2023 في مجلة البحوث النفسية اللغوية أو Journal of Psycholinguistic Research شملت أكثر من 4000 مشارك من 30 مجتمع و28 دولة. درست الفرق بين ارتباطات كلمات البنفسجي

0: الليلكي والبنفسج المزرق بالمشاعر. وجدوا الباحثين أن كلمة purple أو اللون البنفسجي ارتبطت بشكل أقوى ببعض المشاعر الإيجابية وبمشاعر القوة مقارنة بدرجات قريبة مثل الليلكي والبنفسجي المزرق، مع وجود اختلافات بين المجتمعات. وهذا يعطينا درس مهم، اللون ما له معنى واحد ثابت عند كل البشر. درجة اللون واللغة والثقافة والتجربة الشخصية كلها تدخل في القصة. ولهذا اللون البنفسجي مناسب للعلامات اللي تبغى تظهر بشكل مميز أو إبداعي، لكنه ممكن يكون قوي إذا تم استخدامه بكثافة. ببساطة البنفسجي يقول أنا مو نسخة من أحد، ويمكن هذا أجمل سر فيه، أنه هو لون يذكرك أنه الاختلاف أحياناً مو شيء نحاول نخفيه، ولكنه شيء يستحق أنه يظهر. وهذا كان سر لوننا لليوم.
1: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: بيقولوا دائما انه السمكة اللي ما بتتكلم ما تنصاد. طبعا هذا من وجهة نظر مين؟ دائما الطرف الآخر اللي هو يعتبر نفسه ضحية، فيقول انا لو ما تكلمت ما راح انصاد. طيب خلونا نشوف من وجهة نظر الصياد. في الفخاخ قاعدة يعني عند الصيادين، إيش بيقولوا؟ بيقولوا ما يحتاج الصياد دائما إلى مطاردة فريسته، يكفي فقط أن يعرف ما تشتهي. اليوم قصتنا في مكان هذه الحبكة الدرامية عند الصيادين، يلا نعرفها. طبعا اليوم قصتنا بتاخذ وجهتين نظر، في وجهة نظر لما تكون انت طرف آخر وبتعتبر نفسك خلينا نقول الضحية، يا ترى حتعيش في ثياب الضحية وترتديها وتعيش فيها وتتعلم المبادئ صح، والله بتكون انت اللي بتكون الصياد وبتفكر بطريقة الصياد. بيقولوا انه في الفخاخ قاعدة، يعني في واضعي الفخاخ قاعدة عند الصيادين، بيقولك انه انا ما احتاج كصياد الى مطاردة فريستي، بس كفاية اني اعرف ايش اللي تبغاه هذه الفريسة وايش اللي تشتهي. فهنا قصتنا اليوم رمزية، انه نثر صياد الحب حب، نثر صياد حب ومد شبكة واختبأ. مر سرب من الحمام تتقدموا الحمامة المطوقة، دائما تعرفوا الطيور لها سرب كده كأنه حر يعني كأنه رقم 7 أو 8، وفي على رأسها ومقدمتها بيكون القائد. فعلى هذا السرب من الحمام تتقدموا الحمامة المطوقة. حمامة المطوقة يعني زي الطوق على رقبتها كأنه لون مميز، يعني فهمتوا قصدي في هذه الكلمة. هم شافوا الحب فنزلوا عشان يأكلوا هذا الحب. في لحظة إيش اللي صار؟ طبعاً الحب ما تقدم مجاناً، الحب تقدم عشان في شبكة. في لحظة علقت أرجل الحمامات في الشبكة. إيش اللي صار؟ هم وقعوا الآن في الأسر، اضطرب الجميع، كل حمامة تريد النجاة وحدها، واحدة تشد يمين والثانية تشد يسار، وهكذا أصبح هنا في إيش؟ في تضارب في الموضوع ويبغوا النجاة، وكل واحدة بتشتغل منفردة. إيش سوت؟ الحمامة المطوقة اللي هي القائد هنا قالت لهم في معنى الحكاية، لا تتخاذلن ولا تحاول كل واحدة أن تنجو بنفسها، نطير جميعا بالشبكة. تخيلوا أوجدت الحل، أول شيء أدتهم الأوامر وأدتهم الحل، قالت لهم لا تتخاذلوا، أولا رفعت عندهم الليفل تبع إيش؟ تبع الثقة، لا تتخاذلوا أول حاجة. ثاني شيء لا تحاول كل واحدة إنه هي تنجو بنفسها، لا تحاول تنجو بنفسك، أصبروا. إيش نسوي؟ يلا نطير جميعا بالشبكة. أدتهم عدة أوامر أو عدة حلول، وبعد كده أدتهم الطريق الأول للنجاة، نطير جميعا بالشبكة في مكان آخر. رفرفت الأجنحة في وقت واحد، يا سلام على القائد لما بيدي الأوامر بشكل صحيح. ارتفعت الشبكة نفسها عن الأرض، يا سلام حلينا الآن الأمر جزئيا. هنا المشكلة ما اختفت، لم تختفي، لسه الشبكة موجودة، لكن هم الشبكة الآن بداخلها وطاروا فيها. لكن إيش اللي حصل؟ نقلوها من أرض الصياد إلى أرض ومكان يستطيعوا فيها حلها بإيه؟ ياخدوا وقتهم بروية. هنا الحمامة المطوقة هي تمثل إيش؟ تمثل القائد. هي عملت لهم خطة، خطة إنقاذية في الأزمة اللي حصلت معهم. أخذتهم إلى أرض ثانية ومكان ثاني عندها صديق من الجرذان. شوف الذكاء، نستفيد، استعين بصديق. فراحت لهذا الصديق من الجرذان ليقرض طبعا خيوط

0: الشبكة. أجمل معاني هذه القصة إنه الحمامة المطوقة قدمت نجاة صاحباتها على نفسها. في بعض صيغ الحكاية إنه هي فعلا قدمت نجاة أصدقائها على نفسها أو رعيتها، هي هذه الحمامات اللي معاها هي قائدتهم. هنا المبدأ اللي بنتعلمه اليوم، أول حاجة الثروة اللغوية خلونا نبدأ فيها التآزر، يعني التعاون، تعاون القوى. التخاذل هو ترك النصرة. الفخ طبعا ما ينصبه الصيادين للصيد، يعني فخ، يعني نقول والله شبكة للصيد. قرض الحبل اللي هو الجرد يعني قطعه بأسنانه. الخاتمة في مكان. طبعا القصة يا جماعة مو حمام ولا جرذان ولا الموضوع ده كله، القصة هنا وفي مكان انه احنا احيانا بتكون معانا مشكلة، عندي مشكلة من الصباح بدأت او من الليل، لكن الفكرة إنه أنا كيف أفكر صح واتخذ القرار صحيح. ما كانت كل حمامة أقوى وما تغيرت الشبكة، اللي تغير اتجاه القوة. لما حاولت كل واحدة النجاة لوحدها كان في عجز دام، لكن لما طاروا مع بعض وحملوا الفخ نفسه إلى السماء هم بكذا نجوا. بالتآزر، بالتعاون، بالتخطيط الجيد احنا بننقل أحيانا مشكلتنا من درج إلى درج، لكن ما بنقفلها تماما، لكن نفتحها بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب عشان نحل هذه المشكلة. مو مشكلة لو حملت مشكلتك معاك يوم واثنين وثلاثة وشهر وشهرين، ممكن عندك مشكلة صحية مثلا فتروح لكذا دكتور. في النهاية انت بتوصل للحل الصحيح بطريقة صحيحة، ما تلغي نهائيا المشكلة، ولكن توجد لها الحل وتروح وتطلب النصيحة من الشخص الصح وتتعاونوا في حل المشاكل. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وزميلتي طبعا سعاد طنطاوي.
1: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم نتكلم على موضوع مهم جدا ايضا يمس تحديدا ايضا الاطفال، وربما ايضا يستمر معهم لفترات قادمة. دائما يقال طفل لا يستطيع جلوس طويلا، يقاطع من حوله، ينسى واجباته أحيانا، يفقد أغراضه باستمرار، نقول عنه أنه كثير الحركة، مهمل أو لا يسمع الكلام. لكن ماذا لو لم تكن المسألة مجرد سلوك أو تربية؟ ماذا يحدث عندما يكبر هذا الطفل؟ هل يختفي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بمجرد أن يصبح بالغا؟ أم قد نراه في موظف يتأخر في إنجاز المهام؟ أو شخص يبدأ الكثير ولا يكمل، أو زوج ينسى المواعيد والاتفاقات، فيعني يصير هناك كثير من المشاكل نتيجة الإهمال وعدم الاهتمام. اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه اللي هو الـ ADHD لا يتعلق بالحركة فقط ولا تقتصر آثاره على الفصل الدراسي، ممكن تمتد أيضا إلى تنظيم الوقت، العمل، العلاقات الاجتماعية وحتى الحياة الزوجية. فكيف نفرق بين النشاط الطبيعي والاضطراب وبين العناد وصعوبة التحكم في الاندفاع؟ وهل يمكن أن يصل الإنسان إلى 30 أو حتى 40 قبل أن يكتشف أن لديه ADHD؟ وكيف ينجح المصاب به في الدراسة والعمل والزواج؟ هذا ما نناقشه اليوم في صحة ولياقة مع ضيفتنا الأستاذة سلمى الدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية. صباحك الله بالخير أستاذة سلمى من جديد، يا أهلا ومرحبا.
3: يا أهلين، صباح النور أستاذ محمد.
2: يا أهلا فيك، نسعد دائما بتجدد اللقاء معي، كل يوم نناقش هذا الموضوع المهم. بداية أستاذة سلمى، عندما نقول ADHD ما الذي نتحدث عنه تحديدا؟
3: تمام، احنا نتكلم عن اضطراب منتشر وموجود عندنا بكمية كبيرة وفي عائلاتنا، ويمكن يكون بأطفالنا وإحنا ما إحنا منتبهين. ADHD هو اختصار لكلمة Attention Deficit Hyper Disorders، بمعنى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. هذا الاضطراب مسمى باضطراب عصبي نمائي. طبعا مميزات هذا الاضطراب بأنه لازم يظهر في الطفولة المبكرة، راح يأثر على طريقة عمل الدماغ في تنظيم الانتباه، في التحكم في الدوافع، في إدارة مستويات النشاط، طبعا هو عبارة عن نقص في كمية

0: موصلات في فص الجبهي اللي تسهل للخلايا انها تنفذ عملها وتوصل بين اطراف الدماغ. فاحنا لازم نعرف بان منشأ الاضطراب هو عصبي نمائي. بس هذا اول تعريف بسيط لهذا الاضطراب. لو ابي اتكلم عن مقدمه بسيطه جدا.
1: تفضلي.
0: طبعا يعرف هذا الاضطراب احنا نسميه بثالوث الاعراض او مثلث الاعراض لاضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. لما اقول فرط حركه تشتت انتباه طبعا مسمى الاعراض الظاهر قد يكون مضلل للاشخاص الكبار، انه انا ما عندي حركه، انا ماني بكثير اتشتت، هل انا مصاب بهذا الاضطراب او لا؟ فلازم نفرق بأن الأعراض قد تكون مختلفة شوي من الأطفال إلى فئة البالغين. وإحنا ممكن نقسم هذا الاضطراب بمستويات، بسيط، متوسط، شديد، وكذلك له أنواع رح نتكلم عنها إن شاء الله طوال لقائنا.
1: بنتكلم عنها، بس يعني تقصدين من كلامك أنه التسمية الشائعة اللي هي فرط الحركة وتشتت الانتباه تخلينا فقط نختزل الاضطراب في طفل كثير الحركة، وهذا شيء غير صحيح؟
0: صحيح. احنا نشوف العرض الظاهر كثير الحركة أو لا، ممكن مصاب بهذا الاضطراب أو لا، فهنا احنا نكون وقعنا في الخطأ في التشخيص.
1: يعني أي شخص أو كل شخص عنده ADHD يكون كثير الحركة ولا ليس شرط؟
0: أوكي، هنا احنا بنجي للأنواع. إذا عرفنا الأنواع بنعرف هو أي فئة أو أي نوع. طبعا احنا عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول يكون اضطراب فرط الحركة فقط. النوع الثاني اضطراب تشتت الانتباه فقط. النوع الثالث وهو النوع المشترك اضطراب فرط الحركة مع اضطراب تشتت الانتباه، وهذا خلينا نقول الدارج.
1: طيب يعني يعتبر أنماط وصور مختلفة يمكن أن صحيح. يظهر بها هذا الاضطراب.
0: صحيح.
1: ممتاز.
0: وكل طيب. نوع يكون له علامات.
1: طب وين ينتهي أستاذة سلمى النشاط الطبيعي عند الطفل ويبدأ هنا الاشتباه بوجود اضطراب مثلا؟
0: طيب احنا لازم نعرف بأن الطفل في مرحلة نمو وتطور، فالأعمار الصغيرة خلنا نقول عمر السنتين، عمر الثلاث سنوات، هو عمر الحركة، عمر الاستكشاف، هو قاعد أول شيء يستكشف جسمه ويستكشف البيئة الخارجية. يعني هو قاعد الحين يتحرك، قادر طفل عمره سنتين يوصل لمقبض الباب، قادر يصعد الدرج، قادر ينزل، قاعد يكتشف أنه عنده هو مهارات.
1: أوكي.
0: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية البيئة الخارجية، في مثيرات كثيرة موجودة، أنا بطلع مثلاً للحديقة، أنا بطلع للملاهي مع أسرتي، أنا بطلع المكان عام، فكل هذه المثيرات سواء الداخلية الموجودة فيه أو الخارجية راح تحفز عندها النشاط والحركة والاستكشاف والنمو. هذه مرحلة من مراحل النمو. فالطفل مثلاً لما تجيني أم وتقول لي أنا شاك أن ولدي عنده فرط حركة، فأجي أسألها كم عمره، أكتشف أن عمر الطفل سنتين ثلاث سنين، فأقول لها استني شوي لأن ممكن تكون هذه حركة نمو. هو قاعد يتحرك، قاعد يستكشف. هذه النقطة الأولى. لما أنا أكون خارج في رحلة مثلا أو طالع مول مع أهلي وأطلب من طفلي أنه يجلس طول الوقت وما يتحرك، ولو تحرك بقول أنه ولدي فرط حركة؟ لا طبعا.
1: أوكي.
0: أنا لازم أول شيء أشوف وين ظهور المكان، ظهور النشاط فيه، هل هو ظهر في مول، هل هو مستمر. فإحنا راح نتكلم كذلك عن التشخيص ومعايير
1: طيب.
0: التشخيص.
1: بس في نقطة بفهمها، أنت قبل شوي قلتي أنه مشكلة نمائية عصبية أعتقد، يعني هذه يختلف عن أنها تكون مشكلة سلوكية؟
0: طبعا.
1: وش الفرق بينهم؟ وش يعني نمائي عصبي يعني؟
0: لما أنا أتكلم عن المشاكل النمائية فهي مشكلة عندي في الدماغ، في الموصلات نفسها. عندي فيه مشكلة في إفراز الهرمونات المسؤولة عن الدوبامين والنورادرينالين. ممكن يكون عنده إفرازات مبالغة وزيادة فيها، أو يكون فيه نقص. أما المشاكل السلوكية هي قد تكون مشاكل ناتجة عن البيئة المحيطة وأدت إلى ظهور المشكلة السلوكية. فلازم نعرف بأن اضطراب الـ ADHD تطورت مسمياته عبر العصور. يعني لو برجع من الستينات والأربعينات كان في البداية ينسب سبب الاضطراب للأم، بأنها هي الأم، احنا نسميها مصطلح عندنا الأم الثلاجة اللي خالية من المشاعر. فكان أول شيء بسبب الأم لأن هي ما عندها مشاعر وما عرفت تربي ولدها بالطريقة الصحيحة، ظهر لنا هذا الاضطراب. ثم تطور صار يسمون بأطفال غير مربيين أو غير مهذبين، ما عندهم تربية. بعدين بدأ يتطور وصاروا يقولون لا أنه بسبب

0: البيئة، وإحنا لازم نعرف إنه اضطراب الـ ADHD أبداً ما هو ناتج من البيئة.
1: ممتاز.
0: وأنا أقصد البيئة لا يعني، طبعاً إحنا في تفريق لمعنى البيئة.
1: أي.
0: تمام.
1: طيب.
0: فلما أنا أقول بس معلش إذا سمحتي أوضح هذه النقطة.
1: تفضلي.
0: يعني البيئة أنا ما أقدر أقول إن ولدي أصيب باضطراب الـ ADHD لأنه خالط المجتمع اللي حوله، أو لأنه مثلاً حصل حاجة معينة من المعلم أو عقبة
1: يعني هو
0: المعلم.
1: باختصار تقولين أنه شيء غير مكتسب.
0: يس.
1: أيوة وضحت الصورة. خلينا إذن بس نروح الفاصل القصير ونرجع نفصل أكثر أستاذة سلمى في موضوعنا اليوم عن الـ ADHD. فاصل قصير وراجعين نكمل معكم في صحة ولياقة من جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة FM، ونذكركم بضيفتنا اليوم الاستاذه سلمى ادريس اخصائيه التوحد والاضطرابات السلوكيه والانفعاليه. واتساب البرنامج 800-244-2828 لاي سؤال او استفسار يخص موضوع حلقتنا اليوم عن فرط الحركه وتشتت الانتباه. طيب الان نتكلم على كيف يفرق الأهل أستاذة سلمى بين طفل عنده مثلا هذا الاضطراب اللي هو الـ ADHD وطفل عنيد يرفض تنفيذ التعليمات زي أي طفل آخر؟
0: فعليا قد يكون اضطراب الـ ADHD لديه كذلك العناد، لكن في حاجة أبغى أوضحها. مثل ما قلت أن الحركة هو جزء من علامات النمو، العناد أيضا في مراحل معينة هو جزء من مراحل النمو.

0: لكن الـ ADHD أحيانا إحنا ما نشوفه جانب عنادي في بعض الأطفال خاصة الصغار، كثير ما أنه نسي للمعلومة. يعني هذه مرة تجربة، أنا عندي أحد أطفال عائلة عنده تشتت انتباه، فحاولت أعمل قياس لمدى قدرته على حفظ المعلومة، اللي إحنا عندنا ما تسمى بالذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى. فدخلت في بيئة وأعطيت توجيهات، قلت ممنوع تقوم بهذا الأمر. حسبت المدة الزمنية، خلال دقيقة واحدة كسر القاعدة. فالنسيان عندهم سريع جدا، فإحنا نعتقد بأنهم هم يعاندون. أحيانا ما يكون عناد كثر ما أنه عنده مشكلة في الانتباه، مشكلة في التركيز، ينسى بسرعة. فهنا إحنا لازم نفرق فيهم ويكون بالنا مرة طويل معاهم.
1: طب إذا مثلا قلت لطفلي شيء مثلا عدة مرات وهو ما يسمعني مثلا، أو كان ما يسمعني، هل المشكلة هنا في السمع ولا الانتباه ولا السلوك؟ أنا كيف أقدر أحدد؟
0: حلو سؤالك، جدا رائع. فأنا هنا أبغى أركز على نقطة كذلك المعالجة السمعية. لما إحنا يجينا طفل وتجينا أم تقول ولدي ما يسمع، ولدي ما ينتبه لي، ولدي عنده مشاكل في الانصياع للأوامر أو اتباع عفوا الأوامر، فإحنا من ضمن القياسات اللي نعملها لازم نعمل فحص سمعي وفحص بصر. بتأكد في جانب الفحص السمعي، هل أنت عندك مشاكل في الأذن ولا لا؟ عندي غير مشاكل الأذن، أحيانا ممكن يكون في سوائل أو يكون في شمع، فهذا يكون عائق لانتباه أو تركيز الطفل وسمع الطفل. نجي الآن للمعالجة السمعية أو الإدراك السمعي. الإدراك السمعي يختلف عن السمع، هذا مفهومين مختلفين مختصين راح يستوعبون أكثر. ولو بوضحها بشكل بسيط، يكون سمع كويس لكن أحيانا يسمع جزء من الكلمة، ما يسمع الكلمة كاملة أو الجملة كاملة. طب فهنا يصير عنده قصور.
1: بس سؤال، منك أنت متخصص في الموضوع هذا، الطفل المصاب بهذا الاضطراب هو يعرف أحيانا وش التصرف الصح من الخطأ، لكن هو يعجز عن إيقاف اندفاعه مثلا؟
0: ممكن أحيانا أنت لما تتناقش مع، خاصة لما يكونون كبار شوي، أعمارهم 10 سنين أو أكبر، لما تجلس تقول له أنه ليش أنت عملت هذا السلوك، تعرف أن يا ماما خطأ، بيقول لك إيه أنا أعرف خطأ، طب ليش أنا أنت عملت، يقول ما حسيت على نفسي، فيكون عنده اندفاع في قيام بالسلوك قبل التفكير. فإحنا هنا نبدأ نعطيهم تكنيك أنه كيف لما يتواجه موقف تحاول أنك تنتظر لمدة زمنية ثمين تستجيب لهذا الأمر.
1: طب ليش بعض المصابين بهذا الاضطراب يعني يقدرون يركزون في لعبة مثلا يحبونها لساعات، بس ما يستطيعون تركيز مثلا في واجب ولا مذاكرة؟
0: هنا يجي أول شيء على الدوافع. دائما الأمور الدراسية هي مرة صعبة ترى بالنسبة لهم أنه يركز انتباهه في مجال معين، لكن لو بنخلنا نقول بلعبة، دائما أنت لو بتلاحظ اللعبة قد تحفز عندهم الدوبامين، هما خلنا نقول فرط الحركة، يحتاجون هذا الشعور والإحساس، اللي هو قد يكون أحيانا يعملون سلوك مغامر جدا أو خطر. من أبرز السمات فيهم ممكن تلقى بعض الأطفال يتعلقون على الدولاب، يتعلقون على الدرج، يحاولون يجربون لعب خطيرة. هنا لا يعني أنهم هم ما يقدرون الحياة كثر ما أنهم يبغون يشعرون بإفراز دوبامين داخل جسمهم. فالألعاب الحركية أو ألعاب السوني اللي فيها شدة أعصاب واللي فيها مسدسات وهروب وتفاعل، كلها تحفز هذا الجانب، فتلقى تركيزهم أكثر فيه.
1: أوكي. الأعراض لظهور الاضطراب هذا عند البنات مختلف عن عند الأولاد، ولا الأعراض متشابهة عند الاثنين؟
0: أوكي، سؤالك رائع جدا وحلو. لما إحنا تكلمنا عن أنواع الاضطراب وقلنا بأن عندنا فرط الحركة، وقلنا عندنا تشتت الانتباه، وقلنا عندنا النوع المشترك، وجد بأن فئة فرط الحركة يكثر عند الأولاد، وتشتت الانتباه يتميز أكثر فيه البنات.
1: طيب وش السلوكيات اللي ما هي يعني تصنف من ضمن هذا الاضطراب، يعني تشبه هذا الاضطراب وتؤدي إلى تشخيص خاطئ أحيانا؟ في سلوكيات معينة معروفة عندكم؟
0: طيب خلينا نحكي أول شيء عن التشخيص عشان نحط بعدين السلوكيات اللي نستبعدها. فأنا لو أبغى أشخص

0: هذا الطفل عندي أو هذا الفرد بالاضطراب الـ ADHD عندي معايير. أول شيء لازم على الأقل يكون عنده 6 من هذه الأعراض. لما أنا أقول فرط الحركة وتشتت الانتباه، يعني مثلا يكون عنده اندفاعية، عنده صعوبة في التركيز، عنده تشتت في المثيرات، عنده نسيان مستمر للأمور، عنده ضياع للأغراض، عنده حركة زائدة، عدم القدرة على الجلوس، المقاطعة المستمرة للآخرين، التصرف بدون تفكير بالنتائج، هذه أعراض كثيرة جدا. لما تنطبق عنده تقريبا 6 أعراض فهنا توفر عنده المعيار الأول. نجي للمعيار الثاني، لازم يكون ظاهر عندك قبل عمر 12 سنة.
1: أوكي.
0: فهذا المعيار الثاني. نجي للمعيار الثالث اللي هو استمرار العرض لمدة 6 شهور. علشان أستبعد أي سبب ثاني، سبب بيئي، سبب نفسي، لازم يكون الأعراض معك 6 شهور. نجي للحاجة الرابعة، لازم يظهر في بيئتين مختلفة. يعني مو معقولة أقول ولدي والله عنده فرط حركة في المدرسة بس ما عنده فرط حركة في البيت. فرط الحركة بنلاحظه موجود بأكثر من بيئة. فهذه هي الأعراض الأساسية. طيب وش الأشياء اللي أنا أبدأ أستبعدها؟ أحيانا قد يكون عندي طفل معه تشتت ناتج عن إيش؟ عن قلة النوم والمتكرر والحاد. طفل ما ينام إلا مثلا خلنا نقول كل يوم الساعة 3 الفجر، ويجيني الدوام الساعة 6 أو 7 وما يركز، فأجي أشخص أنه فرط حركة وتشتت انتباه.
1: أي.
0: ما أقدر، هو عندي هنا سبب. نجي نقول أنه التشتت اللي هو ناتج عن قلق أو التوتر الأسري.
1: بس معلش أنا استوقفك، اضطراب النوم نفسه ما يعتبر من أعراض فرط التشتت وفرط الحركة؟
0: في فرق بين اضطرابات النوم وبين قلة النوم.
1: قلة
0: أوكي. النوم ممكن هو طفل يسهر طول الوقت. خلاص مثلا يرجع من المدرسة وينام ثم يصحى بالليل وبعدين ياخذ له قيلولة وقت بداية المدرسة. فيجي هو مو مركز ومو شبعان. فهذا مشكلة. لكن هل فعلا اللي عندهم ADHD يكون عندهم مشاكل واضطرابات نوم؟ ممكن. بنجي للنقطة الثانية، التوتر، القلق الأسري. وإذا تتذكر في لقائنا السابق تكلمنا عن التنمر المدرسي، إنه ممكن الطفل ما ينام بسبب التنمر.
1: صحيح.
0: فأنا هنا أيضا عندي مشاكل وضعف التحصيل الدراسي، إحنا قلنا كذلك من علامات التنمر. فهنا هل أنت التشتت عندك وضعف المحصول الدراسي ناتج عن التنمر ولا ناتج عن الـ ADHD؟
1: طيب ممتاز، خلينا نتوقف مع فاصل أستاذة سلمى ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. نناقش اليوم الـ ADHD، فرط الحركه وتشتت الانتباه، وضيفتنا الاستاذه سلمى ادريس، اخصائيه توحد واضطرابات سلوكيه وانفعاليه. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب استاذه سلمى بتكلم الان على موضوع، في تحاليل ولا في اشعه تثبت التشخيص، ولا هو التشخيص فقط يكون سريري واختبارات سلوكيه؟
0: تمام. فعليا اضطراب الـ ADHD ما يعمل له خلينا نقول فحوصات عن طريق الأشعة أو عن طريق التحاليل.

0: هي تكون بالأعراض الظاهرة، والشخص المسؤول عن التشخيص اللي هو الاستشاري النفسي. لكن احنا مثل ما ذكرت سابقا قبل الحكم على هذا الاضطراب، نحتاج الى القيام ببعض الفحوصات علشان نستبعد اي اضطراب او اعاقة او مشاكل جسدية تكون موجودة.
1: طب يعني ما يكفينا ان الطفل يكون كثير الحركة في المنزل وحده عشان نحكم عليه؟
0: طبعا احنا قلنا من ضمن المعايير انه يكون عندي كحد ادنى بيئتين لخروج الاضطراب. لنفرض انه هو يتحرك كثير في المنزل، طب انا بجي اشوف هل انه المنزل يعني معطي مساحة للطفل للحركة. بعض المنازل تكون صغيرة ما تحتوي الا على غرفة وصالة، فنلاحظ انه مسار الحركة عنده ضيق. هذه النقطة الأولى. فممكن أن الأسرة مثلا هي ما تخرج كثير، ممكن هو عمره صغير. ممكن أحيانا بعض الأسر تكون عندها متحف، فنلاحظ أحيانا البيئة قد تظهر الاضطراب وهو فعليا مو موجود. يعني نلاحظ أن طول الوقت يعطونا ملاحظات بسبب الخوف على الأثاث، أن طول الوقت يتحرك، طول الوقت أبغاك تكون جالس، تظهر شكوى ولكن فعليا هي ما في مشكلة.
1: يعني ملاحظات المعلم والمدرسة هنا مهمة في التقييم؟
0: احنا نفضل دائما ان ما تقتصر فقط على الاستفسار وجمع المعلومات من الأسرة. كذلك نهدف الى جمع المعلومات من المدرسة، ان ممكن يساعدونا المعلمين بشكل كبير في اعطاء علامات واعراض للتشخيص، يساعدونا في الامر. انت عارف احيانا جلسات التشخيص قد تكون ساعة. طبعا احنا لما نقول ساعة لا يعني اننا نطلق حكم لمدة ساعة، احنا بنحاول نعطي مدة زمنية. لكن لو الأسرة زارت الاستشاري وجلست منا ساعة، هذه الساعة راح تجمع اكيد معلومات، ولكن في معلومات خاصة بالمدرسة. يعني زي الإجابة السريعة على الأسئلة، زي الالتزام بالقوانين، زي الخروج من المقعد، القدرة على الجلوس. كل هذه المعلومات مني راح يساعدنا فيها معلم الصف.
1: طب في ضرر نفسي أستاذة سلمى إذا كبر الطفل ويسمع باستمرار أنت كسول، أنت مهمل، ما تسمع الكلام، هذه كلها تأثر عليه مستقبلا وهو مسكين مصاب؟
0: أكيد طبعا. إحنا حكينا في الحلقات السابقة عن الأثر النفسي للكلمات وكيف ممكن الشخص فعلا يتقمص هذا الدور. هو بس أحيانا تكون مشكلة بأنه هو يحتاج إلى طريقة مختلفة للتدريب أو للتعليم.
1: طب وش الطريقة الأفضل لإعطاء مثلا تعليمات طفل عنده الـ ADHD مثلا؟
0: طيب الأطفال اللي عندهم الـ ADHD إحنا كيف ممكن نتعامل معهم؟ أول شيء نبتعد عن الساعات الطويلة والضاغطة أثناء الدرس. ما أجلس أدرب الطفل لمدة ساعة ساعتين مستمرة. أحاول قدر الإمكان أني أعطيه بريكات. مثلا أنا لو ما أبغى أدرس ولدي راح أعطي مثلا كل ربع ساعة أو نصف ساعة بريك،
1: أوكي.
0: خمس دقائق ثمين تعال. أول شيء أعطيه مهام مثلا مقسمة، ما أعطي أوامر كثيرة. ما أجي أقول له يا ماما ذاكر الرياضيات بعدها العلوم وبعدها مثلا الدين. أنا أعطيتك مهام كثيرة، عقلك ما راح
1: يستوعب
0: كل هذه الأمور. لازم قدر الإمكان أعطيه طرق أحيانا للتعلم قد تكون مختلفة وشيقة. أنت شايف الآن عصر التكنولوجيا كيف قاعد يظهر لنا ومسيطر على أولادنا في كل الأشياء. فتخيل لو أنا بدرسها بالطريقة التقليدية، الورقة والقلم واكتب، بنلاحظ أن الطفل راح يكون عنده استفزاز كبير، ما يبغى يدرس، يظهر لي سلوكيات. كذلك لازم أنتبه للبيئة اللي أنا راح أدرب فيها. قدر الإمكان تكون البيئة خالية شوي من المثيرات. مو معقولة أني أقعد أدربه في الصالة وإخوانا قاعدين يتابعون تلفزيون أو في أحد حولي، فراح يتشتت بشكل كبير.
1: طب وش الحل؟ كيف ذاكر؟ كيف ذاكر معاه مثلا؟ كيف ذاكر الطفل اللي عنده هذا الاضطراب؟ ايش الطريقة الصحيحة؟ الكثير معاناة على فكرة في كثير من الأسر يعانون من هذا الموضوع
0: فعليا. وأنا بحكي عن واقع تجربة كوني مختص في هذا المجال وكوني أحد أفراد أسرتي من ذوي الاضطراب. لما نبغى ندرب مثلا أعطي التوجيهات للوالدين، أول شيء لازم تختار الوقت الملائم لكم الاثنينكم، للأم وللطفل، لأن الأم هي الشخص المدرب، فتحتاج أنها تكون رايقة بالمعنى العربي كذا. واضح لازم تكونين رايقة، شاربة قهوتك، مستعدة لكل المبررات والسلوكيات اللي أنت راح تشوفينها. هذه النقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية للطفل، لازم الاحتياجات الأساسية ملبات عنده. لما أقول احتياج أساسي بمعنى

0: لازم يكون أكل كويس، شارب كويس، نايم كويس، قاضي احتياجاته. نطلع نبدأ هنا نشوف عند الأطفال خاصة أعمارهم صغار كل شوي يا ماما أبغى أروح الحمام، يا ماما أبغى أكل، يا ماما، يطلع مبررات عشان يقوم من الجلسة التدريبية الأم قاعدة تقوم فيها. وكذلك اللعب إحنا نعتبره من الاحتياجات الأساسية والأولية لهم، وإنه يفرغ طاقته قبل البدء بالدرس. طيب ببدأ الآن أختار المكان، مثل ما قلنا أني أراعي أن إحنا ندرس ويكون في بيئة ما فيها مشتتات كثيرة. يكون كذلك في قوانين وقت التدريب، مثلا أنا أقول يا ماما إحنا نبغى ناخذ الحين درس الرياضيات، أي حاجة ثانية سواليف ثانية إحنا راح نخليها بعد ما نخلص.
1: بس هذا سلب العقاب التقليدي والحرمان والصراخ أثناء هذا يعني الاضطراب اللي يعانون منه، مفعال معهم ولا مفعال؟
0: هو مو موضوع مفعال، لكن هذا الاضطراب أنت راح تعطي توجيهات بشكل كبير طول اليوم طوال حياته. تتوقع كم مرة راح تعاقب إذا راح تستخدم الإجراء لعقاب كسلوك معه؟
1: كثير،
0: بيكون كثير جدا. وأنا ممكن أهدمه أكثر من أني أبني. طبعا عشان كذا احنا قلنا محتاجين روقان اكثر.
1: طيب سؤال هنا في نقطه مهمه، هم معروف ان عندهم نوبات غضب، كيف يتعامل الوالدان مع نوبات الغضب الشديده اللي تكون عند الاطفال في اللحظات هذه؟
0: انا ابغى اول شيء اعرف ايش سبب نوبه الغضب. هل انت ضغطتي عليه اثناء الدرس؟ يعني مثلا طلبتي منه انه يحل 10 مسائل رياضيات فظهرت النوبه؟ هل انت التزمتي بالقوانين والاتفاق اللي بينكم ولا لا؟ طيب النوبات هذه احنا عندنا حاجة في علم السلوك نسمى علامات ظاهرة قبل ظهور النوبة، يعني كثرة التأفف، الحركة، التململ، الأنين اللي يخرج لي قبل الحركات اللي تصدر. انا بعرف الحين ولدي بيبدأ يعصب، طب يا ماما وش رايك ناخذ بريك شوية؟
1: حلو،
0: فأنا قطعت النوبة قبل ما تصير. لنفرض انه حصلت النوبة، لنفرض أنه مزع الأوراق أو قاعد يصارخ أو خرج من المكان، إحنا دائما نقول في وقت النوبة ووقت الثورة لا تحاول أنك تتدخل، خلي الطفل يهدأ أو الفرد يهدأ، ولكن وقف السلوك اللي قد يكون مضر. بمعنى حاول يرمي أشياء عليك أو على أخوه، أو حاول يهرب من البيت، لا أنا هنا راح أوقف السلوك. في فرق بين إيقاف السلوك المؤذي وبين التدخل. لما يهدأ، وحكينا فيه قبل لو تتذكر في الكرسي العقاب، ما أناقش في وقت الثورة، أناقش بعدين. طيب يا ماما أنت تعرف أن الحين هو وقت الدرس، وأنت عصبت، مزعت أوراقك، أول إجراء رجع الأشياء كما كانت، أنت لما تبغى بريك أو تبغى ترتاح تقدر تقول ترتاح، نأجل الدراسة لوقت ثاني، لكن الآن راح نستكمل وقت الدراسة لو جزء بسيط، عشان ما يشوف أنه هذا السلوك قدر ينفذ فيه من المهام. طيب لا راح نرجع
1: نكمل. في نقطة مهمة، كيف تتعامل الأسر مع الطفل اللي ينسى كثير كتاب ولا حقيبة ولا موعد، يعني أغراضه كل شوي يضيعها، هذا كيف تتعاملون؟
0: مرة جميل سؤالك. هذا الإجراء عملناه مع أحد الأطفال، حطينا له جدول ورقة، وهذه الورقة كذا عبارة فيها سلسلة ومحطوطة بالشنطة، يعني حتى الورقة هذه ما راح تنسى. وكل يوم يا ماما تأكد قبل لا تطلع أن كل أغراضك موجودة، خاصة أكثر شيء ترى يفقدونها الأطفال ممكن المقلمة ينسونها أو ينسون مطارة الموية.
1: صحيح،
0: كثير تصير. فيا ماما حط تشيك، انت مطارة الماية موجودة، صح. طيب دفترك حق الرياضيات، دفترك حط تشيك، فتشوف كل اليوم انه موجودة. مثل ما احنا ترى عندنا مهام ونسويها منجزة ولا لا، كلنا بالعمل تلقى عندنا نوت انا شو حسوي عشان لا انسى. طب هم مثلنا ممكن ينسون.
1: طيب هنا ايش الدور اللي لازم يتفاهم فيه مثلا الاهل مع المعلم اللي مثلا بس مكتفي انه ولدكم والله مشاغب، طفلكم ما يجلس، يعني كيف يصير في تفاهمات بحيث انه تنعكس بإيجاب على الطفل؟
0: طيب انا اتفهم كثير المعلمين والضغط الطلاب الموجود عندهم في الفصول الدراسية، وكيف انه ممكن يراعي الطفل الـ ADHD بحيث انه

0: يأثر على بقية الأطفال الموجودين في الصف. لكن إحنا لازم نعرف بأن الأطفال ذوي الاحتياجات لهم قوانين وإجراءات وزارية، مثلاً زي يعطون وقت دراسي أكثر أو وقت لحل الاختبارات، يكون ممكن وقت الاختبار هو يتشتت بشكل كبير، بعضهم يوضعون في فصول خاصة خالية من المثيرات، ممكن بعض الأسئلة يكون فيها تسهيل في جانب معين، فهذا قرار وزاري موجود عندنا. بنجي للنقطة الثانية، كثير من المعلمين لما يلاحظون هذا الأمر عند الطفل، بالعكس أنا أشوف جانب تعاون كثير منهم، بأن مثلا يحددون لهم مكان، خلنا نقول شوية بالفصل، يعطي مساحة، بعضهم يسمحون للحركة. كثير من المدارس يحطون كراسي، لو لقيت الكرسي غريب شوية كأنه كرة نطاطة يصير يجلس عليها، أو كراسي قد تكون عادية لكن تحتها عجلات، فاللي عندهم ADHD يصيرون يفرغون حركتهم ولكن من خلال الانضباط في القاعة الدراسية. فهنا ممكن أن الأسرة تبلغ المعلمين بأن طفل يعاني من الـ ADHD، وأنه إحنا مثلا في الجلسات العلاجية الخارجية أعطانا المختص هذه التوجيهات، بأنك أنت إذا تبغين تسألينا سؤال أو تبغين تعطينا واجب معين لازم تلتزمين بهذا الأمر، تعطينا جزء من الوقت تجزئي له المهام، وأشوف صراحة كثير تعاون في هذا الجانب.
1: طب في نقطة مهمة، كيف نتعامل مع ألعاب الفيديو والجوال واليوتيوب لدى الطفل اللي يعاني أصلا من صعوبة في تنظيم الانتباه والوقت؟ هذه كيف ما تشوفين شوية صعبة؟
0: طيب تنظيم الانتباه والوقت للأطفال اللي عندهم ADHD هو فعليا عندهم مشاكل. أنا أول شيء مثل ما قلت أنه يكون عندنا جلسة حوارية بيني وبين طفلي في تحديد الوقت اللازم للجلوس على هذه الأجهزة، وإحنا قد تكون الأجهزة ليست سبب رئيسي ولكن قد تكون عامل مساعد إذا أنا ما كان عندي تنظيم، وهذا لكل الأطفال وليس فقط للADHD. لما أنا أعطي أطفالنا الأجهزة بشكل كبير من غير ما يكون في تعليم أو انضباط قد يكون لها أثر سلبي، فهنا تجي دور الأسرة في الموازنة بين هذه الأمور.
1: ممتاز. طب خلينا نتوقف مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا. تيكي تاكا. مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفتنا الأستاذة سلمى إدريس أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية. واتساب البرنامج 800-244-28-28، رحب بأسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بموضوع حلقة اليوم عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. أستاذة سلمى، أبسألك الآن على السؤال اللي يمكن يفاجئ البعض، هل الـ ADHD ينتهي عندما يكبر الطفل ولا يستمر معه؟
2: طيب، سؤالك رائع جدا. كثير مثلا سمعت من المصابين بالاضطراب أو أهاليهم قالوا لي أنه اختفى مع الكبر، خلاص ما عاد في فرط حركة وتشتت انتباه.
1: حلو،
2: وهذا الشيء احنا لازم شوي نصحح للمستمعين. هذا النوع من الاضطراب قد مع مرور العمر يقل، يصبح أقل، أو يكون تحول إلى أعراض خلينا نقول أخرى. يعني ما يكون فقط أنه في تشتت الانتباه، لا، بنلاحظ أنه في صعوبات في المهام العملية في العمل أو في المهام الزوجية، وراح نتطرق لها إن شاء الله اليوم في نهاية الحلقة. لكن إحنا راح نتكلم على الجوانب العلاجية أو التدخل لهذا الاضطراب. إحنا نحتاج نوعين من التدخل. التدخل الأول اللي هو التدخل الدوائي، ويكون عن طريق الأدوية، إما محفزة للإفرازات الدماغ أو مثبطة. والنوع الثاني يكون النوع العلاج السلوكي. هذه التدخلات مرة تساعدنا في التقليل من أعراض هذه الاضطراب وحل المشكلات الناتجة عنه، لكن هو يستمر مع الشخص، ولكن خلنا نقول شوي تتغير ملامح الأعراض أو الاضطراب.
1: يعني ممكن يعيش الشخص لسنوات طويلة وهو ما يدري أنه عنده ADHD مثلا؟
2: صحيح، ممكن، وخاصة خلنا نقول لو بنرجع للأشخاص الكبار اللي أعمارهم 40 سنة 50 سنة، التشخيصات في الفترة السابقة ما كانت موجودة، فما كان عندهم معرفة بأنهم هم أشخاص مصابين بهذا الاضطراب، أو في أشخاص ما أتيحت لهم الفرصة أو ما كانت ظاهرة بشكل كبير. إحنا لما صنفنا أو قسمنا مستويات الاضطراب قلنا مستوى بسيط ومستوى متوسط وشديد. الفئة البسيطة هي الفئة اللي قد تكون تائهة، لأن ما هو ظاهر عليها كل الأعراض، فنلاحظ أن عندهم صعوبات ومشاكل لكن ما حد اكتشفها. لكن لا يعني ذلك بأن الاضطراب ظهر بعمر كبير، هو موجود ولكن ما كان ظاهر أو ما كان موجود شخص يقدر يشخصها في ذاك الفترة.
1: طب عندهم نقاط قوة تظهر عند المصابين مثلا، يمكن استثمارها في مكان العمل مهنية، ممكن يكونوا مبدعين في مجال معين؟
2: رائع جدا سؤالك. يس، كثير احنا سمعنا عن اشخاص سباحين، لاعبين كرة، ابدعوا في هذا المجال، وهنا احنا نتكلم عن استغلال الطاقة والاستفادة منها. اذا انا اعرف انه والله ولدي عنده فرط حركة، انا ممكن اني استغل هذه الطاقة باني انمي مهارتها. اذا انت حاب الكرة انا ممكن اني اشجعك، اذا انت حاب السباحة ممكن اني اشجعك، فهذا يعتبر ترى تدخل علاجي اضافة الى تنمية مهارات.
1: أوكي. طيب، محور المهم أيضا نتكلم فيه أستاذة سلمى، اللي هو قدرة الشخص المصاب بهذا الاضطراب الـ ADHD، هل يستطيع تكوين علاقات وارتباط وزواج مثلا بشكل طبيعي؟
2: كثير من الحالات تزوجوا، وكثير بعد ما يعرفوا أن عندهم ADHD وما شاء الله قدروا أنهم يكونون عائلات. يعني هذا الاضطراب ليس عائق للزواج.
1: طب ما في سلوكيات تتفسر خطأ من الطرف الثاني اللي يتزوج مثلا مصاب؟
2: عفوا،
1: ما في مثلا تصرفات مرتبطة بهذا الاضطراب تفسر عند الشريك مثلا بشكل خاطئ؟
2: طيب، هنا احنا راح نشوف نتائج الحاصلة بسبب هذا الاضطراب وعدم إدراك الشريك الآخر له. الزواج مثل ما قلنا احنا هو ليس عائق، عفوا، هذا الاضطراب ليس عائق للزواج، ولكن قد تظهر بعض العلامات وتسبب لنا مشاكل انفصال أو مشاكل أسرية بسبب هذا الاضطراب. بمعنى لما يكون الشخص عنده نسيان متكرر، إيش اللي راح يعتقد الطرف الآخر؟ لنفرض أن الزوج هو الزوجة مثلا هي تذكرة بموعد معين، ترى احنا اليوم عندنا موعد بالمستشفى، وهو نفسه انه في موعد في المستشفى، فتبدا يكون في سوء فهم، فتجلس تقول له انت دائما مهمل، انت دائما ما تهتم فينا انا واولادك، انت دائما تحتاج اني اذكرك. فبسبب هذا الاضطراب هو ينسى غصب، فينظر الى ان اهمال. فتخيل لو يتكرر هذا الموقف بشكل اسبوعي في هذه الاسره، ايش راح يكون فيه؟ العلاقه الزوجيه تبدا تمر بمرحله فتور، راح يكون في انفصال وتباعد بين الزوجين.
1: يعني الافضل انه يخبر الشخص الشريك حياته مثلا مصاب بهذا الاضطراب، صحيح؟
2: يفضل انه يكون في معرفه للطرف الاخر. بنجي نتكلم عن جانب ثاني، بيكون عندهم عجز في الاداره الماليه، فنلاحظ انه يصرف مثلا راتبه في امور غير

0: مثلا ممكن انه يدفع الفواتير ففجاه نلقى الكهرباء مقطوعه او جواله انفصل. فهنا ايش راح يصير المهام على الشريك الاخر؟ فيصير يقول خلاص مثلا انت لي دائما ادفعي لي فلوس، انت دائما اللي اعملي هذا الامر. فبنلاحظ ان صارت على الام خلينا نقول او الشريك الاخر المهام الاكبر والاكثر.
1: ممتاز. طيب اخيرا وش رسالتك مثلا للطفل او البالغ المصاب بالـ ADHD والأسرتهم ايضا؟ هل يمكن مع الفهم والتدخل المناسب انهم يعيشون حياة دراسية وحياة مهنية وزوجية ناجحة ما فيها مشاكل؟
0: اول شيء التدخل الاولي والاساسي هو معرفة هذا الاضطراب والوعي بجوانبه. لما انا اكون شخص واعي بالاضطراب اللي عندي راح يكون عندي تدخل خلنا نقول بنسبة 80% لسلوكياتي والتحكم فيها. لما أنا أعرف أنه أنا عندي ADHD خلاص راح يكون مثلا في القاعات الجامعية، أنا أعرف واحدة من البنات تقول أنا ما اكتشفت أني ADHD إلا لما درست في الجامعة وعرفت من ملاحظات الدكاترة. فبدت البنت أن هي تحسن من نفسها من خلال أن كل شوي تحط لنفسها نوت، كل شوي مثلا لما تتشتت عندهم ترى كثير أحلام اليقظة يسرحون لمدة ساعات في الفصول الدراسية. فلما تبدأ تسرح تعطي نفسها تنبيه أنه لا خلاص لازم ترجعين. فالوعي الأساسي بيكون والتطور من خلال معرفتي بهذا الاضطراب. كذلك الأفراد المحيطة، مثلا أنا قبل ما أبدأ أشخص أحد أفراد أسرتي كنت ألاحظ سلوكيات، وهذه السلوكيات يحصل عليها انتقاد كبير من الأسرة طول الوقت بأنه هو الطفل مشاغب ما يسمع الكلام، كسلان، للأسف قد يطلق عليهم مسميات مثل غبي، ما تفهم وغيرها. لكن لما فهموا أفراد الأسرة بأن هذا الشيء خارج عن إرادته أحيانا بدوا يراعونه، بدوا يتكلمون معه بنفس الأسلوب أو الإجراء اللي أنا أستخدمه. فلاحظ خف الضغط النفسي على الأسرة وخف الضغط النفسي كذلك على الطفل. فالوعي هو مفتاح الأساسي.
1: طيب خلينا نأخذ أسئلة المستمعين. في أم عبد الرحمن تقول هل كثرة الجوال والآيباد ممكن تسبب اضطراب فرط الحركة أو فقط تجعل أعراض التشتت أسوأ؟
0: سؤالها جدا رائع وجميل، وما في أبحاث أثبتت بأن اضطراب أو الأجهزة سببت لنا اضطراب معين كثر ما أنها كانت عائق في التطور، من ناحية أنه إحنا الأطفال خاصة الصغار هم إيش اللي يحتاجون؟ يحتاجون حاجتين عشان ينمون مهاراتهم، يحتاجون إلى تواصل معانا بطريقة أنه يعطيني معلومة وأنا أعطيه معلومة رد. لكن الجهاز هو عبارة عن حاجة نمطية، يعني الطفل لما يلعب لعبة إيش راح تقول للعبة؟ بشكل متكرر، أحسنت، أنت بطل، أنجزت، ما في تغير في العبارات. لكن غير البيئة بيكون في فعليا تفاعل. لما أنا أقول لأحسنت طيب وش سويت بعدها يا ماما؟ لاحظ استمر الحوار. فالأجهزة كأنهم خلت أولادنا داخل بوكس مو قاعد يتعلم، فراح تسبب لي زيادة قد يكون في شوية شدة الاضطراب إذا كان موجود.
1: طيب.
0: قد تسبب لي تشتت، لكن لا هو مو تشتت فعليا في الدماغ كثر أنه تشتت بيدي.
1: طيب ريم تصبح عليك بالخير تقول هل المصاب بهذا الاضطراب يكون أكثر اندفاعا وقت الخلاف الزوجي ويقول كلام يندم عليه بعدها؟
0: صحيح، ممكن قد يكون عندهم خلل في تنظيم المشاعر والتسرع في الكلام لما يحصل حاجة معينة أو موقف معين، يكون رد أحد الأطراف بالشكل السريع من غير تفكير. وإحنا قلنا من ضمن الاستراتيجيات اللي نقدر نعطيهم إياه أي موقف أنت تتعرض له ضاغط حاول أنك تعطي نفسك مهلة لمدة زمنية أنك تفكر فيه وبعدين تقول الكلام، فقد يعتبر كذلك من ضمنه.
1: طيب تقول بدون اسم أنا مقبلة على زواج من مصاب بهذا الاضطراب، هل ممكن المصاب بهذا الاضطراب يخلي الشخص يمل بسرعة من العلاقات مثل ما يمل من الأشياء الأخرى، ولا هذا فهم خاطئ للاضطراب؟ إجابتكم مهمة، يا ريت بالله تبدون سؤالي.
0: تفضلي. طيب أنه ممكن يخلي الحياة مملة لا يعني بهذا الأمر أو بهذا الجانب. خلينا نكون واقعيين، كل العلاقات الزوجية بعد مرور فترة من الزمن تبدأ تحصل لها فتور، يبدأ الزوج خلاص يأخذ نمط معين من الحياة سواء المصاب بالاضطراب أو غيره. فهنا إيش اللي يحصل من الشريك الآخر؟ يبدأ يفكر بأنه كيف

0: ممكنني أغير شوية في حياتي، إيش ممكنني أضيف أشياء معينة، كيف يكون في نقطة حوار والتقاء بيني وبين الطرف الآخر، بإني أنا أتكلم معه أناقشه أنه إحنا بدينا نمر بهذه المرحلة، كيف ممكن أن نتوصل لنقطة معينة. والملل أصلاً بوجود الحياة ومتغيراتها شيء وارد.
1: طيب وصلنا للختام. الأستاذة سلمى دريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية، شكرا، يعطيك العافية على كل ما قدمتي في حلقة اليوم من معلومات تخص هذا الموضوع المهم جدا. يعطيك العافية أستاذة سلمى.
0: ويعطيك العافية أستاذ محمد.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقة اليوم في صحة ولياقة من جدة أف أم. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، وطبعا ضيفتنا سلمى دريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: رجل دبوس غير طريقة فهمنا للإنتاج، آدم سميث، وهذه القصة الشهيرة. تخيلوا معايا يا سادة مصنع صغير يصنع دبابيس. تخيلوا معايا لو كل عامل صنع الدبوس كاملا بنفسه، العملية كاملة من A to Z، كم راح ينتج؟ تخيلتوا؟ طب خلونا نتخيل خيال ثاني. لو إنه العمل تقسم، يعني الأول يسحب السلك، الثاني يقصه، الثالث يشكله، الرابع يكمل المرحلة التالية، فجأة الإنتاج إيش راح يصير فيه؟ راح يقفز. هذه القصة يا سادة في الإنتاج هي القصة الشهيرة اللي استخدمها آدم سميث في كتابه ثروة الأمم الصادر عام 1776 للميلاد. سميث فيلسوف أخلاقي واقتصادي اسكتلندي. طبعا أول ما نقول آدم سميث كده الاقتصاديين ياخذوا نفس، أوكي، لأنه من أبرز مؤسسي الاقتصاد الكلاسيكي، ويشار إليه كثيرا بوصفه أبو الاقتصاد الحديث، يعني ما تلاقي اقتصادي إلا يجيب لك سيرة آدم سميث. الفكرة يا سادة هنا إنه هي تقسيم العمل. عندما يتخصص الإنسان إيش راح يصير؟ راح تزداد مهاراته، يقل الوقت المهدر الضائع بين المهام، تظهر أدوات وأساليب ترفع الكفاءة، النتيجة طبعا إنتاجية أعلى، وكذلك أنه ساعات العمل ما رح تكون مهدرة، والخبرات تزيد، والمهارات تصبح أفضل، والتخصصات تصبح أوضح. طبعا لو إحنا قارنا الإنتاج بأنه لو كل شخص هو اللي أدى المهمة كاملة، ولو أنه عدة أشخاص قاموا بالمهمة حتى الإنتاج النهائي، فرح نسأل نفسنا كم أنتجنا مقارنة بالوقت والموارد اللي استخدمناها. ما زالت فكرة سميث معانا حتى اليوم في المستشفى، في المصنع، في شركات التقنية. أحياناً الحل مش هو إنه راح نعمل ساعات أكثر، بل إنه إحنا نتخصص أفضل. آدم سميث ما كان بيقول إنه النجاح يأتي من العمل لساعات أطول فقط، الفكرة الأعمق هي مبدأ الإنتاجية، كم قيمة ننتج من الوقت والموارد المتاحة. التخصص بيقلل وقت الانتقال بين المهام وبيزيد الخبرة، لكن يحتاج تنسيق علشان ما تتحول الأقسام إلى جزر منفصلة، يعني في شعرة لازم نحافظ عليها. لما تروح المستشفى، ولما تروح للطيارة، ولما أنت نعمل البرنامج الإذاعي اللي بتسمعه الآن، يترى كم شخص مر عليه المهام وكم شخص له دور عشان الناتج النهائي؟ النتيجة ما تظهر إلا عند تكامل الأدوار. لذلك أحياناً الحل مش زيادة عدد الناس، بل تحسين طريقة تقسيم العمل وربط المراحل ببعضها. راح أقول لكم مثال بسيط وإنتوا بتعيشوه كل يوم. لما بتروح مثلاً، الناس اللي بتصحى بدري بتروح لكافي ومبسوط كذا وشايل اللابتوب، وقلت يا سلام أنا راح أشرب القهوة وأفطر وأستمتع بالأجواء الصباحية وأشتغل على اللابتوب، بعدين أوصل لدوامي. قررت أعمل كده، ولقيت إنه الكافي اللي بتفتح لك الكافي البنت أو الولد، واحد شخص فتح الكافي وهو كاشير، هو الباريستا، تخيل هو اللي بيسخن لك الكرواسون. يا حرام، تعال شوف طابور الناس الزباين اللي بيجوا، فتلاقيهم جلسوا على الطاولات. ليه؟ لأنه هو عمل كل المهام، لأنه زملائه مش موجودين مثلا. فأنت بيجي في بالك بيقول يا حرام هو بيشتغل كل الشغل لوحده، لكن لو معاه شخص

0: آخر واحد بس زيادة، حتلاحظ الفرق إنه طلب تبعك بيجي بطريقة أسرع، بدل ما ياخد فيه 20 دقيقة حياخد 5 دقائق 10 دقائق. ليه؟ لأنه على بال ما بيسخن الكرواسون في الفرن أو في الميكروويف، الشخص الآخر الباريستا هو بيعمل لك القهوة. كاشير بياخد الحساب وبيحاسب الزبون اللي بعدك وبيدي الطلبات، في تنسيق، في تنسيق في العمل. فإحنا بنلمس هذه الأشياء في حياتنا، وبتدخل على مطاعم وبتدخل على مكان بتلاقي إنه فعلا في تنظيم. طلب عندهم مبدأ داخلي هم ما بيظهروا لك، إنه الطلب لازم يوصل للعميل خلال 5 إلى 10 دقائق. ليه؟ في تنظيم في العمل وفي العدد المناسب وفي تقسيم للمهام. تقسيم المهام يا سادة مش إنه أنا بدفع رواتب زيادة، لا، أنا بحصل على إنتاجية أفضل وأكثر جودة، وإنتاجية صح وعدد إنتاج أفضل. فشكرا لكم، كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي في أبعادنا الاقتصادية، وهذا كان بعدنا الاقتصادي اليوم. اتعرفنا على آدم سميث أبو الاقتصاديين، وتذكروا دائما وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أن نفهم.
1: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. قصة اختراع.
2: كم مرة استخدمت العجلة اليوم؟ في السيارات، الدراجة، عربية المقاضي، كرسي المكتب، أو حتى شنطة سفر سحبتوها وراكم. هل عمركم أتخيلتوا الحياة من غير عجلات؟ أو زي ما نقول بلغتنا البسيطة كفرات؟ صحيح إنه العجلة ممكن تبان على إنها حاجة بسيطة بالمرة، لدرجة إننا نادراً ما نتوقف عند قصتها. تعتبر العجلة من أهم الاختراعات في تاريخ الإنسان، وأقدم الأدلة المعروفة عنها ترجع لتقريباً عام 3500 قبل الميلاد في مناطق بلاد الرافدين وأوروبا الشرقية. الغريب إنه هذا الاختراع ما كان مجرد رسم دائرة، والمثير في الموضوع إنه الإنسان عرف العربات ذات العجلات بعد ظهور الفكرة بوقت طويل، لأنه التحدي الحقيقي ما كان في اختراع القرص الدائري بس، ولكن كان كيف نجمع بين العجلة والمحور ونخليها تدور حوالين هذا المحور بطريقة ثابتة وتساعدنا في تحريك الأشياء بأقل مجهود. ومع الوقت خرجت العجلة من عالم النقل ودخلت في كل شيء تقريباً، المطاحن، الساعات، المصانع، وبعدها السيارات والطيارات والآلات، وصارت عنصر أساسي في آلاف التقنيات الحديثة. وتوضح إنسايكلوبيديا بريتانيكا أو الموسوعة البريطانية إنه العجلة والمحور يعتبروا من أهم الآلات البسيطة في الفيزياء، والسبب العلمي واضح، عملية الدوران بتقلل الجهد والقوة المطلوبة عشان نقدر نحرك بعض الأحمال لو حنقارنها بطريقة الجر أو السحب المباشر. يعني ببساطة دائرة صغيرة وفكرة عمرها آلاف السنين كانت سبب في حركة حضارة كاملة. والأجمل إنه كثير من الاختراعات اللي حواليننا بدأت بنفس الفكرة، حل مشكلة بسيطة بطريقة ذكية. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، العجلة اللي خلت العالم يتحرك.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

0: جدة اف ام على هواك.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه. حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1:00 ظهرا على جدة اف ام.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 4:00 على جدة اف ام.
7: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
8: خبز السوردو، الخبز اللي يبدأ من خليط حي. في الفترة الأخيرة صار خبز السوردو حاضر بشكل واضح في المخابز والمطاعم، وصار كثير من الناس يهتموا فيه أكثر من قبل. لكن إيش هو السوردو أصلاً؟ وإيش الفرق بينه وبين الخبز العادي؟ السوردو أو الخبز الحامض في أصله رغيف خبز بدايته جداً بسيطة، فقط دقيق وماء، ولو تركنا هذا الخليط في الظروف المناسبة تبدأ داخله حياة مجهرية ما نشوفها بالعين، عبارة عن خمائر وبكتيريا حمض اللاكتيك، واللي تبدأ تستهلك السكريات الموجودة في الدقيق وتحول الخليط بالتدريج إلى شيء مختلف تماماً، وهو الستارتر أو بادئة السوردو. واللافت إنه كل ستارتر أو بادئة تقريباً لها شخصيتها الخاصة حسب نوع الدقيق ودرجة حرارة المكان وكمية الماء وعدد مرات التغذية، وهذه الأمور تغير البيئة اللي تعيش فيها الخمائر والبكتيريا. وحتى لما أعطى الباحثون خبازين مختلفين نفس نوع الدقيق ونفس التعليمات، طلعت البادئة عندهم مختلفة في تركيبها الميكروبي، يعني طعم السوردو أو الخبز الحامض ما يعتمد فقط على الوصفة، لكن كمان على المجتمع الميكروبي اللي يعيش داخل الخليط. وعشان تظل البادئة حية لازم تتغذى باستمرار، الخباز ياخذ جزء منها ويضيف له دقيق وماء جديد، وبكده الكائنات الدقيقة تحصل على مصدر جديد للغذاء، فتنشط من جديد وتظهر الفقاعات ويرتفع حجم الخليط. ولو استمر هذا النظام بشكل منتظم ممكن الاحتفاظ بالستارتر أو البادئة سنوات طويلة جداً. وعشان كده نسمع أحياناً عن مخابز تحتفظ ببادئ السوردو عشرات السنين. لكن عمر الستارتر وحده ما يعني تلقائياً إنه الخبز أفضل، لأنه البيئة الميكروبية نفسها تتغير مع الوقت حسب الدقيق ودرجة الحرارة وطريقة العناية. أما تاريخ الفكرة نفسها فهو قديم جداً، وفي مصر القديمة تحديداً في أدلة واضحة على صناعة الخبز المخمر من آلاف السنين. يعني فكرة استخدام التخمير الطبيعي في الخبز مو اتجاه حديث ظهر مع

الخبز العصرية، ولكن هي من أقدم طرق صناعة الخبز أصلاً. والفرق بين الساوردو والخبز المصنوع بالخميرة التجارية مو مجرد إنه الساوردو ياخذ وقت أطول. الخميرة التجارية بتعتمد عادة على سلالات مختارة تعطي ارتفاع سريع ومتوقع للعجين، أما الساوردو فيعتمد على تعاون بين الخمائر والبكتيريا، وهذا يخلي التخمير أبطأ ويعطي وقت أطول لتكوين الأحماض والمركبات العطرية اللي تصنع النكهة المعقدة للرغيف. وحتى كلمة ساور أو حموضة في الاسم ما هي مجرد كلمة، لأن الحموضة فعلاً جزء أساسي من شخصية الخبز. بكتيريا حمض اللاكتيك تنتج أحماض مختلفة، منها حمض اللاكتيك اللي يعطي حموضة أنعم، ومنها حمض الأسيتيك اللي يعطي إحساس أكثر حدة، ونسبة كل واحد منها تتأثر بدرجة الحرارة ونسبة الماء وطريقة التخمير. وعشان كده خبز الساوردو من مخبز لآخر ممكن يكون حامض بشكل مختلف تماماً، وحتى الطعم عموماً يختلف حتى لو الوصفة الأساسية متشابهة. وفي النهاية، هل الساوردو صحي أكثر من أنواع الخبز الثانية؟ الإجابة ما هي مطلقة. التخمير الطويل ممكن يقلل جزء من حمض الفيتيك الموجود في الحبوب، وهذا يساعد على تحسين توافر بعض المعادن للجسم. وبعض أنواع الساوردو ممكن تعطي استجابة أبطأ لسكر الدم مقارنة بخبز أبيض سريع التخمير. وكمان بعض الناس يحسوا إنه أسهل في الهضم، لكن هذا ما يعني إنه أي ساوردو صحي تلقائياً، لأنه نوع الدقيق نفسه يظل مهم جداً. فالساوردو المصنوع من دقيق أبيض مكرر مو بالضرورة يكون أفضل غذائياً من خبز حبوب كاملة جيد، حتى لو كان مصنوع بخميرة عادية.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب أن التفاعل الاجتماعي رغم أنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل ونحاول نظهر أفضل صورة، كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: خلاصة.
3: تقود مشروعاً أو فريقاً وتشعر أن الحماس يتبخر سريعاً رغم توفر المال والجهد والخطط الكبيرة؟ الجواب يوضحه سايمون سينك في كتابه الشهير ابدأ لماذا؟ الناس لا يشترون ما تفعل، بل يشترون السبب أو الغاية التي من أجلها نفعل ذلك. السر الذي يؤكد عليه كتاب ابدأ لماذا يكمن في توضيح رسالتك العميقة أولاً، فمن عرف السبب هانت عليه تفاصيل الكيف. تذكر، القادة العظماء يبدأون دائماً من الداخل نحو الخارج كما يعلمنا كتاب ابدأ لماذا. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. السر بكبسة سر.
1: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري إنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغط مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
0: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟
2: تخيل أن يأتيك عارض صحي مفاجئ في منتصف الليل، أو تحتاج استشارة طبية سريعة لطفلك اللي حرارته مرتفعة، وتكون الخطوة الأولى والوحيدة هي فتح هاتفك والحديث مع طبيب مختص خلال دقائق من دون ما تغادر سريرك أو ترتدي ملابسك للخروج. قبل سنوات قليلة كان الحصول على موعد طبي أو استشارة يستلزم الاستيقاظ مبكرا وقطع مسافات عبر ازدحام الشوارع، ثم الانتظار لساعات في صالات الانتظار المزدحمة لمجرد استلام وصفة دواء مكررة أو أخذ رأي طبي سريع. كان الهم الصحي يصاحب دوما هم المشوار والانتظار.

فهد أب لعائلة صغيرة ويعمل في دوام كامل، ينظم وقته بالدقيقة. في أحد الأيام الشديدة والازدحام احتاج لوصفة طبية معتمدة وفحوصات دورية لوالده الكبير في السن، وكان يخشى عليه من إرهاق التنقل والانتظار. عبر تطبيق الرعاية الصحية الموحد على جواله طلب استشارة مرئية لوالده وهو يجلس بجانبه في صالة المنزل. في دقائق معدودة بس تحدث الطبيب مع والده واطلع على السجل الطبي المرتبط إلكترونيا وأصدر الوصفة الطبية مع خدمة توصيل الدواء إلى باب المنزل مباشرة. يقول فهد الأمر يتجاوز مجرد توفير الوقت، إنه الشعور بالأمان، إن تعرف أن الرعاية الطبية الفائقة أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى، وأن صحة من تحب لا تتطلب عناء بل لمسة شاشة. عندما نتحدث عن تطوير القطاع الصحي والرعاية الممتدة قد نفكر في عدد المستشفيات والأجهزة المتطورة، لكن الأثر الحقيقي يكمن في تلك اللحظات اللي يختصر فيها القلق وتتحول فيها الخدمة الطبية من رحلة شاقة إلى استجابة فورية بين يديك.

0: المرة القادمة اللي تطلب فيها استشارة طبية أو دواء وأنت في أتم راحتك، تذكر إن خلف هذا التيسير منظومة كاملة سخرت ليكون الإنسان وصحته هما الأولوية الأولى دائما.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟ في 60 ثانية.
2: أكاديمية طويق وأرامكو السعودية تطلقان فعاليات مدار بالدمام لتعزيز الوعي بالأمن السبراني والذكاء الاصطناعي بجوائز تتجاوز 60,000 ريال. فريق منارة العلا يطلق فعاليات أسبوع الفضاء العالمي لتسليط الضوء على علوم الفلك والفضاء وتجارب رصد النجوم. جدة التاريخية تتألق باستقطاب جماهير خليجي 27 مانحة إياهم تجربة سياحية وثقافية مميزة بين أزقتها التراثية ومقاهيها العريقة. الفنان فضل شاكر يعود إلى الحفلات الجماهيرية بحفل مرتقب على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض في 22 أكتوبر الجاري. دراسة صحية تكشف أن تناول حبتين من الكيوي قبل النوم يسهم في تسريع الغفو وتحسين جودة الراحة الليلية بفضل مكوناتها الغنية بالميليتونين.
1: في 60 ثانية.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: استدامة الآن على جدة FM.

البيئة أعزائي ليست مجرد مساحة تحيط بنا، بل هي تفاصيل حياتنا اليومية. فالهواء الذي نتنفسه من حولنا، والماء الذي نشربه، والتربة التي تنتج غذاءنا، والمدينة التي نعيش فيها. ومع تسارع التنمية والتوسع العمراني والصناعي، أصبحت المحافظة على البيئة علماً وتخصصاً ومهنة بحد ذاتها. وأصبح الأخصائي البيئي جزءاً مهماً من منظومة ترصد وتقيس وتحلل وتسهم في حماية الإنسان والموارد والطبيعة. ومن أهم الملفات البيئية التي تمسنا جميعاً جودة الهواء. فما الذي يجعل الهواء الذي نتنفسه جيداً أو ملوثاً؟ وكيف تقاس جودة الهواء؟ وماذا تخبرنا محطات الرصد عن الهواء من حولنا؟ ومن هو الأخصائي البيئي الذي يهتم بهذا الشأن؟

0: اليوم أعزائي مع تخصص علوم البيئة والطبيعة وجودة الهواء، فمن يعني هو الأخصائي البيئي ومن هو العالم البيئي؟ أهلا بكم مجددا، وتتابعونا طبعا عبر ترددات إذاعة جدة ومن خلال تطبيق سعودي راديو بلس ومن خلال تطبيق الأولى وكذلك من خلال حساب الإذاعة على منصة إكس صوتا وصورة. طبعا معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي ومن الإخراج الزميلة مناهل دحمان.
1: تقرير وخبر.
0: مع تزايد التحديات البيئية، لم تعد حماية البيئة مسؤولية جانبية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من صحة الإنسان وجودة حياته واستدامة الموارد. ومن هنا برزت علوم البيئة كتخصص يجمع بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لفهم المشكلات البيئية ورصدها والمساهمة في معالجتها. التقرير التالي بصوت الزميلة دلال خياط للمزيد من التفاصيل.
2: علوم البيئة تخصص متعدد المجالات، يجمع بين الأحياء والكيمياء وعلوم الأرض والمياه والتربة والغلاف الجوي لدراسة البيئة وتأثير الأنشطة البشرية فيها. أما الأخصائي البيئي فهو من يوظف هذه المعرفة عملياً من خلال رصد جودة الهواء والمياه والتربة وتحليل البيانات وتقييم الأثر البيئي ومتابعة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البيئية. وقد تطور التخصص عالمياً من التركيز على رصد التلوث ومعالجته إلى مجالات أوسع تشمل الاستدامة وتغير المناخ والتنوع الحيوي وإدارة النفايات والمخاطر البيئية والتقنيات الحديثة في الرصد والتحليل. وفي المملكة تعزز حضور هذا التخصص مع تطور التشريعات والمنظومة المؤسسية للقطاع البيئي وازدياد الحاجة إلى كوادر تجمع بين العلم والعمل الميداني والتقنية وفهم الأنظمة البيئية. واليوم أصبح دور الأخصائي البيئي يبدأ من الرصد والقياس ويمتد إلى تحليل البيانات وتقييم المخاطر والمساهمة في اتخاذ القرار لحماية الإنسان والبيئة وتحقيق تنمية أكثر استدامة.
0: في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين نقترب أكثر من علوم البيئة، نتعرف على هذا التخصص والمهارات التي يحتاجها الممارس البيئي، ونفتح ملف جودة الهواء من الجانب العلمي والتطبيقي. ويسعدني طبعا أن تكون ضيفتي الأستاذة بشاير عطية السمكري، متخصصة في العلوم البيئية والطبيعية وصاحبة الخبرة في جودة الهواء والالتزام البيئي.
1: لقاء الأسبوع.
0: إذن مستمعين الكرام، الآن نسمع طبعا عن كليات علوم البيئة، علوم البحار وتفرعاتها، وأخصائي بيئي، أخصائي جودة، أخصائي جودة هواء، أخصائي مرادم، أخصائي يعني نفايات، أخصائي، ولكن كلها الأصل واحد. ولذلك اليوم معنا طبعا الأستاذة بشاير السمكري، وهي متخصصة في علم الطبيعة والبيئة، وأيضا مارست العمل الفعلي في جودة الهواء وعدة تخصصات بيئية. نرحب بك أستاذة بشاير، وحابين في البداية نتعرف من هي الأستاذة العالمة والأخصائية البيئية، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى تتناولي جميع التخصصات وتشتغلي فيها بإذن الله تعالى. من هي الأستاذة بشاير عطية سمكري المتخصصة في العلوم البيئية والطبيعية ولديها خبرة مهنية في جودة الهواء والالتزام البيئي وإدارة تشغيل المرادم؟ عرفينا بنفسك أكثر أستاذة بشاير.
3: أهلا أستاذة نهى، طبعا أنا سعيدة بوجودي معكم، ويشرفني طبعا أنه أكون على إذاعة جدة معك في برنامج استدامة، برنامجك الرائع. بشاير سمكري السمبل أتيز.
0: نعم طبعا احدى الخريجات المبتعثات طبعا.
3: انا نتاج التعليم. انا نتاج برنامج خادم الحرمين الشريفين،
0: ويحق لنا ان نفخر بهذا البرنامج ونرفع اسم ايات الشكر والعرفان لي طبعا قادتنا ولاة امرنا الذين اولوا التعليم اولويه اساسيه في حياتنا.

0: أكيد. فأنا يعني باختصار أستاذة علوم بيئة وطبيعة، ماستر من كندا، تورنتو، من كندا يونيفرستي، سوري من كندا جامعة ترينت يونيفرستي، تخصصي علم حشرات. رجعت على 2018، دخلنا في موضوع كورونا. بعد كورونا الالتزام، كان عنده مبادرة جودة الهواء، فكان أحد أدواري هي بناء الكادر الوطني كأخصائيين جودة هواء ونقل الخبرة من اليونايتد نيشن. فتم تدريبنا
1: نيشن اللي هي
0: الأمم المتحدة. نعم. فتم تدريبنا من خبراء في اليونايتد نيشن لصناعة أو تدشين مبادرة جودة الهواء، اللي هي حاليا أحد مبادرات جودة الحياة.
1: نعم.
0: ورؤية
1: يعني
0: 2030.
1: رؤية
0: 2030. بعد انتهاء انتهاء وجودي في المبادرة، طبعا جودة الهواء مستمرة.
1: أكيد.
0: انتقلت إلى إدارة تشغيل المرادم مع أمانة جدة. فأنا باحثة وأستاذة في نفس الوقت، وقاعد حاليا زي ما يقول مدير التشغيل تطبيقيا.
1: كلها في المجال البيئي ما غيرت.
0: يس. الحمد
1: حتى
0: لله.
1: العمل الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: جميل جدا.
0: الحمد لله.
1: يعني طب تعرفينا عن علوم البيئة. الآن لما واحد بيقول مثلا في سيدات مثلا بتشاورني، يعني أصبحت ببرنامج استدامة وقبل استدامة، ما بين الاقتصاد والإعلام والبيئة، الحمد لله أني أعزف على هذه الأوتار بحب. فبيسألوني دائما، بتقول لي مثلا والله ابني بيدخل علوم بحار علوم بيئة، بقولها بالعكس، المجال ده فنان جدا.
0: جميل جدا.
1: والمجال يعني حقيقة له مستقبل. احنا ما حنتكلم الآن عن مستقبل المجال لأنه في سؤال في الختام عنه، لكن حنعرف بعلوم البيئة ومن الذين لديهم الشغف لهذا العلم.
0: خلينا نسأل نفسنا إيش هي البيئة.
1: جميل.
0: لو سألنا إحنا إيش هي البيئة، البيئة كل ما يحيط بالكائن يؤثر فيه ويتأثر به. يعني كل شيء حولنا يعتبر بيئة. طب إحنا لما أنا مثلا أقول لك تخصصي علوم بيئة وطبيعة، الطبيعة اللي هو كل حاجة ربي خلقها سبحان الله، اللي الأشجار، الأنهار، الهواء، التربة، كل هذه الأشياء هي تعتبر الطبيعة. طب البيئة أشمل ليه؟ لأنه البيئة مثلا المايكل قدامي، الورقة، الطاولة، الكاميرا، هذه كلها تعتبر بيئة. إحنا دحين داخل بيئة الاستوديو، فبرضو إحنا كأخصائيين بيئيين مثلا نهتم بجودة الهواء داخل المباني. إحنا نقول أو أنا متخصصة في جودة الهواء الخارجية اللي هي خارج المباني اللي تتم رصدها عن طريق المحطات، لكن في جودة هواء داخل المباني، داخل المنازل. فالبيئة عام وأشمل من الطبيعة، لأنه البيئة كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه وإحنا كمان صنعناه، فنتأثر به ويتأثر بينا. هذه هي البيئة.
1: نعم. حتى البيئة الداخلية لجسم الإنسان برضو
0: طبعا،
1: ودارسينها اللي هم المتخصصين في البيئة برضو.
0: أكيد.
1: عند يدخلوا في بيئة الداخلية في الميكروبات وإلى ذلك.
0: أكيد.
1: والبيئة الخارجية يعني التخصص عميق جدا.
0: البيئة زي ما قلت لك داخلة في كل ما يحيط بالإنسان.
1: نعم.
0: سبحان الله، حتى تيجي مثلا حقين العلوم الميكروبيولوجي والأشياء.
1: نعم.
0: يقول لك أنا قاعدة أعمل بيئة للخلايا، أعمل بيئة للفيروسات، أعمل بيئة للحيوانات، فهم فاهمين الفكرة. بس إحنا نتكلم يعني لكل المجتمع إنه إيش هي البيئة.
1: نعم.
0: كل ما يحط بنا.
1: نعم. وحتى لما نروح للطبيب مثلا كأمهات وعندنا أطفال، فبيقول الدكتور البيئة الخارجية لازم تكون متناسبة مع الأدوية علشان الطفل مثلا إنه ما تزيد عنده أزمة البرد والإنفلونزا.
0: مزبوط.
1: ولو تمحتوا الدواء ده يتحط في بيئة باردة أو بيئة تكون بدرجة حرارة الغرفة.
0: مزبوط.
1: ما هي كلمة من يعني ببساطة تقال، لكن هي في عمق إنه هذا الشيء يحتاج البيئة بالشكل هذا.
0: مزبوط.
1: طيب أبرز المجالات اللي ممكن يعني المهنية اللي بيتيحها التخصص، والآن ما شاء الله تبارك الله يعني في جامعة عبد العزيز علوم بيئة، في كل أعتقد في كل الجامعات عندنا هذا التخصص. وأتمنى إنه لو يحبوا طبعا يشاركونا اليوم في هذه الحلقة بالتحديد، إذا في مشاركات على رقم الواتساب والاتصال، يعني حابين نعلن عن الرقم، يعني شاركونا تجاربكم شباب تخصص البيئة. عندنا الأرقام 012-64-77-154، والرقم الثاني هو 012-64-95-154، وكمان 012-64-78-544. طبعا الرقم المجاني هو 800-244-28-28. الذاكرة ما خانتني فيه إن شاء الله يا رب. أكيد هو والمستمعين ما شاء الله عليهم حافظينه أكثر مني. نرجع لك أستاذة بشاير، أبرز التخصصات المهنية والمجالات اللي ممكن بيتيحها التخصص علوم البيئة
0: طيب
1: والطبيعة عشان ما نظلم، ولكن أحيانا من جامعة لجامعة التسمية ممكن علوم بيئة علوم طبيعة علوم بيئة وطبيعة.
0: بالضبط، خليني أقول لك أنه أي أحد متخصص في العلوم أو الحاسبات أو البرمجة أو خلينا نقول لك الهندسة، كل هذه التخصصات تصب في البيئة فيقدروا يشتغلوا في البيئة. يعني أنا عشان ممكن متخصصة جدا اللي هو علوم بيئة وطبيعة ودحين جودة هواء إدارة مرادم، فأنا متخصصة جدا بحكم الخبرة. لكن خلينا نقول مثلا خريج جديد بيدخل الجامعة، زي ما تفضلتي أنه بيستشيروا حضرتك أنه إيش رأيكم في التخصص، إيش رأيكم. إحنا بعد التوجه الحمد لله وبعد رؤية 2030 ممكن المجتمع يحس بالتطور وجودة الحياة اللي احنا عايشينها خلال السنين اللي فاتت.
1: أكيد.
0: فكل هذه الأشياء والتطور هذا نحتاج فيه أخصائي بيئي.
1: أكيد.
0: فكري فيها، لو تيجي مصنع يبغى يبني في منطقة معينة، منطقة إكس، يحتاج طبعا مهندس معماري، يحتاج مخطط، يحتاج ماسح جيولوجي، ويحتاج أخصائي بيئي.
1: نعم.
0: ليش يحتاج أخصائي بيئي؟ عشان التصاريح تطلع له من مركز الالتزام الوطني.
1: نعم.
0: من الأمانة، من الجهات المعنية.
1: يعني تسمحي لي أصلاً لما يروح لمكتب الاستشارات الاقتصادية عشان يديه يعمل له جدوى دراسة جدوى اقتصادية، في بند عندنا اللي هو بند الدراسات البيئية.
0: بالضبط.
1: إذا لم يعني يجتاز المشروع الدراسات البيئية ما راح يوافقوا عليه.
0: هو.
1: وطبعاً حتى أحياناً ترى مستشفى، جامعة، مدرسة، مصنع، لابد كل شيء له اشتراطات بيئية وفنية. يعني في اشتراطات الفنية والأخصائية وفي الاشتراطات البيئية، لابد أنه يجتاز كل مرحلة. أحيانا يكون المشروع والله واو والبنفيت تبعه واو، أو أنه الدولة محتاجته في المكان الفلاني، ولكن ليه
0: أسباب
1: أثر لأثر بيئي يتوقف المشروع أصلا قبل أن يولد.
0: هو ليه؟ هذا
1: لأنه أساس،
0: لأنه إحنا يعني التوجه أو الرؤية أنه إحنا نحافظ على البيئة ونطورها بشكل إيجابي عشان الأجيال الجاية.
1: أكيد.
0: يعني إحنا دحين مثلا عايشين في فترة احتباس حراري، ممكن تلاحظ أنه الحر صار حر بزيادة والبرد صار برد بزيادة.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه إحنا في فترة احتباس حراري. طب إحنا كيف نقلل الاحتباس الحراري؟ عن طريق الممارسات البيئية الإيجابية.
1: نعم.
0: طيب لما نيجي نبغى نبني في نفس الوقت ونبغى نصنع ونبغى نعمل، طيب هذه الأشياء تأثر على جودة الهواء، تأثر على طبقة الأوزون، تأثر على الغبار اللي هو البي ام والبي ام 10 والبي ام 2.5،
1: تأثر نفسيا على الأشخاص وصحتهم. مزبوط. يعني يضايق الإنسان.
0: فهذه الأشياء مين حيقول لكم عليها؟ الأخصائي. نعم. البيئي، أخصائي الجودة اللي أنت قلت عليه، أخصائي جودة، في أخصائي جودة بيئي.
1: نعم.
0: يعني هو تخصص
1: صحيح،
0: خلينا نقول مشترك أو تخصصات. نعم. المشتركة زي ما سبقت وقلت إنه دحين المهندسين في مهندس بيئي، في.
1: نعم.
0: محلل بيانات بيئي، في إعلامي بيئي،
1: حتى في طبيب بيئي.
0: بالضبط. فأنت دحين تيجي تشوفي كل التخصصات بتصب في البيئة بسبب الرؤية الحمد لله، بسبب توجه الحكومة. فإحنا دحين نحاول أنه نحافظ على البيئة للأجيال الجاية، هذه أحد أهم زي ما نقول أهدافنا.
1: نعم.
0: تيجي تفكري فيها مثلا، أنت بتفتحي خلينا نقول أصغر مشروع صالون أو مثلا بقالة أو سوبر ماركت، برضك تحتاج أثر بيئي أو تصريح بيئي، لأنه عندك مكيفات، عندك حرارة، عندك أفران.
1: حتى ترتيب الأجهزة لابد يكون فيها مهندس وفيها.
0: مزبوط.
1: بيئي كمان.
0: مزبوط مزبوط. فأقول لك كل التخصصات صارت تصب في البيئة. فإذا إحنا دحين مثلا الجيل الجديد يبي يطلع ويدرس بيئة، طبعا أنا أحب أشوف
1: بقوة كمان.
0: أشوف البيئيين، المفتشين البيئيين، الراصدين البيئيين، كل هذه التخصصات تخصصات جديدة، مسمياتها ممكن جديدة لكن هي موجودة بس ما كانت بهذه الكثرة.
1: طيب إذا تسمحي لي نقول مثال. لما حضرتك ذكرت أنه في البقالة في السوبر ماركت، إحنا كأفراد كيف نلتمسها؟ في سوبر ماركت لما تدخله وفي بقالة لما تدخلها، أنت ما تتأذى لا من الروائح ولا من درجة الحرارة، يعني ما تحس بحرارة يعني الأجهزة وانبعاثاتها، ولا بتحس بالبرودة المزعجة، ولا بتشم عفوا رائحة مثلا للحوم، الأطعمة بالطريقة اللي مستفزة لك. ليش؟ لأنه المهندس اللي عمل تطبيق للمشروع أخذ في الاعتبار حتى الجزئية البيئية، وانت فهمتني
0: بالزبط.
1: لانه حتى المولدات والكهرباء والاجهزه وانبعاثاتها والروائح والاضاءه كله
0: يأثر.
1: فهو الشخص اللي عمل المشروع واعطاه من قلبه

0: شغلته إنه يدرس هذه الأشياء ويسوي عليها زي ما يقولوا التقارير أو الدراسات عشان تساعد المختصين التانيين. فزي ما تفضلتي أنت دحين عشان تحتاجي تبني مثلا مصنع تحتاجي دراسة اقتصادية، وفي نفس الوقت في شرط اللي هو الدراسة البيئية. نعم. يجونا في الدراسة البيئية إحنا نشوف أثر هذا المكان على التربة، على الهواء، على المياه الجوفية، على كل على المنطقة. مثلا لو هذا مصنع يطلع أبخرة، نعم، دخان، يطلع انبعاثات، طب ما ينفع يكون جنب منطقة سكنية. نعم. ما ينفع يكون جنب منطقة حيوية.
1: وحتى هل هو حيصرف ويجيب الفلاتر اللي هي يعني الفلاتر الخاصة بالمصانع؟
0: حتى
1: نعم، حتى ولو لكن يدرس. نعم
0: أيوة، لازم يكون عنده التصريح. نعم. والتصريح هذا ليه شروط، الشروط هذه لازم يستوفيها، والتصريح يجدد كل فترة، يعني. نعم. مو هو تصريح لمدى العمر، لا، عشان البيئة تتغير،
1: وغير كده الالتزام البيئي.
0: بالضبط.
1: طيب حناخد سؤال في هذا المحور. الآن حضرتك يعني ذكرتي العلاقة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية في القطاع البيئي، صحيح؟
0: مزبوط.
1: في إضافة كده أو نروح فاصل؟ ناخد فاصل.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالمي واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، طبعا صوتا وصورة عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى، وكذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. وطبعا اليوم نتحدث في استدامة عن الأساس علوم البيئة، علوم البيئة وتخصص علم البيئة والطبيعة، وأيضا إلى جانب ذلك جودة الهواء، ومن هو الأخصائي والعالم البيئي، وما هي المجالات التي ممكن أن يكون يشغلها في الحياة ويكون منتجا ويكون طبعا صاحب رأي ومراقب فيها. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة بشائر عطية السمكري، إحدى خريجات الابتعاث من جامعة في إحدى الجامعات في كندا، وهي متخصصة في علم البيئة والطبيعة، تخصص دقيق علم حشرات، ومارست طبعا العمل المهني في جودة الهواء والالتزام البيئي وإدارة تشغيل المرادم. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذة بشاير.
2: أهلا بك.
1: أستاذة بشاير، يعني كنا نتكلم في الفقرة الأولى والمحور الأول عن تعريف علم البيئة، طيب الآن حننتقل للمهارات. يعني ما شاء الله تبارك الله بيجي خريج ومعاه كل

0: الدراسات والأساسيات العلمية. إيش هي المهارات الأساسية للمتخصص البيئي؟ يعني المهارات العلمية التقنية اللي بيحتاجها عالم البيئة والممارس البيئي.
1: مظبوط. طيب خلينا احنا زي ما اتفقنا دحين انه هو تخرج من كلية البيئة، طبعا في كلية البيئة حيعلموه الاساس النظري وكمان العلمي، لانه نعم. اكيد يعني ما حياخد الشهادة الا هو مطبق علميا في المعامل، في خلينا نقول الرحلات الميدانية، فكل هذه الاشياء تساعده على اخذ الخبرة.
0: نعم.
1: اول ما نخرج من الجامعة انا اسمي الجامعة Control Safe Environment اللي هو ايه، بيئة آمنة متحكم بها من قبل الأساتذة والبروفيسورات.
0: نعم.
1: طيب أنت خرجت لبيئة العمل، بيئة العمل غير متحكم بها، بيئة العمل أنت نعم. دحين رحت اشتغلت في شركة، اشتغلت في مصنع، اشتغلت في أي مكان كان، اشتغلت كأخصائي بيئي، في عملك مثلا مطلوب منك عمل تقارير بيئية، أنت تحسب أنه هذا عمل مكتبي فقط أو 100% عمل مكتبي فقط؟
0: نعم.
1: لا، أنت كأخصائي بيئي حتعمل تقرير بيئي أو تقرير أثر، تقييم أثر بيئي.
0: نعم.
1: تحتاج تكون تعرف أول حاجة تتعامل أساسيات الكمبيوتر، أقلها تعرف للوورد والإكسل، وهذا أقدم شيء ممكن تعرفه. أنتوا دحين ما شاء الله تبارك الله إحنا في عصر الذكاء الصناعي.
0: نعم.
1: في الذكاء الاصطناعي مو بس شات جي بي تي، لا أنت المفروض تعرف
0: كثير.
1: كل البرامج اللي تساعدك على جمع بياناتك بطريقة صحيحة وتحليلها.
0: نعم.
1: بدقة كمان. فأنت دحين مثلا تيجي تقول واحد خريج بيئة يجي يقول لي أنا والله أعرف إكسل وورد، ممتاز. طب تعرف إيش تسوي في الإكسل؟ بس تعبي لي جدول. طب لازم تعرف تعمل داشبورد، لازم تعرف تعمل لي تحليل بيانات، لازم
0: جمع
1: تعمل
0: البيانات،
1: تعرف تعمل كل الأشياء هذه عشان تطلع التقرير على المستوى المطلوب منك،
0: لأنه بناء عليها تبنى النتيجة والتحليل.
1: بالضبط. في نفس الوقت طب أنت البيانات هذه اللي أصلا حتحطها في البرنامج من فين جايبها؟ لازم تعرف كيف تجمع البيانات، كيف تجمع هذه العينات. مثلا أنت حتسوي دراسة لتربة، حتعرف كيف، حتى لو مو أنت بنفسك حتنزل تجيب هذه العينات. نعم. المعمل اللي حيجيب لك إياها لازم تكون أنت عارف أن المعمل هذا على المواصفات، عنده شهادات جودة، عنده ISO 14001.
0: يعني هو لازم يكون فاهم كل التفاصيل
1: طبعا عشان أنت كأخصائي بيئة أو أنت كأخصائية بيئية، أنت دحين في مكتبك
0: وعارف الاشتراطات تبع الدولة.
1: بالضبط. أنت دحين في مكتبك جاتك العينات أو نتيجة العينات، طيب أنا جالس أقيس تربة، إيش الوحدة اللي المفروض أستخدمها؟ طب أنا قاعد أقيس هذا العنصر في هذه التربة، إيش الوحدة أو إيش الكمية أو إيش خلينا نقول إحنا الرينج اللي هو
0: متاح ومسموح
1: المسموح فيه أو من أقل شيء لأعلى شيء. طيب أنت هتقولي أنا أنت حافظة هذا الكلام كله؟ أتمنى أتمنى طبعا لا، مستحيل إنسان.
0: بس أنا في دوكومنتري أو في زي الدكشنري انه ارجع له، في ديكشنري اقتصادي، في ديكشنري بيئي.
1: قد ما تشتغلي يعني انت دحين مثلا سالتيني عن جوده الهواء، هقول لك ايوه مثلا الرينج الاخضر كده، الرينج الاصفر كده، الرينج الاحمر كده. دحين هندخل لك موضوع الالوان. نعم. والاشياء هذه عشان يسهل علينا. انت دحين طلبتيني مثلا، انت حتبني مصنع، طلبتيني اسوي لك تقييم اثر بيئي، انا حروح ارسل مثلا الاخصائيين البيئيين الجونيور الاصغر يروحوا يجمعوا عينات عشان يحللوا البيانات هذه.
0: نعم.
1: يودوها للمعمل، يجيني انا ارقام، تجيني صور. طب حتى المسح الجيولوجي هذه الصور لها طريقة،
0: حتى قلب البيئي كده، قلب الأم هنا قلب. أيوه. البيئي يحس إنه أوكي ولا مش
1: بالزبط.
0: أوكي
1: هذا يجيك مع الخبرة من كتر ما. نعم. إحنا نقول يعني
0: الممارسة.
1: الممارسة أنت دحين في طريقة مثلا للرصد، في طريقة للتصوير معينة، أنت ما تقدر تصوري بأي طريقة، لازم.
0: صح.
1: تصوري بطريقة معينة، زوايا معينة.
0: نعم.
1: إضاءات معينة، في أشياء تجمع في أوقات معينة من السنة.
0: نعم.
1: وفي أشياء تجمع في أوقات
0: معينة من اليوم.
1: بالضبط. فأنت لازم تكوني كبيئة، اللي يدرس بيئة سبحان الله يكون إنسان مرة دقيق، لأنه عارف أنه الدقيقة تفرق، الثانية
0: عشقان.
1: تفرق. أيوة. سبحان الله. لو نيجي يعني أنا لما أجي أرجع بالزمن كده في ذاكرتي وأفتكر، أقول هل لو أنا الله سبحانه وتعالى ما حطني في هذا التخصص، هل كنت حتخصص هذا التخصص؟ صراحة لا. هقول لك ليه؟
0: ليه؟
1: لانه ما كان معروف.
0: انت اليوم قدوه يا استاذه.
1: الله يسعدك. لا بس لانه ما كان معروف انا.
0: اوكي.
1: ما كان
0: هو هذا في تساؤلات من. أيوه. الامهات بتيجي بتقول كيف. ولا بالعكس
1: يعني
0: التخصص ده مستقبله وفنان.
1: انا افتك انا دائما اشكر مشرفتي اللي يوم ما قالت لي لا اتخصصي بيئه، وأنا كنت في تخصص تاني في العلوم بس في تخصص تاني.
0: في السعودية ولا في كندا؟
1: مشرفتي من السفارة من الملحقية الكندية من الملحقية السعودية في كندا.
0: طب نقول اسمها ونوجه لها شكر عشان هدول اللي بيعملوا يعني
1: المشرفين
0: توجيه للأبناء يعني.
1: المشرفين في كل القطاع التعليمي أو خلينا نقول أساتذة أو الأساتذة والمدرسين والمعلمين هم أساس في التوجيه
0: أكيد.
1: ويعني طبعاً كل 5 أكتوبر يوم المعلم
0: لسه ما أخذتها مني فإحنا نوجه لهم تحية لأنه 5 أكتوبر هو يوم المعلم فأي بالزبط. معلم في حياتنا بنقول له من خلال هذه الحلقة شكراً. يعني أنا كنوها الجديبي وصلتي ما وصلتي ليه شكراً لكل الطاقم اللي الأمي أولاً اللي هي المعلمة الأول والدي رحمة الله عليه ولكل من وجه فينا ودرس أو غرس فينا العلم ومحبة العلم والمدرسين المدرسات منذ الصغر والدكاترة والأستاذات والدكتورات وكل الناس اللي من أول سنة أولى حتى الفصول الدراسية في الجامعة في الماجستير في الدكتوراه شكراً شكراً جزيلاً لكم لأنه أنتوا علمتونا ووجهتونا وحببتونا في العلم أكثر وكمان خففتوا علينا كثير يعني صح. صراحة
1: أعقب عليك عشان أنا كمان يعني لازم أشكر صراحة نعم. والدتي الله يطول في عمرها
0: آمين
1: يعني هي حتى اغتربت معايا هي وأخوي الله يطول في عمرهم يا رب اغتربوا معايا وعشان أوصل لهذه الدراسة يعني أنا لازم أذكر هذا الشيء. أنا في أول سنة في جامعة الملك عبد العزيز علم أحياء حيوان الأستاذة طلبت مني أني أجيب معايا حشرة سبحان الله شوفوا الدائرة كيف تسير طلبت مني أني أجيب حشرة وأنا عندي فوبيا كبيرة كانت من الحيوانات شوف الزمن كيف
0: تخصصت فيه
1: وتخصصت فيه الحمد لله بعد الله سبحانه وتعالى بفضل تشجيع والدتي وأخوي وأبوي رحمة الله عليه وأخواني وأخواتي الحمد لله. يعني فعليا تيجي الوالدة صادت هي الحشرة وعطتني قالت لي أهم شيء الواجب
0: يا الله إيش الحشرة اللي كانت هي
1: دبابة وأنا تخصصت في دبابة
0: سبحان الله شوف الوالدة يعني
1: الوالدة الله يطول في عمرها
0: آمين يا رب
1: فتخيلي
0: جلة تحية
1: الله يسلمك
0: ومبشاير الله يديك الصحة والعافية يا رب
1: الله يسلمك
0: وإن شاء الله تكوني شايفتنا صوت وصورة يا رب
1: يا رب. ففعليا يعني الدائرة اكتملت ولما جتني كندا وقلت لها يا ماما أنا متخصصة في علم الحشرات في حشرة الدبابة اللي حتاخذ مكان النحلة في البيئة لأنه دحين في ما أقول لك مع الاحتباس فهي قالت لي ورانا
0: طبعا لأنه
1: وكانت برضو تشوفني وأنا أشتغل عليها وأعمل لها ايدنتيفاي اللي هو يعني أرقمها وأضبطها ومثلا أقول هذه الدبابة اسمها كذا كذا فصيلتها كذا نوعها كذا تحت المجهر فكانت هي تقول لي ورانا ورانا لما أخذت الماجستير وجبت لها الشهادة قلت لها مبسوطة قالت مبسوطة الحمد لله الحمد لله. يا رب دائما تكون فخورة فيا يا رب.
0: نشكر ولاة أمرنا اللي فتحوا لنا هذا المجال يعني
1: الحمد لله
0: رب العالمين الحمد لله رب وفر لنا هذه الفرص الجميلة فعلا. وإن شاء الله بإذن الله تعالى تتاح هذه الفرص أكثر وأكثر كمان للأجيال القادمة وهي متاحة لهم ويهتموا بها ويرصدوها وفعلا إنه ياخذوا فرصهم في التعليم ويقدروا هذه الفرص.
1: أنا حابة بس أزيد على هذا الموضوع. الجيل الجديد أو خلينا نقول الطلاب وأبنائنا الصغار وأخواتنا الصغار وأخواننا لما تسمعوا كلية البيئة لا تحسبوا أنها كلية بسيطة أو سوري كلية تافهة. لا ما في كلية تافهة.
0: فيها اقتصاد وفيها إحصاء وفيها فيها شغل.
1: كل شيء أنت حتدخل كائن مكان المجال اللي أنت نويت عليه أو أنت نويتي عليه الله يوفقكم يفتح عليكم. ف يعني أنا مثلا من خبرتي مع أخواتي اللي أصغر مني مع خبرتي مع أبناء صديقاتي وبنات صديقاتي لما يجي يسألوني مثلا إيش رأيك إحنا نبي نخلص بس القدرات والتحصيلي وتعبانين من هذا الموضوع أقول لهم أهم شيء تدرسوا شيء تحبوه وتكونوا شغوفين فيه صح. فأنا قلت لكم مثلا أنا قبل يعني لما كنت صغيرة كنت عندي فوبيا من الحيوانات جميعا لدرجة يعني ما أخاف ولا شيء إلا الإنسان
0: لسه صغار بس طبعاً. منظمة الصحة العالمية طبعاً. قالت الشباب 65
1: الحمد لله إحنا يصير مرة صغار كده الحمد لله يعني لما كنت 18 سنة خلينا نجيبها
0: لسه مراهقين يعني.
1: فكنت أخاف من كل شيء بعد الله سبحانه وتعالى وتوجيه والدتي وخلينا نقول يعني الصرامة اللي كانت في جيل أمهاتنا
0: نعم صحيح
1: اللي ما تخلينا
0: صراحة.
1: الحمد لله ما تخلينا نلف وندور عليهم
0: أيوة.
1: احنا دحين في شوية تربية حديثة أنا حدخل لك برضو لأنه يؤثر في بيئتنا كمان
0: نعم.
1: احنا شوية في تربية حديثة اللي هو المجال اللي نتكلم
0: ونحاول ونناقش
1: أنا مثلا أحيانا عندي مبدأ مع أخواتي اللي أصغر مني أنا عندي أخوات ما شاء الله في الجامعة وفي اللي يشتغلوا يعني احنا ما شاء الله جيل كامل
0: ما شاء الله.
1: فأنا دائما أقول لهم مثلا اللي في الجامعة أقول لها خلاص أنت حياتك في الجامعة.
0: قراراتك. أيوة.
1: خلاص انت ايش تشتكي مثلا تقولي ارجع الساعة 5؟ اكسكيوز ما احنا بنرجع 11 الليل احيانا. أيوة. من الدوامات عادي.

0: طبيعي عادي جدا.
1: فتيجي مثلا اللي لسه دحين تختبر قدرات في الثانوي، الله يسعدهم يا رب يوفقهم جميعا،
0: وفقهم يا رب جميعا،
1: تقول لي انا ما ابغى اذاكر. يعني ايش ما تبي تذاكري؟ هذا الكلام ما في نقاش.
0: ما بقول انا ليش وجهت الكلمه للجيل ده، انتم الان متاحه لكم الفرص بالضبط. كامله. مين قادتنا؟ من اكبر يعني هرم في الدوله، من الملك ربي يحفظه ولي عهده، يعني ملك سلمان حفظه الله وطول الله في عمره، بركتنا وقائدنا ولاة أمرنا ولي العهد، اللي دائما يعني كفاية أنه أنشأوا لنا رؤية رائعة واهتموا بالتعليم، ويعني بشكل ما بقول مبالغ فيه ولكن بشكل جدا مثمر، لأنه عارفين أن التعليم هو الأساس. فالفرص متاحة، أرجو أنكم تغتنموها، وأبغاكم اليوم بعد هذه الحلقة تروحوا تفتحوا الرؤية وتشوفوا تفاصيلها وتفهموا إحنا الكلام اللي بنقوله لكم اليوم إيش هو. يعني اهتموا بالتفاصيل واستفيدوا من الفرص، الفرص عظيمة، الفرص اليوم متاحة بشكل جميل جدا. صح المنافسة كبيرة ولكن الفرص واعدة، فاهتموا بيها. وسواء كن اللي بيسمعون الآن أمهات أو آباء أو إخوة أو موجهين أو معلمين أو الأبناء نفسهم، الآن الجيل واعي جدا وبيستثمر في نفسه، وإنت مسؤول وقدها، وإنت مسؤول عن قراراتك، اتخذ القرار الصحيح وابحث إيش المجال اللي إنت حاب تكمل فيه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إنك تنجح في المجال. واليوم إحنا يعني اخترنا مجال التخصص البيئي.
1: خليني أضيف،
0: تفضلي،
1: إنه المتخصص البيئي أو أي تخصص، بس أنا نرجع لموضوع البيئة، أنت سبحان الله أو أنت اللي تتخصص بيئة حتدرس العلوم، حتدرس الرياضيات، حتدرس الهندسة، حتدرس التصوير، حتكون فنان. يعني أنا أقول دائما خريجين العلوم وخريجين البيئة رسامين شاطرين، مصورين أكيد. شاطرين، يعرفوا يحسبوا مرة مزبوط
0: في لاندسكيب، صح؟
1: طبعاً. أيوة. طبعاً طبعاً. يعني خليني أقول لك حاجة مرة لطيفة، ويمكن دحين كل اللي يسمعونا يعني تعجبهم.
0: أيوة. فيها تصوير كمان.
1: طبعاً. أيوة. طبعاً. يعني إنتم مثلاً أنتوا جالسين قدام البحر هنا في الكورنيش في الواجهة، سبحان الله البيئي، الإنسان البيئي، أنت جالسة تشرب قهوة جنبي، إحنا أنا وأنت دحين مو في الاستوديو على البحر، أنت قاعدة تشرب قهوة جنبي وتطالع تقول الله الجو حلو اليوم أو حر أو رطوبة، أنا كبيئية
0: بتحلليها،
1: عيني في السماء أشوف
0: في الأفق
1: خط بني صغير، أقول لك والله البارتيكلز اليوم، خليني أفتح التويتر أشوف جودة الهواء اليوم، أو خليني أفتح الأبليكيشن أشوفي كم ساعة ويبغانا نلبس كمامات عشان إذا أنت عندك ربو بعيد الشر أو أنا عندي ربو.
0: تخيلي أنا لما أسافر مرة تم لأنه أنا شوية عندي في علم البيئة، فلما أسافر مرة أهتم باللي هو إنه أقرأ جودة الهواء في لأنه ما أعرف بالزبط. البلدان الثانية مهتمة زي السعودية ولا لا، إحنا هنا مطمئنين الحمد لله.
1: الله يديم علينا الأمن والأمان.
0: لكن في دول بتلاقي الهواء جودة الهواء سيء. فيعني أعمل حسابي لأنه أنا عندي ربو، فأنا أعمل حسابي، وحتى الإنسان العادي وهم بيكتبوا لك في الجوال يعني إنه اللي عنده ربو يعني الجزيمات حتكون ضارة أكثر، لكن يستحسن لبس الكمامة، يستحسن عدم
1: هذا موجود عندنا، لكن إحنا يعني
0: هو طبيعي، هو طبيعي.
1: بعد إذنك أبغى أذكر، بس يعني لازم هذا الفضل، لازم أذكر الأهل الفضل صراحة.
0: تفضل.
1: عندي زميلتي الأستاذة ندى بن سلمان خبيرة في جودة الهواء ما شاء الله تبارك الله، وأنا تعلمت منها كثير، فكانت هي قبل كم سنة،
0: هذه أستاذة في جامعة عبد العزيز،
1: لا أستاذة معايا في الالتزام الوطني كانت،
0: أوكي،
1: ودحين برضو في مجال البيئة ما زالت ما شاء الله تبارك الله، خريجة صحة وسلامة من أستراليا،
0: نستضيفها نوجه لها تحية ونوجه لها دعوة للاستضافة
1: ضروري.
0: أستاذة ندى بن سلمان،
1: أستاذة ندى بن سلمان، فقبل 3 سنين قالت لازم نحتفل بجودة الهواء، اسم اليوم اللي هو من أجل سماء زرقاء 7 سبتمبر، وسوينا كل هذا الفعالية، وما زالت كل 7 سبتمبر الحمد لله الالتزام بيحتفل بهذه الفعالية. طيب ليش نحتفل بفعالية جودة الهواء؟ لتوعية المجتمع. أنا لما أقول لك 23 سبتمبر على طول اليوم الوطني كل شيء أخضر يصير، 5 أيوة. أكتوبر يوم المعلم، كلنا حنجيب هدايا المعلمين
0: أكيد.
1: طب 7 سبتمبر أنتوا عارفين إحنا نتنفس من 10,000 إلى 11,000 لتر من الهواء في اليوم،
0: من 10,000
1: ل 11,000 لتر في اليوم، يعني انت تشربي ممكن لترين، اذا شربتي لترين مويه فانت بطله صح، انت بتاكلي 3 وجبات في اليوم، انت بتتعرضي مثلا للجوال، بتتعرضي للاشعه، ما تفكري انه اكبر شيء ياثر على صحتك هو الهواء.
0: اكيد

0: تتنفسي. صح. محيط بجلدك، محيط بجسمك، محيط بأثاثك.
1: وإذا ما تنفست كويس ما حقدر أتغذى كويس، ما جسمي ما حيستفيد ويولي الطاقة.
0: بالضبط.
1: فهو الأساس.
0: أنت لما تيجي تفكري فيها، خلينا نحط مثل قريب لجميع المجتمع. إحنا دحين مثلا في جدة بعد فترة الهدد لاحظنا مثلا أنه والله الأطفال لا، بعضهم تحسنت الحساسية عندهم، بعضهم لا ما تحسنت الحساسية عندهم، بعضهم جاهم حساسيات. يعني أنا مثلا برضو حاخد نفسي مثل، أنا لما رجعت من كندا، كندا بلد غابة خضراء، الهواء سو كريسب لأنه نظيف جدا، وكنت أنا في جامعة ترينت. جامعة ترينت أصلا معزولة عن تورنتو، يعني منطقة خلين أنا أشبهها بالطائفة، أشبهها بالطائف. ما هي مدينة كبيرة، عدد سكانها 100,000 واحنا هنا ملايين. فكان الهواء مره مره نظيف. اول ما رجعت جاتني حساسيه الربيع.
1: اوكي.
0: ايش حساسيه الربيع؟ اللي هي من لاقحه الازهار. قلت لهم احنا في صحراء، كيف يعني حساسيه ربيع؟ انا كنت اشتغل وسط الازهار عشان اجمع العينه، كيف يعني عشان جوده الهواء اختلفت علي؟ سبحان الله.
1: طيب. جسمك اخذ ونفسك اخذ. أيوة. على هواء مختلف.
0: انت بعد كم، سبحان الله، الانسان جسمه يتكيف مع البيئه. عشان كده احنا كبشر تلاقينا في الصحراء، في الثلوج، في الجبال، في كل مكان نعيش، سبحان الله.
1: نعم.
0: فسبحان الله، هدخل لك بشوية دقيق علميا.
1: احنا دخلنا الآن في المحور الثالث اللي هو جودة الهواء وأثرها طبعا على الإنسان والبيئة. تمام. طيب.
0: سامحيني انه انا يعني
1: لا ابدا حلو اللي تسافلوينج كده. طيب ماشي الحديث.
0: خليني اقول لك مثلا، الناس اللي عايشة في مناطق باردة كثافة دمهم اتقل من الناس اللي عايشة في مناطق حارة، زينا احنا مثلا اهل جدة عايشين في رطوبة وجو حار. طيب كثافة الدم مختلفة. يعني إيش كثافة الدم؟ مش السيولة، لا تفرق. يعني شوفي برضو أقول لك علميا.
1: فيزيكس.
0: أيوة سلام. فيزيكس. دحين كثافة الدم مثلا، أنت تقولي الزيت والعسل والموية. كل واحد سيولته مختلفة وكثافته مختلفة. لكن خلينا نيجي الموية، أو خلينا نقول لا، الأمهات والناس هيفهموا أكتر العسل والزيت. في عسل تحسيه تقيل، وعسل تحسيه شوية خفيف، راني مور ينزل معاكي أسعار. هذه هي الكثافة، سبحان الله. فكثافة جسم الإنسان في المناطق الحارة خفيفة، جاء الدم الإنسان عشان يقدر على الحر، التبخير يكون أسرع واستقبال المويه يكون أسرع. وهذا برضو مع الجو، أنت الجو فيه بخار الماء H2O معروف، بخار الماء. فهذا سبحان الله يفرق. تيجي يعني برضو أرجع أحط لك أنا مثلا، أنا ما كنت عايشة في كندا 6 شهور، سالب 45. وطبعا أوجه الشكر لكل زملائي وزميلاتي اللي كانوا عايشين معي في كندا 6 شهور، سالب 45
1: تحت الصفر يا
0: تحت
1: جماعة،
0: تحت الصفر. فيعني أمس أنا كنت أتكلم مع زميلتي أستاذة عبير بخاري، وجه لها تحية هي وأولادها وزوجها. فكانت تقول لي إحنا حرانين دحين، لا احنا بردانين دحين، ودرجة الحرارة 35. قلت الله يرحم، الله يرحم.
1: تكيف قدرة التكيف. الإنسان أو قدرة الكائن الحياة
0: سبحان
1: تكيف.
0: الله. سبحان الله. يعني تفرق، يعني سبحان الله جسمك يفرق. يعني زي ما قلت لك زميلاتي اللي كانوا،
1: هذه من رحمة الله أنه احنا نتكيف.
0: الحمد لله، الحمد لله. أنا أرجع مثلا أجي أقول للشباب أو المهندسين أو المفتشين اللي طول الوقت في الشمس، الله يعطيهم العافية
1: يا رب.
0: يعني صراحة أنا أسميهم جنود البيئة،
1: لأنه بدون النتائج، صراحة النتائج الأساسية تعتمد عليكم.
0: بالضبط. طول الوقت في الشمس، طول الوقت في الليل، يعني
1: في كل الأجواء.
0: التفتيش حقيقة. البيئي 24 ساعة في السعودية،
1: 24 ساعة في أي ساعة،
0: في أي وقت، في أي دقيقة، في أي مكان، في أي دقيقة.
1: أنت نايم، أنت صاحي، هتلاقي مفتش بيئي. يعني لمصلحتك في النهاية، لمصلحة الفرد والمجتمع.
0: الحمد لله لما نقول الأمن والأمان، يعني فعليا أستشعر هذه الكلمة، إنه إحنا في أمن غذائي وأمن بيئي وأمن نفسي وأمن من كل جهة. الحمد لله.
1: الحمد لله. المفهوم كبير للأمن والأمان، المفهوم في كل أمن وأمان وسلامة غذائية صحية مباني، كل هذه الأمور. طيب لما نتكلم عن جودة الهواء وجودة الحياة،
0: تمام، زي ما أنا سبقت وقلت إنه جودة الهواء يرتبط بشكل مباشر بجودة الحياة. كل ما تحسنت جودة الهواء تحسنت صحة الإنسان، تحسنت ممارساته الحياتية اليومية، تحسنت نفسيته. زي ما أرجع أقول لك، إحنا جالسين دحين على البحر شايفين منظر جميل، بس لو حسيت لوهلة إنه مر من جنبك اللي هو أنا حقولها أنتي ترجميها، جنريتر الإلكتريستي، جنريتر حقة الماشينز هذه اللي بالكهرباء تشتغل صوتها. أيوة. عالي، مولدات الطاقة الكهربائية.
1: مولدات الطاقة. أيوة.
0: تمام. أنتي فجأة كده سمعتيها اشتغلت، حتنزعجي. ليه؟ لأنها جابت لك حرارة، انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، نواتج حرق. أنتي كمواطنة حتنزعجي انه هذا وقتك اللي لقيتيه، خرجتي من العمل تبي تشوفي البحر، تقعدي تبي تروقي مع اطفالك مع اهلك مع نفسك مع كوب قهوتك، انت تبي تروقي فجاه جنريتر اشتغل. تعرف انه هذه الاشياء الالتزام محطي لها وقت انها ما تشتغل الا في هذه الاوقات المعينه. الناقلات مثلا التريلات هذه الكبيره ما تتحرك الا في اوقات معينه، كله لمصلحة المجتمع والمواطن. يعني احنا نحاول انه هذه الاشياء ما تشتغل الا في اوقات المواطنين نايمين، المواطنين في اعمالهم، المواطنين
1: اقل كثافة سكانية.
0: بالضبط بالضبط. فانت كل هذه الاشياء بتأثر على جودة الهواء، بتأثر على جودة الحياة. ارجع اقول لك مثلا احنا دحين المولات او خلينا نقول مكانات الايفنت، السوبر دوم، البروميناد، احنا ما دام في جده نتكلم عن جده.
1: نعم.
0: وطبعا هذا ينطبق على المملكه كامله.
1: نعم.
0: خلينا اقول لك السوبر دوم، السوبر دوم انت شايفه قد ايه كبير، بيحمل كل كم يوم ايفنت جديد. طيب انت تدخل السوبر دوم بتشوفي هواء نظيف
1: وريحه حلوه
0: وريحه طيبه
1: وهواء
0: تكييف، احنا نقول هواء كريسب نظيف.
1: نعم صحيح.
0: من وراء الكل هذه مولدات الطاقه، الكهرباء، الحرارة اللي بتنتج، ترى في مهندسين، في عمال واقفين هناك، في ناس بيتعرضوا لليفلات عالية من الضوضاء، ليفلات عالية من الحرارة، ليفلات عالية من التلوث. طيب المختص البيئي نرجع عليه مرة تانية بما انه تخصص، انت دحين تخصصت بيئة ورسلك عملك لهذا الموقع، انت ما حتقول اوف انا ما اقدر. كيف ما تقدر؟
1: تقدر
0: تقدر، كلنا قادرين.
1: انت صح، عندك المهارات الأساسية والمعرفة الكافية، طور نفسك مع شغلك. يعني اكيد في شهادات معينة هو حيضيفها.
0: كل ما انت كنت متخصص بيئي، كل ما كنت متخصص صحة وسلامة وجودة. هذه شهادات عالمية، شهادة الايزو معروفة، تشوفوها على الكرتون.
1: نعم.
0: على الايزو، احنا في البيئة عندنا ايزو 14001 ومتفرع منها اكثر من ايزو، فانا اقول لهم ايزو 14000. برضو اوجه تحيه لكل اخصائيين الجوده، كل من تعلمت منهم يعطيهم الف عافيه. يعني في اخصائيين يجوا يعلمونا، قلت لك احنا انا كنت اساس نقل الخبره لبناء الكادر الوطني.
1: لا.
0: فتقابلت مع كل الناس، مع كل التخصصات، ناس ما شاء الله تبارك الله بيسافروا المملكه كلها ويسافروا دوليا عشان يتعلموا وعشان يجيبوا لنا الابديت اخر حاجه وصل لها العلم عشان يجي يعلمونا احنا كمواطنين كاخصائيين. فلما تيجي
1: انت لهم التحيه
0: حبيب. يعني من جد جزاهم الله خير. فانت لما تيجي تفكر فيها، انا اخصائي بيئي، ما تقول لا ما اقدر اروح الموقع. انت حتلبس السيفتي جير حقتك، حتلبس كل معدات السلامه حقتك. ما حتتأفف وتقول لا انا ما اقدر البس كمامه، لانه في اخصائيات بيئيات الله يسعدهم وفتشات بيئيات تيجي تقول لك طب انا ما يحتاج البس كمامه. يا بنتي انت اول واحده تحتاجي كمامه،
1: انت القدوه وانت اللي تحتاجيها لانك انت في المواجهه،
0: انت الاساس،
1: انت الأساس.
0: يعني انا مثلا الله يسعدهم فريقي البنات كانوا دائما يسالوني استاذه انت ليش لابسه الفول جير وانت رايح المكتب، اقول لهم لا انا رايح المكتب وبعدها رايح الموقع
1: ميدان،
0: وانتوا لا. لازم تشوفوني بهذا الشكل،
1: بالشكل الصحيح.
0: لو ما شفتوني بهذا
1: الامتثال.
0: الشكل بالضبط، الامتثال البيئي، لو ما شفتوني بهذا الشكل حتقولوا لا عادي نقدر نسوي كذا.
1: نحترمك اكثر كذا.
0: الله يسعدك يا رب.
1: كذا احترام اكثر. هذا الانسان مهني. طيب سؤال
0: فضل.
1: الان يعني اليات قياس جوده الهواء ودور طبعا محطات الرصد البيئي، وايش يعني مؤشر جوده الهواء، جوده الهواء AQI؟
0: اوكي طيب خلينا نتكلم على آليات الرصد. آليات الرصد هي عبارة عن محطات جودة الهواء التابعة للالتزام الوطني NCEC. عندنا شبكة من محطات جودة الهواء. طبعا أنا حتكلم بشكل عام كمواطنة لأنهم عندهم مراكزهم الإعلامية اللي يتكلموا في هذا الموضوع، تقدروا تدخلوا على مواقعهم تشوفوا المحطات.
1: بس يعني نعرج على الأشياء اللي تكون وطنية. أيوة. ولها مسمى.
0: خليني أنا أقول لك مثلا،
1: أنا أعرف أنه في الحج عندنا الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عندها الاهتمام بجودة الهواء والرصد.
0: احنا عندنا فوق 250 محطة. أيوة. جودة هواء منتشرة على المملكة في كل المحافظات، القرى. نعم. الهجر. يعني أنا
1: شوفي اهتمام المملكة فترة الحج والعمرة بيكون فيه
0: في الحج
1: اهتمام لمنطقة منى عرفات. هذه تخيلوا
0: الحج يعني موسم
1: الحج، تخيلي هذه النقاط، يعني النقاط
0: احنا نسميها الهوت سبوت.
1: اي الهوت سبوت
0: ايوه تمام المناطق الحراريه يعني
1: أيوة. تخيل شوفوا كيف مملكتنا يعني تتحط كده الواحد يفتح قلبه ويحطها فيها أيوة. ويحطها فوق
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين يعني وبيشتغلوا كوادر واحنا مو حاسين بشيء
0: بالضبط انا ايش قلت لك في بدايه اللقاء انا
1: جنود وجيوش
0: البيئي يعني انا ممكن اقول لك انت عشان ما شاء الله مطلعه لكن انا مثلا اجي اعرف عن نفسي يقولوا ايش تشتغلي اقول لهم استاذه بيئه او اخصائي بيئي
1: انا اقول لهم دائما هذا عالم بيئي
0: فيجي يقول

0: عرفتي؟
1: عشان كده في استدامة كان حق وواجب علينا نعرفكم بعلوم البيئة وقديش إنه مهم.
0: صراحة يعني برنامجك
1: وشكرا
0: رائع.
1: وشكرا
0: شكرا
1: لكل أم ولكل صديقة ولكل أخت جات بتقول لي، مثلا واحدة جات بتقول لي أولادي يا نوها خلاص باقي بس جو، واحد علم بحار
0: ما شاء الله.
1: والتاني علم بيئة وزراعة. قلت لها ممتاز
0: ما شاء الله ما
1: ما
0: شاء الله
1: شاء الله تبارك الله، أنتوا ماشيين مع الرؤية، أنتوا
0: طبعا
1: ماشيين صح.
0: طبعا
1: بتقول هم اختيارهم. قلت لها فنانين،
0: أنا علوم
1: أبدائك
0: البحار
1: مبدعين.
0: يعني حقولها بس يعني لحد يحس إنه أنا مرة نيرد في هذه الأمور.
1: طيب.
0: أنا علوم البحار بهواية، أعشق البحر وخاصة البحر الأحمر كنز. فدحين مثلا يعني مش عارفة، أشوفي لما الشغف ما تقدر تتكلم،
1: ما تقدر
0: يعني شفت
1: وهو شيء بيسحب شيء.
0: البيئة متصلة، البيئة كل ما يحيط بنا. يعني أنا أقول لك مثلا بضرب المثل، أنا كنت في رحلة على الكروز خارج السعودية أيام ما كنت في المبادرة.
1: نعم.
0: أول ما رجعت السيو قال لي،
1: طبعا العين بترصد هنا،
0: السيو قال لي على طول، قال لي كيف انبعثت السفينة؟ قلت ينفع نعمل دراسة؟ هذا قبل ما تيجي،
1: جميل يعني.
0: قبل ما تيجي السفينة السعودية رؤية.
1: نعم.
0: قلت له ينفع نعمل دراسة؟ قال لي والله أنا عارف الرحلة اللي رحتيها مخك ما كان
1: ما
0: يعني
1: كانت
0: دويت.
1: العاشق العاشق
0: الحمد لله
1: محب، فهو عينه ترصد وبشغف، فهذا شيء جميل جدا. عشان كده بنقول أدرسوا بحب أخت، وإذا درست تخصص ربنا يسر لك الأمر فيه، فاعلم أن هنالك حكمة وفي يدك وعلى يدك، بتنقذ ناس وأرواح وبتشيد. يعني أشعر يعني بالفخامة في نفسك، وإنه أنت بتغير حياة الآخرين
0: أكيد،
1: وإنه صاحب رسالة دائما. صح. تأكد من هذه النقطة. طيب بس كيف بيعمل
0: الرصد
1: أيوة، والمؤشر
0: الـ AQI؟ خلينا أقول لك مثلا إحنا نأخذها كرحلة. أنا أحب لما أشرح الأشياء أخليها ستيبس، خطوات.
1: تمام.
0: احنا دحين عندنا محطات عشان رصد.
1: اوكي، في 3 دقائق حنخلص الفقرات دي كلها.
0: دقيقة.
1: عشان في فقرات اخي انت عارفاها كلها.
0: أبشر.
1: تمام.
0: محطة الرصد تسحب
1: كده شكلنا دكاترة الجامعة الان. طيب اوكي.
0: اي الله يسعدهم دكاترة الجامعة.
1: رائعين رائعين، يعني اهتموا بالتفاصيل وبالوقت. اوكي.
0: ارجع اقول لك ان محطة الرصد بتسحب عينات من الهواء المحيط بها.
1: جميل.
0: طيب.
1: عينات عشوائية طبعا.
0: عينات هي انت دحين.
1: نعم.
0: محطة الرصد زي، خلينا نتخيلها زي البوكس اللي قدامنا. في انبوب يدخل منه الهواء، بيدخل على شريط، الشريط هذا يتم تحليله.
1: جميل.
0: بتجيني انا في غرفة التحكم بالبيانات سابقا
1: قراءات
0: بيانات ارقام.
1: نعم.
0: ارقام لايه؟ ارقام لاهم 5 أو 6 مكون. طبعا الهواء،
1: الجسيمات
0: مكون
1: اللي في الهواء. نعم.
0: في اكثر من مكونات كثير.
1: نعم.
0: طيب بدون رقم، احنا نرصد 5 6 مكونات اللي موجوده في الاير كواليتي اندكس اللي هو الاي كيو اي.
1: تيجي بدون رقم؟
0: تيجي بارقام.
1: بارقام.
0: بأرقام.
1: نعم.
0: طيب
1: مسمى ورقم. نعم.
0: دحين مثلا خلينا نقول O3 اللي هو الاوزون. الاوزون يجيني رقم. طيب الرقم هذا هو يجيني مثلا، احنا عاملين مثلا ضرب المثل انه يجي كل دقيقه، هو ما يجي كل دقيقه، يجي اكثر من كده. كل دقيقه يترصد، كل دقيقه يترصد في.
1: نعم.
0: المحطه اللي موجوده في اذاعه جده.
1: نعم.
0: مثلا الاوزون في كل دقيقه في اليوم خلال 24 ساعه كم رقم وصلنا؟ الاف. طيب انا هاخذ المتوسط حق هذا الرقم.
1: أوكي.
0: بعد ما هنا يجي الاحصائي ومحلل البيانات، هذا دور الاحصائي ومحلل البيانات.
1: ايش قلت في البدايه؟ قلت يحتاج اقتصادي واحصائي.
0: طيب اخصائي البيئي.
1: نعم.
0: لازم يكون دارس احصاء وفاهم في الإحصاء. يعني أنت دحين الإحصاء أنت عطيتيه البيانات، قلت له طلع لي متوسط هذه البيانات، تمام؟ طلع لك رقم، أنت عارف إنه الرقم هذا مو مزبوط، أو أنت عارف إنه الرقم هذا أوف، في شيء غلط.
1: في شيء غلط كده.
0: ممكن يكون تكرارات، ممكن يكون أصفار، ممكن يكون سوالب.
1: نعم.
0: ممكن ممكن ممكن ممكن. فهي منظومة مرة كبيرة.
1: أدخل البيانات بالطريقة الصح، ما استخدم المنوال، الوسط الحسابي، الأشياء دي ما استخدمها الحسابات الصحيحة.
0: أنا إيش أقول لك؟ هي منظومة متكاملة.
1: متكاملة جدا.
0: يجي بعد ما نرصد عشان يطلع الـ AQI، يمر على غرفة تحكم بالبيانات بكل موظفينها. بعد من إحصائيين وأخصائيين مبرمجين كلهم، توصل لآخر لرأس الهرم.
1: نعم.
0: يتأكد من كل هذه المعلومات
1: أنها تكون صحيحة،
0: تترسل للرياض
1: أكيد
0: عشان يتأكد أحد منها كمان. لأنه ما تطلع معلومة إلا موثوقة 100%.
1: طيب دور الرقابة والالتزام البيئي في الحد من الملوثات.
0: طيب بالتصاريح، بالتفتيش، بالتوعية، بكل هذه القوانين والتشريعات اللي جت من جهة الالتزام، كلها في مصلحة المواطن.
1: نعم.

0: يعملوا هذه التصريحات والتصاريح أو الاشتراطات عشان يحافظوا على البيئة. بعد ما أنت كمواطن أو كتاجر أو كصاحب منشأة التزمت بها، أنت كده حافظت وحديت من التلوث، صح؟
1: أكيد.
0: في نفس الوقت هي كلها جهات معنية زي ما أنت قلت، الاقتصاد مع البيئة مع الأمانة مع الجامعة معنا، إحنا كلنا منظومة واحدة، شبكة واحدة بتصب في خير هذا المواطن، خير هذه البيئة، خير هذا الوطن
1: بإذن الله تعالى. حقيقة يعني في 30 ثانية ممكن نختم اللقاء عن تطور القطاع البيئي في المملكة والفرص المهنية المتاحة، ممكن في أقل من دقيقة؟ يعني إيش النصيحة اللي بتوجهها للطلاب والخريجين؟
0: أنا حوجه النصيحة بأنه زي ما أنت قلتي، أفتحوا الرؤية، شوفوا إيش مكتوب فيها،
1: شوفوا
0: إحنا فين وصلنا. إحنا بقينا 3 سنين على 2030 يا جماعة. إحنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل التزامنا بهذه الرؤية وحبنا لوطننا، إحنا وصلنا وطورنا وبنينا مشاريع وأنجزنا ووصلنا الحمد لله يعني
1: للقمة في كل
0: القطاعات
1: شيء.
0: في نعم. كل القطاعات.
1: بعدين السعودية ما تمزح،
0: الحمد لله
1: السعودية ما تمزح في الأرقام ولا تمزح في أي قرار ولا بتمزح في أي شيء، يعني بتأخذ العلم بجودة، تتعامل باحترافية.
0: الخبراء الأجانب دائما يقولوا سعودي بي go big or go home، إذا ما أنتوا كبار قد السعودية لا تيجوا السعودية.
1: يا سلام. فعليا. وبكده يعني حنختم لقاءنا ونختم جولتنا وحديثنا اليوم في برنامج طبعا استدامة. طبعا عرفنا اليوم، يعني كان هدفنا من الحلقة نعرف بعلم البيئة وعلوم الطبيعة وقد إيش التخصصات فيها جدا رائعة ومهمة، وسلطنا الضوء أيضا على جودة الهواء، جودة الحياة وأهمية، طبعا جودة الهواء هي جودة الحياة، وأهمية رصد الملوثات وتحليل البيانات البيئية. كان عندنا يعني ختام اللي هو كانت جودة الحياة، احنا بنتكلم مع جودة الهواء عن مرتفعات عسير. طبعا نختم جولتنا، عفوا نختم حلقتنا اليوم من مرتفعات عسير بمشهد بانورامي الغروب في عسير، يشكل لوحة فنية جاذبة تتشكل بين السحاب وقمم الجبال. ودائما زي ما نقول إن الوجهة سعودية وتضاريسنا تحكي قصة وطن الجمال والتفرد، فطبعا مرتفعات عسير مع ساعات الغروب وجودة الهواء فيها ننصحكم طبعا بزيارتها. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وضيفتي الرائعة المختصة في علم البيئة الأستاذة بشائر عطية سمكري، شكرا جزيلا لك. ودائما نقول لكم مع استدامة تحلو الحياة. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي، وطبعا شركة النجاح من الإخراج مناهل دحمان. في أمان الله، مع السلامة.
2: استدامة على جدة FM. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.
2: بالعكس،
5: أكيد سامعين هذه الجملة، الإنسان يستخدم بس 10% من مخه، طب وباقي 90 كأنهم قوة خارقة تنتظر أحد يفتحها، فكرة رهيبة للأفلام، بس علمياً بالعكس، ما عندنا 90% من المخ جالسة فاضية تنتظر التفعيل. مناطق مختلفة من الدماغ لها وظائف مختلفة وتشتغل بدرجات مختلفة حسب إيش القاعدة وإيش تسوي. تتكلم، تتحرك، تتذكر، تشوف أو حتى تنام. أكيد مو كل خلية شغالة بأقصى طاقتها في نفس الثانية، لكن هذا مختلف تماماً عن إن نحن ما نستخدم غير 10% بس. يعني للأسف ما في زر سري يفتح 90% الباقية ويحولنا عباقرة خارقين. نستخدم مناطق الدماغ المختلفة أكثر بكثير من هذا الرقم، فالعشرة في المية بس أبداً مو منطق.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

في عروس البحر الأحمر. منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوان الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في هذه الجولة الأثيرية المتجددة التي ننطلق وإياكم بمشيئة الله تعالى من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نسعد بمتابعتكم لنا عبر منصة

0: إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال كذلك تطبيق الأولى، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم صوتا وصورة. أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، نسعد بصحبتكم. فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، من التقديم معكم بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة FM.
0: متابعينا الكرام، مستمعينا كالمعتاد، نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. بسم الله. أمير حائل يرعى الملتقى القانوني لقطاع الأعمال. الرياض تستضيف اليوم أعمال اجتماع الدورة 38 بين المنظمات الإقليمية والدولية لوقاية النباتات. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مركز الغسيل الكلوي في قطاع غزة. اليوم انطلاق النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في الرياض. انطلاق أعمال معسكر الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة 120 مشاركا بالمدينة المنورة. في اليوم العالمي للمعلم، احتفاء برسل العلم وصناع العقول وبناة مستقبل الأجيال. سدايا تبدأ اختبارات الشهادات الاحترافية للحصول على شهادة محترف تصنيف البيانات المعتمد. جازان، جامعة جازان، ريادة علمية وابتكارية تصنع مستقبل البن السعودي. مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة اليوم قبل بكرة للتوعية بمنتجات التدخين غير التقليدية ومخاطرها.
1: تجوال على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان وعبر كل المنصات والترددات لإذاعة جدة، تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك مبادرة ترحال للوصول بالخدمات الطبية المتخصصة إلى المرضى في مناطقهم، حيث تطلق الجمعية عيادة ترحال في منطقة تبوك برعاية نوبكو وبالتعاون مع تجمع تبوك الصحي، وتستقبل المرضى في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد التخصصي لتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة. للحديث أكثر عن عيادة ترحال في تبوك وما تقدمه للمرضى، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك الدكتور راشد محمد أبو الخيل. أهلا ومرحبا بكم دكتور راشد.
3: يا هلا ومرحبا، حياكم الله وشاكر اهتمامكم بالجمعية وما تقدموا لخدمة المرضى المحتاجين.
2: جميل جدا وبارك الله في خطواتكم. يعني بداية دكتور راشد، نود أن تحدثنا عن جمعية كبدك وماذا تقدم، يعني عيادة ترحال للمرضى خلال محطتها في تبوك، وتشرح لنا أكثر عن يعني الجمعية والبرنامج. تفضل.
3: أولا الحمد لله رب العالمين.

0: أمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجمعية الحقيقة ولدت من يعني كمنحة بعد منحة، وأراد الله سبحانه التوفيق، حيث ترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، هو الذي الحقيقة يعني له الأيادي البيضاء في دعمها إلى أن تصل إلى ما وصلت إليه. أما عن ترحال، فليس كل مرضى الكبد يستطيعون أن يأتون إلى مقر الجمعية، وحرصا من الجمعية على أن تخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، رتبت ترحال وهو فريق متكامل يذهب إلى مناطق المملكة ويكون في مواعيد محددة يتجمع فيها عدد من المرضى، من 10 إلى 25 مريض أحيانا يعني أكثر عدد جانا، وتعمل يعني يعمل لهم سكرين فحوصات، وتحدد إذا كان لديهم أمراض معينة تحتاج إلى متابعة، سواء علاج أو إلى درجة الزراعة. وتتابع الجمعية ذلك. بالنسبة للمواطنين تقوم بالتواصل مع المستشفيات المرجعية لوصولهم إليها، وبالنسبة للمقيمين المستشفيات الخاصة، وتدفع تكاليف الجمعية تكاليف العملية لهؤلاء.
1: جميل جدا. طيب دكتور راشد، الآن وأنتم تزرعون الأمل طبعا للناس اللي فعلا ما تقدر تغادر منازلها علشان تنعم بعملية يعني أنه الاستفادة من عيادة ترحال، ما أدري هل هي تقوم بعملية الغسيل الكلوي؟
0: لا، إحنا متخصصين في الكبد.
1: نعم،
0: ونحرص دائما لأنه الوقاية خير من العلاج.
1: فإحنا أكيد.
0: كل اللي إحنا نسويه إنه نعمل فحوصات للناس هذولا، يعني سواء تحليل الدم أو غيره، إلى در الفايبروسكان اللي هو بدل أول كانوا يأخذون عينة للكبد، الآن الحمد لله العينة في يعني في أوقات ضيقة جدا، فجاء بدالها جهاز فايبروسكان يحدد إذا كان هناك تليف ولا ما في تليف وكذا.
1: جميل. طيب بالنسبة للمرضى، كيف إنهم يقدروا يحظوا بهذه الخدمات وتكون لهم فرصة الاستفادة من عيادة ترحال إنه بتجي لهم حتى منازلهم، صحيح؟
0: الواقع حتى مناطقهم وليس
1: مناطقهم
0: منازلهم.
1: عفوا، أيوة.
0: إحنا يعني الجمعية ولله الحمد يعني وتوفيق والمنة جميع المستشفيات الواقع، وأنا من هذا المنبر الطيب أود أن أشكر جميع مدراء يعني العموم للشؤون الصحية والتجمعات الصحية على تعاونهم الواقع. فإحنا يكون في تواصل مع مستشفى في منطقة معينة مثلا، ونقول له نحن ننوي نجي اليوم الفلاني، ثم تعلن الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سنكون متواجدين في مستشفى كذا في من يوم كذا إلى يوم كذا، ومن يرغب يعني الاستفادة من خدمات الجمعية يكون موجود في هذا المكان، وفعلا يأتون إلى هذا المستشفى اللي تم تحديده والمنطقة اللي تم تحديدها، ثم يقوم فريق ترحال بعمل الفحوصات المطلوبة والتوصية بما يجب أن يعمل لهذا المريض بعد نتائج الفحوصات.
1: جميل. نعم. يعني آلية استقبال العيادة للمرضى من خلال طبعا إعلان مسبق وبالاتفاق مع المؤسسات الصحية في المناطق المتعددة التي هي تحت يعني منطقة تبوك من المدن والمحافظات، صحيح؟
0: لا، في هذه الزيارة اللي الآن قائمة في منطقة تبوك. نعم. ولكن احنا نخدم جميع مناطق المملكة.
1: جميل، جميل جدا. طيب كيف ممكن حجز المواعيد والاستفادة من الاستشارات؟
0: بالنسبة لحجز المواعيد مثل ما ذكرت لك من خلال الأونلاين، والاستشارات يكون الفريق موجود، الفريق طبعا فيه طبيب استشاري كبد، وفيه ممرضين، وفيه فنيين مختبر.
1: نعم.
0: ابدا من يوم لان السكريننج يطلع مباشره يعني.
1: جميل. بالجهاز اللي ذكرته الفايبرو سكان.
0: أي.
1: نعم جميل جدا، هذا التطور الحمد لله في المراحل الطبية، وبيساعد المريض أنه بدل ما نوصل لآخر جزء من الفقد، يعني إحنا لسه يعني ما نوصل للتليف إن شاء الله، واللي وصل لهذه المرحلة كما تفضلت أنه في زراعة كبد وفي مساهمة لدفع العمليات وترتيب هذه الأمور للمرضى.
0: أي نعم. نعم الحمد لله.
1: يعني جميل أنه ترحال تسهم في تقريب الخدمات الطبية والصحية المتخصصة وتخفيف عناء السفر عن مرضى الكبد، يعني هنا بيقطع شوط كبير المريض، فأنت بتقطعوا هذا الشوط عنه وبتوصلوا الخدمة حتى مكانه.
0: هذا صحيح.
1: نعم. ما هي المحطات القادمة لمبادرة ترحال دكتور راشد، يعني وإلى أين تتجه بعد تبوك؟
0: الاخوان جزاهم الله خير يعني في الاداره التنفيذيه يحاولون يعملون دراسه في المناطق او جمع بعض المعلومات، تمام؟
1: نعم.
0: ثم يتم اختيار المنطقه بناء على الاحتياج، لكن احنا نغطي المملكه كلها، يعني مثلا عبر تبوك ممكن الاحساء والجوف والباحه مكه المكرمه الرياض، حسب عدد المرضى المحتاجين.
1: جميل.
0: أو حسب الاحتياج.
1: نعم. نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لوجودك معنا اليوم دكتور راشد محمد أبو الخيل نائب رئيس.
0: شكرا لك. إذا سمحتي لي إضافة بسيطة.
1: تفضل.
0: بس أنا من أيضا من هذا المنبر أود أن أشكر الحقيقة جميع من تبرعوا، لأن الجمعية لوحدها لا تعمل.
1: صحيح.
0: إحنا الآن الحمد لله عندنا أوقاف من ناس اللي أوقف يعني تحمل عملية واحدة بالسنة، ومن 2 عمليات أو 3 عمليات، وكذلك أهل الخير ما قصروا صراحة.
1: نعم.
0: أنا دائما أذكر بقول الله سبحانه وتعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطب أجر، يعني تخيل إنسان يصارع الموت ويوفقك الله سبحانه وتعالى أنك تساعد في إحيائه كبير عند رب العالمين
1: بإذن الله تعالى. الجميع في مملكة الخير يساهم في مد الأيادي البيضاء والمساهمة لهذه الجمعيات التي تساعد المرضى وتخفف عنهم العناء. شكرا لكم وشكر شكري دكتور راشد محمد أبو الخيل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك. شكرا جزيلا لكم وكل التوفيق.
0: شكرا لكم. بارك الله فيكم. شكرا.
1: أهلا وسهلا. في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء. يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ضمن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، تستعرض الجهات المشاركة أبرز ما تقدمه من خدمات وتقنيات وحلول تعكس التطور الذي تشهده منظومة العمل الأمني والخدمي في المملكة. للحديث عن مشاركة المديرية العامة للجوازات في المعرض، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للجوازات المقدم ناصر العتيبي. أهلا ومرحبا بكم مقدم ناصر.
3: يا مرحبا، مسي عليك وجميع المستمعين والمستمعات الكرام،
2: حياكم الله. بداية مقدم ناصر، يعني نود أن تحدثنا عن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026.
3: نعم، اليوم تتواجد وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 من خلال قطاعاتها الأمنية، والذي قام هذا المعرض في ملهم خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر. هذه القطاعات تقوم باستعراض أحدث التقنيات وأحدث ما توصلت إليه قطاعات الوزارة من حلول رقمية

0: تعرض التقنيات وحلول رقمية سيتم إن شاء الله في المستقبل العمل بها في المنظومة الأمنية لرفع جودة الحياة ورفع جودة الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين.
1: جميل جدا مقدم ناصر. حضرتك الآن ذكرت أنه هنالك في تقنيات وحلول رقمية وذكية تشارك بها المديرية العامة للجوازات في المعرض، هل هنالك إضافة في هذا الجانب؟
0: بلا شك المديرية العامة للجوازات اليوم تستعرض عدد من التقنيات والحلول المتواجدة اليوم لخدمات المستفيدين، وهي بلا شك تعكس توجهها نحو التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وأيضا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين من خدماتها، وتحديدا المسافرين عبر مرورهم عبر المنافذ الدولية للمملكة العربية السعودية. اليوم نتكلم عن خدمة أبشر سفر، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها اليوم الجوازات عبر تطبيق أبشر، وتتيح للمواطنين والمقيمين المسجلين في منصة أبشر إنشاء رحلة قبل الوصول إلى المنفذ. طبعا هي اليوم مطبقة في جسر الملك فهد للسفر إلى مملكة البحرين، ومطبقة في منفذ
1: نعم مقدم ناصر
0: شقيقة. نعم. هذه الخدمة تتيح تحديد الوقت وأيضا تحديد المنفذ واختيار وقت الوصول وتحديد المسافرين ونوع المركبة من المركبات التي يمتلكها المسافر أو مفوض على قيادتها خارج المملكة، وكذلك إلى جانب إتاحة دفع رسوم التأمين ورسوم جسر الملك فهد للعابرين إلى مملكة البحرين عند مرور أو وصول المسافر إلى المنفذ، فقط يقوم بالدخول إلى تطبيق نفاذ وتفعيل خاصية التحقق المكاني، وسيتم الأجهزة المتواجدة ومنتشرة بعدد كبير داخل المنفذ بقراءة وإنهاء إجراءات ذاتيا، وعند مروره بكابينة الجوازات فقط يتم من خلال موظف الجوازات المصادقة والمطابقة على البيانات الموجودة وإنهاء إجراءات مغادرته إلى المملكة. طبعا نتكلم عن كذلك عن واحدة من أهم التقنيات اللي موجودة اليوم في المنافذ، وهي البوابات الإلكترونية اللاتلامسية. طبعا هذه الخدمة مخصصة لجميع المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين القادمين من وإلى المملكة العربية السعودية، وهي تعتمد على تقنية الاستشعار اليدوي. بمجرد تمرير اليد على المكان المخصص في هذه البوابة تقوم فقط بإنهاء إجراءاته ومعالجة دخوله أو خروجه من وإلى المملكة العربية السعودية دون أي تلامس، وهي تعتبر من أحدث التقنيات التي تسعى المديرية العامة للجوازات لتقديمها للمستفيدين وتقديم أبرز التقنيات لهم.
1: طبعا كل التوفيق لكم لكل هذه التقنيات التي نستشعر نحن فيها جودة الحياة. ولكن قبل الختام مقدم ناصر، اسمح لنا أن نأخذ كلمة تودون طبعا توجيهها في الختام لزوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026. تفضل.
0: ولله الحمد اليوم المملكة العربية السعودية في جميع الجهات العاملة فيها يعني وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا في استخدام التقنيات والحلول الرقمية لجميع المستفيدين، فبالكاد اليوم لا يحتاج المستفيد من الخدمات إلى مراجعة أي إدارة خدمية، فقط بمجرد دخول إلى الخدمات الإلكترونية يتم إنجاز معاملاته أيا كانت. نتكلم عن العدد الأغلب، ووزارة الداخلية واحدة من الجهات الرائدة في هذا المجال ومن خلال قطاعاتها الأمنية المنتشرة في كل حتى قرية ومركز على مستوى المملكة العربية السعودية، وهي اليوم تتواجد بجزء من التقنيات التي تقدمها للمستفيدين من خلال معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، وتدعو جميع الزائرين للمعرض إلى زيارة جناح وزارة الداخلية والتعرف على جميع هذه التقنيات وحتى التعرف على الحلول الرقمية المبتكرة لدى وزارة الداخلية.
1: كل الشكر وكل التوفيق لكم. شكرا للمتحدث الرسمي للجوازات المقدم ناصر العتيبي، شكرا على هذا اللقاء، في أمان الله. أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، تواصل المملكة ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع النخيل والتمور، محققة المركز الأول عالميا في تصدير التمور من حيث القيمة للعام الرابع على التوالي، بقيمة صادرات تجاوزت 1,938,000,000 ريال خلال عام 2025. إنجاز يعكس جودة المنتج السعودي وتنامي حضوره في الأسواق الدولية ودور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. المزيد في سياق التقرير التالي بصوت الزميلة ريهام قبوري.
5: إنجاز عالمي جديد تسجله المملكة العربية السعودية في مسيرة تنويع اقتصادها وتعزيز حضور منتجاتها الوطنية في الأسواق الدولية، بعد أن حققت المركز الأول عالميا في تصدير التمور من حيث القيمة للعام الرابع على التوالي. وبحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي، بلغت قيمة صادرات المملكة من التمور خلال عام 2025 نحو 1,938,000,000 ريال، في مؤشر يعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النخيل والتمور ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. هذا الإنجاز يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع النخيل والتمور من دعم واهتمام، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة عملية التصدير وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج السعودي. ولم يعد حضور التمور السعودية مقتصراً على أسواق محددة، إذ وصلت اليوم إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، مدفوعة بجودتها العالية وتنوع أصنافها وقدرتها على تلبية أذواق المستهلكين في مختلف الأسواق العالمية. وتستند هذه المكانة إلى قاعدة إنتاجية كبيرة، إذ تجاوز إجمالي إنتاج المملكة من التمور 1,900,000 طن، فيما يحتضن مختلف مناطق المملكة أكثر من 37,000,000 نخلة، مما يؤكد ريادة المملكة في زراعة وإنتاج التمور. وكان لمبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية دورا مهما في توسيع نطاق الصادرات وتعزيز وصول المنتج السعودي إلى أسواق التجزئة الدولية وتحويل التمور من منتج زراعي محلي إلى منتج وطني ذو حضور عالمي وقيمة اقتصادية متنامية. ويواصل المركز الوطني للنخيل والتمور تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع وتحسين سلسلة القيمة ورفع كفاءة الإنتاج والتسويق والتصدير وتعزيز تنافسية التمور السعودية بوصفها منتجا غذائيا آمنا وعالي الجودة. أكثر من 37,000,000 نخلة وإنتاج يتجاوز 1,900,000 طن وصادرات تصل إلى أكثر من 125 دولة، أرقاما ترسم قصة نجاح سعودية جعلت من التمور منتجا وطنيا يعبر الحدود ويعزز حضور المملكة في الأسواق العالمية.
4: استمعنا للتقرير الخاص بتصدير التمور في المملكة، وطبعا الإنجاز السعودي الكبير في هذا المنتج، المنتج السعودي وتنامي حضوره في الأسواق الدولية ودور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. طبعا كان هذا التقرير بصوت زميلتي ريهام قبوري.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: الآن موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري، توفينا بآخر وأهم الأحداث والمستجدات.

0: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن المملكة العربية السعودية لم تكتفي بأن تكون من أكبر الدول عطاء من حيث حجم المساعدات الإنسانية، بل أصبحت أحد صناع القرار. معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة.
1: لله الحمد، المملكة العربية السعودية هو بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله اليوم ليست فقط تقدم العمل الإنساني، ولم تكتفي المملكة العربية السعودية أن تكون من أكبر الدول عطاء من حيث حجم المساعدات الإنسانية، بل إن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم أحد صناع القرار الإنساني وكيف نحول هذه التحديات الإنسانية إلى حلول مبتكرة تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية.
0: وإلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، أوضح مساعد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة ومن خلال انعقاد اللقاء الدوري للقطاع الوقفي والذي عقد في العاصمة الرياض، أوضح بأن التكامل والتعاون بين هيئة عقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف وصل لمستويات كبيرة ومتميزة بما يسهم في تعظيم الأثر من الأصول الوقفية. مساعد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور بندر العبد الكريم.
2: أول شيء لازم نعرف باختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة اللي هو تنظيم والإشراف وإدارة عقارات الدولة، فبالتالي في هي معنية عن تنظيم وإشراف وإدارة العقارات، وهذا في تداخل كثير مع الزملاء في الهيئة العامة للأوقاف من ناحية القطاع العقاري بشكل كبير، فهي جهتين مكملتين لبعض. واليوم لله الحمد يمكن مستوى التعاون بينه وبينهم وصل مستويات كبيرة. هذا التكامل يكون من خلال تكامل اختصاصات فيما بين الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف، وأيضا يكون تكامل هناك أيضا في البيانات الموجودة فيما بيننا خاصة العقارية، وهذا جزء متكامل بيننا.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي البرتغالي. رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الشرقية ملتقى الشرقية للشراكة والاستثمار السعودي البرتغالية في محافظة الخبر، وإن تنوع الفرص والمقومات الاستثمارية في المنطقة إذ يفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين وقطاع الأعمال. رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان.
3: شرف حنا في مجلس الأعمال السعودي البرتغالي بدعوة وفد رجال أعمال برتغالي من قطاع حكومي وقطاع خاص، أنهم اليوم يشرفونا في المنطقة الشرقية. المجلس أول ما بدأت أعماله كان تركيزه على زيادة الأويرنس والتركيز على البنية التحتية في العلاقة الاستثمارية بين القطاع الخاص بين المملكة والبرتغال. اليوم بعد أعمال سنتين هذه العلاقة قوت، وصلت إن اليوم يقام ملتقى أعمال كبير في المنطقة الشرقية، وهذا دل إنه اليوم حجم التطور في العلاقة بين البلدين تعدى مرحلة البنية التحتية، وصل إلى التركيز القطاعي والتركيز المنطقي والمناطقي، تركيز المناطق. فاليوم اهتمام الجانب البرتغالي في المنطقة الشرقية اهتمام كبير، لأن في عوامل مشتركة كثيرة بينهم.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إذن مستمعينا الكرام استمعنا للجولة الإخبارية التي وفتنا بها مشكورة الزميلة هنية الدوسري، وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم الزملاء من الإعداد عبدالعزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور نهى بنت مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخ. شكرا لكم، وغدا لنا موعد ولقاء.

0: أمان الله، مع السلامة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج أسامة باريان.
3: سبق وفتحت كتابا قديما وشممت رائحته قبل أن تقرأ أول صفحة. الغريب أنك تستطيع أحيانا أن تعرف من رائحته إن كان الكتاب جديدا أو عاش سنوات طويلة.

لكن من أين تأتي رائحة الكتاب أصلاً؟ الورق يبدو لنا مجرد صفحات بيضاء تحمل الكلمات، لكنه في الحقيقة مادة تتغير مع الوقت. يصنع الورق التقليدي غالباً من مواد نباتية تحتوي على السليلوز، ومع مرور السنوات تبدأ هذه المواد في التغير تدريجياً بفعل الهواء والحرارة والضوء والرطوبة، وخلال هذه التغيرات تتكون مركبات متطايرة لها روائح يمكن لأنف الإنسان ملاحظتها. وهنا تبدأ حكاية رائحة الكتاب القديم. فهي ليست رائحة الورق وحده، بل خليط من الورق والحبر والغراء والغلاف، يضاف إليه شيء لا يمكن وضعه في تركيبة كيميائية واحدة: الزمن. ولهذا تختلف رائحة الكتاب القديم عن الكتاب الجديد. عندما تفتح كتاباً جديداً تستقبلك رائحة مرتبطة بمواد الطباعة والتجليد، وهي رائحة تختلف تدريجياً كلما تقدم الكتاب في العمر.

أما الكتاب القديم فقد مرت مكوناته برحلة طويلة، تغير لون صفحاته، أصبح الورق أكثر هشاشة، وتبدلت المواد الموجودة فيه ببطء حتى أصبحت رائحته تحمل شيئاً من عمره. لكن المثير ليس في الرائحة نفسها، بل في قدرتها على الوصول إلى الذاكرة. رائحة واحدة قد تعيدك فجأة إلى فصل دراسي قديم، أو مكتبة كنت تزورها، أو بيت عشت فيه، أو شخصاً لم تفكر فيه منذ سنوات. والسبب أن حاسة الشم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمناطق في الدماغ لها علاقة بالذاكرة والانفعال، ولهذا يمكن لرائحة مألوفة أن تختصر المسافة بين الحاضر والماضي في لحظة واحدة.

وربما لهذا لا يكون الكتاب بالنسبة لنا مجرد كلمات، فالكتاب الورقي له صوت حين نقلب صفحاته، وله ملمس، وله وزن، وله رائحة. وقد تجد داخله بعد سنوات ورقة صغيرة أو ملاحظة كتبتها في وقت لم تعد تتذكره. وهنا يتحول الكتاب من شيء نقرأه إلى شيء يتذكر معنا. حتى في زمن الكتب الرقمية التي تستطيع أن تحمل مئات الكتب في جهاز واحد، بقي للكتاب الورقي حضور مختلف، لأن النسخة الرقمية تحفظ النص، أما الكتاب الورقي فقد يحتفظ بشيء من رحلتك معه. قد يكون كتاباً دراسياً لم تعد تحتاجه، أو رواية قرأتها مرة واحدة، أو ديوان شعر حصلت عليه من شخص عزيز ومع ذلك لا تستطيع التخلص منه. ليس لأنك سوف تقرأه من جديد، بل لأنك تعرف أن داخله شيئاً لا يظهر في كلماته، شيئاً تركه الزمن. ولهذا حين تشم رائحة كتاب قديم، ربما لا تكون أنت الذي يتذكر الكتاب، ربما الكتاب هو الذي يذكرك بمن كنت.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر. هذا هو القانون.

0: معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: بالعكس
2: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة، إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله، لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت إنه الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
3: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 من أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك. ريشة
1: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
4: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، فهناك من كان يركض بحثاً عن ميدالية.

وهناك من يركض ليصنع لحظة لا تنسى. ففي 8 أغسطس من عام 2012 كان الملعب الأولمبي في لندن يشهد لحظة تاريخية للرياضة السعودية. على خط البداية وقفة شابة سعودية أمام آلاف الجماهير لم تكن تعرف أن المسافة التي ستقطعها وهي 800 متر فقط ستصبح أطول من مجرد سباق، لأنها لم تكن تركض لنفسها وحدها، بل كانت تركض وهي تحمل معها سؤالها الأكبر: هل يمكن للمرأة السعودية أن يكون لها مكان على المضمار الأولمبي؟ سارة العطار المولودة في الولايات المتحدة عام 1992 التي تحمل الجنسية السعودية والأمريكية، درست ومارست ألعاب القوى في إحدى جامعات كاليفورنيا. وفي لندن عام 2012 أصبحت واحدة من أول امرأتان تمثلان المملكة العربية السعودية في دورة الألعاب الأولمبية. عندما اقتربت سارة من خط النهاية وقف الجمهور وصفق لها. آلاف الأشخاص لم يكونوا يحتفلون بزمنها، كانوا يحتفلون بما يعنيه وجودها هناك. سارة نفسها قالت بعد السباق أنها تمثل النساء السعوديات في الأولمبياد، وكان ذلك شرفاً لها، وأنها تأمل أن تلهم مشاركتها مزيداً من النساء للدخول إلى الرياضة. وفي عام 2016 عادت سارة إلى الألعاب الأولمبية، وهذه المرة للمشاركة في سباق الماراثون. قطعت مسافة الماراثون بزمن 3 ساعات و16 دقيقة و12 ثانية، وأنهت السباق في المركز 132، وبذلك لم تعد مشاركتها الأولمبية مجرد لحظة تاريخية واحدة. أصبحت سارة من النساء الرياضيات السعوديات اللاتي شاركنا في دورتان أولمبيتان. ومع الوقت واصلت تطوير مستواها في سباقات المسافات الطويلة، ثم انتقلت من سباق 800 متر إلى مسافات الماراثون الطويلة في تحدي مختلف تماماً، وأكملت السباق لتسجل حضورها الأولمبي للمرة الثانية. وفي عام 2018 سجلت أفضل رقم شخصي لها في الماراثون بزمن 3 ساعات و7 دقائق و11 ثانية، وهو رقم وطني سعودي بحسب بيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وبعيداً عن الأرقام والنتائج، تكمن أهمية تجربة سارة العطار في أنها كانت جزءاً من مرحلة بدأت فيها بالظهور بصورة أكبر على الساحات الدولية. لقد أصبحت مشاركتها صورة تختصر معنى الطموح، ففي الرياضة قد يكون الفوز هو الحصول إلى المركز الأول، لكن أحياناً يكون الفوز الحقيقي هو أن تكون حاضراً عندما يبدأ التاريخ في التغيير.

0: في 60 ثانية.
1: أكاديمية طويق وأرامكو السعودية تطلقان فعاليات مدار بالدمام لتعزيز الوعي بالأمن السبراني والذكاء الاصطناعي بجوائز تتجاوز 60,000 ريال. فريق منارة العلا يطلق فعاليات أسبوع الفضاء العالمي لتسليط الضوء على علوم الفلك والفضاء وتجارب رصد النجوم. جدة التاريخية تتألق باستقطاب جماهيري خليجي 27 مانحة إياهم تجربة سياحية وثقافية مميزة بين أزقتها التراثية ومقاهيها العريقة. الفنان فضل شاكر يعود إلى الحفلات الجماهيرية بحفل مرتقب على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض في 22 أكتوبر الجاري. دراسة صحية تكشف أن تناول حبتين من الكيوي قبل النوم يسهم في تسريع الغفو وتحسين جودة الراحة الليلية بفضل مكوناتها الغنية بالميليتونين.
0: في 60 ثانية. نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. يشهد القطاع الصحي وقطاع صناعة الدواء في المملكة تحولا استراتيجيا متسارعا في إطار رؤية 2030، إذ تصنف المملكة كأكبر سوق صحي ودوائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتجاوز حجم السوق الدوائي السعودي 37 مليار ريال متجها إلى نحو 44 مليار ريال بحلول العام 2030، وتستحوذ المملكة على نحو 37% من إجمالي سوق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمثل القطاع الصحي أحد أكبر قطاعات الإنفاق الحكومي والدعم الاستثماري لتوطين الصناعات الحيوية وتحقيق الأمن الدوائي. بلغ عدد المصانع الدوائية أكثر من 80 مصنعاً دوائياً مسجلاً ومصرحاً باستثمارات تجاوزت 7.5 مليار ريال، وتغطي الصناعة المحلية ما نسبته من 20 إلى 30% تقريباً من احتياج السوق المحلي من حيث القيمة، مع استهداف رفع هذه النسبة بشكل كبير عبر برامج التوطين والاستثمارات التي يقوم عليها صندوق الاستثمارات العامة. وتشهد الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالي نموا كبيرا في صافي المبيعات والأرباح بدعم من زيادة الطلب المحلي والإقليمي، ويبلغ إجمالي عدد الممارسين لمهنة الصيدلة المسجلين في المملكة نحو 46,800 صيدلي حسب أحدث بيانات وزارة الصحة والهيئة العامة للإحصاء، وبلغت نسبة الصيادلة السعوديين نحو 48%، بينما يشكل الصيادلة غير السعوديين نحو 52%. وشهد القطاع قفزة كبيرة في أعداد الصيادلة السعوديين المسجلين عقب قرارات توطين المهن الصيدلية المتدرجة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الصحة، فيما يتجاوز عدد الصيدليات 10,000 صيدلية موزعة على مختلف مناطق المملكة. طبعا هناك عدد من الاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع، أعني به القطاع الدوائي، ومن أولها الأمن الدوائي من خلال نقل تقنيات الأدوية المتقدمة وتوطين صناعة اللقاحات والإنسولين والأدوية البيولوجية داخل المملكة، وأيضا جذب الاستثمار الأجنبي عن طريق سهولة منح التراخيص وتسهيل إجراءات هيئة الغذاء والدواء لإنشاء مصانع عالمية بشراكات محلية. اليوم نفتح هذا الملف الخاص بصناعة الدواء وأيضا واقع الصيادلة السعوديين، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
3: نقاش على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
6: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن صناعة الدواء وواقع الصيادلة في المملكة. هناك العديد من المنجزات والأرقام التي تحققت في هذا القطاع صنعت الفرق بشكل كبير. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في شركات الأدوية. حياك الله دكتور إبراهيم. في البداية، احتفل العالم قبل فترة بسيطة في 25 من سبتمبر تحديدا باليوم العالمي للصيادلة. في البداية، ما الذي يعنيه لك كصيدلي هذا اليوم، ولماذا من المهم أن يكون هناك يوم يسلط الضوء فيه على دور الصيدلي وأيضا هذه المهنة المهمة؟
1: عزام، وسعد الله أوقاتكم بكل خير للمستمعين. في البداية أشكر إذاعة جدة وبرنامج نقاش على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن مهنة عظيمة تمس حياة الإنسان وصحته بشكل مباشر، ألا وهي مهنة الصيدلة. وعودة إلى سؤالك أخوي عزام، ماذا يعني لنا اليوم العالمي للصيدلة وأهميته وتسليط الضوء عليه؟ يوم الصيدلي العالمي بالنسبة لي ولأخواني ولأخواتي الصيادلة ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هي فرصة لتذكير المجتمع بقيمة الصيدلي وبحجم المسؤولية التي يحملها داخل المنظومة الصحية. الصيدلي موجود في مراحل كثيرة من رحلة الدواء، من المعرفة العلمية بالدواء وسلامته وأيضا تداخلاته، ولا شك أخوي عزام، مساعدة المريض على استخدام الدواء بالشكل الصحيح وتحقيق أفضل نتيجة علاجية ممكنة.
0: نعم دكتور إبراهيم، لما نقول صيدلي يتبادر إلى ذهن البعض أنه يقتصر دوره على صرف الدواء، قراءة الروشتة، كيف تصف الدور الحقيقي للصيدلي اليوم؟
1: أخوي عزام، صرف الدواء جزء مهم من عمل الصيدلي، لكن بالتأكيد ليس كل المهنة. الدور الحقيقي للصيدلي اليوم يبدأ من التأكد من أن العلاج مناسب وآمن، وفهم الجرعات والتداخلات الدوائية والآثار الجانبية، وتثقيف المريض ومساعدته على الالتزام بالعلاج. أيضا دور الصيدلي إلى مجالات كثيرة مثل الصيدلة السريرية والصناعة الدوائية والتيقظ الدوائي واقتصاديات الدواء، وهنا تسمى الفارماكو ايكونوميك، والوصول للدواء أيضا. فالصيدلي ليس مجرد شخص يسلم المريض عبوة الدواء، هو متخصص دوائي يساهم في اتخاذ قرارات تؤثر بلا شك في سلامة المريض وأهم جودة الرعاية الصحية.
0: نعم دكتور إبراهيم، من خلال خبرتك كيف تغيرت مهنة الصيدلة في المملكة خلال السنوات الأخيرة؟ نشهد تطور كبير في هذا القطاع وتغير حتى في المفاهيم الخاصة بالصيدلة.
1: نعيش أخوي عزام اليوم ولله الحمد في بلد معطاء، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية. فالتغيير كان كبير وواضح في السنوات الأخيرة، أصبح للصيدلي حضور أوسع داخل المنظومة الصحية، وظهرت مسارات مهنية أكثر تخصصا، وأصبح هناك تركيز أكبر على الرعاية المبنية على القيمة وسلامة المريض والتحول الرقمي، والأهم من هذا وذاك أخوي عزام توطين الصناعة الدوائية. كذلك أصبح الصيدلي أكثر قربا من قرار أو من صناعة القرار الصحي، واليوم نرى صيادلة يعلمون أو يعملون في مجالات لم تكن معروفة على نطاق واسع سابقا، وهذا يعكس بلا شك نضج المهنة وتطور القطاع الصحي في بلد معطاء كالمملكة العربية السعودية، أدام الله عليها الأمن والأمان.
0: نعم بنيجي لموضوع توطين صناعة الدواء في المحاور المقبلة، لكن خلينا أسألك دكتور، أين ترى دور الصيدلي ضمن التحول الصحي اللي نشهده الآن؟ يعني في عندنا الصحة القابضة، في تغير في المنظومة الصحية بشكل كبير، فما الدور اللي ممكن يلعبه الصيدلي لإنجاح هذا التحول؟
1: صحيح، أرى أن دور الصيدلي يا أخوي عزام والمستمعين والمستمعات محوري جدا، لأنه جزء كبير من الرعاية الصحية يرتبط بالدواء، اختياره وتوفره واستخدام الدواء بشكل صحيح وأيضا سلامته وقياس أثر ذلك المريض. ومع التحول الصحي ولله الحمد الذي تشهد المملكة، مملكة العطاء، المملكة العربية السعودية، التحول الصحي

0: الصحي التركيز لم يعد فقط على تقديم الخدمة، بل على جودة النتائج وكفاءة الإنفاق وتجربة المريض. وهنا يستطيع الصيدلي أن يساهم في ترشيد استخدام الأدوية وتحسين الالتزام العلاجي وتقليل الأخطاء والهدر ودعم الوصول إلى العلاج المناسب في الصناعات الدوائية والتوطين والابتكار. فهذه الأشياء والنقاط كلها أخوي عزام يفتح أمام الصيادلة مساحة أكبر ليكونوا شركاء في تحقيق مستهدف غالي علينا، وهو مستهدف رؤية 2030 بلا شك، الذي نعمل له نحن كصيادلة على إنجاح هذه الرؤية ولكل القطاعات الحكومية بلا شك.
1: نعم، واحدة من أكبر العوامل اللي تصنف فيها الدول على قوتها واهتمامها بالمواطنين هو موضوع الأمن الدوائي من خلال توفير سلاسل الإمداد، والمملكة حريصة على هذا الجانب بشكل كبير، ليس فقط الأمن الدوائي بل الأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرها من الأمور الأساسية في الحياة. البعض يعتقد أنه مجرد توفر الدواء يعني أنه المريض يستطيع الوصول إليه، لكن في تحديات ربما تكون أمام المريض للوصول للعلاج الذي يحتاج، وما هي هذه أبرز التحديات رغم توفر الأدوية؟
0: سؤال جدا ممتاز أخوي عزام، ولكن هذه نقطة مهمة جدا. قد يرى الدواء موجود ومسجلا، وهذه نعمة علينا في المملكة العربية السعودية أن جميع الأدوية متاحة سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع أو المستشفيات العسكرية أو القطاع الخاص، ولكن الوصول الفعلي للمريض قد يتأثر بعوامل مختلفة. على سبيل المثال أخوي عزام المستمعين والمستمعات، السياسة العلاجية، الإدراج في القوائم الدوائية وإجراءات الموافقة والتغطية، وتوفر الدواء في المنشأة التي يلتقي فيها المريض أو الذي يلقى فيها المريض العلاج من حكومتنا الرشيدة. لذلك عندما نتحدث عن الوصول الدواء أخوي عزام، فنحن نتحدث عن رحلة كاملة وليس فقط عن وجود المنتج على الرف داخل الصيدلية، فأصبح بالإمكان تقليل هذه العوائق وتسريع وصول المريض للعلاج المناسب.
1: ما الذي تقصد بالسياسة العلاجية؟ السياسة العلاجية للمستشفيات مختلفة من مستشفى لمستشفى؟
0: طبعا احنا نعيش في دولة معطاء أخوي عزام، فاليوم المستشفيات الحكومية، وهنا نتكلم على سبيل المثال مستشفيات وزارة الصحة، وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية جميعها ولله الحمد لديها أقوى أنواع الأدوية المصنفة في العالم ومصنفة أيضا داخل المملكة العربية السعودية، فالحصول عليها اليوم أصبح سهل من حيث زيارة الطبيب أولا وفحص المريض ثانيا وتلقي الدواء المناسب ثالثا وأهم، وأيضا الطريقة أخوي عزام التي تصل بكل أمن وأمان إلى المريض وهو ببيته، حيث لا يستطيع بعض المرضى الذهاب إلى المستشفى. الدولة عزها الله عن طريق المستشفيات العسكرية ومستشفيات وزارة الصحة أتاحت المريض الحصول على الدواء طبعا بعد الحصول على الإذن الطبي والمقصود به هنا الوصفة الطبية.
1: نعم، طيب أنا استأذنك دكتور إبراهيم واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن صناعة الدواء وواقع الصيادلة في المملكة. ضيفي هو الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في قطاع صناعة الدواء. دكتور إبراهيم، في خدمة جميلة أطلقها تطبيق توكلنا، تقدر تصور الباركود حق أي دواء ويجيب لك أسعاره ويجيب لك بدائل أرخص له. سؤالي لك، هل

0: فالصيدلي يراجع الجرعات والتداخلات الدوائية وموانع الاستخدام ولربما حتى الآثار الجانبية التي ممكن تحصل للمريض في حيث استخدام الدواء، ويشرح أيضا للمريض الطريقة الصحيحة لاستخدام العلاج وحفظه مع الذي يجب مراقبته أثناء استخدام الدواء. فالصيدلي في كل الأحوال هو مشارك في هذه القنوات ومشارك أيضا في هذه المعلومات ومشارك أيضا في اهتمامه وعمله الحقيقي وهو سلامة المريض.
1: نعم، وهذا خليني أسألك عن الدور اللي ممكن يلعبه الصيدلي ليكون حلقة وصل بين المريض والمنشأة الصحية والجهات المختلفة في المنظومة الصحية.
0: الصيدلي أخوي عزام يمتلك ميزة مهمة جدا وهو فهمه للجانب العلمي للدواء. اليوم نحن كصيادلة لما نكون واقفين في مستشفى أو مقابلة مريض لابد بل إلزاما أن الجانب العلمي للدواء متوفر لدينا، وفي الوقت نفسه نحن أولى وأفهم لرحلة المريض وعلاجه والواقع العملي داخل المنشآت الصحية. هذا يجعل الصيدلي قادر على نقل الاحتياج بشكل واضح بين الأطراف المختلفة. على سبيل المثال أخوي عزام المستمعين والمستمعات، الصيدلي دائما يساهم في تطوير المسارات العلاجية ويدعم التوعية والاستخدام الأمثل للدواء، وكلما كانت لغة التواصل بين الصيدلي والطبيب والمريض واضحة ومبنية على دليل تحسنت بلا شك رحلة المريض وقلت الفجوات.
1: نعم، اليوم دكتور ومن فترة طويلة في عندنا وعي بموضوع اللي هو الآثار الجانبية للأدوية، تلاقي المريض يقرأ يعني النشرة المصاحبة للدواء أو يسأل الصيدلي عن الآثار الجانبية، بس ما زال هناك نقص في موضوع اللي هو التداخلات الدوائية، وهذه ما يحددها إلا الصيدلي. نادرا ما تلاقي مريض ممكن يقول للصيدلي ترى أنا أخذ الأدوية فلانية وفلانية والفلانية، هل في بينها تداخلات دوائية؟ كيف ممكن المريض يسأل في هذا الجانب، وما الدور اللي ممكن يلعبه الصيدلي لحماية المريض من تداخلات دوائية أحيانا تكون خطيرة؟
0: طيب اليوم أخوي عزام السؤال الأهم أنه أصبح للمريض طريقة للحصول على المعلومة، ونحن اليوم نعيش في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، فدور الصيدلي هنا جدا معلومة في جدا مهم في مواجهة المعلومات الدوائية الخاطئة. اليوم المعلومة تصل للمريض بسرعة كبيرة، لكن المشكلة أن سرعة انتشارها لا تعني أنها صحيحة. قد يشاهد شخص مقطع فيديو عن دواء معين ويبدأ باستخدامه دون معرفة الجرعات أو التداخلات أو زي ما تفضلت أخوي عزام أو حتى مدى ملائمته لحالته الصحية. هنا يأتي دور الصيدلي كمصدر علمي موثوق، ليس فقط بتصحيح الخطأ بل بشرح المعلومة بلغة بسيطة يفهمها المجتمع. وأعتقد أنه على الصيدلي اليوم، وهذه نصيحة أقدمها لكل الصيادلة، أتمنى أن يكون لهم حضور أكبر في المنصات الرقمية الموثوقة لترك المساحات للمعلومة غير الموثوق، قد يؤدي إلى ضرر حقيقي لبعض الناس في استخدام بعض الأدوية بناء على الاستماع وليس الاستشارة.
1: نعم والله يا دكتور هذه النقطة جدا مهمة. اليوم ما تعرف مين اللي يكون بالفعل صيدلي أو دكتور، ولا بس واحد يلبس بالطو ويطلع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا يكون محتوى دعائي أكثر من أنه نشر الوعي، يقول استخدم الدواء الفلاني، استخدم الكريم الفلاني، والبعض للأسف أنه تسبب في آثار جانبية وأمراض للبعض بسبب أنه يعني هذه المنصة أصبحت بالنسبة له منصة تسويقية أكثر من أنها منصة علمية تعتمد على المعلومة الطبية. وسؤالي لك، مع انتشار هذه المعلومات والمعلومات الطبية أو اللي تصنف على أنها طبية بين قوسين في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ترى دور الصيدلي في مواجهة المعلومات الخاطئة ونشر الوعي؟
0: اليوم على أخواني الصيادلة أو خواتي الصيادلة في المهنة يأتي دور كبير عليهم جدا كبير، وهو تصحيح المعلومة وتواجدهم في منصات، كما أسبقت أنا أخوي عزام، تواجدهم في منصات موثوقة. اليوم دائما شعارنا استشر طبيبك. اليوم وزارة الصحة مشكورة وفرت رقم لجميع المرضى للاتصال وشرح الحالة أفضل من التوجه إلى وسائل التواصل أو بناء بيشن بروفايل، وإحنا نسميه أخوي عزام، أنك أنت تستخدم

0: نفس الأدوية اللي يستخدمها المريض اللي قبلك. فأتمنى اليوم أنه فعلا الاستفادة من هذه القناة اللي وفرتها أو الخط اللي 24 ساعة اللي وفرته وزارة الصحة أن تستشير طبيبك. أما الأخوان الصيادلة فأتمنى وجودهم اليوم في المنصات الموثوقة والرقمية لمحاربة هذه المعلومات التي فعلا ممكن قد تؤدي إلى الضرر في المجتمع والمرضى.
1: نعم، اليوم ومع انتشار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كيف تتصور واقع مهنة الصيدلة مستقبلا؟ هل بيساعد الذكاء الاصطناعي على تطوير هذه المهنة، ولا بيكون بديل، ولا بيكون عائق؟
0: بالتأكيد سيغير الذكاء الاصطناعي طريقة ممارسة المهنة، لكنه في رأيي لن يلغي الصيدلي. التقنية تستطيع تحليل كميات كبيرة من البيانات أخوي عزام ودعم القرار أو حتى تنبيهات بسرعة، وهذا يمكن أن يوفر وقت للصيدلي ويرفع دقة بعض العمليات. لكن القرار الصحي لا يعتمد على البيانات وحدها، هناك سياق سريري وإنساني وتواصل ومسؤولية مهنية. لذلك في رأيي الشخصي أخوي عزام أرى أن المستقبل ليس ذكاء اصطناعي بدلا من الصيدلي، بل صيدليا يعرف كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، ومن يتعلم استخدام التقنية سيصبح أكثر قدرة أخوي عزام على تقديم قيمة للمريض، وهذا هو المهم والأهم.
1: والله يا دكتور أنا ألاحظ فيها زيادة في الوعي بدور الصيدلي، يعني صاروا حتى الناس في الصيدلية أسمعهم يخاطبونه بلقب هو يستحقه، أنه دكتور بالفعل، يعني عنده إلمام بالتركيبات الدوائية وبتداخلات الدواء والبدائل وغيرها، فهذا برضو جانب مهم.
0: صحيح صحيح.
1: نعم، طيب لو أردنا أن نتحدث عن الصيدلي في بداية حياته المهنية، الصيدلي الشاب كيف يقدر يطور نفسه حتى لا تتوقف مسيرته عند الجانب الأكاديمي فقط؟
0: أولا أخوي عزام، شهادة الصيدلة هي بداية الطريق وليست نهايته. أنصح الصيدلي والصيدليات الشباب أن يبني نفسه في ثلاث جوانب، وهذه بواقع خبرة امتدت لسبع سنوات: المعرفة العلمية المستمرة والمهارات العملية ومهارات التواصل واللغة. لا شك أخوي عزام أنها حاضرة بكوننا نحن ندرس يعني صيدلة، فطبيعي اللغة تكون حاضرة والأرض والتحليل. من المهم أيضا أن يتعرف مبكرا على المسارات المختلفة للمهنة. يعني اليوم خواتنا وأخواننا الصيادلة لما يوصلوا مرحلة الامتياز عليهم فعلا التدريب على المشاريع والتطوع، وهذا جدا مهم بالنسبة لي أخوي عزام، وحضور المؤتمرات والعلاقات المهنية الجيدة وبنائها، ولا ينتظر أن تأتي الفرصة المثالية. أحيانا تجربة صغيرة أو مشروع قصير يفتح له مسار كامل لم يكن يفكر فيه. فأتمنى اليوم من أخواتنا وأخواننا الصيادلة أن يستغلوا هذا التقدم الملحوظ في المملكة العربية السعودية في كل القطاعات واختيار الطريق المناسب لهم.
1: أنت على المستوى الشخصي دكتور، كيف اخترت مهنة الصيدلة؟ يعني كان توجهك في البداية واضح أنه بتختار هذا التخصص، ولا بعد ما بدأت دراسة استهواك ودخلت فيه؟
0: طبعا أخوي عزام للأمانة في المرحلة الثانوية ينشأ عند كل أحد رغبة معينة، فكان حبي مثلا للمواد العلمية طاغي على المواد الأدبية، فكان مهنة الصيدلة من المواد التي كانت أقرب لي دراسيا في المرحلة الثانوية، لربما وجود طبعا مواد أكثر وأصعب وتعامل مع المرضى وتعامل مع المجتمع، والأهم أنها مهنة إنسانية ومهنة طبية ومهنة أيضا أنت تكون مشارك فيها في علاج المريض. فكانت هذه رؤيتي لمهنة الصيدلة، لليوم فعلا أنا أتشرف أن أكون أحد من المنتمين لهذا القسم العظيم.
1: نعم، البعض يعتقد أنه رحلة الصيدلي تتوقف على أنه خلاص يلبس البالطو ويوقف في صيدلية ويصرف الدواء، وش المجالات اللي ممكن يطور نفسه فيها الصيدلي يا دكتور؟
0: كثير من الطلاب فعلا يعتقدون أخوي عزام النقطة اللي ذكرتها، لكن لابد أن احنا نستذكر وننور أخواننا المستمعين والمستمعات أنه فعلا هناك مسارات واسعة أخرى مثل الصناعة الدوائية والشؤون التنظيمية والتيقظ الدوائي واقتصاديات الدواء والجودة وسلاسل الإمداد والأبحاث والتجارب السريرية. اليوم نعيش، أكررها أخوي عزام، نعيش في بلد معطاء مختلف ويسارع في التقدم يوم عن يوم، والمجالات أصبحت لأخوان الصيادلة متاحة في كل مكان، ليس فقط المستشفيات بل شركات الأدوية والأشياء التي أنا ذكرتها. وهنا أيضا أدوار مهمة في الجهات التنظيمية لأخوان الصيادلة والسياسات الصحية والتحول الرقمي الذي فعلا اليوم احنا نشهد تحول رقمي سريع في مملكتنا الحبيبة. فهذه هي أهم المسارات اللي فعلا أنا أرى فيها مجال لأخوان وأخواتنا الصيادلة.
1: لما نتكلم عن صناعة الدواء واقتصاديات الدواء، كيف تنظر إلى هذين القطاعين ومدى أهميتها في تحقيق الأمن الدوائي في المملكة؟
0: طبعا كلاهما مهمين أيضا أخوي عزام في عملية الشرح وعملية الممارسة وعملية الدراسة أيضا. فمن أهم الدروس اللي ممكن تتعلمها في هذا الشيء إنه المعرفة واحدة لا تكفي، طريقة التواصل وبناء الثقة وفهم احتياج الطرف الآخر تصنع فرق كبير في العمل الصحي. فقسمين مهمان جدا في عملية الدراسة ومهمان أيضا في الممارسة أكثر، لربما بيمان معك أخوي عزام بعد الممارسة في الاجتماعات طبعا ما بين مستشفيات ما بين شركات الأدوية. فهذولا من أهم القسمين المتداولة حاليا والمهمة أيضا لأخواننا الصيادلة.
1: والتخصص فيها يبدأ بعد يخلص الطالب
0: صحيح الدراسة، يخلص مرحلة البكالوريوس صحيح، وبعدها يكمل فيها الماستر سواء بالأقسام اللي ذكرتها أو أقسام أخرى متاحة.
1: البعض يعتقد أنه لما الشخص يعني يتخصص في يعني يبتعد عن جو الصيدلية وقراءة الروشتات يبدأ ينسى المعلومات، خصوصا أنه التخصص الفارماكولوجيا والصيدلة يعتمد على الحفظ أكثر بشكل كبير. فكيف يقدر أنه يحافظ على معلوماته وفي نفس الوقت يدخل قطاعات ثانية مثل موضوع اقتصاديات الدواء؟
0: كلها أخوي عزام للأمانة مرتبطة في بعضها البعض. فالفارماكولوجي طبعا يعتبر أحد أعمدة المواد الدراسية في علم الصيدلة، فبلا شك أنها عامل جدا مهم أيضا حتى بعد الممارسة وتحديدا في شركات الأدوية. فاليوم العمل في شركات الأدوية أخوي عزام يختلف تماما عن دور الصيدلي داخل المستشفيات. فجميعهم طبعا يهدف إلى مصلحة المريض والحصول على العلاج المناسب للمريض.
1: نعم. طيب أنا أستاذنك دكتور إبراهيم وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن صناعة الدواء وواقع الصيادلة في المملكة. ضيفنا هو الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في قطاع صناعة الدواء. دكتور إبراهيم، لو تحدثنا على المستوى الشخصي، في موقف تتذكره مر عليك خلاك تشعر بأهمية العمل اللي يقوم به الصيدلي وتأثيره على حياة المرضى؟
6: طبعا أخوي عزام، للأمانة المواقف كثيرة في هذا المجال، ولكن لو أستذكر موقف على سبيل المثال، هي طبيعي أخوي عزام أكثر مواقف تأثيرا لما ترى عمل كنت تقوم به خلف الكواليس أنعكس في النهاية على مريض استطاع الوصول إلى علاجه أو حصل على رعاية أفضل. أحيانا الموظف بشكل عام يعمل على إجراءات واجتماعات وتنسيق لفترة طويلة، ولكن بعض التفاصيل عندما تدرك أن النتيجة النهائية مرتبطة بحياة إنسان تغير نظرتك للعمل. هذه اللحظات تذكرني دائما بأن القطاع الصحي ليس مجرد أرقام أو منتجات دوائية أو معاملات، خلف كل مريض وعائلته تنتظر نتيجة أفضل وهو الشفاء، وهذه بحد ذاتها أخوي عزام مسؤولية كبيرة ورغبة مننا كصيادلة اليوم أن نكون عامل مشترك مشارك مع الأطباء في الحصول على المريض على هذه الرغبة. فنستذكر في هذه اللحظات الدعاء لجميع مرضى المسلمين أن يشفيهم ويعافيهم.
5: طيب، وش الرسالة اللي ترغب دكتور إبراهيم في أنه توجهها إلى الطلاب والطالبات في قسم الصيدلة حديثي التخرج؟
6: رسالتي لهم أخوي عزام أنه لا تحصروا أنفسكم في مسمى وظيفي واحد، ولا تقيسوا نجاحكم بسرعة الحصول على أول وظيفة فقط. أبنوا أنفسكم أساسا علميا قويا، وتطوروا في اللغة والتواصل والتحليل. ودائما أخوي عزام، يعني حتى مراسلتي لأغلب الصيادلة والناس اللي يشرفوني دائما صفحتي في لينكدين، دائما أبحث على هذه المساعدة لكل أخواننا أخواتنا الصيادلة حديثين التخرج، وأبحث أيضا عن المجال أو يبحثوا عن المجال الذي فعلا يتوافق مع قدراتهم وشغفهم. ودائما البدايات الصغيرة دائما تغير المسار، لكن سوق العمل يتغير بسرعة، والفرص عندنا في السعودية ولله الحمد أخوي عزام كثيرة، والفرصة تكون أكثر لمن يمتلك المرونة ويستمر في التعلم. والأهم أن تتذكروا دائما أن المريض هو محور هذه المهنة مهما اختلف موقعكم الوظيفي.
5: نعم. طيب، كيف نقدر إحنا كمجتمع نستفيد من الصيدلي كأقصى حد، ما هو مجرد شخص يقوم بصرف الدواء، يقرأ الوصفة ويقوم بوصف بصرف الدواء؟ لأنه البعض يعتقد أنه الصيدلي يعني واحدة من ميزاته أنه إنسان خارق يقرأ وصفات الدكاترة اللي أحيانا ما تنقري.
6: صحيح أخوي عزام، رسالتي للمجتمع أن يسأل الصيدلي ويستفيد من معلوماته. الصيدلي يملك معلومة كبيرة عن الدواء وعن الأضرار وعن الآثار الجانبية وعن البدائل وعن الفوائد وأشياء كثيرة. فرسالتي دائما للمجتمع أن يسأل الصيدلي ويستفيد من معلوماته. عندما تستلم دواء اسأل عن طريقة الاستخدام والوقت المناسب والتداخلات والآثار الجانبية وإيش المفروض اللي إحنا نسويه إذا نسينا جرعة معينة لا سمح الله. وفي الوقت نفسه من المهم عدم استخدام الأدوية بناء على تجربة شخص آخر أو معلومة منتشرة في وسائل التواصل. الصيدلي متخصص قريب وسهل الوصول، والاستفادة من أخوانا وأخواتنا الصيادلة منه بشكل صحيح ترفع سلامة العلاج وتساعد المريض على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
5: نعم. طيب أستاذنك دكتور إبراهيم وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
4: نقاش على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
7: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
8: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
4: نقاش على جدة FM.
5: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن صناعة الدواء وواقع الصيادلة في المملكة. ضيفنا هو الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في قطاع صناعة الأدوية. دكتور إبراهيم، اليوم نسمع عن مفاهيم مثل الصيدلة الإكلينيكية والرعاية الممتدة، كيف يعزز هذا التوجه من مكانة الصيدلي كعضو أساس في الفريق الطبي المعالج وليس مجرد منفذ أو شخص يقوم فقط بصرف الدواء؟
6: الصيدلة الإكلينيكية أو الكلينيكال فارماسيست أخوي عزام غيرت مفهوم دور الصيدلي بشكل كبير. فاليوم الصيدلي أو الفارماسيست ليس مجرد شخص يستلم الوصفة ويصرف الدواء، بل أصبح شريكا في القرار العلاجي أيضا ضمن الفريق الطبي، وهنا يقوم بدوره الحقيقي مراجعة الخطة الدوائية ويتأكد من الجرعات والتداخلات الدوائية، وأيضا متابعة استجابة المريض، وهذه أهم نقطة اليوم أخوي عزام نتكلم فيها فيما يخص الصيدلة الإكلينيكية وأثاره الجانبية أيضا، خصوصا مع مرضى أو مع مرضى الأمراض المزمنة الذين يستخدمون عدة أدوية. فمفهوم الرعاية الممتدة اليوم يعزز هذا الدور أكثر، لأنه علاقته بالصيدلي والمريض لا تنتهي فقط عن صرف الدواء، بل تستمر بالمتابعة والتثقيف ورفع الالتزام بالعلاج.
5: جميل. طيب دكتور إبراهيم، مع التوسع في الصيدليات الذكية والتطبيقات الطبية، كيف يمكن للصيدلي الاستفادة من ما بات يعرف بالطب الاتصالي أو الطب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات والاستشارات الدوائية عن بعد؟
6: ما يستعيد السؤال أخي عزام؟
5: في توسع اليوم في الصيدليات الذكية صحيح. والتطبيقات الطبية، كيف يقدر الصيدلي يستفيد من هذا التوسع وخصوصا في الاستشارات الدوائية عن بعد؟
6: صحيح. التقنية هنا أخوي عزام فرصة كبيرة جدا للصيدلي. من خلال الطب الاتصالي يستطيع الصيدلي تقديم الاستشارة الدوائية للمريض عن بعد، ومتابعة طريقة استخدام الأدوية والالتزام بالعلاج والإجابة، وهذا الأهم، وهنا تكمن الفائدة أخوي عزام والمستمعين والمستمعات، الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالجرعات أو الآثار الجانبية ضمن الأنظمة والضوابط المهنية. والأهم أخوي عزام أن التقنية لا تلغي دور الصيدلي، بالعكس هي توسع نطاق ووصول للمريض. اليوم تقدر ولله الحمد للمريض أنه يوصل للطبيب أو الصيدلي بكذا طرق، سواء حضوريا أو عن طريق التواصل الرقمية أو القنوات الرقمية الموثقة. فبدل أن تكون الخدمة مرتبطة بمكان الصيدلية فقط، أصبح من الممكن أن تصل الخبرة الدوائية للمريض أينما كان. وهذه ولله الحمد أحد النعم اللي فعلا نستشعرها اليوم كصيادلة ومواطنين في هذا البلد المعطاء.
5: نعم. طيب ما الدور اللي يلعبه الصيدلي اللي عنده خبرة في الشركات في ضمان استدامة سلاسل الإمداد الدوائي والحد من انقطاع الأدوية الحيوية؟
6: هذا أخوي عزام جانب مهم جدا، وأحيانا لا يراه المريض بشكل مباشر. الصيدلي في شركات الأدوية لا يقتصر دوره على الجانب التجاري، لديه دور في التخطيط والتنبؤ بالاحتياج ومتابعة المخزون والاستهلاك والتنسيق بين الشركة والجهات الصحية والسبلاي شين اللي هم سلاسل الإمداد. لأن انقطاع دواء حيوي ليست مجرد مشكلة في المخزون، بل قد يؤثر مباشرة على استمرارية علاج المريض. لذلك الصيدلي يساهم في قراءة الطلب مبكرا ومتابعة مستويات المخزون والتنبؤ بأي نقص محتمل، والعمل مع الفرق المختلفة لإيجاد حلول وبدائل قبل أن يصل التأثير إلى المريض.
5: نعم. طيب برأيك دكتور إبراهيم، إنه تقنيات الأتمتة وصرف الدواء الآلي اللي بدأت تطبقها بعض المستشفيات ستساهم في إنه الصيدلي يتفرغ للتركيز الكامل على التثقيف وتقديم الاستشارات الطبية للمرضى؟
6: أنا أعتقد ذلك أخوي عزام، وأعتقد أن هذا أهم أحد مكاسب التقنية في القطاع الصحي. الأتمتة لا تلغي دور الصيدلي تماما، سواء الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة لا تلغي دور الصيدلي، وإنما تقلل من الأعمال الروتينية المتكررة وتعطيه وقت أكبر للتركيز على دوره الحقيقي مع المريض. فبدل ينشغل الصيدلي فقط بعملية صرف الدواء، يستطيع أن يركز أكثر على مراجعة العلاج والتأكد من الاستخدام الصحيح ومتابعة التدخلات والآثار الجانبية، والأهم تثقيف المريض. لذلك أنا أرى أن التقنية لن تستبدل الصيدلي، بل ستجعله دورا أكثر تخصصا وتأثيرا.
5: نعم. اليوم في رؤية المملكة 2030 في تركيز على الوقاية قبل العلاج، ما الدور اللي ممكن يلعبه الصيدلي في هذا الجانب تحديدا، جانب الوقائي؟
6: أخوي عزام والمستمعين والمستمعات، الصيدلي من أكثر الممارسين الصحيين قربا من المجتمع، ولذلك دوره في الوقاية كبير جدا. يستطيع المساهمة في التوعية والكشف المبكر عن عوامل الخطورة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، وطبعا وتوجيه الشخص للطبيب عندما تظهر مؤشرات تستدعي ذلك. هذا يعني أن الصيدلي قادر على كشف الموضوع بالبداية وتحويله أيضا للطبيب المختص. لكن في الأمراض المزمنة تحديدا، الصيدلي يستطيع متابعة التزام المريض بالعلاج وتعليمه الطريقة الصحيحة لاستخدام الأدوية، وهذه أهم المهارات اللي فعلا أو الأشياء اللي لابد أن الصيدلي أن تكون مرافقة له في مرحلة العلمية والعملية، تنبيه المخاطر والتدخلات الدوائية. فلذلك أنا أشوف الصيدلي دائما قوة ارتكاز مع المريض وطاء وجميع الفرق المنتمية لهذا القطاع، أنه يعملون تحت التيم وورك أو العمل الجماعي.
5: نعم. واحدة من الممارسات اللي كانت موجودة قبل سنوات وهي للأسف خطيرة، اللي هو الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية. وزارة الصحة مشكورة قفلت هذا الباب من خلال أنه منعت وصف أي مضاد حيوي دون وصفة من الطبيب تكون معتمدة، وهذا الحمد لله ساهم بشكل كبير في تراجع موضوع الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية. لكن طلع لنا موضوع ثاني اللي هو الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية، وفي كثير في مواقع التواصل الاجتماعي نصائح باستخدام المكمل الفلاني، والناس عندهم فكرة انه اي مكمل اذا ما نفع ما يضر، مع انه هو في الاخير مركب كيميائي اكيد له سايد افكت. فكيف يلعب الصيدلي دور في هذا الجانب تحديدا؟
6: صحيح، وزارة الصحة أخوي عزام كانت حريصة على هذا الشيء بمنع صرف الأدوية المضادات الحيوية دون وصفة طبية. بل أغلب الصيدليات كانت دائما العبارة موجودة، وهذا اهتمام وزارة الصحة ولله الحمد والفرقة الميدانية أيضا في توقيف هذا الشيء اللي لابد أن يمنع من فترة طويلة. ولكن عودة إلى سؤالك،
5: المكملات الغذائية أصبحت والله يا دكتور يعني تلاحقنا في كل مواقع التواصل الاجتماعي.
6: صحيح، وأنا شايفة صراحة أخوي عزام ليس فقط في التواصل، بل أشخاص اليوم أصبح لديهم القدرة على الظهور في وسائل التواصل والحديث عنها، ولكن هنا يبان لنا الصيدلي يعتبر خط الدفاع الأول، لأنه كثير من الناس قد يعتقد أن المكمل الغذائي طالما أنه متاح فهو مناسب للجميع، وهذا غير صحيح.
5: لا، وفي فكرة عامة يا دكتور أنه مكمل غذائي يعني شيء طبيعي، يعني إذا ما نفع ما يضر، هل هذا صحيح؟ علميا صحيح؟
6: لا طبعا، أنا هنا أختلف تماما، لأنه بعض المكملات قد لا يحتاج الشخص أصلا من الأساس أخوي عزام، وبعضها قد يتداخل مع أدوية أخرى. فأنا للأمانة دائما أشوف أستشر طبيبك هي أجمل ما أقراه دائما، وأتمنى أنه كل واحد في مجتمعنا العزيز علينا في المملكة العربية السعودية ألا يستقي المعلومة من وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من ناس طبق النتيجة هذه وكانت له فائدة عليها. دائما الطبيب الأحرص والأدرى والأكمل والأوفى لهذا المجال وهذا التخصص.
5: نعم، وقبل ما تأخذ أي مكمل سوي تحليل، يمكن ما يكون عندك نقص في هذا العنصر، سواء كان معدن سواء كان فيتامين أو غيرها.
6: صحيح أخوي عزام، احنا دائما نقول استشر طبيبك، يعني اليوم احنا كصيادلة لربما لو احنا متخصصين اكثر في الافاده عن الدواء، اهميه الدواء، بدائله واثاره الجانبيه، ولكن من يهتم بالتحاليل او يعطي الريكوست هذه الاشياء دائما هو الطبيب المختص في هذا المجال.
5: طيب دكتور، احنا لما نطلب مثلا مكملات غذائيه عن طريق الانترنت وتيجي مثلا من دوله ثانيه، ما مدى المامونيه في موضوع اللي هو التخزين والنقل والتبريد؟ لأنه يعني أنا مرة طلبت مكمل غذائي وجاني في سيارة عادية جدا، ومسكت العلبة لقيتها يعني حارة، فأكيد أنه تأثرت التركيبة الدوائية أو الكيميائية لهذا المكمل، فوش تنصح في هذا الجانب؟
6: أنا دائما أخوي عزام يعني المكملات الدوائية والغذائية دائما في طرق معينة، يعني اليوم حتى في شركات الأدوية على سبيل المثال في نقلها لدواء معين إلى مستشفى في معايير كثيرة لها درجة برودة معينة، لها طريقة معينة. فاليوم أن نتساهل في نقل هذه المكملات بالمثال الذي ذكرته أخوي عزام، أنا لا أرى جدا أنها صحيحة، ولا أرى جدا أنها ملائمة أيضا للشخص المستخدم. فدائما، وهذه رسالة أيضا مجتمعية، الأشياء والمكملات والأشياء هذه كلها لابد لها درجة حفظ معينة وطريقة معينة في النقل وطريقة معينة حتى للوصول إلى باب الشخص المراد استخدام هذه الأشياء.
5: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في قطاع صناعة الدواء، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات يا دكتور.
6: شكرا لك أخوي عزام، وشكرا للأخوان المؤدين لهذا البرنامج اللي أنا فعلا شرفت اليوم أكون ضيف، وأتمنى أن أفدنا المجتمع بهذه المعلومات، وشكرا لكل من دعم رحلتي العلمية والعملية. وهنا أستغل الفرصة أخوي عزام، شكر بعد الله لأخي الكبير علي بن محمد المرطان في من جعلني يوما من الأيام في هذا المشهد أمام العالم، ومشهد أمام من رواد هذه المهنة، ورحم الله والدي ووالدتي وكل من له حق علينا، وشكرا لك أخوي عزام على هذه الدقائق.
5: نعم، شكرا لك يا دكتور.
6: العفو.
5: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعية ومشاهدي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من برنامج نقاش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
4: نقاش على جدة اف ام.
9: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
10: مستعد للحماس؟
11: أي كرة قدم؟
10: متشوق للمتعة والإثارة؟
11: أي متعة؟
10: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
12: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
7: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
8: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. في 60 ثانية.
13: أكاديمية طويق وأرامكو السعودية تطلقان فعاليات مدار بالدمام لتعزيز الوعي بالأمن السبراني والذكاء الاصطناعي بجوائز تتجاوز 60,000 ريال. فريق منارة العلا يطلق فعاليات أسبوع الفضاء العالمي لتسليط الضوء على علوم الفلك والفضاء وتجارب رصد النجوم. جدة التاريخية تتألق باستقطاب جماهير خليجي 27 مانحة إياهم تجربة سياحية وثقافية مميزة بين أزقتها التراثية ومقاهيها العريقة. الفنان فضل شاكر يعود إلى الحفلات الجماهيرية بحفل مرتقب على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض في 22 أكتوبر الجاري. دراسة صحية تكشف أن تناول حبتين من الكيوي قبل النوم يسهم في تسريع الغفو وتحسين جودة الراحة الليلية بفضل مكوناتها الغنية بالميليتونين.
3: في 60 ثانية.

جدة اف ام على هواك. في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

مسيتوا بالخير مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا مرحبا فيكم، حياكم الله مع مشوار جديد يجمعني فيكم أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مشوار برنامج في الزحمة عبر أثير إذاعتنا جدة أف أم، مسيناكم مسونا ودائما وأبدا لاقونا. يا مساء الأمل، مساء الإصرار، مساء التميز، مساء الفوز إن شاء الله، حياكم الله. أنا قاعدة أشوف صراحة تشجيع حامي على واتساب إذاعة جدة أف أم من الآن، بديتوا قبل الله أبدأ، إيش دعوة عليكم نطروا؟ طيب خلينا أقول مسيتوا بالخير أصدقائي ومستمعينا. عموما أكيد الكل متحمس لبكرة الساعة 9 إن شاء الله، اللي راح تجمع مباراة، راح يجمع صقورنا الخضر، راح يجمع منتخبنا السعودي مع المنتخب الإماراتي الشقيق، فعلهم الفوز إن شاء الله يا رب. اسمعوني واستمتعوا معاي خلال الساعتين الجاية.

دائما أصدقائي النقاش ما بيخلص صراحة، ما ينضب ما بين الرجل وما بين المرأة، والمقارنات اللي بتصير والأبحاث والدراسات وما إلى آخره، ودائما بنشوف إحنا من الأفضل، من الأميز، من الأسرع، من الأكثر، لكن هذه الدراسات كلها أكيد رح تندرج تحت وشو؟ رح دائما الدراسات هذه تندرج تحت الدماغ، دماغ المرأة ودماغ الرجل. اليوم في سناكتنا رح نتكلم عن هذه الشغلة، دراسة صراحة أجروها على أدمغة الرجال والنساء، ورح نتعرف على سناكة ظريفة، سناكة جميلة، سناكة عجيبة. فاللي حابين يشاركوا يا أصدقائي رح تكونون من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828. ساعتنا الثانية رح نروح لأصدقائنا الفلاسفة والحكماء والأدباء اللي منذ أجيال وأجيال مضت، منذ آلاف السنين تركوا مقولات، هذه المقولات لقت صداها على طبعا مستوى الكرة الأرضية وتوارثناها أجيال وراء أجيال، وناس كثير أخذوها مسلمات، وفي ناس يقول لك لا مثلي أنا وش رواعي اللي قاعدين نقول لا، الزمن بيتغير، الظروف تتغير، وأكيد إحنا بنتغير، فأحكامنا بتتغير، كل شيء بيتغير، فأكيد أيضا هذه المقولات أصدقائي رح تتغير أيضا مع أمينوس. ومقولة اليوم إن شاء الله الساعة 5 اللي حابين يتعرفون عليها مرة مرة ظريفة، كثير حير ظريفة رائعة أصدقائي، لا تطوفون عليكم، فابدوا كثفوا الاتصالات والمشاركات الهاتفية على أرقام إذاعة جدة أف أم التالية.

سمعوني أصدقائي أصواتكم وشاركوني بإبداعاتكم على 647715 أيضا على 649515 بالإضافة إلى 647854. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. أيضا لا تنسون أصدقائي طبعا مقولة اليوم مطروحة على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو أيضا على صفحتي الشخصية. أتمنى منكم أصدقائي أنكم تدخلون على هذه المنصة على حساب إذاعة جدة FM وعلى حسابي أيضا الشخصي، اعملونا فولو صوتوا، وأيضا لا تنسون تعطوني رأيكم في مقولة اليوم. ساعتين رح نقضيها مع بعض أصدقائي ابتداء من الآن إلى الساعة السادسة، أحلى وأجمل المنوعات اللي رح تسمعونها وتستمتعون فيها. وهاتوا السناكة كاهو تذكرها، صدق قد أنا نسيتها اليوم، والله نسيتها بعد. شفت هذا على دراسة اليوم على الأدمغة، أمبي نسيتها، عد أهم شغلة صارت أهم السناكة وأهم التصريح وأهم الموهبة وأهم كل شيء. هاتوا السناكة أهم ما في برنامج في الزحمة، ذكرها ذكرني فيها. وخرجنا معتز سمير بخش، ويلا يا معتز يلا في

0: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ارحبوا ثم مرحبوا. شنو المباغته هذه؟ يعني بس مجرد بتسمعون ميوزك البرنامج على طول كلكم تدشون تعملوا لي زي كذا، تقولوا لي سبرايز امينه. عموما حياكم الله اصدقائي، اهلا مرحبا فيكم، حيا الله كل اللي راح يقولون هات السناكه، يلا راح ندلعكم كاهو كاهو كاهو زاهم زاهم زاهم. عموما شوفوا احنا محمين الطيران وزاهبين الفرقه زاهبه عموما بالاستوديو من بكر، يعني من حيل بدري، مو بس علشان البرنامج وعشان فقرة هات السناكة، لا علشان منتخبنا، عشان بكرة المنتخب وإحنا قاعدين نحمس عشان المنتخب. قولوا لي توقعاتكم بكرة منتخبنا السعودي أمام الإمارات، كم تتوقعون النتيجة؟ كل واحد يقول لي كم يتوقع النتيجة، فوز دايركت راح يحسمها إن شاء الله المنتخب من البدري بدري، ولا تتوقعون راح يكون فيها أشواط، راح تتوقعون يكون فيها بلنتيات، شلون تتوقعون؟ قولوا لي عطوني أجواء المباراة كيف تتوقعونها بكرة. ويلا ابدوا معايا هاتوا الإسناكة على 8002 4422 88، ونروح الأول واحد مازن الغانمي. أول واحد متحمس، يا هلا أمينة ومعتز وحوش الزحمة، حياكم الله بإذن الله تعالى. يقول بكرة راح تكون فرحتنا بخليج 27 بإذن الله، بإذن الله بكرة راح نتوج بإذن الله، بكرة راح يعني هو صح خليج 27 بعد 27 سنة أول مرة نرفع الكاس، ولكن راح يكون بأرضنا وراح إن شاء الله نفوز. أتوقع يقول 3-1 لمنتخبنا بمشيئة الله بمشيئة الله. إيه نحتفل الأربعاء أكيد، مليون بالمية رح نحتفل الأربعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور أمينة من أبو إلاف، حياك الله يا أبو إلاف. وعاطة وعاطة وعاطة منورة، ارحبي ثم مرحبي ثم مرحبي ثم مرحبي، مساء الخير عليكم جميعا. الحق ما تلحق السناكة، الحماس مليون، عطها عطها عطها التحية تستاهل الفوز لنا. أم نورة تقول حياك الله يا أم نورة، أنت ونورة اثنينكم. وين معتز ما اسمع عدل؟ تستاهل منورة، عاشت منورة، هلا هلا هلا هلا، إن شاء الله يا رب فارق قبلنا يا أم نورة. أيضا عندنا ما شاء الله هادي سيف من اليمن، حياك الله يا هادي. يقول يوم واحد فقط يفصلنا عن الموعد الكبير، عن ليلة تتجه فيها الأنظار والقلوب إلى نهائي خليجي 27 حين يلتقي الأخضر السعودي بالمنتخب الإماراتي بمواجهة كروية منتظرة عنوانها الحماس والإثارة والتحدي. غدا لا مكان إلا للأمنيات الجميلة، والصوت يعلو فوق صوت نبض الجماهير، قلوبنا بتخفق مع الأخضر السعودي وأمنياتنا تحلق مع نحو منصة التتويج إن شاء الله. وبكرة أكيد الملعب، بكرة أكيد الملعب، بكرة الجوهرة نبيها فل يا جماعة، فل الفل، تستحق تستحق يا هادي، عاش هادي عاش عاش عاش عاش عاش عاش هادي، الله عليك وعلى الكلام الحلو، يا سلام عليك يا هادي. طيب ونروح صراحة الملك الفقرة، نروح حق عدة. أنا قلت من المفروض تعرفون إنه هشام، هشام من جازان. هات السناكة، تراها عبارة سهلة وبسيطة، خلت زحمتنا برد وسلام وسعادة، ويلا بقى جدعان قلبنا وقعنا وفن الكاس. وهات السناكة هشام من جازان. عد البنية هذه اللي أنت حاطها في الستيكر هذه مرة، أنا حيل أحب البنت هذه، ويلا وفن الكاس وفن

0: الأيام. نروح مع بعض لسناكة اليوم.
1: سناك.
0: سناكة اليوم أصدقائي مثل ما قلت لكم تتكلم عن أدمغة الرجال والنساء، وهذا اللي أنتوا رح تتكلمون ورح تتفلسفون معاي حوله. دراسة جديدة وحديثة أصدقائي بتؤكد أدمغة الرجال بتنكمش أسرع من النساء مع التقدم في العمر. شو رأيكم؟

بتنكمش بوتيرة أسرع من أدمغة النساء مع التقدم في العمر. ففيما وصفه العلماء بأنه اختلاف بيولوجي ممنهج في طريقة تأثير الدماغ بالشيخوخة. تأثر الدماغ بالشيخوخة، لقوا أن الرجال أدمغتهم سبحان الله بسرعة بسرعة بسرعة بتشيخ أو بتنكمش تصغر أكثر من النساء. طبعا أجرى فريق بحثي دولي بأحد الجامعات النرويج تحليل أكثر أصدقائي من 12 ألف صورة بالرنين المغناطيسي تم جمعها من 4726 شخص بتتراوح، شوفوا الأعمار، جابوا أعمار مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 95 سنة، يعني جابوا الرجال من المراهقة إلين شيخوخة 95 سنة طبعا، وأجروا عليهم 12 ألف صورة بالرنين المغناطيسي على أدمغتهم. جميعهم كانوا هذول الشريحة الكبيرة هذه كانوا جميعهم بيتمتعون بوظائف إدراكية سليمة. أيضا النتائج كانت جدا مفاجئة لهم، لقوا أن بعد أو عقب مراجعة الصور اللي خضع أصحابها لفحصين متتاليين بفاصل زمني متوسط بيبلغ 3 سنوات، يعني أجروا عليهم المرة الأولى وبعد 3 سنوات خضع أصحاب التجربة الأولى مرة ثانية، عقب 3 سنوات أجروا مرة ثانية عليهم التجربة أو هذه الدراسة أو هذا البحث علشان يتأكدون من مدى مصداقية وصحة فعلا أن أدمغة الرجال بتنكمش بوتيرة سريعة. صراحة لقوا نتائج مرة عجيبة ومرة غريبة، وبما أنهم أنا يعني ما قالوا باحثات قالوا باحثون، أتوقع أن باحثون معناته جمع مذكر سالم وليس بجمع مؤنث. فلخلص الباحثون إلى أن الرجل أو الرجال أظهروا تراجع في عدد أكبر من مناطق الدماغ، خصوصا في القشرة المخية المسؤولة عن إيش؟ ركزوا معاي، خاصة في القشرة المخية المسؤولة عن الذاكرة، ذاكرتهم بتتراجع أكثر من النساء. الرجل بينسى، المرأة إلى آخر يوم في عمرها ما أرشفة تتذكر حتى من أول يوم بالزواج ما تنسى. قلت ما ينسون، قايلت لكم هذا السيزن الخامس يا جماعة أنا معاكم أقول لكم النساء لا تنسى، المرأة تؤرشف، الأعصاب عندها في دماغها ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا والله العظيم خلاص احنا يعني وصلنا الحلقة 800 إذا ما كنا طفنا بعد. والمرأة بقول لكم برد وعيد وزيد، المرأة تؤرشف ولا تنسى، الرجل ينسى. الرجال لو المشكلة أمس ترى اليوم نسيها، المرأة ما تنسى، تجي تذكرك وانت في هذه المرحلة، مرحلة انكماش دماغك. شوف لما ينكمش هي تجي تذكرك وانت على الفراش تقول ويا حرمة والله وهي متذكرة وتعطيك إياها باللحظة وبالساعة وبالتوقيت. طيب مو بس إن الانكماش مسؤول عن الذاكرة وأيضا اتخاذ القرارات. الرجل لما يصير في عمر معين يصير في عنده انكماش في عملية اتخاذ القرارات، ما عنده قدرة في اتخاذ القرارات، فأكلوها للنساء. على شيء كده شوفوا هذه أنا ربطتها، لما تقعد مع بالذات امرأة تكون كبيرة بالعمر، الله الله على السؤال وعلى الذاكرة وعلى الربط وعلى الحكمة حقيقي. أيضا قالوا والإدراك الحسي، إدراكهم الحسي أيضا للأسف بيتأثرون. طيب هذا بالنسبة للرجال، لكن بالنسبة للنساء، أما لدى النساء فقد لوحظ أن التغيرات بتكون أقل عددا وأبطأ وتيرة. النساء بيكون الانكماش عندها أقل بالعدد وأقل بالوتيرة وضئيلة، كما أن سماكة القشرة الدماغية بقت أكثر. شوفوا سبحان الله، يعني حتى وهي كبيرة تكبر بالعمر يبقى يقول لكم بقت سماكة القشرة الدماغية عند النساء أكثر استقرارا بمرور الوقت. الله يحمينا.
ورغم كذا ورغم ان النساء يقول لكم ايضا بيصبنا بالزهايمر بمرض الزهايمر بمعدل الضعف يعادل ضعفي الرجل. شوفوا لما يصابون اثنينهم بالزهايمر المرأة بتصيب بعدد اكثر، يعني كل نقول اثنين واحد رجل، كل نساء ثنتين من النساء واحد رجل بيصاب بالزهايمر. لكن النتائج الجديدة اصدقائي بتقول ان السبب ربما ما بيرجع او لا يعود الى

انكماش أسرع في أدمغتهن؟ لا، بل إلى عوامل أخرى مثل الهرمونات، طول العمر، وتأخر أعراض الشيخوخة العصبية. طبعا في الختام لهذا السناكة، بيشوف الباحثون أن النتائج الجديدة هذه اللي أجروها بتمهد الطريق لأبحاث أعمق لفهم كيف بتؤثر العوامل الهرمونية والوراثية والبيئية في بنية أدمغتنا، وكيف يمكن إبطاء الانكماش الطبيعي المرتبط بالعمر. This is our snack for today. Today done done. حلو؟ حلو. صراحة أنا سعدت في نهاية السناكة أنهم بيحاولون على قدر المستطاع أن يعني يلاقون حلول لإبطاء أبحاث إبطاء الانكماش في الأدمغة سواء عند النساء والرجال، لأنه ممكن 60 سنة ما يكون هو أو 61 سنة هو العمر سن التقاعد. إذا لقوا إن في حلول، أكيد إن رح الوضع يتغير، حتى النسيان عندنا إحنا كبشر رح يتغير. سؤالي لكم، هل بالفعل أدمغة الرجال بتنكمش أسرع من النساء؟ صحيح؟ قلوا لي جاوبوا. صحيح تشوفون أنتم مع هذه السناكة أن أدمغة الرجال بتنكمش أسرع من النساء؟ هل القدرات عند الرجال مثل التذكر، اتخاذ القرارات، الذاكرة، بيتذكرون الإدراك، معرفة الأشياء، سرعة البديهة عند الرجل مع التقدم في العمر بتقل عن المرأة؟ المرأة بتظل ما شاء الله تبارك الرحمن ما تنسى وفطينة وعندها قدرة على اتخاذ القرارات أكثر من الرجل، اللي جدتهم وجدهم أو أبوه وأمه عايشين عمر كبير، يلا أوزنوها عليها وعطوني النتائج. عطوني أكثر شغلة، عطوني شغلة واحدة، اللي يبي شغلتين it's okay. عطوني أكثر شغلة بتشوفونها في كبار العمر السن بيميز الرجال عن النساء، أو بنفت أو نقطة إيجابية عند الرجل أكثر من المرأة، أو عند المرأة أكثر من الرجل. يلا ابدوا شاركوني أصدقائي على واتساب إذاعة جدة أفهم على 800-244-2828. فزنا. شتوان يعني عندكم تنكمش، يعني هذا في عمر كبير، في عمر كبير في عمر الشيخوخة. طيب الآن اللي بأقل من عمر الشيخوخة، خلينا نقول في الأربعينات، الثلاثينات، العشرينات، شلون أدمغة النساء؟ معناتها أدمغتهم صراحة سوبر نار نيرو. ليش ينكمش مخ الرجل؟ ليش عقله ينكمش؟ شنو السبب؟ عطوني مين السبب في إن عقل الرجل ينكمش؟

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الزحمة على جدة اف ام.
4: Welcome everyone، حياكم الله أصدقائي. يلا مع بعض يلا نروح لسناكة اليوم. سناكة اليوم هي عبارة عن دراسة علمية، دراسة أجروها، دراسة يعني حديثة، أخذوا شريحة كبيرة 4700 شخص وأكثر حتى من 4700. الدراسة هذه كانت دراسة مؤكدة، أجروها على مدى 3 سنوات، أجروا عليهم المرة الأولى عقبها ب3 سنة التجربة من خلال صور بالرنين المغناطيسي، عقبها ب3 سنين جابوا نفس الشريحة وأجروا عليها مرة بعد 3 سنوات الدراسة مرة ثانية والكشف عشان يشوفون مخ الرجل وأيضا دماغ المرأة. واللي لقوه في هذه الدراسة إن أدمغة الرجال بتنكمش أسرع من النساء. سؤال، هل بالفعل أدمغة الرجال أنتم بتشوفون إن بتنكمش أسرع من النساء؟ يس هذا حسب أكيد مينا اللي بيقول نعم، لأن هذه أطباء باحثون أجروا هذه الدراسة على مدى سنوات. طيب ليش أدمغة الرجال صراحة بتنكمش أسرع من النساء؟ ليش دماغ الرجل سريع الانكماش أسرع من المرأة؟ وخاصة بالشغلات اللي بتكون مسؤولة عن الذاكرة، اتخاذ القرار والإدراك الحسي، الثلاث النقاط هذه بيقولكم بشكل وتيرة سريعة بتنكمش عند الرجل مع التقدم في العمر، الذاكرة، اتخاذ القرار والإدراك الحسي. المرأة عندها بتكون أبطأ ويعني وبتكون بالعكس، لأن القشرة الدماغية أصلا عندها بتكون أكثر استقرار من الرجل. قولوا لي ليش الرجل عقله بينكمش أسرع بشكل سريع، بيتأثر قراراته وفي القرارات وفي الإدراك، إيش الأسباب؟ أكيد في أسباب حياتية بتخلي الرجل ما يتذكر. حتى في الزهايمر قالوا المرأة دبل في الزهايمر أكثر من الرجل اللي بيجيهم الزهايمر، لكنها تتذكر أكثر من الرجل. تتذكر بتفتح لك ملف ممكن من 20 سنة أو في بداية في شهر العسل، تفتح لك ملف في شهر العسل الرجل ما يتذكر. في الهانيمون الرجل ما يتذكر أمس نقاش صار بينه وبينها ما يتذكر. يلا عطوني الأسباب، في أسباب أكيد كثيرة. أنا في أشخاص كتبوا لي أسباب جدا مقنعة صراحة، كانوا رائعين في كتابة الأسباب. شاركوني على واتساب بداعة جدة أف أم على 800-244-2828 وعطوني توقعاتكم لمباراة منتخبنا السعودي لبكرة. علي طيارة أبو يزن، شوف أعطاني معلومة أتوقع الأغلبية يعرفها، هو يقول في كثير ما يعرفون المعلومة هذه. أمينة يقول تدرين أن مدرب المنتخب ومدرب الإمارات كلهم دربوا الهلال ويعرفون بعض الزين. طيب إذا كلهم دربوا تقصد أنت بالتكتيك بالتكنيك وباللعب وطريقة اللعب، هو أكيد طريقة اللعب باي ذا واي علي من خلال المباريات اللي أجروها، فأكيد عارفين شايفين كيف كل مدرب بيدرب. لكن اعتقد شفتوا امس الفيديوهات اللي نزلت في التيك توك المدرب علي العويس الحارسنا، شفت التكنيك وكيف كان يأشر له ان ركلة الجزاء راح تكون هنا، اللاعب هذا بعد دراسة. شوفوا شلون التفاني في العمل، فالهم التوفيق. هادي سيف من اليمن يقول امين ان شاء الله 2-1 راح يكون فوز السعودية 2-1، لكن الحذر الحيطة من أي خطأ من المنتخب السعودي، لأن احنا المنتخب السعودي راح يكون أمام منتخب قوي، لكن الأخضر أكيد إن شاء الله راح يكون عند حسن ظننا. طيب خالد، يا خالد، خالد اللي داز أبي أشارك مين، الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك إن شاء الله خالد. السناكة فقط واتساب، الساعة الثانية هي اللي راح تكون اتصالات. طيب ايضا حياك الله، شكرا على مشاعرك. طيب ينكمش مساء الفل ابو رجاء يقول ينكمش دماغ الرجل اسرع من المراه لتحمله المسؤوليه، يقول لان مين هو بيتحمل المسؤوليه اكثر من المراه، فعلشان كذا لما يكبر بالعمر بينكمش دماغه اسرع من المراه. ايش رايكم بابو رجاء، هل بالفعل دماغ الرجل بينكمش أسرع من المرأة بسبب تحمل المسؤولية؟ بيفكر بالبيت، بيفكر بالمسؤوليات، الأولاد، الزوجة، أهله، بنفسه، بوضعه، علشان كذا بسرعة دماغه بينكمش. أوكي وجهة نظر. ايضا مازن الغانمي بيقول والله يا امينه فعلا احنا دماغ، ترى دماغنا بينكمش اسرع من النساء بسبب التفكير، يقول بسبب كثره التفكير، ولكنه اسرع ولان اسرع في اتخاذ الحلول، حتى لو في الكره او حتى لو في الكبر،

حتى لو في الكبر. طب هذه كمان وجهة نظر مازن قالها حلوة، يقول لأن الرجل بيفكر أكثر من المرأة، مو بس زي ما قال أبو رجاء إنه بيتحمل المسؤولية، لا، يقول لأن الرجل من النوع اللي بيفكر أكثر من المرأة، وأيضا دائما لما بيوجد بيقعد يفكر بالحلول للمشاكل بيته أو مشاكله المهنية، هو أسرع من المرأة في اتخاذ الحلول وإيجادها، علشان كذا الرجل بيكون دماغه بينكمش أكثر من المرأة. أنا حاسس البطولة أو من أول المباراة أمينة في الافتتاحية إن شاء الله فارق قبلنا، وإن شاء الله تظل شباك منتخبنا السعودي يعني نظيفة مثل ما بدأوا يختمونها، مثل ما بدأ منتخبنا يختمها إن شاء الله بشباك نظيفة بمشيئة الله تعالى. طيب مساء الخير أمينة، كيفك؟ أنا سوبر بيرفكت ودماغي ستيل سوبر بيرفكت وبعد دماغي، بس أنتوا قولوا لي شلون دماغتكم. بإذن الله 2-0 لمنتخبنا السعودي. نورة من الرياض، حياك الله يا نورة البنورة، نورة من الرياض، فالق قبلنا يا نورة إن شاء الله بإذن واحد أحد، بإذن واحد أحد. طيب أيضا ليش حذفت الرسالة؟ شنو كاتب؟ أوكي طيب، مين الأكثر نسيان مع التقدم في العمر، الرجل ولا المرأة؟ احنا سؤالنا مين اللي دماغه بينكمش، مين اللي دماغه بينكمش؟ يا الله كثير الكلام اللي كاتبه، يعني ايش اسمك؟ اكتبوا لي اسماءكم. معتز سيف. طيب يقول معتز، من الناحية العلمية لا توجد قاعدة تقول ان الرجل اكثر نسيان من المرأة. انا ما بتكلم عن النسيان، انا بتكلم عن ان مخ الرجل يتقلص بينكمش، ولما ينكمش مو بس نسيان، أشياء كثير، اتخاذ القرارات، أشياء كثير أنا ذكرتها يا معتز. الرجل بتروح عليه الذاكرة، اتخاذ القرارات، الإدراك كمان، مو بس إحنا ما بنتكلم عن نسيان. أم نورة تقول يمكن دماغ المرأة بينكمش مع العمر، بس الذاكرة عندها رافضة تتنازل عن أي معلومة حلوة. لا شوفي أم نورة، أسناك بتقول إن دماغ الرجل بينكمش أكثر من النساء، بينكمش تنكمش أدمغتهم أكثر، ولكن تقولين الذاكرة ممكن تقوله إن أدمغة النساء أيضا بتنكمش، لكن الذاكرة ترفض إنها تتنازل عن أي معلومة. والله تصدقين ممكن فعلا ان دماغ المرأة بيرفض انه يتنازل عن اي معلومة او اي شغلة، واعتقد من كثر ما هي محملة بقلبها، صدقيني من كثر ما هي محملة بقلبها عشان كذا ما تنسى، تظل معلمة في ذاكرتها الملفات، قاعدة ملف ورا ملف. هشام ولكم يا هشام، مصر يا هشام على القرش اللي بيبتلعك، مصر على القرش اللي بيبتلعك، ولا يبتلعني هذا انت حاطة بيبتلعني كأنه. النتيجة إن شاء الله أمينة الأخضر 1 الإمارات 0 إن شاء الله فالق قبلنا، والهدف بنيران صديقة لاعب الإمارات في مرمى بإذن الله هشام من جزاء، يعني أخ ما حيسجلون على عمرهم، ممكن إن شاء الله مخي أنا يعني إلى بكرة قريب، يعني إن شاء الله أنه إحنا نتذكر نشوف من اللي راح يسجل الهدف. يلا قبل لا أطلع الفاصل، هل فعلا دماغ الرجل بينكمش أكثر من المرأة؟ وإذا ينكمش نعم ليش دماغ المرأة، إيش أسباب أن دماغ الرجل بينكمش أكثر وأسرع من المرأة، بسرعة بينكمش أكثر من المرأة؟ أبو خالد ولكم يا أبو خالد، منور يا أبو خالد، وأبو خالد بيقول أن أعتقد أن السبب يعود لاعتماد الرجل بشكل كبير على الدماغ فيستهلك أسرع من المرأة. شفتوا يقول لأن الرجل بيستهلك دماغه بشكل أكبر من المرأة، زي ما قالوا تحمل المسؤولية، التفكير، اتخاذ القرارات السريعة. يوسف هذه أبو خالد راد أن فعلا أن الرجل بيستهلك دماغه أسرع من المرأة، بينما المرأة توزع المهام بين الدماغ والعاطفة فيكون الحمل أقل. جاز لي تعليقك، المرأة الرجل يحمل كل شيء في حياته، اللود بيكون على دماغه فقط، بينما المرأة بتوزع المهام ما بين دماغها وعاطفتها.

طيب خالد خرجاوي، ويلكم يا خالد، منور يا خالد. خالد يقول مساء الخير أمينة. خالد بيقول أنا أشوف دماغ الرجل بيختلف وبتكثر فيه الهواجيس خاصة مع التقدم في العمر. يا خالد، خاصة الهواجيس يقعد يهوجس من شنو؟ زي إيش يعني هوجس؟ يعني المرأة ما تهوجس، ما تخاف من المستقبل، يعني ما تخاف إنها لما تكبر بالعمر، ما تخاف إنها لما توصل للشيخوخة. هذا اللي تقصده خالد. أنا أحس لا، العكس، الرجل هو اللي ما يخاف من بكرة، ما يخاف من المستقبل، ما يخاف إيش ممكن يصير، لأنه أقوى، أقوى دماغيا وأقوى، بيسيطر على أعصابه أكثر. يمكن المرأة أنا بشوف هي اللي تخاف من التقدم من العمر بالعمر، الخوف من الشيخوخة، الخوف من الظروف اللي ممكن تواجهها في المستقبل، ما عندي وظيفة، ما عندي دخل، كبرت بالعمر، من بيهتم فيني؟ هذه الهواجيس كلها اللي ممكن تجي أي إنسان. يا خالد أتوقع المرأة أكثر، بس أنت تقول الرجل، فدن معناته الرجل. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني سناكتي اليوم، أبدعتوا كالعادة وأثريتوا صراحة ساعتنا الأولى من برنامج في الزحمة. بمشيئة الله تعالى في ساعتنا الثانية رح أرجع ألتقيكم من جديد ومع مقولة اليوم، ورح نبدأ ناخذ الاتصالات ونسمع أصواتكم ومشاركاتكم من خلال أرقام إذاعة جدة FM على 64-77154، أيضا على 64-95-154، بالإضافة إلى 64-78-544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطط في جدة على 012، ويلكم أيضا من خلال واتساب إذاعة جدة FM بكلمة مشاركة أو بأراءكم على 800-244-2828. ولا تنسون أصدقائي الرائعين والمبدعين، طبعا مقولة اليوم مطروحة بين إيديكم من خلال منصة إكس على جدة _راديو، وأيضا على صفحة الشخصية.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الزحمة على جدة اف ام.

0: زحمتكم. يا هلا ويا مرحبا بجروب زحمة الساعة 5، سعيدة أنكم إن شاء الله رح تنضمونا، وأكيد أيضا جروب زحمة الساعة 4 المبدعين والرائعين اللي كانوا معانا من بداية مشوار برنامج في الزحمة. إن شاء الله يا رب الجميع تربل أم مبسوطين ومفرفشين ومستانسين. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لمقولة، ودائما أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدي بدلوة بكل شفافية ومصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. جميعنا بنعرف أصدقائي إن على مر التاريخ أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طريق الفكر الإنساني، وقدمت الإرشاد والإلهام والبصيرة العميقة للبشر. تجاوزت أصدقائي هذه الأقوال الخالدة العصور والثقافات، ولاقت صدى لدى الأجيال، وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. مقولتنا اليوم هي للروائي والكاتب والروائي البرازيلي باولو كويلو، وقال مقولة متداولة على نطاق واسع، وكثير يعني أعتقد أنهم متبنيين هذه المقولة ومخذينها كمبدأ سلوكي في حياتهم. رح نشوف منو يتفق مع باولو ومنو يختلف معه. باولو بيقول أصدقائي من الذكاء أن تكون غبيا بعض الوقت. شو رأيكم؟ هل فعلا من الذكاء أن احنا نكون أغبياء بعض الوقت؟ لازم احنا نكون أغبياء حتى لو كنا شديدين الذكاء وشديدين الفراسة وشديدين الرؤية وشديدين صراحة الفطنة، وزي اللي يقول القطة وهي سريعة، شخص ذكي، شخص عبقري، هل بالفعل في مناطق معينة أو أماكن معينة أو لحظات معينة لازم أكون فيها شخص غبي؟ ومتى؟ متى أكون لازم أكون أتغابى أو أستغبى أو أكون غبي زي ما قال باولو؟ هل ضروري؟ ومتى أتغابى؟ وهل الغباء هو نوع من أنواع بيندرج تحت التجاهل والتغافل؟ ابدوا شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ويلكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM بالمشاركة، أو شاركوني بكلمة مشاركة يلا أو أراكم ممكن، أيضا على 800-244-2828. على فكرة يعني الغباء هذا ممكن يعتبر سلاح صراحة، ممكن سلاح، هو سلاح يعتبر سلاح ذكي. يلا خلينا نروح نبدأ الاتصالات مع أصدقائنا. ألو بونسوار. بونسوار أبو عبير، شلونك؟
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك يا أبو عبير؟ أبو عبير تكلمني من السماعة والسبيكر شيلها.
1: أنا والله أمينة، كيف الحال؟
0: ربي يحفظك. حالي تمام طالما أسمع صوتكم. يا بسمعك عدل. أبو عبير شنو تتوقع مباراة بكرة؟ شنو توقعاتك؟
1: والله زي ما قلت لك انا ان شاء الله من الشطره والفحش منها، بس اتمنى إيه من المنتخب انه يدخل بنية شو اسمه الحرص، ما يدخل بنية الفوز، الحفاظ على الفوز.
0: في واحد كاتبها بعد، لازم المنتخب يدخل بالحذر والحرص، يكون حريص بس يسجل. ها ابو عبير؟
1: لا يا مين، يعني يدخل، ما يدخل بالفوز، بالحفاظ على الفوز،
0: يعني يسجل بعدين يقفل الملعب، يقفل الجول.
1: انا قلت لك ان شاء الله من الشوط الاول
0: باذن الله. طيب ايش رايك بباولو، تتفق ولا تختلف معه؟
1: ذاكرة
0: الأنثى
1: يعني؟
0: لا باولو، احنا عندنا مقولة خلصنا السناكة. باولو بيقول من الذكاء أن تكون غبيا بعض الوقت، هل فعلا هذا من الذكاء؟ أني لازم أكون حتى لو كنت شديدة الذكاء وعبقرية وشديدة الملاحظة وسريعة البديهة وسريعة الرد وإنسان فعلا بيشد بالذكاء، لازم في بعض الوقت لازم أكون غبية أو أتغابى؟
1: يمكن مو من باب الغباء، يمكن قصة من يعني الإحراج أو إني مثلاً.
0: لا قال أن تكون غبياً بعض الوقت كذا، غبياً.
1: أيوة يعني غبياً، ما أكشف الشخص اللي قدامي صح؟
0: ما أحدد، قال من الذكاء أنك تكون غبي بعض الوقت، هذا أنا بسألك. أولا هل فعلا من الذكاء أن أكون غبية بعض الوقت؟ ومتى أكون غبية؟
1: لا والله أنا غبية مو يعني كلمة غبية أحسنها بلاغة، بس مثلا في الإحراج يعني مثلا خلاص عرف الشخص ما يعني ما يعني أكون غبي
0: لا. طيب طيب أبو عبير، أنا حطيتك أنك تختلف مع باولو، مو صحيح مو صحيح. طيب طيب بما أنه معناته مو صحيح معناته ما في عندك بالنسبة لك في أوقات أن يكون فيها غبية، لكن ما تشوف أن السلاح في ناس تستخدمه كسلاح الغباء؟
1: ايوه تفاديا للاحراج، تفاديا للحاجات هذه زي ما قلت لك يعني.
0: تفاديا ساعات يقول لك انا سوي نفسك مجنون او سوي نفسك ما انت فاهم.
1: انا عارف الشخص وعارف نواياه وعارف بس ليش احط شيء في محل الغباء؟ ما يعني ما اشوف ما خلاص انا فاهم الشخص. بعضهم يتفادى عشان الاحراج يقول سوي نفسك غبي او سوي نفسك ما شوف
0: يعني انت معاه ولا اجل تتفق ولا تختلف معاه؟
1: لا والله اختلاف كليا
0: اختلف. اي بحبير لما يقولون تجاهل تغاضى تغابى تغافل، هذه كلها ممكن نحطها تحت المقولة اللي قالها ان الغباء بعض الوقت ذكاء.
1: كل شيء يعني
0: تندرج تندرج. اوكي حلو تمام تمام. شكرا موت شكراس يا ابو عبير، شكرا لك على شفيف.
1: شكرا لك
0: شكرا لك. شفت قال التغابي والتغافل والتجاوز، هذه ممكن تندرج يعني تحت المقولة اللي قالها. طيب نروح لمسيو خالد. بونسوار مسيو خالد.
2: هلا والله.
0: يا هلا مرحبا، شلونك مسيو خالد؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو اخبارك؟
2: والله بخير الله يعافيك. خالد العتيبي معك.
0: والنعم والنعم وسبعة انعام، حياك الله. من وين تكلمني؟
2: من الطايف. انا كنت من الحسا بالشرقية تدرين ولا؟
0: لحظة أنطر أنطر، أنت كنت في الشرقية بعدين نقلت على الطايف؟
2: إيه كنت في الحسا.
0: إيه كم سنة قعدت في الحسا؟
2: ومن مواليد الحسا أنا لين ثاني متوسط.
0: أوكي أجل حافظ مقولاتهم الحسا حساك لو الدهر.
2: لو الدهر حساك.
0: تعرف تتكلم حساوي؟
2: شذيذة عاد شذيذة.
0: أختي يا وين أمي يا؟
2: وين أمي يا؟
0: تعرف يعني خلاص أجل أنت عندك خبرة في كلامهم، لأن هم لهجتهم تختلف عن يعني بقية مناطق المنطقة الشرقية.
2: أكيد.
0: أي بس هم ما يعرفون بقية مناطق المملكة.
2: ما أدري والله عنهم يعني يعرفون
0: إنزين. على كذا تحب على أكيد على كذا أكيد تحب أكلهم المتشبوس حقهم السمك. احلى دائما اقول احلى سمك عند اهل الحساء،
2: ريحته حلوه السمك.
0: مو بس ريحته، حتى لهم طريقه خاصه فيهم صراحه. يعني انا بالنسبه لي يعني اللي يبغى ياكل مربيه، واللي يبي ياكل قباقب، واللي يبي ياكل سمك، واللي يبغى ياكل الهريسه يحب الهريسه ياكلها من عند اهل الحساء.
2: من الحساء
0: اي، ومعروفين عنهم صراحه الطيبه والكرم. يا بختك انك عشت انتهم وانت من مواليد الحساء.
2: لا كنت بعد من مواليد الحسا يا أمينة.
0: لا أنا مو من مواليد الحسا، أنا من مواليد الظهران.
2: الظهران؟ يلا كلنا من الشرقية.
0: أيوة طبعا الهواء شرقي وقلبي هاوي الشرقية.
2: هاوي الشرقية على قولة أبو صقر الرابع صقر الفنان.
0: بالضبط أكيد البروف بروف كبير هذا في الألحان. طيب خالد قول لي إيش رأيك بباولو، خلينا نروح البرازيل. ايش رايك بباولو البرازيلي؟ يقول من الذكاء انك تكون غبي بعض الوقت، صدق تتفق ولا يعني تختلف؟
2: لا هو اتفق انه يعني يكون يتغافل الواحد يعني، عرفتي من الذكاء صح
0: مو يتغابى
2: لا يعني يسوي نفسه ما يعرف وهو عارف يعني
0: ايه
2: احسن شيء
0: فيه. اي يعني يستغبى وهو مو غبي. اي فاهمها يعني مفهوم. تتفق انت اذا جل مع باولو؟
2: اتفق.
0: طيب التجاهل والتغافل والتغاضي هذه بوابة من بوابات الغباء انه يكون ذكي؟
2: والله أمون يعني تقدرين تقولين.
0: أقدر أقول خالد سلاح يعني الغباء سلاح ساعات.
2: سلاح
0: إيه
2: سلاح.
0: سلاح طول.
2: أمون أبي أطلب طلب أمون.
0: إيه آمر ما تطلب أنت تامر يا معود.
2: لا فوق الأمر أمون اللي هو وين نسمع المخرج اليوم منه عبد الله الكيت؟
0: لا معانا المايسترو معتز بخش.
2: معتز بخش والله هو النعم انه يسمعنا فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده
0: ونوره. ابشر شنو
2: تبغى؟ ونوره
0: ايه؟
2: او غافل الهم او اي اغنيه لمحمد عبده او الفنان الكبير خالد عبد الرحمن ملك الفن سميه خالد الفنان خالد عبد الرحمن ملك الفن
0: خالد عبد الرحمن ابشر اثنينهم صراحه عينين براس ولا يهمك بس حنختم فيهم البرنامج اوكي اي
2: والله
0: اتفقنا
2: اتفقنا
0: شكرا يا خالد وخليك دائما معي على السمع صديق للبرنامج يا هلا باهل الحاسة قبل لا اطلع الفاصل عندنا الروائي البرازيلي باولو كويلو صرح وقال مقولة الكل بيستخدمها I think اليوم الكل بيتعامل فيها بيقول من الذكاء انك تكون غبي بعض الوقت هل بالفعل من الذكاء ان حنا في بعض الاوقات لازم نكون اغبياء ولا لا مو صحيح ليش اتغابى ليش اسوي نفسي غبي طالما اني فطين وذكي وربي عطاني رجاحة العقل وعطاني هذا الذكاء انا ليش ما استخدمه ليش اروح لخانة الغباء الغباء السلاح اللي بيقولون نعم هل الغباء معناته سلاح متى عطوني متى اكون غبي متى اتغابى وهل التجاهل والتغافل والتغاضي هذه نوع من انواع الغباء شاركوني سمعوني اصواتكم يلا ابدوا كثفوا الاتصالات اصدقائي على 64-77-154 ايضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544 ليش أتغاب ليش؟ شحقة؟ يلا نسمع مع بعض ونرجع مرة ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
5: الزحمة على جدة اف ام.
6: يعني أبو عبير صراحة قريتها، أنا قعدت أضحك على الكلام اللي أنت كاتبه على الواتساب. أمينة مساء الخير، يقول معنات المقولة هي يعني أعمل نفسك ميت، أعمل نفسك ميت ولا أعمل نفسك سوي نفسك مزهرية. هذا هو الغباء اللي بيتكلم عنه باولو. ممكن وجهة نظر عموما أنك تعمل نفسك ميت أو أنك زي ما بيقول مزهرية، ما أدري، كل واحد حد بيدلي بدلوة وكل وبنشوفها أراء. يعني إحنا في النهاية بنشوف بنروح، كل واحد بيمثل نفسه. وصراحة عجبتني أعمل نفسك ميت أو أعمل نفسك مزهرية، هذه من عندي أنا. خالد، أعتقد خالد اللي دزيت الصورة الحين، خالد هلال، يا هلا ويا مرحبا فيك. الله، الزحمة والله زحمة، حيل تحياتي لكم من الزحمة، يا هلا ومرحبا فيك يا خالد. اليوم عندنا الروائي البرازيلي باولو بيقول إن من الذكاء أن تكون غبيا بعض الوقت. ترى من الذكاء أنك تكون غبي بعض الوقت، مش طول الـ 24 ساعة توريهم ذكائك وتستعرض عضلات مخك وتوريهم أنك فطين، إنما عبقري ماكو يا أرض تهز معلك يأدي. لا، في أوقات، في يعني لحظات معينة، في يعني أشياء معينة لازم تكون فيها غبي. صح، تتفقون معه مع باولو ولا تختلفون إنه لازم في أوقات معينة لازم فيها نكون أغبياء؟ وهذا

0: نوع من أنواع بيندرج أصلاً نوع من أنواع الذكاء. احنا بنعرف الذكاءات 7 عموما. هل هو سلاح فعلا زي ما قال ابو عبير اعمل نفسك ميت، او زي ما قلت انا مزاريه، هذا نوع من انواع الذكاء او سلاح بيستخدمونه الناس، زي ساعات سالفه ما تبي تسوي نفسك غبي او تتغابى او تسوي نفسك مجنون باللغه العاميه، احنا عموما دوي بنقولها يعني. التغافل والتغابي والتغاضي وهذه الاشياء، هذه كلها بتعتبر نوع من انواع الغباء، في بتندرج تحتها زي مقولتنا لليوم، نعم ولا لا بتشوفونها. يلا بدو شاركوني، سمعوني اصواتكم على 6477154. مين فيكم صراحه بيستخدم هذا السلاح؟ مين فيكم بيتغابى او يستغبي ساعات؟ فاهم السالفه بس بيستغبي على 6495154 بالاضافه الى 6478544. واتساب الاذاعه على 8002442228. يلا انك تحييهم ما شاء الله تبارك الرحمن. حياكم الله. طيب نبدأ ناخذ نرجع نرد حق محمد. محمد شلونك يا محمد؟
1: أيوة هلا، مرحبا عليك مستر
0: أمر. يا هلا ومرحبا، شلونك يا محمد؟ شخبارك مستر محمد؟
1: والله بخير الحمد لله مستر.
0: محمد تتفق مع باولو ولا تختلف معه؟
1: لا بالنسبة لي أنا أشوف أنه ممكن وممكن لا، بس تتفق معه 40% 60% متفق، بس أعتقد أنه يعني ما أعتقد
0: أنطر أنطر أنطر أنطر لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة معود لحظة تتفق تقول 60% تقول اتفق مع 60 يعني تتفق معه بنسبه 60% صح؟
1: نعم اختلف معه بنسبه 40%.
0: خلاص هذا
1: ايوه، يعني اعتقد انه تجاهل وليس غباء. يعني
0: التجاهل والتغافل هذا مو من انواع الغباء. لا
1: بس احيانا تجاهل الشيء الامر يعني يمكن وما يستطيع له او يقدر، واذا رد فقال يعني مشكله تصير، يعني في مشكله والمشكله تكون يعني حلها صعب، فما يكون حلها إلا التجاهل يكون أفضل. فأعتقد إنه ما طيب. غباء إن الواحد يعني مثلاً إنه التجاهل
0: يعني من الذكاء.
1: أيوة من الذكاء. بس
0: من الذكاء من الذكاء. أوكي هذا نوع من أنواع
1: من شدة الذكاء يعني تقولين الدراسة تقولين من شدة الذكاء، وأنا أقول يعني فيها بس نوع من التجاهل يعني. وليس الغباء يعني.
0: اوكي تمام، شكرا لك مستر محمد.
1: انا اتوقع نعم، بس يمكن مكرمه نشاركهم يعني قول. اتوقع المنتخب اقرب ان شاء الله للفوز، هذا بكم النتيجه هذا بكره نشوف يعني.
0: يا رب ان شاء الله، يا رب فالك قبلنا ان شاء الله فالهم الفوز باذن واحد احد ان شاء الله يا رب.
1: شكرا لكم جميعا المستمعين، برنامجكم متميز للسنه الثانيه والثالثه.
0: شكرا السنة الخامسة، متميز فيكم بمشاركاتكم، شكرا لك يا محمد، يومك جميل إن شاء الله. طيب نروح لي إلهام من الشرقية. إلهام بونسوار سنورتا إلهام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شخبارك؟
2: الله يحييك الحمد لله بخير وعافية.
0: إلهام شو رايك؟
2: أتفق معه صراحة.
0: أهم بعد تتفقين إلهام؟
2: 100% التغافل غير التغابي.
0: اوكي وغير التغافل.
2: التغافل اللي قدامك يعرف انك انت فاهمه انه غلطان او انك انت فاهمه السالفه بس بمزاجك مشيتها علشان حفاظ على الود، حفاظ على العلاقات، تكبري الرأي يعني من هالاشياء. اما التغابي لا، اللي قدامك يعرف انك يعني توصلين له معلومه انك انت مش فاهمه.
0: اوكي
2: لما توصلين معلومه انك انت مش فاهمه هنا اما طبعا يكون مثلا اللي قدامك مثلا تتقين شره فتبين انك انت مش فاهمه السالفه اللي قاعد يقولها او الموضوع اللي يتكلم فيه فتبين نفسك غبيه. أي. فبالتالي زي درع لك
0: يعني زي ما الهام زي مثلا المدير ممكن مديري او مديرتي
2: حتى في العمل الغاب احيانا مفيد خاصه اللي توهم في بدايه عملهم.
0: حلو.
2: ليه؟ مو انه يتغاب انه يسوي نفسه ما يفهم ولا شيء، لا طيب. انه يعطي ما يعطي انه فاهم لو جزء، حتى لو هو مثلا احيانا كل واحد عنده جزء من المعرفه لكن مو كل المعرفه اللي تخليه يخدمه في عمله.
0: طيب.
2: لو بين انه عنده هذه المعرفه ما راح يعطونا معلومات اضافيه.
0: اوكي بس ما تشوفين انه يظهر الانسان يعني بمظهر ضعيف؟
2: لا مو بالضروره، ممكن يتغاب علشان ياخذ المعلومه لكن يجتهد في العمل.
0: طيب هذا ابغى بالمجمل الهام ما يطلعني بصوره اني من جد بياخذون عني هذه الفكره. اي من جد غبيه
2: ما يجتهد واجد بالتغابي. يعني ما يبين نفسه معلش ما تقدر تنبل مره واحده يعني الطاير كذا.
0: يعني لا يشدها، ها لا يشدها، بس الموقف هذا ومرريها بعدها او مررها، يعني لا تقعد غبي ياخذون عنك انك صمديقه ولا انك
2: صوت امينه.
0: اقول ليش اي ليش يشدها لومي، ليش يشدها الهام، عشان لا ياخذون عنا هذه الصوره انه صمديقه انه غبي.
2: اعتذر امينه انت
0: بعد بعد اقول لا يشدها، يصير انا على طول الخط انه شخص غبي عشان لا ينأخذ عنا هذا الانطباع.
2: أمينة ما صرت أسمع.
0: ويا بعد قلبي ما أدري عنك، شكلك تتغابين، كلامي مو بعاجبك.
2: والله ما صرت أسمع شو تقولي.
0: أجل حاعتذر منك، شكرا لك إلهام حبيبتي مشكورة. ما أدري والله تتغاب على إلهام ولا شو السالفة. طيب نطلع فاصل ولا خليني أخذ هذا الواتساب. أتفق معاكم 50% لأن الواحد هالأيام صار يستغل هالشيء رغم أنه يعرف أنه ذكي ولكن يستخدم معك الغباء، ولكن نحتاج بعض الوقت الغباء أمينة قدام اللي يحتاجون فعلا أن نكون أغبياء. شكرا على طرحكم الموضوع الشيق. منيرة حي الله منور.

في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: طيب مساء السعادة أمينة الجارحي يقول أمينة اتفق جدا جدا طبعا خاصة لو في وظيفة جديدة علشان يظهر أنك قابل للتطور. الجارحي أنت متأكد من الكلام هذا اللي قلته؟ فيه يعني متأكد أن بالذات في المقابلة الوظيفية يسوي نفسه أنه غبي، يسوي نفسه أنه غبي ما يظهر ذكاء علشان نقابل للتطور. هذا على طول بيقضبون الباب، هذا على طول بيقضبون الباب. يعني أنت كذا صراحة عطيت نصيحة يعني غير مفعلة أبدا. طيب أيضا عندنا مروم تقول أمينة بالفعل أمينة خاصة في بعض الأوقات والأزمات نحتاج أن نتغاب. تقول اتفق مع 100% بس في بعض الأوقات اللازمة. أيضا أمينة التغافل والتجاهل أسلوب حياة علشان نعيش بهدوء. مخالطة الناس مطلوب في الأسلوب من التعامل تكسب ودهم ولا تكون في حاجة للمواجهة. عموما فايز من الطائف حياك الله يا فايز. يعني أنت ما أدري حسيت أنك رحت شوي بعيد عن الموضوع. باولو عندنا كويلو من فيلسوف برازيلي بيقول أن من الذكاء أن تكون غبي بعض الوقت. لازم تكون غبي بعض الوقت، ما تكون ذكي على طول الخط على طول 24 ساعة. مش لازم تكون غبي مع زوجتك، مو لازم تكون ذكي دائما مع مديرك، مو لازم تكون ذكي دائما مع أصدقائك، مو لازم تكون مع أو ذكي دائما وأهلهم يعني كذا. وأهلهم جرب، مو لازم تكون ذكي على مدار 24 ساعة. تتفقون ولا تختلفون؟ خلينا نسمع أصدقائنا شو يقولون. حياك الله روان ولا أحمد. بونسوار مسيو أحمد.
3: السلام عليكم، مساء الخير.
2: يا مساء النور والسرور. إزيك يا أحمد؟ عامل إيه مسيو أحمد؟
3: الحمد لله. وار حضرتك؟
2: انا سوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو اليوم
3: ما شاء الله ما شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله لا دوم طما اسمع مداخلاتكم. مسيو احمد ايش رايك، تتفق مع باولو ولا تختلف معه؟
3: لا اتفق معه بشده. ده من فتره معينه كتير كده بدات ان انا امشي بالمبدا ده.
2: ليه بتمشي بالمبدا ده ليه؟
3: اقول لحضرتك، هو الفكره كلها ان احنا لازم اللي قدامنا او اللي حوالينا يحس مثلا ان احنا مش فاهمين عشان يعمل اللي هو رده الفعل التلقائيه اللي عنده، ما يبقاش حريص. يعني ايه؟ يعني عشان نعرف اللي حوالينا
2: اعمل نفسي مزهريه،
3: اعمل نفسي زي ما احنا بنقول كاسكندراني، اعمل نفسي عظيم.
2: يعني هذا دارج
3: بس مش أكون غبي، لأن في فرق ما بين الغباء.

0: الغباء
1: الغباء اللي هو بيكون انسان يعني ايه بيعمل الشيء ده بدون فهم، لكن الاستخفاء ان انا بتقمص الشخصيه بس انا عامل احتياطاتي، عامل حسابي، عارف دوري انا بعمله امتى اوقفه، امتى ابدا فيه، امتى
0: وممكن تكون رساله للانسان الاخر ان انا ترى انا بمررها لك، انا بمررها بمزاجي.
1: قلت لك مره فقلت لك الثانيه الثالثه، لكن ما تتمداش في الخطا لان انا مش غبي، انا استغبيت.
0: انا استغبيت غبي. حلو، هذا تكنيك حلو، هذا تكنيك انا اتفق معاك فيه.
1: اقول لحضرتك طيب. شيء والله بينفع كتير، يعني ايه مش ان احنا
0: بينفع اكثر شيء أخبر. لحظه، اكثر شيء بيدفع مع بينفع مع مين؟
1: اقول لحضرتك بينفع مع مين صراحه، ممكن مع العلاقات الخارجيه كفي بيزنس كفي في شغل،
0: لكن في الحياه الزوجيه ما ينفع، ما ينفع في الحياه الزوجيه.
1: الحياه الزوجيه عايز انا نتضرب.
0: ما ينفعش عشان تمرر بقى.
1: مش بنعمل استغباء في الحياه الزوجيه، احنا بنكبر دماغنا عشان المركب تمشي
0: وتعدي. عشان طيب هذا هو عشان المركب تمشي. عموما مستر احمد شكرا لك وشكرا على اتصالك الجميل، يعطيك الف الف عافيه. شفت عشان يقول بمرر هي ترى نوع، هي شوف كلها ترى تدخل بحكايه ان الانسان يكون غبي زي ما قال باولو. خلينا نروح لسنيوريتا روان. بونسوار احلى سنيوريتا، شلونك؟
2: اهلا وسهلا، مساء الخير.
0: يا مساء الجمال، يا هلا مرحبا، وش هالصوت الحلو ما شاء الله.
2: أهدأ سهلة. والله أنا مترددة لي شهرين من بديت أسمعكم ومستحي أني أكلمكم، بس اليوم قلت خلاص أكسر الخجل
0: وأتوكل. لا لا كذا أنت تزعليني شهرين وما اتصال، لا أجل اليوم استفزناك بالموضوع يا روان.
2: أيوة بالضبط.
0: من وين عزيز تتكلميني؟
2: من الرياض،
0: من عاصمة القرار، عاصمتنا الحبيبة الرياض. يا هلا مرحبا. إيش رأيك بمستر باولو؟ تتفقين تختلفي معه؟
2: أنا معه بس يعني مو بنسبة 100%، يعني خلنا نقول 85% تعتبر نسبة كبيرة. يعني
0: كثير كبيرة كبيرة روان كبيرة.
2: لأني أنا أشوف أن التغافل أو التغابي يعني هم كلهم أحسهم يندرجون تحت الشيء. خاصة في العلاقات الاجتماعية يعني هي تمشي كثير أحيانا، يعني مثلا في مواقف كثير تصير الإنسان زي نحافظ على موية وجه الشخص اللي قدامنا. أحيانا نضطر نتكلم أو يتكلم اللي قدام، إحنا عارفين تماما أنه هو غلطان أو هو مثلا يكذب أو هو مثلا مخطي. فأحس التغافل أو التغابي يعطيه فرصة أنه هذا فاهمني أنه أنا غلطان بس هو ما فشلني، فممكن بعد كذا هو يتغير فأنا أعطيه فرصة أنه يصلح نفسه.
0: يعني سلاح حلو، يعني ممكن يكون سلاح حلو، سلاح حفاظ على العلاقات.
2: بالضبط بالضبط. أنا أحس التغافل حلو والتغابي حلو كمان في الحفاظ على
0: العلاقات. ما يقلل منك، ما تحس إنه بعدين ممكن يجون عليك مرة واثنين ثلاثة، يلا بتمرر يا معودة، خلينا ها بتمرر.
2: صراحة أيوة بالضبط، بس هو يعتمد على شخصية الواحد، لأن أنا كمان أبين خمس مرات ذكية ومرة غبية بينعرف إني أنا أتغابى عليكم، فما بيتجرؤون يكذبون أو يدعون قدامي بأي شيء، لأنهم عارفين إن أنا اللي قاعد أمرر لهم.
0: يعني ديروا بالكم، هذه رسالة، ديروا بالكم المرة هذه ترى بمزاجي أنا صرت مزارية أو مررت أو زي ما قلت عملت عبيط زي ما بيقول أحمد، ولكن ترى أنا هذه كجرس إنذار، هذه جرس إنذار.
2: أوكي.
0: مره جميل، انا مره شاكره لك يا روان، مسيو روان.
2: الله يسعدك يا روان،
0: واتمنى انك تكوني صديقه معنا دائما بالبرنامج.
2: انا خلاص صديقتي البرنامج من اليوم.
0: اي لا تحرمينا من هالصوت الحلو.
2: اكيد باذن الله. الله يسعدك،
0: شكرا لك، يومك جميل، اللهم امين، يومك جميل عزيزتي. نروح لي سنوريتا اماني. بونسوار،
3: مساء الخيرات امور،
0: يا مساء الجمال والسعاده على صوت الحلوه. انا سوبر بيرفكتو، انت شو اخبارك؟
3: الحمد لله،
0: انا كثير مبسوطه اليومين هذه.
3: يا رب كذا وتكمل فرحتنا بكره باذن الله.
0: يا رب يا اماني، يا رب ان شاء الله. قولي لي اماني، ايش رايك بباولو؟ متفقه معاه ولا تختلفين؟
3: امون الاولين البدو كانوا يقولون اللي كانت تمشي مشها، ودائما التغافل نصف العافيه. وهو خان التعبير كاتبنا شوي، وكان يقصد التغافل والتغابي، بس قال غباء ما يخالف نمشيها.
0: انزين ما تشوفين انه بالعكس صدق صدق صراحه للحين الكثير الحين يقول لك انا استهبلت عليه.
3: لا انا ما احب سبحان الله نفس اللفظه هذه اني انا استغبي او اسوي نفسي غبيه او على قولتهم مزهريه، لا انا اتغافل.
0: اي كذا مستفز اسلوب اني استغبى.
3: لا
0: مو مستفز.
3: يعني انا بالنسبه لي انا اول كنت اول اطبقه مع

0: ناس معينة عشان أبي أحافظ على الود اللي بيني وبينه، ما ودي أدقق بكل شيء عشان لا أخسرهم.
1: عشان لا
0: الآن صار مع الناس كلهم، ما صرت أدقق كل شيء أشوفه عادي، وأنا متأكدة إن ذا الشيء كذا أتغاضى، أقول ما يخالف خلا.
1: تتغاضين ولا كبرتي راسك؟
0: كبرت راسي وتغاضيت، ما عاد صرت صراحة أدقق في كل شيء، ما أدري وصلت المرحلة يعني ما أدري وش يقولون، هو لا إحساس أو لا شعور، ما أدري والله.
1: لا لا في في بس خلصنا خلصنا قفلنا الكتاب ما عاد في. طيب معناته أنت تتفقين معاه
0: جدا 100%، بس أنا مختلفة معه بالتعبير نفسه، يعني إنه مو غضب هو تغاضي، هو تغاضي
1: في ترى يمكن ترى شوفي المصطلح هذا أنا بشوفه دارج عند الأصغر سنا بالذات جيل زد، يقول لك استغبأ مررها استبله، بيستخدمون هذا المصطلحات دارجة اي دارجة
0: تغاضي. ويقول لك أمون لولا التغافل عن أشياء نعرفها ما طاب عيش ولا دامت مودات.
1: صحيح
0: الناس كلهم ركزوا في كل شيء ترى ما عاد في موده ولا عاد في
1: ابدا
0: خلاص
1: الواحد بيقعد بروحه في النهايه بيلاقي نفسه بروحه مع نفسه. شكرا لك يا اماني، شكرا لك يا عزيزتي، شكرا على الاتصال الجميل ويومك اجمل ان شاء الله انت وكل اللي يسمعوني. فاصل سريع وبعد الفاصل لسه ما خلصنا، عندنا اتصالات حلوه بانتظار انكم تسمعون مشاركاتهم. فاصل ونواصل.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: باولو كويلو بيقول ان من الذكاء ان تكون غبيا بعض الوقت. هذا اللي قاله، هذه المقولة واللي كانت صارت مرة دارجة، إن من الذكاء عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، إن نكون أغبياء بعض الوقت. قال طبعا مو كل الوقت، بعض الوقت. طيب خالد هلال بيقول الغباء وقت الحاجة سلاح. فعلا الغباء وقت الحاجة سلاح، ومتى أصلا يكون سلاح، وهل هو أصلا سلاح؟ خلينا ناخذ اتصال. محمد صح؟ مسيو محمد.
3: هلا والله.
2: يا هلا مرحبا، شلونك مستر محمد؟ شخبارك؟ قفل الراديو.
3: والله الحمد لله.
2: قفل الراديو. تكرمت. يس. من وين تكلمني؟
3: أنا من جدة بس أنا مصري.

0: مصري، حياك الله، حيا الله اخواننا واشقائنا المصريين، اهلا وسهلا.
1: طبعا اول بلد على ابن السعوديه طبعا.
0: تسلم، شكرا. محمد، تتفق مع باول ولا تختلف معه؟
1: اتفق طبعا، بس لهم في يعني في بعض الاحيان، في كل الاحيان احسن حاجه للصحيه والانتاج. في حاجات كتير تغافل عن جهل عنها عشان تقدر تستمر وتكمل.
0: تتغافل ولا يعني تصير غبي؟ هو قال بعض الوقت.
1: لا لا لا, لا, لا. انا بقول تتغافل وتتجاهل، مش تصير غبي. الغباء انك تعاند وتكابر وتفضل مثلا النت بالنت والراس بالراس، انما كده تتجاهل، صحتك هتبقى حلوه وتعيش حياتك 100%.
0: يعني مو تتغاب، تصير مزهريه زي ما قالوا، ولا زي ما يقولون بالعام تستهبل غير. لا، هذه شوف ترى غير، انتوا رحتوا على التغابي انا ليش قلت لكم هل التغافل والتغاضي وهذه الاشياء هل هي تندرج تحت الغباء اللي هو تكلم عنه باولو؟ محمد،
1: ايوه سامعك.
0: هل تندرج تحتها؟
1: لا لا، التغابي طبعا طيب. مش زي التجاهل، ده اهم حاجه في الحياه.
0: طيب جميل. محمد شكرا لك يا محمد، شكرا لك. صوتك يقطع كثير عندي، كثير يا محمد.
1: طيب كده
0: كويس. طيب الغباء وقت الحاجه سلاح يعتبر فعلا زي ما قال احد المشاركين خالد. الغباء وقت الحاجه سلاح.
1: الغباء وقت الحاجة سلاح. التغابي مش الغباء،
0: التغابي وليس الغباء.
1: بالضبط،
0: التغابي. جميل محمد، موتش جراسس يا محمد، شكرا لك، يومك جميل يا رب. طيب يانا، التجاهل والتغافل يفرق، تقصدين يفرق عن التغابي؟ يفرق. أنا قاعدة أسألهم يا مرام. خلينا نروح لصديقنا عمار. شلونك يا عمار؟ بونسوار.
2: والله يسعدني مساك
0: اسعد واجمل ان شاء الله يا رب. شو اخبارك مسيو عمار؟
2: والله الحمد لله. كيفك
0: انت عمار؟ شو تمام؟ قول لي شو تتوقع نتيجه مباراه بكره؟
2: والله لا، انا بكره ان شاء الله فايزين، بس نقول ان شاء الله خير. نقول ان شاء الله خير
0: يا رب. يا تخوفون انت لو ترد، لما تردون كذا.
2: حتى لو فزتوا بكاس الخليج، حتى لو فزتوا بالكاس لازم تشوفون لكم مهاجم سوبر. اما المهاجمين اللي في المنتخب حاليا للاسف ولا واحد.
0: واحد من المحللين الرياضيين قال لي يا مره، قال يا امين احنا محتاجين مهاجم يعني لنا فتره، نبي مهاجم
2: يخلص الكلام. ده كلام فاضي والله.
0: طيب عمار، ايش رايك بباولو؟ تتفق ولا تختلف معه؟
2: اتفق معه اذا كان الكبار السن فقط، بس اللي هو التغابي.
0: شلون يعني الكبار السن؟ فهمني.
2: لكبار السن فقط، يعني كبار السن حاول انك لا تكون مره ذكي، حتى لو اداك معلومه بالذات الاب والام، حتى لو اداك معلومه حاول انك تكون سوي ما انت فاهمها، على اساس تحسسه انه لسه هو اكبر منك وفاهم افهم منك زي كذا.
0: يعني انت معاه وفعلا زي ما قال هو، في بعض الاوقات احنا نحتاج. لا إيه،
2: انا قصدي اذا كبار السن فقط.
0: إيه فقط كبار السن فعلا نحتاج.
2: إيه، اما اللي سمعته بعد الفاصل الوظائف والكلام، لا لا لا، هذا مره ما ينفع. حتى لو انت تبغى تمشي هرجه تقول له كذا لما يخلص كلامه، تقول له تبغى الصراحه الموضوع ده ما دخل مزاجي، بس انا بمشيها الحين لان ماني فاضي.
0: لكن مع الكبار لا، معلش
2: otherwise
0: إيه عدا ذلك إنه لا، ليش أنا أبدأ غبائي وأنا ربي مثلاً أعطاني ذكاء أو أعطاني نسبة من الذكاء؟
2: إذا مشيتها مرة حيطلع عليك كلام، والله مشيتها على عمار ذاك اليوم، والله بكلم أقول كذا، والله مشيت على
0: يطلعون عليك سمعة، يطلعون سمعة عمار.
2: وأنا عارف نفسي.
0: أوكي تمام يا عمار. عمار شكرا لك على الاتصال الحلو، تسلم، مشكور، يومك جميل إن شاء الله يا رب.
2: بإذن الله بكرة
0: فايز. يا رب عمار، بكرة إن شاء الله إذا فزنا بكرة حتتصل وحتغني لنا. شكرا لك يا عمار. طيب مروم تقول ودي أشارك أمينة، بس شاحني أربعة ما عندي شاحن، يعني أتغاب عن الموقع عشان كذا أخذ الأبي وأسوي. عموما شكرا لك يا مروم. الاتصالات كلها كانت بتتفق مع باولو، كلهم قالوا نعم احنا نحتاج ان نتغابى بعض الوقت. 83% على منصة اكس قالوا نعم احنا نحتاج للغباء بعض الوقت. طيب ناخذ ام خالد. ام خالد بونسوار. ام خالد شلونك؟
3: اهلا وسهلا حبيبتي، كيف حالك امينة؟
0: انا حالي تمام، سوبر بيرفكت، ومسك الختام معاك مع هالصوت.
3: يا حبيبتي
0: يا هلا بك. تتفقين ولا تختلفين مع باولو؟
3: انا اختلف.
0: تختلفين؟ أبوي أخيرا لقينا واحدة ثانية مع أبو عبد.

0: كبير تختلف.
1: اي والله انا ما احب اني انا اتغافل بشيء انا عارفه.
0: تتغابين وليس تتغافلين.
1: ولا اتغابى لاني احس اني من جد انا غبيه, عرفتي يعني بعد وقت من الموضوع احس اني انا ليش غبيه, ليش مشيت الموضوع,
0: ليش غبيه, ولا يحسسك يعطيك شعور الندم,
1: يحسسني بشعور اني انا غبيه فعلا لان في ناس ما تحترم يعني لما يحس انه هو فلم عليك
0: اوكي
1: يسوى الشيء اللي هو يبغاه فتحسينه يقول يعني سويتها خلاص مشت مثلا خالد ما تدقق عادي تشوفين الموضوع فيه تمادي سواء بالعلاقات الشخصيه او سواء
0: يعني هذا اللي قال الدولو ايوه يسبب تمادي على الشخص لانه بياخذ عنا هذا الانطباع اي
1: فانا ما احس يعني لان الشعور اللي الاكس علي فعلا يصير فعلا احس اني انا يعني انا ممكن سويت نفسي غبيه بس بعدين اقول ليش انا احس بشعور اني انا فعلا غبيه وانا ما فيني هذا.
0: طيب السؤال الأخير على السريع عشان لازم أختم, سلاح معناته هو مو سلاح, مو زي ما قالوا سلاح.
1: شوفي سلاح بالنسبة للي قاعد يسوي شيء
0: اللي عنده شغلة ويبغى يمر
1: فهو يفكر انه هو عنده سلاح ولكن سلاحه باطل.
0: حلو هذه اللي عنده شغلة
1: حتمررها عليا.
0: طيب شكرا لك حبيبتي, شكرا لك يوم خالد, يومك جميل ان شاء الله بجمال اتصالك. الاغلبية صراحة كانوا متفقين مع باولو كايلو بان من الذكاء انك تتغابى بعض الوقت اكثر من اللي اختلفوا معه على منصة اكس. 83% اتفقوا مقابل 17 فقط اللي تبقوا أيضا نامعة. أعتذر على الواتساب لأن الوقت انتهى. شكرا لكل اللي شاركوني هذه الحلقة الجميلة الرائعة حقيقي من الاتصالات أو الواتساب أو على منصة إكس. شكرا معتز بخش من الإخراج وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة إن شاء الله بنفس الحزة ونفس التوقيت ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة. فمان الله وباي باي.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.
3: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
7: جدة FM على هواك.
0: تيكي تاكا الآن على جدة FM.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة FM. غدا النهائي، نهائي خليجي 27، ما في شكل انتظار والترقب، ترقب نهائي يجمع المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي في نهائي خليجي 27، وهما المنتخبان اللذان مرا بكل مباريات أو تدرجها في هذه البطولة دون خسارة. أكثر المنتخبان المرشحان الحقيقة نظير نتائج

0: 27 غدا تحسم أو يحسم أمر من يحصل على كأس الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. عند 9 مساء تنطلق هذه المباراة النهائية. هذا الترقب أيضا للحضور الجماهيري. نتكلم عن حضور جماهيري الحقيقة للمنتخب السعودي لدعم المنتخب السعودي. كان في مباراة نصف النهائي أكثر من 51,000. الجماهير الإماراتية أيضا تأتي الأخبار بأنها أيضا تنوي دعم المنتخب الأبيض المنتخب الإماراتي عفوا لدعمه في النهائي. احنا موعودين الحقيقة بنهائي جميل بكل تفاصيله بإذن الله، وسط احتفاء بالأشقاء الخليجيين طوال هذه البطولة، وأيضا دعم للمنتخب السعودي في نهائي كأس الخليج. دونيس كان اليوم في مؤتمر صحفي أيضا رفقة وأيضا زلاتكو مدرب المنتخب الإماراتي في مؤتمر صحفي، والاثنين تكلموا عن أشياء حنجي الحديث عنها بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل ونعود لكم.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
5: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، تستمعون لنا عبر أثير جدة اف ام وعبر ايضا سعودي راديو بلس، هذا التطبيق الذي تستمعون او يمكنكم الاستماع الينا عبره، ولا مجموعة ايضا ما تقدمه هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري من الإخراج سلطان المحياوي. مباشرة للعناوين: الأخضر والأبيض الإماراتي في نهائي الخليج، من يفرض شخصيته في مباراة اللقب؟ قبل 24 ساعة من نهائي خليج 27، دونيس يراهن على إمكانيات الصقور وروحهم العالية، وزلاتكو يصفها بأسهل المباريات. الأهلي والاتحاد أمام تغيير إداري، ماذا ينتظر الجمهور من المرحلة الجديدة؟ الفتح يقيل العطوي بعد 7 جولات بالانتصار، من يتحمل مسؤولية البداية؟
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
5: حياكم الله مستمعينا، رحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز زهير الشماسي الناقد الرياضي، حياك الله أبو عبد الله، مساء الخير.
6: مساء النور أبو أحمد، مساء النور عليك وعلى جميع مستمعين جدة اف ام، وإن شاء الله نطلع بحلقة جميلة، ومسي على الزميل عاطف، وإن شاء الله بقيادتك أبو أحمد تكون حلقة جميلة ومثرية
5: باللي تقدمونها أهم شيء. أرحب أيضا بالعزيز على الطرف الآخر الزميل عاطف الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله أبو رايف، مساء الخير.
7: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة لك وشريكنا في هذه الحلقة الأستاذ زهير وجميع المستمعين الكرام.
5: طيب، إحنا الحقيقة حالة ترقب لنهائي كأس خليجي 27 خليج الديار العربية، حالة من التحفز، يمكن أكثر ما يشرحها هو حالة ترقب الجماهير لحالتي المنتخبين، وتحديدا أيضا الحضور الجماهير المرتقب لهذه المواجهة. شفنا دعم الجماهير الحقيقة، وأخص في ذكر جماهير منتخبنا في نصف النهائي على الأقل آخر المشاهد، وأيضا هالنهائي اللي مؤكد أنه سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ممتلئا عن جنباته، خاصة في ظل حرص الجماهير المنتخب الإماراتي على الحضور، وهذا المتوقع. طيب، أنا بروح أول نقطة إلى المؤتمر الصحفي. آخر التحديثات، كان في مؤتمر صحفي لمدربي المنتخبين، وأبدأ بحديث دونيس مدرب منتخبنا، كان من أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي حديثة عن صعوبة المباراة وعن قوة المنتخب الإماراتي. قال دونيس بأنه هذه مباراة ذات طابع تكتيكي، وصف المنافس بأنه منظم ومنضبط ويملك لاعبين جيدين وطريقة لعب واضحة. عن الدرس اللي أخذ منتخبنا من مواجهة نصف النهائي، أكد أنه والحديث لدونيس أنه مواجهة دفاع متكتل طوال 120 دقيقة تتطلب قرارات أفضل وتحركات مناسبة في الثلث الهجومي. عن تطوير اللاعبين هجوميا بعد مضي 120 دقيقة في مباراة نصف النهائي دون تحقيق الهدف إلا عبر ركلات الترجيح، تمنى حصول لاعبي الهجوم تحديدا على أكبر قدر من الدقائق مع أنديتهم، لأنه دقائق اللعب تساعدهم على تحسين القرار والتصرف أمام المرمى. عن جاهزية التشكيلة اللي يفكر فيها لهذه المواجهة، شدد على تقييم الحالة البدنية خصوصا لمن خاض الوقت الإضافي مع وجود إصابات وطلبات للاستبدال وتوصيات طبية براحة بعض اللاعبين. ما حدد في حديثة أي أسماء أو تشخيصات لحالات اللاعبين. دونيس يريد أن يعمل لاعبون المختارون لهذه المواجهة الأحد عشر كوحدة واحدة من المهاجم للحارس مع تقارب الخطوط. اعتبر استعداد اللاعبين للمنافسة على كل كرة وتغطية المساحات أبرز أسلحة المنتخب في نهائي كأس الخليج. وكان مركز أيضا على مسألة أو يبدو أنه امتعاض عن صعوبة خوض خمس مواجهات خلال 14 يوم وسط ظروف جوية صعبة مع مراعاة الإصابات والحالة البدنية للاعبين. أبدأ معك عاطف عن حديث دونيس، أبرز ما لفت نظرك فيه، وأيضا عن البعض يمكن كان استغرب من بعض النقاط، خصوصا يعني مسألة الحديث عن جهوزية اللاعبين والإصابات وكأنه يقدم الأعذار.
7: لا أبو أحمد، أنا أشوف يعني عودنا دونيس خلال يمكن خلال بطولة الخليج بالواقعية والشفافية المطلقة، يعني ما كان بيتكلم بأمور ما هي منطقية ولا هي شفافة. يمكن حتى قبل مباراة قطر تكلم على هذا الموضوع، أتكلم على موضوع اللاعبين والعملية الإصابات والجهد الكبير اللي بيبذلوه، وكأنه يقدم مبررات، وأنا ما أشوف أن هذه مبررات بقدر ما هي واقعية ومنطقية وشفافية من دونيس، أنه يضع الشارع الرياضي بكل التفاصيل اللي موجودة داخل معسكر المنتخب. وهذا أمر مهم، التعامل بواقعية ومنطقية وبعيدا عن التصاريح الرنانة والمزيفة أحيانا. أنا أشوف أنه دونيس منطقي في عملية الطرح. نعم، يمكن ذكر نقطة مهمة، يعني خلينا نتكلم لو أخذنا مسيرة المنتخب في البطولة، في كل المباريات اللي خاضها المنتخب سواء في المجموعات أو حتى في نصف النهائي، كل المنتخبات اللي بنقابلها بتلعب على ردة الفعل ولا تلعب على الفعل. يعني بنشوف سيطرة كاملة للمنتخب في ثلاث مباريات اللي كانت في المجموعات وعملية خلق فرص، حتى عملية الارتداد اللي أو عملية التحولات اللي ممكن يلجأ لها المنافس، يمكن يشوفنا دونيس في فكرته ألغى كثير من هذه الخطورة. ما شفنا خطورة حقيقية على مرمى المنتخب خلال الأربع مباريات اللي خاضها المنتخب السعودي، وهذا أمر جيد، يعني أمر جيد على مستوى رسائل الإطمئنان والفكرة والأدوات اللي قاعد يشتغل عليها دونيس. بأمانة منتخبنا في تطور، وهذه ميزة. يعني أنت شوف في بعض المنتخبات تبدأ بداية قوية وتبدأ في عملية التدرج إلى الأمور الغير جيدة، منتخبنا لا، منتخبنا في كل مباراة بيشوف تطور، في كل مباراة بيشوف تحديات وأزمات بتواجه المنتخب. يمكن أكبر أزمة واجهناها في مباراة المنتخب القطري كون أنك توصل لضربات الحظ الترجيحية، هذا أمر ليس بالسهل، وخصوصا أنك إذا قدمت كل ما يمكن تقديمه في المباراة، الشيء الوحيد أنك إذا ما قدرت تسجل، وهذا ليس عيبا وضعفه في المنتخب بقدر ما هو قوة في دفاعات المنتخب القطري. المنتخب القطري قدم نموذج دفاعي بأمانة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. فحرمنا من عملية التسجيل على الرغم من كل المحاولات اللي كانت موجودة على مستوى الفكرة وحتى على مستوى التنفيذ، لكن هذه كرة القدم، وهذه مجرياتها. الأهم أننا في نهاية الأمر انتصرنا ووصلنا للمباراة النهائية. هل حنواجه هذا النموذج في النهاية؟ أنا لا أعتقد.
5: طيب، واضح هو من تصريحات زلاتكو، لكن خلنا ناخذ تعليق سريع من منير عن حديث دونيس، إذا عنده أي تعليق عشان أيضا نبدأ معه عن زلاتكو. عندك أي تعليق على حديث دونيس إن كان لوم ولا إشادة؟
7: يعني قصدي ما زهير. قال هو أبو رائف إنه يعني وضح الفاتورة البدنية الفاتورة البدنية في نهاية بطولة مجمعة ومباريات متتالية يعني موجودة، لابد إنه يكون في يعني تبعات بدنية. وحاول هو يعني انه حتى بعض اللاعبين البعض استغرب مثلا من خياراته في بعض المراكز في النصف النهائي امام قطر، عدم بدء محمد بشامات مثلا، التبديلات في الدفاع، لكن الكل كان عند يعني حسن الظن الحقيقة، والكل كان على قدر المسؤولية. فيعني
5: تصريحات طبيعية يعني تشوفها في في في في بين قوسين في نمط أو في سياق التصريحات اللي فيها تقدير للخصم، وبالتالي أيضا وضوح مثل ما ذكر عاطف.
7: نعم يعني أتفق تماما مع عاطف في كل الكلام اللي قاله، عندي بس خلاف بسيط على أنه يفترض أن يكون تكتيكيا في الجمل التكتيكية اللي يعمل عليها والأفكار التكتيكية اللي يعمل عليها المدرب في مواجهة الدفاع. يعني ما أتكلم عن بكرة، أتصور مباراة مختلفة، يعني أتكلم عن المدخل الإماراتي أكيد بعد شوي، بس أتوقع مباراة أكثر انفتاح وأقل تحفظ. يعني فيفترض أن يكون عند المدرب خط بلان A و B و C إلى تفكيك الدفاعات و
5: اي، بس هذه ما بيذكرها في المؤتمر، احنا جايين على على على على بعض التفاصيلات في المتوقع انه كيف بيكون تعامل دونيس مع هالمواجهه اللي نتيجتها بعد 90 دقيقه، هذا اذا حسمت في 90 دقيقه هو الحصول على اللقب. انا بروح الموضوع زلاتكو والمؤتمر اللي حدث فيه

0: سعادته بالوصول النهائي وأن استهداف اللقب. ووصف المنتخب السعودي بأنه من أقوى منتخبات البطولة، وشاد مدربه وشباكه نظيفة، وشار لأفضلية الأرض والجمهور، أكد ثقته بلاعبي. هذا في المجمل الحديث زلاتكو، ايش رايك في التركه اللي قالها يعني التحميسيه، هذا موضوع السهوله زهير؟
1: انا كنت اتمنى ان قالها
0: وتركها بدون ايضاح.
1: بدون ايضاح
0: ليش؟
1: لانه لاعبينا وجمهورنا ودا يعني يبحثون عن شراره بهالنوع. يعني نذكر في بطولة الخليج الأخيرة الحدث اللي حصل مع الكابتن اللي نحبه ونحترمه كلنا يونس محمود، يعني أشعل يعني رغبة اللاعبين السعوديين وحماسهم، وشفنا الأداء في الملعب. فيعني كنت أتمنى أن يغلط الغلطة هذه، لكن هو واضح قصده كان أنه سهلة ذهنيا. خوزيه مورينيو هنا بالنسبة لي واحد من أعظم المدربين في التاريخ. خوزيه مورينيو دائما يقول في المباريات ضد الخصم الكبير، في المباريات الكبيرة، في المباريات المهمة، ما أتعب أهيئ اللاعبين ذهنيا. هذا اللي يقصد زلاتكو،
0: واضح انه ايه تفضل
1: ان ذهنيا ما احتاج اعلم اللاعبين ان هذه مباراه مهمه، خلاص هم يعرفون انهم يلعبون المنتخب السعودي، منتخب كبير والاكبر خليجيا في قاره اسيا بالالقاب وبالتاهل لكاس العالم وبكل شيء. يعني فهو هذا القصد ذهنيا قاله، استدرك انه قال ذهنيا، ولعله قالها جمله واحده الحقيقه، ما يعني ما فصلها. ف بهذا السياق اعتقد تصريحه مقبول جدا، والميدان يحميدان ان شاء الله.
0: يعني هو واضح ان سؤالي هنا موجه للعاطف، واضح ان زلاتكو وظف خبرته اللي ايضا استعرضها في المؤتمر الصحفي 9 سنوات مع المنتخب الكرواتي، استخدم الاسلوب. انا ما اذكر ان زلاتكو له اسلوب يعني اضافت عبارات رنانه في تصريحاته.
2: انا من كان مع الفيصلي ومع الهلال ما كان يذهب لهذا، لكن انا اتمنى حاجه واحده بقى، انه هذا التصريح ينعكس لفكره داخل الملعب. يعني ما يكون مجرد تصريح للتصريح. يعني انا اتمنى ان المنتخب الاماراتي او زلاتكو تكون افكاره بنفس هذا التصريح في الملعب.
0: يعني بس وضحها يعني انت قصدك مثلا يعني ما يستخدم اسلوب لوبيتيغي يقفل يلعب على
2: التحولات.
0: أي
2: انا ما اتمنى انه يلعب على التحولات. هو طالما قال ان المباراه سهله ويثق في المنتخب، واتمنى انه يكون يعني المباراه تكون الند للند، ويحاول المنتخب الاماراتي يفرض شخصيته في الملعب. انا اتمنى هذا الشيء. اتمنى انه ما يكون في تكتيك دفاعي يحرم منتخبنا من المساحات اللي احنا متميزين فيها. يعني المنتخب السعودي في ولاعبين المنتخب السعودي ولاعبين المهارين، اتكلم تحديدا اللي موجودين على مستوى المنتخب السعودي، اتمنى انهم يجدوا المساحات حتى تكون المباراه سهله بكل ما تعنيه الكلمه. ما اجي اتفاجأ في المباراه انه بيلعب على التحولات، وهنا مكمن الخطوره اللي ممكن تواجه المنتخب السعودي. لأن اليوم لما حتقابل المنتخب الإماراتي حتقابل عينة من اللاعبين، وخصوصا في عملية التحولات، يختلفوا عن الأربع منتخبات اللي انت قابلتهم اللي حاولوا يلعبوا بنفس الفكرة. هنا هنا هنا هنا الاختلاف، وانا هذا اللي ما لا اتمناه، يعني ما اتمناه يكون موجود في المباراة. لسبب اليوم الاندفاع الكبير اللي شفناه في الأربع مباريات، اتكلم الاندفاع حق المنتخب السعودي في عملية الاستحواذ، في عملية الضغط على المنافس، ترك كثير من المساحات في المناطق الخلفية ما استغلت خلال المباريات السابقة. الحمد لله، يعني كنا حتى في عملية فكرة البناء للمنتخب المنافس احنا بننهيها من مناطقهم، ما كنا بندي مجال. لكن اليوم المنافس مختلف، والادوات مختلفه، وجوده اللاعبين مختلفه، وبالتالي لما بتلعب الند للند، لا انت حيكون تركيزك اعلى، وعمليه الخروج عن النص او الخروج او البعد عن التركيز للاعبين المنتخب السعودي حتكون نسبتها ضئيله جدا.
0: احنا بنروح فاصل
2: في حرق.
0: ايه انا اسمح لي بس نروح فاصل عاطف وزهير، وبعدها نرجع ونتحدث عن فرص فرض الشخصيه في نهائي كاس خليجي 27.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه،
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل،
6: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحه ولياقه، نفصل الحقيقه عن المعلومه.

0: المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا على جدة اف ام. حديثنا عن النهائي المرتقب لخليج 27 غدا عند 9 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، الذي يجمع منتخبنا والمنتخب الإماراتي في هذا النهائي. أعود الترحيب بضيفينا في الحلقة، الزملاء الأعزاء زهير الشماسي وعاطف الأحمد. يبدأ معك عاطف عن هالمباراة، وخلنا نروح لجزئية المنتخب الإماراتي اللي سجل 9 أهداف طوال دور المجموعات، ثم مباراة نصف النهائي 7 أمام اليمن رقميا، واليمن والبحرين طبعا، وهدف وحيد كان في نصف النهائي أمام المنتخب القطري والعماني. ما هل مباريات كمجموع وما أو مشاهدات المنتخب الإماراتي اشتكشف للمنتخب السعودي لو كنت برفقة دونيس؟ أنا أتكلم ماذا كنت ستقول لدونيس، أو يعني كروشيتا خلنا نقول تقول له 1-2-3 هذه الأشياء ملاحظة في المنتخب الإماراتي.
2: ممتاز أبو أحمد. شوف أبو أحمد، المنتخب الإماراتي بدأ البطولة بقوة يعني قوية، وممكن قدم نفسه كمرشح للبطولة من خلال المباراة الأولى أمام اليمن 4-0، قدم مباراة كبيرة بعيدا عن كون المنافس أول مباراة، قلة خبرات، قلة انسجام، يعني تفاصيل كثيرة في المنتخب اليمني، لكن اليوم المنتخب الإماراتي قدم مباراة كبيرة وانتصر. هنلاقي الهبوط في المستوى بعد المباراة اليمن أمام البحرين، يمكن عملية التسجيل أو الهدفين الثاني والثالث ما جات إلا بعد الدقيقة 70، وهذا كان متوقع بسبب المباراة تحولت من فنية لبدنية. والمنتخب البحريني احنا شفناه في البطولة ومعدل الأعمار معروف انه بدنيا بعد دقيقة 70 هيكون في هبوط كبير في المستوى البدني عند المنتخب البحريني. في مباراة قطر، مباراة تحديد مركز أول وثاني، يمكن ما قدم المنتخبين، ما كان عندهم المجهود الكبير، يمكن ذهبوا لكثير من البدلاء في المباراة، لكن برضو بيعطينا مؤشر إنه المستوى في
1: حتى مواجهة قطر ما كانت زلاتكو كان مستاء منها في التصريحات.
2: نعم، جينا على مباراة عمان اللي المفروض تكون يعني نظير المستوى اللي قدمه المنتخب العماني في المجموعات وعملية الصعود، وشفنا علي كيف وصل المنتخب العماني. هذا ليس تقليلا بالمنتخب العماني أبو أحمد بقدر ما هو واقع قاعدين نتكلم عنه، إحنا قاعدين نقرأ المشهد اللي قدامنا. أنا توقعت إنه المباراة حتكون وان سايد جيم يعني للمنتخب الإماراتي. منتخب الإماراتي، لكن شفنا مباراة نيد بالنيد، وكان منتخب العماني في بعض
1: هو كانت تساؤلات إنه أمام هذا الزخم التهديف اللي كان في المباريات الأولى والثانية على الأقل، انه اختفى في مواجهه عمان.
2: يا سلام، فهذا الكلام اللي انا بتكلم انه في هبوط في المستوى، مو المستوى التصاعدي اللي كل مباراه بقدم نفسي بشكل افضل من المباراه السابقه، لا، انا قاعد امكن افضل مباراه قدمتها هي المباراه الاولى. بعد ذلك لا، المنتخب الاماراتي ما ظهر بالشراسه اللي شفناها في المباراه الاولى، حتى امام منتخب عمان، يمكن حتى على مستوى الشارع الرياضي الاماراتي والنقاد كانوا مستائين من تفاصيل المباراة. نعم، هم فازوا ووصلوا النهائي، لكن ما كان في قناعة بالمستوى اللي قدموا زلاتكو مع اللاعبين، وهذا أمر يبعث إلى حد ما، رغم أني أنا ما أحب أتكز عليها يعني، بس يبعث إلى حد ما رسائل اطمئنان إنه المنتخب الإماراتي ليس في أفضل حالاته مثل المباراة الأولى. يعني
1: يمكن المنتخب يدخر جهوده عاطف،
2: ما اعتقد مباراه
1: على اعتبار انه الاوراق انكشفت، كل المنتخبات وضحت امورها، انت في الطريق لمقابله المنتخب السعودي او يعني طيب. فبالتالي والمنتخب القطري لعب وياه في دور المجموعات، بالتالي ما لها يعني واضحه الامور.
2: طيب اذا شفت مباراه المنتخب القطري مع المنتخب الاماراتي، المنتخب القطري كان بيهاجم وبيصنع وبيخلق فرص، وكان يلعب الند للند، لكن امام المنتخب السعودي تغيرت التفاصيل. انا اتكلم على معطيات المباراه. تخيل خلينا ناخذ السيناريو، لو ان اخذنا الكلام انه لا والله انا ضامن عمليه النتيجه وبلعب باقل المجهود لوصول النهايه، طب لو سجل المنتخب العماني في اخر الدقائق هدف التعادل وذهبت المباراه لضربات تبديل، ممكن تتغير كثير من التفاصيل. انت اليوم كفريق بطل، كفريق تسعى للبطوله، بتخلص امورك من بدري. هذا مؤشر جيد، لكن انا ما احب ارتكز عليه ابو احمد.
1: طيب خليني اروح
2: انا اكيد بس اخر كلمتين، اكيد ان المنتخب الاماراتي منتخب قوي ويملك ادوات ويملك مدرب قادر على تسيير المباراه بالشكل اللي هو يريده.
1: طيب امام التوصيف هو يستحق المنتخب الاماراتي وكذلك المنتخب السعودي، منتخب نظير ما قدم في مباريات البطوله، هو منتخب قوي واحنا موعودين بنهائي بين منتخبين هم الحقيقه قدموا كل شيء حتى الان، اقول حتى الان على اعتبار انه يفصلنا عن تاكيد الاستحقاق هو 90 دقيقه. زهير، وين تجد منتخبنا قادر على ازعاج المنتخب الاماراتي؟ مع الأخذ في الاعتبار مشاهداتك لمباريات المنتخب الإماراتي، وأيضا تحديدا من خلال مواجهتين قابل فيها كل المنتخبين ذات المنتخب، منتخب القطري انتهت مواجهتنا أمام منتخبنا بركلات الترجيح، والمنتخب الإماراتي قابل المنتخب القطري وانتهت بالتعادل.
3: الحقيقة المنتخب الإماراتي منتخب جيد، منتخب يعني فنيا سيطرة على بكورة وبدون كورة المنتخب جيد، يعني سواء في الحالة الدفاعية أو في الحالة الهجومية، يعني عنده أكثر من طريقة للهجوم من الكرات الطويلة اللي يحبها زلاتكو من أيام وجوده في لعب الأجنحة مع كرواتيا، أو الآن قاعد يحاول يعني يوظف لاعبين بأفكار مشابهة نوعا ما. يعني وين نقدر نضرب المنتخب الإماراتي؟ باعتقادي بالحماس، بالمهارة، يعني أنا أعول كثير على صالح بوشامات اللي يعني مؤلم شوي، كل ما شفت تألق صالح بوشامات في هذه البطولة تقول وين عن كأس العالم. يعني مباراة قطر كأنه الحل
1: عنده موعود يكملها ويجملها في هالبطولة وعنده كأس آسيا
3: بإذن الله ويفرح، نفرح إن شاء الله بكرة ونفرح في آسيا. فبالنسبة لي أنا هناك نقطتين أبو أحمد. النقطة الأولى نقطة العامل البدني، يعني المنتخب الإماراتي لعب مباراة متوسط المستوى أمام عمان في اللي هو نصف نهائي، مباراة سجل فيها هدف، أضاع ضربة جزاء، ما كان في خطورة كبيرة أو توتر لا بدني ولا حتى على الصعيد الذهني في مباراة يسجل فيها الهدف في 20 تقدم، وكان يعني في مأمن المنتخب الإماراتي حتى على المستوى البدني لم يعني يستهلك كثير من الطاقة. في المقابل لعبنا 120 دقيقة أمام المنتخب القطري، مهما كان يعني وإن كانت الاستحواذ دائما عند لاعبينا والخطورة كانت إن وجدت كان من لاعبينا باستثناء محاولة واحدة للمنتخب القطري، إلا أنه يعني الباتور الأخشى من الإرهاق البدني يعني لمباراة الغد. شيء آخر هو يعني أنا ما قاعد عيب أحد ولا قاعد أعلق على أحد، أحترم جميع الأنظمة، أنظمة الفيفا لتصريح اللاعبين. الشيء الإيجابي اليوم عندنا أن لاعبيننا يعرفون قيمة كأس الخليج، يعني كبروا وسط بيئة يعرفون قيمة هذه البطولة. في الناحية الأخرى لا أعتقد أن هؤلاء اللاعبين يمثلون المنتخب الإمارات الشقيق، لهم كل احترام والتقدير، يعرفون قيمة هذه البطولة أو ربوا على قيمة هذه البطولة. فأتمنى جمهورنا ولاعبيننا والجهاز الفني والإداري بكرة يدخلون بهدف إسعاد اللاعبين الجمهور السعودي العريض اللي يستحق هذه الفرحة.
1: طيب عندك تعليق على هالنقطة عاطف ولا نروح لنقطة أخرى اللي ذكرها زهير؟
2: بخصوص
1: يتكلم عن ناحية العلاقة اللاعبين، الحقيقة هي مستهدف البطولة الخليجية، بالتالي لاعب كرة القدم يتعامل معها على أنها مستهدف في الكأس بحد ذاته وتحقيق اللقب.
2: بالتأكيد هو مستهدف، ولكن أنا خلينا يمكن زهير قال كده مهمة جدا المنتخب السعودي، وأعتقد ممكن هي مصدر التخوف عندنا اللي هو العامل البدني
1: 120 يعني مقابل 90
2: وضيف على ذلك ان المباريات كل يومين مباراة وغير رزنامة المباريات اللي كانت في الدوري, فاعتقد حيكون في مجهود بدني. طيب ايش يحتاج؟ احنا نحتاج نوزع هذا المجهود في المباراة, يعني دونيس قبل لا يفكر في الامور الفنية يفكر في هذه الجزئيات, لانه لو طالت لو طالت مدة عدم الحسم في المباراة انا اعتقد حتكون صعبة على المنتخب السعودي.
1: خلنا في هالجزئية نحولها على المنتخب الاماراتي. انت كيف تصعبها, انت كمنتخب سعودي كيف تصعب الموضوع على المنتخب الاماراتي؟ تكلم عن تقليل فرص تسجيله, بالتالي قياسا بما حدث معه على الاقل في مواجهه المنتخب القطري في دور المجموعات والمنتخب العماني.
2: الصعوبه
1: كيف تصعبها عليه؟
2: الصعبة عليه اول شيء استغلال عامل الارض والزحف الجماهيري اللي حيكون موجود في عمليه الضغط ومحاوله تسجيل هدف مبكر يشعتر اوراق المنتخب الاماراتي, وهذا امر وارد. نملك الادوات, خصوصا اللاعبين في بدايه المباراه حيكونوا في قمه عطائهم في قمه المخزون البدني, اقدر استفيد من هذه النقطه في تصعيب الامر على المنتخب الاماراتي. المنتخب الاماراتي لو سجل هدف من البدايه حتتلخبط اوراق زلاتكو كامله, فيبدا في عمليه الضغط وحيترك لنا المساحات اللي احنا نحتاجها, وممكن من خلالها نضاعف النتيجه. لو تاخر عمليه التسجيل وبدا اللاعبين يؤدوا مجهود عالي في المباراه, اعتقد هنا مكمن الخطوره على المنتخب السعودي.
1: طيب خلينا نعمم السؤال ايضا لزهير, وله علاقه باللي ذكرتها عاطف. من المنتخبين قياسا بالمتواجد من قدرات اللاعبين وامكانياتهم وظروفهم حتى زهير قادر على وبستعيد العبارة اللي قالها انه يبعثر اوراق الاخر, مسألة التسجيل المبكر من عند القدرات والامكانية انه يحدث الاصابة الاولى, اصابة في المرمى مش اصابة لاعب, عشان لا احد يفهم غلط.
3: طبعا بالاكيد اكيد ما اتمنى الاصابات لاي لاعب, سلامه اللاعبين جميعا كلنا اشقاء, وان شاء الله عرس خليجي كبير باذن الله. باذن الله قادرين على التسجيل, يعني
1: احنا قادرين, بس من الاكثر قدره؟
3: سؤال حمال اوجه ابو احمد. يعني كنجاعه هجوميه يعني المنتخب الامارات سجل اكثر منا, بس في المقابل احنا ما استقبلنا هدف لحد الان, فهذا شيء بعد مختلف. اليوم مع دونس في البطولة هذه تحديدا قدرتنا على استرجاع الكرات في ملاعب الخصم عالية جدا, فما عندي إحصائية الحقيقة ولا طلعت على إحصائية, بس بالعين تعرف أن الفريق عنده قدرة كبيرة بالضغط العالي واسترجاع الكرة مبكرا عند فقدانها. دي الأمور اللي منتخب الإماراتي ما لعب البطولة هذه ضد منافس بهذا الخصائص. حتى المنتخب القطري زي ما تفضل برائد قبل شوي, أنا كانت مباراة تحصيل حاصل واللي هو أقوى فريق واجهها. أنا كنت أعتقد لو القرعة يعني أعطت العراق له الفرصة للنصف نهائي راح يكون نصف نهائي متعب بالنسبة للإمارات وراح تتعب فيه. فيعني في أشياء كثيرة, لما نتكلم عن الضغط الجماهير والحضور الجماهيري اللاعبين منتخب الإمارات, أول شيء مشروع المنتخب الإماراتي مشروع نوعا ما حديث مع زلاتكو أول شيء كمدرب, وبرضه في عدد من اللاعبين اللي
1: حداثة المشروع ممكن تكون يعني شكل من اشكالها او ظروفها تكون في صالح المنتخب السعودي
3: باذن الله. نعم, لانه مجموعه اللاعبين هذه على الاقل من تصفيات كاس العالم هم, وان كان غايب بعض اللاعبين مثل سالم الدوسري لتاثير قائد, لكن بشكل عام هذه المجموعه طالها فتره مع بعض في المنتخب السعودي. بالمقابل مشروع احدث للمنتخب الاماراتي وقادم من سلسله من يعني الصدمات اللي كان ابرزها عدم التاهل في مباراه فاصله مع الشقيق القطري لكاس العالم, ويعني اخر فوز ببطوله كان كاس الخليج, ويعني مع حبنا وتقديره وان شاء الله بكره نطلع كاس الخليج لا يعني لا يرتقي الى طموح مشروع الإمارات اللي دائما كان يطمح إلى تحقيق شيء كبير, ومنتخب الإمارات صار له ربع قرن غايب عن كأس العالم, أشياء كثيرة يعني. فلما نحط نفسنا في مكان المسيرين والجمهور الإماراتي يعني نفهم إنه هناك رغبة حقيقية في تحقيق البطولة, لكن بإذن الله عيالنا قدها ويخلون الكاس في جدة ونحتفل بكرة بإذن الله.
1: طيب حديثنا بعد الفاصل عن ما يمكن أن يفكر فيه دونس. إحنا بنستقرأ يعني توقعات.

0: الحقيقة زهير وعاطف عن التشكيل اللي ممكن يبدأ فيها دونس بحسب رأيهم ونظرهم لما قدموا منتخبنا وظروف على الأقل نعرفه من خارج المعسكر اللي أكيد هذه آخر حصة تدريبية له قبل نهاية كأس الخليج غدا. نروح فاصل ونعود.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM. ما ذكرت أنه قبل الفاصل أنه ماذا يمكن أن نفكر في دونس، خاصة وأنه في حالة ترقب الحقيقة وتساؤلات، وتساؤلات أقصد المتابعين محبي المنتخب السعودي عن أي الأسماء قادرة على يعني كسب الخطوة الأولى، وخلنا نقول البداية الأكثر جودة في المباراة لتسهيلها على منتخبنا. دونس كان في حديثه في المؤتمر السعود بالتذكير أنه ما في شك أنه أمام حديثة عن بعض الإصابات وبعض الأمور المتعلقة بجهوزية بعض العناصر، أكيد سيحسم تسمية التشكيل الأساسية للنهائي غدا، وهو الأقرب الحقيقة لذلك حتى يتضح له هذه الأمور، تتضح له مع الأجهزة الطبية. عاطف، المواجهة على نتيجتها أو في محصلتها الحصول على لقب البطولة، نتيجة أيضا عمل ممتد خلالها من أول لحظة، من أول مواجهة كانت أمام المنتخب الكويتي، تعطيني التشكيلة اللي تتوقع أنها الأفضل ليحقق المنتخب منتخبنا ما يريده من البدايات، وما نضطر إلى أمور أخرى، لا 120 ولا غيرها.
4: شوف أبو أحمد، يمكن دونس عنده هاجس اليوم، أو عنده مشكلة موجودة فعليا على أرض الواقع. يمكن الثلث الدفاعي، يمكن إصابة كادش أنا أشوفها يمكن أصعب الإصابات اللي أثرت على المنتخب السعودي، على الرغم من الثنائية اللي ظهرت في مباراة قطر اللي هم عبد الإله العمري وجهاد ذكري، كانت ثنائية جميلة، لكن في بعض
0: وكان في ثنائية ثانية أيضا، كان تنبكتي وجهاد، أعتقد
4: تنبكتي واضح من خلال مشاركاته
0: مع
4: منتخب المباريات إنه ما وصل، يعني عنده مشكلة بدنية، يعني ما يقدر يعطيك المباراة كاملة، واضح من خلال التغيير. يعني إذا بدأ تنبكتي في البداية دقيقة 60-65 بيستبدله دونيس، أو يبدأ في كأحد البدلاء. ما شفنا تنبكتي لمباراة كاملة زي نتكلم عبد الله العمري أو جهاد ذكري، ما شفنا تنبكتي بيلعب. فأعتقد يمكن جهاد ذكري مع عبد الله هي الأقرب إنه يكونوا متواجدين، لكن هي نقطة بسيطة وتفصيلة بسيطة موجودة في عند جهاد ذكري على مستوى المنظومة مدافع مرة مميز، ومشروع نجم كبير، لكن ما يعاب عليه في تفصيلة واحدة إنه واحد ضد واحد ما هو مو بنفس جودة عبد الله العمري. فبالتالي أعتقد إنه دونس عنده هذا الهاجس، ممكن يبدأ بمحزري بجانب جهاد ذكري، على الرغم إنه يمكن البعض يتمنى إنه محمد أبو الشامات يكون موجود على مستوى الظهير الأيمن، لكن محمد أبو الشامات نزعة الهجومية أكثر من نزعة الدفاعية، فبالتالي أنا أحتاج لاعب يكون مدافع بجانب محزري. باقي التشكيل اعتقد زي ما هو، عبد الله متعب، الثلاثي اللي لعب في مباراه قطر على المستوى الشخصي انا عجبني اللي هو ناصر وكنو وصالح ابو الشامات، يمكن ناصر تفرغ لمساله محور سته وابدع في هذا الموضوع، لكن ممكن ياثر الجانب البدني كثير على ناصر، مو في الشوط الاول، يمكن من بعد منتصف الشوط الثاني يبدأ
0: ناصر. على فكرة أكثر لاعبين منتخبنا مشاركة في البطولة 345 دقيقة،
4: وبالتالي وقاعد يقدم مستوى كبير يعني قاعد يقدم. ناصر يمكن انا اشوف فيها في هذه البطوله اختلف تماما يعني يمكن ذكرنا في بدايات ناصر يعني على مستوى الافتكاك على مستوى البناء اشياء تفاصيل كثيره قاعد يقدمها ناصر. نبغى على مستوى الثلث الهجومي انا اشوف حمام لابد ان يكون متواجد في راس البريكان. يبقى الطرف اليمين هو خيار دونيس. هل هيلعب بمحمد ابو الشامات او بيلعب بمندش؟ وجهه نظري انا اشوف انه محمد ابو الشامات كبدايه اللقاء في التشكيل الاساسي انا اشوفه افضل انه حيقدر يساعد كثير محزري لان انت عارفين الثلث الهجومي عند الامارات قوي خامينيز ويعني اسماء قويه واصحاب جوده عاليه حتى على المستوى البدني قويه وعلى مستوى التهديف. وبالتالي محمد ابو الشامات اقرب للتشكيل الاساسي من مندش. ممكن ياخذ مندش كبديل. انا هذا اشوف التشكيل الامثل لبدايه المباراه.
0: طيب زهير عندك تتفق مع عاطف ولا عندك راي اخر؟
5: يعني عندي مشكله انا فقط في الثلث الهجومي الحقيقه. يعني حتى مباراه قطر المهاجم ابو احمد براي المساله مهمه مساله بس انه يسجل او انه تجي فرص امام المرمى ويهدد المرمى ويحاول تسديد. فراس براي كان قدم مباراه ممتازه قدام عمان سجل فيه هدفين لكن يعني في النصف نهائي تحديدا كان سيء كلاعب كره قدم. حتى بالون تو حتى بلمساته حتى بباصاته غلط. كان مختفي طول المباراة. لم يكن له ظهور. عبد الله الحمدان مع الانتقادات الكبيرة اللي قاعد يحصل عليها لما يلعب سجل أمام العراق نعم قدم دقائق جيدة أمام العراق. عبد الله الحمدان ككتلة وبنية جسمانية قادر على أن يزعج أي دفاع لو بس واقف. خاصة مباراة قطر لعب على العرضيات كثيرة دونيس. واضح إن فكرة مدرب اللعب العرضيات. فراس لابنية الجسمانية
0: قادر. هو كان مستاء من إنه يعني ما تم الاستفادة منها في مباراة قطر.
5: نعم.
0: في التصريحات.
5: وقلما فراس يستفيد من الكرات العرضية لما يكون يلعب بزون دفاع الفريق المنافس. فعبد الله الحمدان هنا السؤال اللي أسأله يعني. هل يعني لابد يكون عندك مدرب ورقه على مقعد احتياط هجوميه تغير شكل الفريق. فعبد الله الحمدان قاعد يقوم بهالدور. يعني السؤال اللي اتساءله بيني وبين نفسي ليش ما يبدا عبد الله الحمدان في راس البريكان؟ عبد الله الحمدان يلعب على الجناح كما هو الكرات العرضيه يكمل عليها هو من جهه اليسار يدخل كزياده عرضيه يلعب الكرات لزملائه. واللاعب قدم مستوى ممتاز مع النصر الموسم هذا وقدم يعني مباريات في البطولة ما هي بذاك المستوى لكن حتى دخوله في مباراة قطر قدم يعني لمحات لا بأس فيها قد يكون أفضل من 120 دقيقة اللي لعبها تراس بريكان. فعندي خوف من الشق الهجومي أكثر من أي شيء ثاني. الوسط بالنسبة لي ثلاثة الوسط أمان ناصر وكنو وصالح أبو الشامات وهذا هو الأخو المهم لأنه يجمع بين التكنيك وبين القوة البدنية وبين استرجاع الكرة وبناء اللعب. في الدفاع يعني أعتقد أنه يبدأ بجهاد واللي هو عبد الله العمري نعم أفضل زي ما تفضل أبو رائف أنه وضعية تنبكتي يعني ما هي أكيدة. وما أشوف فيه فرق كبير إن محزري يلعب ولا محمد أبو الشامات. ممكن يعني وجود التوأمين أبو الشامات قد يكون أيضا حل جيد.
0: عموما أنا بأخذ إذا كان عندك تعليق على تساؤل زهير عن موضوع البداية أو الحالة الهجومية عاطف.
4: بالتأكيد أبو أحمد هي نقطتين ذكرها زهير خلينا نعرج عليها. أول شيء مسألة العرضيات. العرضيات بأمانة ما أدري هي فكرة دونيس أو سوء تنفيذ. يعني إحنا بنلاحظ إنه منتخبنا في بعيد عن مباراة قطر دائما بيلعب الكرات العرضية على القائمة الأول. لاحظنا في مباراة قطر كان في إصرار على القائمة الثانية والمنتخب ما يستفيد نهائيا من القائمة الثانية. فكرة إنك تلعب على القائمة الثانية وتعتمد على الكرة الثانية هذه فكرة غير جيدة نهائيا. أغلب التسجيل اللي بنسجله بالكرات الأرضية يكون من الكرة الأولى أو من القائمة الأول. يعني أنا لاحظت إصرار في كل الأرضيات على القائمة الثانية. هل هي فكرة دونيس؟ ما أعتقد.
0: أذكر آخر استفادة كانت هدف كادش كان القائمة الأول.
4: صحيح. فبالتالي مسألة إنه اللعب على الكرات الأرضية على القائمة الثانية هذه غير جيدة. طيب فكرة المهاجم أخوي زهير يقول عبد الله الحمدان لاعب مجتهد وكل المواصفات في موجودة، بس أنا ما أحتاج في مباريات زي مباراة الإمارات أنا ما أحتاج مهاجم صندوق بشكل تقليدي، يعني حتى في هذه النقطة ما تتوفر في عبد الله الحمدان، بقدر ما أحتاج لاعب قادر على انتهاز الفرص أو أنصاف الفرص ويكون في نفس الوقت لاعب محطة. فراس البركان هو اللاعب اللي تتوافق فيه هذه الامكانيات، انه لاعب محطه يقدر يلعب هذا النموذج من المهاجمين بشكل جيد، ويقدر يشغل اللاعبين سواء همام الهمامي او صالح ابو الشامات او محمد كنو اللي بيجوا من الخلف في عمليه التسجيل او في عمليه الون تو، هذه موجوده عند فراس وبكل تمكن. فبالتالي هو الخيار بالنسبه لي هو الخيار الافضل. قد استفيد من عبد الله الحمدان كلاعب بديل بعد انهاك الدفاعات الاماراتيه، ممكن استفيد من هذا الشيء، لكن كبدايه لا، أنا مع فراس البركان.
0: كل التوفيق لمنتخبنا في مواجهة الغد. عندنا حديث أيضا غدا عن هذه المواجهة، وخلونا نستثمر يعني تواجد عاطف في هالحلقة وزهير، وأسألهم عن توقعهم عن اللاعب اللي يعني ممكن بينه وبين نفسه في حديث النفس يقول هذا اللاعب هذه مواجهته. يعني إذا كان تسمعني زهير أبدأ معك، عطني اللاعب من منتخبنا يعني تحدثك نفسك تقول أن هذه المواجهة هي مواجهة هذا اللاعب.
5: يعني أنا ودي أقول محمد كنو يعني في جزء مني يقول أنه مواجهة محمد كنو، بس محمد كنو في بعض المواجهات الكبيرة يخرج عن الضوء.
0: لا قلت لك كرهانك عليه، يعني أنت ترى بأن لا تدخلني في موضوع انه عندك تخوفه، لا عطني عن ثقه انا اثقن فيهم كلهم، لكن عطني لاعب.
5: انا عندي شعور ان محمد كنو راح يكون نجم المباراه،
0: كنو
5: انا اكلمك حديث النفس الان. اوكي حديث النفس انه عندي شعور مو ثقه، شعور في فرق بين الشعور.
0: لا نبي ثقه يا زهير يا ابو ابو عبد الله، حط له اسم خلاص كنو ثبت جواب نهائي.
5: صالح بوشامات جواب نهائي، صالح بوشامات هدف جابتين، صالح بوشامات
0: عاطف
4: اللي حدبت نفسه في كل المباريات، ما في أي نوع من التخوف. أنا اللاعب اللي أتمنى إنه أشوف نسخته اللي شفته مباراة الكويت، ممكن أنت عرفته دحين نسخة اللاعب اللي شفته مباراة الكويت، يمكن في المباراة اللي بعدها هبط مستواه إلى حد ما، نعم قدم مستوى جيد لكن مو المستوى اللي قدمه مباراة الكويت، وأتمنى أن تكون هذه مباراته.
0: همام كل التوفيق للاعبي منتخبنا كلهم، وانا من عندي خلنا اشاركهم ان شاء الله العويس يجملها ويكون غضنفري ايضا مثل ما كان طوال المواجهات اللي شارك فيها. نروح الى فاصل قصير ونعود لكم.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله مستمعينا في الجزء الأخير من تيكي تاكا. إذا كان الترقب والانتظار والحقيقة التركيز على منتخبنا ومباراة النهائية في كأس خليجي 27 ما في شك يحصل على كامل التركيز، لكن جماهير تحب الكورة تركز أيضا على أشياء تلي نهائي كأس الخليج إن شاء الله نحصل عليه، قرب استئناف دوري روشن الحقيقة اللي سينطلق يوم الجمعة، وبالتالي كل الجماهير بعد المنتخب هي تراقب ماذا يحدث في أنديتها لعودة الجولة الثامنة من دوري روشن، وعودة يعني انتظام مبارياتها بعد التوقف لأيام الفيفا ومناسبتها أيضا كأس الخليج. أنا بروح للمشهدين الحقيقة، الفتح في حالة تغير، وببدأ معك زهير على السريع. الفتح فيه أخبار تؤكد يمكن حتى الآن ما أدري إذا كان النادي أعلن، لكن قبل الحلقة ما شاهدت أي إعلان رسمي، لكن في أخبار تؤكد مصادر أنه خالد العطوي، الكابتن خالد العطوي تم يعني إبعاده عن هذه المهمة، وأنه في نوايا أو في اعتزام الإدارة الفتحوية لإسناد الأمر لمدرب آخر. في شقين للجزء اللي هالمشهد، أنا بأخذ تعليقك على السريع عليها. هالقرار في هاللحظة قبل انطلاق، قبل عودة الدوري بأربع أيام، لم يكن حتى قبل أو لحظة توقف الدوري، وعن إبعاد خالد العطوي، كيف تشوف صحة القرار إذا ما تم؟ يعني أقول إلى الحد الآن كل الأخبار تؤكد هلا،
5: كل الأخبار تأكد، فأكيد أنه ما في دخان غير نار، وتوقع أن الإعلان الرسمي راح يأتي خلال ساعات قادمة. والمدرب اللي تداول، المدرب المغربي نسيت اسمه، أبو أحمد
0: سلامي.
5: فيعني الفتح للأسف يبدو أن أدمن البدايات المتعثرة
0: والمتأخرة ولا المتعثرة؟
5: المتعثرة. والعودة في النص الثاني للموسم محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، كأنه صار أسلوب تعود عليه نادي الفتح، وكأنه كل مرة تسلم الجرة. أخشى على الفتح أنه المرة هذه يعني أو في سنة، أي سنة يعني في السنوات القادمة، إذا ظل العمل بطريقة هذه أن يعني يوم الأيام تنكسر الجرة ونودع النموذجية في ظل دوري لا يرحم الحفوات. مو كل مرة الفتح بيستطيع، الموسم الثالث على التوالي يبتدي بداية متعثرة ثم يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه. خبر مؤسف بالنسبة للكابتن خالد العطوي. كل مدربين الوطنيين نتمنى لهم التوفيق وأثبت يعني قدراته، لكن هذا حال كرة القدم. النتائج إذا لم تأتي والأداء لم يكن مقنع، فالتضحية بالمدرب هو يعني الحل الأسهل بالنسبة للإدارة. برأيي الشخصي يعني تكرر هذه المشكلة لمواسم عديدة في الفتح، هذا يعني مشكلة إدارية أكثر من مشكلة فنية. طيب. إعداد الموسم، بداية الموسم دائما يكون سيء، هذا ما أعرفه.
0: طيب عاطف، قرار مبرر ولا أكثر منها متأخر؟ وش مدى مسؤولية العطوي عن سبع مواجهات خاضها الفريق في الدوري بدون تحقيق أي فوز؟
4: تغرب أبو أحمد بأمانة استراتيجية، تغير الاستراتيجية في نادي الفتح. يعني نادي الفتح يمكن كان من أكثر الأندية السعودية، هو التعاون اللي عندهم الحفاظ على المدربين. يعني ما عندهم سرعة في عملية التغيير، يعني دائما أي مدرب يجي بياخذ سنوات مع الفريق. يمكن الفترة الأخيرة هذا صار نوع التغيير، هل هو عدم قناعة ولا قدر ما هو سوء في الاختيار؟ يعني من بداية الموسم كنا لاحظنا، يعني حتى للعام الماضي جوميز كان بيقدم مستويات كبيرة مع الفتح، عملية تغييره أمر مستغرب، حتى لو كان على مستوى المفاوضات أو يعني كان أيا كانت المسببات، لكن المشكلة الأخيرة هذه اللي بتيجي على عملية تغيير المدربين في الفتح أمر مستغرب. يعني دائما ما لاحظنا الفتح والمدربين اللي بيبعد عندهم الأندية اللي بيبعد مدربين عندهم سنوات طويلة.
0: طيب البديل إذا ما صحت الأخبار، جمال السلامي، هو يعني هل سيكون خطوة جيدة يعني كقيمة أو كقدرة على الإنقاذ؟
4: والله شوف أبو أحمد، اليوم أي مدرب يحتاج الأدوات. هل الأدوات اللي موجودة في نادي الفتح مناسبة لعملية نجاح المدرب من عدمه؟ ما أعرف، يعني في النهاية أنا دائما ما أحب أتكلم أبو أحمد لأن الصورة تكتمل أمامي. يعني لازم أشوف معطيات داخل الملعب تبرهن على عملية التغيير، أما مجرد الاختيار لأجل الاختيار أنا ما أقدر أحكم عليه في هذه الفترة.
0: ما في شك أنه الحالة اللي يعيشها الفتح صعبة. مواجهة العودة في الجولة الثامنة ستكون استضافة للنادي الأهلي وسط هالحالة الحقيقة اللي كثير من جماهير الفتح مستاء من يعني تعامل مع مقتضيات الأمور في نادي الفتح. أنا شاكر ومقدر للعزيزين عاطف الأحمد الناقد الرياضي المتحدث أخيرا، شكرا أبو رايف، شكرا أيضا للزميل العزيز زهير الشماس الناقد الرياضي، شكرا أبو عبد الله، شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة FM
1: في 60 ثانية.
6: أكاديمية طويق وأرامكو السعودية تطلقان فعاليات مدار بالدمام لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بجوائز تتجاوز 60

0: 60,000 ريال. فريق منارة العلا يطلق فعاليات أسبوع الفضاء العالمي لتسليط الضوء على علوم الفلك والفضاء وتجارب رصد النجوم. جدة التاريخية تتألق باستقطاب جماهير خليجي 27 مانحة إياهم تجربة سياحية وثقافية مميزة بين أزقتها التراثية ومقاهيها العريقة. الفنان فضل شاكر يعود إلى الحفلات الجماهيرية بحفل مرتقب على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض في 22 أكتوبر الجاري. دراسة صحية تكشف أن تناول حبتين من الكيوي قبل النوم يسهم في تسريع الغفو وتحسين جودة الراحة الليلية بفضل مكوناتها الغنية بالميليتونين.
1: في 60 ثانية. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: ليش احيانا نحس اننا عشنا نفس اللحظة من قبل؟ احيانا تكون في مكان جديد مع ناس يمكن اول مرة تقابلهم، وفجأة يجيك احساس غريب جدا، تحس انه هذه اللحظة صارت لك قبل كده، نفس المكان نفس الكلام، ويمكن حتى تحس إنك تعرف إيش اللي راح يصير، لكن في نفس الوقت أنت متأكد إنك ما عشت هذا الموقف من قبل. ببساطة هذا الشيء اسمه ديجافو، وبالعربية يعرف بإحساس الرؤية السابقة. والديجافو هي كلمة فرنسية معناها تقريباً شوهد من قبل، والظاهرة شائعة أكثر مما نتوقع. والمراجعات العلمية لقت إنه نسبة كبيرة من الناس مروا بهذا الإحساس مرة على الأقل في حياتهم. طيب إيش اللي يصير داخل دماغنا؟ إحنا لما نتذكر شيء مو دايماً تجينا ذكرى كاملة فيها تفاصيل واضحة، أحياناً يجي فقط إحساس بالألفة، يعني تشوف وجهه تقول أنا أعرف هذا الشخص، لكن ما تعرف من فين، أو تدخل مكان وتحس إنه هذا المكان مألوف مع إنك ما تقدر تحدد ليش. وهنا يجي واحد من أهم التفسيرات العلمية للديجافو، إنه نظام الألفة في الذاكرة يعطيك للحظة إشارة تقول هذا الشيء مألوف، لكن في نفس الوقت جزء ثاني من دماغك يعرف إنه الموقف الحالي جديد، وهنا يحصل نوع من التعارض، تحس إنك بتتذكر لكن ما عندك ذكرى فعلية تقدر تسترجعها. وعشان كده الديجافو غريب جداً، لو كنت فعلاً تتذكر الموقف كان المفروض تقدر تقول صار لي في المكان الفلاني في اليوم الفلاني مع الشخص الفلاني، لكن هنا ما عندك شيء، فقط إحساس قوي يقول أنا أعرف هذه اللحظة. وفي تفسير ثاني مثير، إنه المشهد الحالي ممكن يشبه بشكل جزئي موقف قديم مخزن في ذاكرتك، لكن أنت ما قدرت تسترجع الموقف القديم نفسه، يمكن توزيع المكان أو زاوية معينة أو تفاصيل صغيرة تشبه تجربة سابقة، فيطلع إحساس الألفة من غير ما تعرف مصدره. والشيء المثير إنه الباحثين قدروا يدرسوا الديجافو في المختبر، في تجارب على الذاكرة كانوا يعرضوا على المشاركين مشاهد جديدة تشبه في ترتيبها مشاهد سبق وشافوها، وأحياناً المشارك يحس بألفة قوية مع المشهد الجديد مع إنه ما يقدر يتذكر المشهد القديم اللي يشبهه. طيب هل الديجافو معناها إنه دماغك عرف المستقبل؟ طبعاً لا، وهذه نقطة مهمة. الإحساس أحياناً يكون قوي لدرجة إنه الشخص يقول أنا حاسس إني أعرف إيش اللي راح يصير بعد شوية، لكن في التجارب هذا الشعور ما يعني إنه الشخص فعلاً صار أفضل في التنبؤ بالحدث التالي. الإحساس بالمعرفة شيء، والقدرة الحقيقية على التنبؤ شيء آخر. وفي ظاهرة ثانية أقل شهرة وتعتبر تقريباً عكس الديجافو، واسمها جاميفو، ومعناها بالفرنسية تقريباً لم يرى من قبل، وهنا يصير العكس تماماً، بدل ما يكون الموقف جديد وتحس إنه مألوف، يكون الشيء فعلاً مألوف بالنسبة لك، وفجأة تحس للحظات إنه غريب، زي كلمة تعرفها وتستخدمها طول الوقت، لكن لو كررتها مرات كثيرة ممكن فجأة تنظر لها وتحس هل فعلاً تنكتب كده، وكأنه الكلمة اللي تعرفها من سنين صارت غريبة عليك للحظات. يعني أحياناً الذاكرة ممكن تعطينا إحساس الألفة في غير مكانه، وأحياناً ممكن تسحب إحساس الألفة من شيء نعرفه أصلاً. وفي أغلب

الحالات الديجافو تجربة طبيعية وعابرة، لكن الأطباء يعرفوا كمان إنه إحساس شبيه بالديجافو ممكن يظهر عند بعض الأشخاص المصابين بنوبات في الفص الصدغي من الدماغ، وهذا واحد من الأشياء اللي ساعدت العلماء أصلاً يفهموا إنه للظاهرة علاقة بأنظمة الذاكرة والتعرف في الدماغ. يعني المرة الجاية اللي تكون في مكان وفجأة تقول أنا متأكد إنه هذا الشيء صار من قبل، تأكد إنك ما تذكرت حياة سابقة ولا شفت المستقبل. غالباً ببساطة دماغك أعطاك إحساس الذكرى قبل ما تكون في ذكرى فعلاً.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: قصص رياضية.
2: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى

دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: أسرار الألوان.

0: الفرق بين ارتباطات كلمات البنفسجي والليلكي والبنفسجي المزرق بالمشاعر. وجدوا الباحثين أن كلمة purple أو اللون البنفسجي ارتبطت بشكل أقوى ببعض المشاعر الإيجابية وبمشاعر القوة مقارنة بدرجات قريبة مثل الليلكي والبنفسجي المزرق، مع وجود اختلافات بين المجتمعات. وهذا يعطينا درس مهم: اللون ما له معنى واحد ثابت عند كل البشر. درجة اللون واللغة والثقافة والتجربة الشخصية كلها تدخل في القصة. ولهذا اللون البنفسجي مناسب للعلامات اللي تبغى تظهر بشكل مميز أو إبداعي، لكنه ممكن يكون قوي إذا تم استخدامه بكثافة. ببساطة البنفسجي يقول أنا مو نسخة من أحد، ويمكن هذا أجمل سر فيه، إنه هو لون يذكرك إنه الاختلاف أحياناً مو شيء نحاول نخفيه، ولكنه شيء يستحق إنه يظهر. وهذا كان سر لوننا لليوم.
1: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
3: في المسرح العربي كل كلمة مكتوبة لها مكان، وكل حركة تدرب عليها الفرقة قبل ما تقابل الجمهور، ومع كذا تبقى في مساحة لشيء يولد في نفس اللحظة اللي هو الارتجال، جملة جديدة، رد سريع، أو حركة ما كانت موجودة في النص لكن تنسجم مع الشخصية وتضيف للعرض. كيف يقدر الممثل يخرج عن الكلام المكتوب ويحافظ على الحكاية وإيقاعها؟ اليوم رح نحكي عن فن الارتجال. الارتجال يحتاج سرعة بديهة، لكن يحتاج كمان فهم للشخصية وانتباه للزملاء وإحساس بتوقيت الكلام ورد فعل الجمهور. الممثل يعرف إيش تبغى شخصيته وكيف تفكر وكيف تتعامل مع اللي حولها، ومع هذا الفهم يقدر يضيف كلام يليق فيها ويرجع بعدها إلى مسار المشهد. ومن أبرز الأسماء اللي ارتبطت بالارتجال في المسرح العربي سمير غانم، محمد نجم، وسعيد صالح، وعادل إمام. سمير غانم كان يتحدث عن الارتجال باعتباره جزء من طبيعته في الأداء، وكانت الإضافات العفوية والتفاعل مع الجمهور من الملامح المعروفة في تجربته المسرحية. ومحمد نجم ارتبط اسمه بسرعة البديهة والخروج عن النص، وتحدث بنفسه عن استخدام الارتجال أثناء العرض. وكمان سعيد صالح وعادل إمام ارتبطت تجربتهما المسرحية بمساحة من الإضافات والتفاعل المباشر، وبقدرة على تبادل الحوار خارج عباراته المكتوبة. طيب إيش اللي بيساعد على نجاح الارتجال؟ أول شيء الاستماع. الممثل يحتاج يسمع زميله فعلا ويتابع المعنى اللي يقوله، لأنه أي إضافة تغير الحوار ولو بشكل بسيط تحتاج رد ينسجم معاها، وهنا يظهر التفاهم بين الممثلين وقدرتهم على مواصلة المشهد مع بعض. وثاني شيء التوقيت. على المسرح ضحكة الجمهور لها مدة، والممثل يحتاج يحس متى ينتظر ومتى يكمل عشان يوصل الكلام اللي بعده بوضوح، ولو استمر في الإضافات أكثر من اللازم ممكن يبطئ العرض ويضعف تسلسل الحكاية. وثالث شيء القدرة على الرجوع. الارتجال الناجح يحتاج ممثل يعرف طريقه داخل المشهد، يأخذ مساحة للإضافة بعدين يرجع إلى الحوار والأحداث، ويعطي زملائه فرصة يكملوا أدوارهم. وفي معلومة تستحق الانتباه: مو كل لحظة تبدو عفوية قدامنا تكون ارتجال. أحياناً الإضافة تظهر أثناء البروفات ويعتمدها الفريق وتتكرر بعد كده، وتبقى طريقة أدائها طبيعية لدرجة أننا نحس أنها ولدت للتو. والارتجال يشمل الحركة والتعبير والنظرة أو الوقفة أو تغيير بسيط في نبرة الصوت، ممكن يضيف معنى من غير كلمة جديدة. وعشان كذا موهبة الارتجال تتجاوز القدرة على إضحاك الجمهور، فهي انتباه وتعاون وتحكم في الأداء ومعرفة بالوقت المناسب للإضافة والوقت المناسب للاكتفاء بالنص. هذا جزء من خصوصية المسرح، عرض حي وجمهور حاضر وممثلين يتفاعلوا في نفس اللحظة. وبين الكلام المكتوب وما يولد على الخشبة تظهر مهارة الفنان في الحفاظ على الحكاية ومنحها حياة جديدة.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟

0: هجومها العالمي وإثارته اللي ما تنتهي.
1: حاول عدى الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: خليجي 27.
3: استعادت الملاعب البحرينية ألق الموهبة الإماراتية الاستثنائية عام 2013 في خليج 21، عندما قاد النجم المبدع عمر عبد الرحمن المنتخب الأبيض نحو منصة التتويج، مستحقا عن جدارة حصد جائزة اللاعب الأفضل في الدورة.
2: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
4: قد يكون أقرب إنسان إلينا شخصا لا نعرف عنه إلا أنه يسكن خلف جدارنا، نمر بجواره كل يوم ونلتقي به في الطريق أو المصعد، وربما نتبادل التحية ثم يمضي كل منا إلى حياته. لكن الجيرة في حقيقتها ليست جدارا يفصل بين منزلين، بل علاقة يمكن أن تصنع شعورا بالأمان، وتمنح الإنسان إحساسا بأن حوله من يسأل عنه إذا غاب، ويقف إلى جانبه إذا احتاج. وفي زمن أصبحت فيه الحياة أكثر انشغالا وربما أكثر خصوصية، هل ما زلنا نعرف قيمة أن يكون للإنسان جار؟ من يعرف جاره اليوم؟ هل نعرف من يسكن بجوارنا؟ هل نعرف إن كان يحتاج إلى مساعدة؟ ولماذا أصبحت العلاقات بين الجيران في بعض الأماكن مجرد سلام سريع أو حتى لا شيء؟ قد نعيش سنوات في منزل واحد، وبيننا وبين جيراننا جدار واحد، لكننا لا نعرف أسماء بعضنا. قد نلتقي في المصعد أو عند مواقف السيارات أو أمام المنزل، ثم يمضي كل منا في طريقه. طبيعي أن تتغير الحياة، وطبيعي أن تكون الخصوصية مهمة، لكن هذا لا يعني أن نفقد روح الجيرة. الجيرة ليست أن نتدخل في حياة الآخرين، وليست أن نعرف كل تفاصيلهم، بل أن يعرف الجار أن هناك من حوله يمكنه أن يعتمد عليه عند الحاجة. قد يكون جارنا مريضاً أو كبيراً في السن أو لديه ظرف طارئ، وقد يحتاج إلى مساعدة بسيطة لا تكلفنا إلا دقائق. حتى السؤال البسيط هل تحتاج شيء قد يكون له أثر كبير. ومن أجمل ما يمكن أن نقدمه لجيراننا أيضاً ألا نؤذيهم، وأن نحافظ على الهدوء، وأن نحافظ على نظافة الأماكن المشتركة، وأن نحترم مساحتهم، وأن لا نضعهم في مواقف محرجة. فحسن الجوار ليس فقط في تقديم المساعدة، بل أيضا في تجنب الأذى.

دعونا نجرب اليوم بعض الخطوات البسيطة. ابدأ بالسلام على جارك، تعرف على من حولك دون أن تتدخل في خصوصياتهم. إذا علمت أن جارا يحتاج إلى مساعدة، بادر بما تستطيع، وتذكر أن عدم إيذاء الجار جزء من حسن التعامل معه. قد لا نحتاج إلى علاقات كبيرة ومعقدة، ربما يكفي أن نصنع علاقة تقوم على الاحترام والثقة وحسن التعامل. فالأحياء لا تصبح أجمل بالمباني فقط، بل بالعلاقات التي تجمع سكانها. الجار ليس شخصا يسكن بجوار بابك فقط، بل جزء من البيئة التي تعيش فيها، فكن جارا يشعر من حوله بالأمان والاحترام.

0: كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

0: 5 معايرة هبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.

رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: خلاصة.
4: تقود مشروعاً أو فريقاً وتشعر أن الحماس يتبخر سريعاً رغم توفر المال والجهد والخطط الكبيرة؟ الجواب يوضحه سايمون سينك في كتابه الشهير ابدأ لماذا؟ الناس لا يشترون ما تفعل، بل يشترون السبب أو الغاية التي من أجلها نفعل ذلك. السر الذي يؤكد عليه كتاب ابدأ لماذا يكمن في توضيح رسالتك العميقة أولاً، فمن عرف السبب هانت عليه تفاصيل الكيف. تذكر، القادة العظماء يبدأون دائماً من الداخل نحو الخارج، كما يعلمنا كتاب ابدأ لماذا. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
6: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: السر بكبسة سر.
5: إذا ما

آيفون عندي لك سؤال، تدري إنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغط مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.

0: جدة اف ام على هواك. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم على هواك.
5: استوديو 20 الآن على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم.
1: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. هذا أثير إذاعتكم جدة FM واستوديو 20.
0: أكيد استوديو 20 راح نكون معاكم على مدى ساعة أو عفوا ساعتين كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا.
1: تحية طيبة نقدمها لكم من داخل الاستوديو، هذا الصوت مريم العمري وأنا خالد مستور.
0: ويتمسي عليكم بالخير زميلتنا العزيزة في تنسيق الضيوف ريهام قبوري،
1: وفي الإخراج الرهيب دائما سلطان محياوي.
0: يلا نطلع أول فاصل مع سلطان وراجعين، لا تروحوا بعيد.

في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا بكل اصدقائي الكرام، وحياكم الله استوديو 20. بصراحه اليوم يوم جميل، كانت بدايه رهيبه من فريق العمل، مواضيع كذا يعني عدينا للبرنامج وهالحلقه اليوم ان شاء الله عاد تعجبكم بحوله. اليوم راح نتكلم في بلان بي، واحده من المواقف اللي نحط فيها والواحد يحاول يدور له بصراحه مخرج مناسب يحفظ قدره وقيمته، وايضا احيانا تكون متورط مع بعض الناس في شغلات معينه، فتبغى كمان انه يعني مخرجك من الموضوع اللي انت تنحط فيه ان يكون في جانب من التقدير لنفسك وللناس الثانيه اللي معك. في اليوم مريم بنتكلم في واحده من الشغلات يعني طيحوا فيها ناس كثير، اكثرهم الناس اللي ما عندها كذا اهتمام بالوقت ولا عندها اهتمام بالمواعيد.
1: صح. طيب أنا عندي سؤال اليوم، طبعا يعني اقتراح خالد وبلان بي وكل اليوم الفقرات، بس أنا عندي سؤال، يعني أنت من وين جاتك الفكرة هذه؟ هل صادفت الموقف كثير أو بتكرر معك كثير، ولا أنت صاحب الموقف، ولا مر عليك الموقف، ولا شفت أحد يمر عليه الموقف؟
0: والله أنا كده وأستر نفسي صراحة، ليش سؤال المباغت هذا؟ لا أنا صار معي الموقف صراحة.
1: والله كلنا صراحة.
0: إيه صار.
1: كلنا معي. يعني وأولنا كمان سلطان صار معه الموقف. مع إنه سلطان لسه ما يدري إيش الموضوع بس قال أوكي. طيب موضوعنا اليوم في بلان بي، تخيل إنك أنت عندك موعد مع شخص وأنت أساسا اللي وافقت على الموعد يمكن ورتبته وإلى آخره، تمام؟ وفي المهم إنه في بينكم موعد، وجاء الموعد لكن أنت نسيته تماما كده، انمسح من ذاكرتك، أوكي؟ وفجأة اتصل عليك هذا الشخص وقال لك فينك؟ إيش بتكون الخطة باء؟ إيش بلان بي؟ كيف راح تتصرف بالموقف بدون ما تظهر إنك شخص مستهتر وما تحترم الوقت وغير مبالي؟
0: جميل هذا الاتصال وهذا السؤال وينك، يعني أتوقع أنه ممكن بصراحة يربكك، يحطك في موقف غير مناسب. لما يكون موعد خارجي مثلا ما في تكلف، يعني أنت تقابلني في المكان الفلاني وأنا كذلك، الكلفة بتكون في الوقت وفي الجهد.
1: صح.
0: وفي المشوار.
1: يس.
0: حط عليها مثلا شخص أو إنسان تكون عزمتك مريم ومتكلف في بيتها.
1: أيوة. أيوة. هنا المشكلة
0: جايبة التقديمات
1: بالضبط، إنه يكون أنت الضيف الرئيسي
0: بالضبط وما تيجي،
1: مش معزوم من ضمن المعازيم،
0: أنت الأساس،
1: أنت الأساس.
0: الله.
1: يعني عارف لو أنت معزوم من ضمن الناس تقول أوكي يعني وجودي أو عدم وجودي ما راح يفرق كثير، لكن لما تكون أنت الشخصية الرئيسية وإنه والله فلانة جاية وعلى حسها هي مسوية العزيمة بواجب معين أو شيء وعازم الناس على حسك، يعني فهنا الإحراج فعلا، هنا ثواني مرعبة ممكن تصير يعني
0: بالضبط.
1: وإنت
0: بالضبط.
1: تفتكر الموعد.
0: فإيش البلان، إيش الخطة؟ كلنا ننسى وهذا بديهي. ما أتوقع يعني ما مرت علينا مواقف مشابهة، ولو كانت بمستويات مختلفة من أشخاص الثانيين وفي ظروف كذلك مختلفة. فإيش الخطة؟ يعني تسمي نفسك أنك يعني جاي مستعجل في الطريق، صارت مشكلة في السيارة، أنت موجود أصلا، أنت جاي بس وقفت في الورشة 5 دقائق ومكمل طريقك،
1: تمام، ولا تعترف مباشرة أنك أنت نسيت وتقول الصراحة والله يعني بكل صراحة أنا نسيت بس أوكي أنا جاي مثلا.
0: حسها صعبة ولا لا؟
1: هي صعبة شوي حقيقي، صعبة بالذات لو كان الموعد شخص يعني بينك وبينه رسميات.
0: نعم.
1: مش صديق يعني تمون عليه وانه يعذرك، يمكن في شيء رسمي يكون، تمام، فصعب تقول له انا نسيت. فهل انت تقول له انا نسيت ولا تحاول تطلع عذر قوي كذا وحجة كبيرة وتقول أنا جاي بس والله حصل كذا وكذا وكذا، ولا ممكن تقول أنا أعوض لك إياها مثلا في موعد ثاني،
0: أو تمثل
1: أو إيش ممكن يعني؟ شوف دون بلان بي يعني من تجاربكم خبراتكم والمواقف اللي صارت معاكم،
0: ممكن تسوي عندك نقص أكسجين، عرفت أي شيء؟
1: أيوة ممكن في الطوارئ.
0: أي مثلا.
1: أيوة ممكن ضاع مفتاح السيارة
0: بالضبط، والله الواحد يعني ممكن يخترع،
1: ممكن احد مسكر على سيارتي.
0: حلوه.
1: انا وفي شغله ثانيه كاجيران،
0: والله لحظه اسجلها. واضح صارت من قبل
1: مره كثير.
0: مسكر سيارتي
1: مره كثير، وترى على فكره لو انتم تلاقوا تكونوا تحت في الكراج مثلا والسياره مسكر عليكم تقدروا تاخذوا صوره، تخلوها للزمن
0: في الاستوديو.
1: ايوه
0: مريم انتي مدرسة.
1: ايوه في مرة صارت لي كمان انه جيراننا كانوا بينقلوا من بيتهم وكانت شاحنة العفش اللي بتشيل الاثاث مقفلة.
0: مقفلة
1: ايوه مقفلين والمصعد مشغول والدرج مشغول والناس بتنقل أيه. من جنبنا وشغلة.
0: انا احس خلاص ما عليك بعدين.
1: في خطط صح؟
0: لا لا في خطط جميلة.
1: طيب تمام أعطونا أكيد خططكم مش يعني أكيد أحسن من خططنا تمام وأفكاركم أكيد أحسن من أفكارنا. إحنا في انتظار بلان بي اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة.

0: تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وكمان عندنا الأرقام.
1: نعم أيوة. حياكم على 012-64-7715 فاصل، ونواصل معكم في استديو 20.
0: يلا.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: انت فينك، انت نسيت الموعد هذا تماما، وايش بتكون الخطه بقى، وايش بتتصرف بالموقف بدون ما تظهر كشخص غير مبالي.
1: جميل، حياكم الله. نذكركم تطبيق الاذاعه السعوديه سعودي راديو بلاس، وايضا على الواتساب 8024-248-88، والاتصال المباشر على 012-647-7154.
0: طيب اول اتصال معانا. والو.
2: الو.
0: اوصاف، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: يا هلا وسهلا يا اوصاف. عليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك؟
2: مساء الخير.
0: مساء الانوار.
2: استاذ خالد، استاذ طه، كيف تلعبي معكم؟ يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك وحييك.
0: تفضلي اوصاف.
2: بالنسبه للموضوع، انا عندي تجربه في هذا الموضوع.
0: طيب.
2: أنا كنت في أحد الأيام، يعني توعدت أنا واحدة الصديقات لأن عندها كان عندها مناسبة، وعزمت الكل، يعني صديقات كلهم، وأنا من ضمنهم.
0: أوكي.
2: لكن هي بدت عزيمتها قبل عزيمتها ثلاثة أيام.
0: طيب.
2: وفي هذه الليلة موعد عزيمتها، في هذه الليلة معينة كان عندنا ضيوف.
0: أنت ناسي الموضوع.
2: ولا قلت لها نسيت، لأن قالت لي قبل ثلاثة أيام خلاص راحت عني، راحت عني العزيمة، وأنا قلت لها. لكن وقتها في الليل جالسين استنوني وين فلانة، وين فلانة، واتصلت علي وقتها، وذكرت، قلت والله أستأسفت لها، ذكرين عندنا ضيوف اليوم. قلت لها ما تصدقين، ها اسمي ضيوف، سمعت
0: انه في ضيوف في البيت وكذا،
2: سوالف والناس عندنا ضيوف. قلت انا مصدقتك لان في ضيوف، لكن المفروض انك قلتي لي قبل كذا ان عندنا ضيوف، ولا يمكن نجيك.
0: يعني بس ما زعلت منك، قدرت الموقف انه
2: يعني حاولت تاخذ بعض الشيء، لانها تقول ليش ما قلتي لي.
0: انا ناسيه، كيف اقول لك وانا ناسيه؟ انا لو اعرف كان جيت.
1: انا حقول لك اني حنسى.
0: ترى انتبهي، حنسى، انا حنسى العزيمه، فلا تزعلي مني. اكيد انت حتكوني نسيتي، مو قصدك.
2: اي اكيد بدت يعني تزعل شوي، لكن اعتذرت لها، قلت ان شاء الله خيرها في غيرها، ولا تزعلين. هذه مواقف تجي الناس كلهم، مو بس احنا.
0: اكيد اكيد اكيد.
2: طيب لا، احنا وقفنا الفعاليات، كنا في فعاليه بنسويها علشانك.
1: أيه.
2: وقفنا كل شيء،
1: يعني صار بينكم علوم وكذا، واخذوا عطاء. بس أيه. انه انت الخطه اللي اتجهتي لها، اللي هي موضوعنا اليوم، انه انت قلت اي الصراحه، يعني ما رحت لاي شيء ثاني.
2: لا لا، ما رحت، لاني حطيتها في الموقع.
0: اوكي تمام شكرا.
2: هي تقبلت علي، هي تقبلت الموضوع، بس قالت ليش ما قلتي لي؟ طيب نسيت. انا نسيت، لان الموعد كان بيننا ثلاث ايام،
0: نسيت وبعد كده ماني جاية. والله خلاص نسيت. أوكي ماشي يا أوصاف.
2: تعذرت لها وتقبلت الموضوع، وإن شاء الله خيرها في غيرها، ولا يوم جاية.
1: الله يعافيك طول عمرك، سعدتينا، شكرا لك.
0: طيب كمان اتصال جديد. وألو يحيى، هلا وسهلا.
3: يا مساء الخير.
0: مساء الأنوار يا يحيى. أنا تمام، أنت كيف حالك؟
3: طيبين
0: الحمد لله.
3: الله يسلمك. الحمد لله.
0: الله يسلمك.
1: الله يحييك.
0: يلا يا يحيى، ادينا بلان بي.
3: وشو عن اليوم؟ لأني ما سمعت زين
0: حبيبي. اليوم موضوعنا يقول إنه أنت عندك موعد مع شخص، تمام؟ وبعد كده أنت نسيت الموعد تماما، اتصل عليك وقال لك وينك يا يحيى، قلت له أنت إيش بتكون الخطة عندك، خطة باء، حتتصرف بالموقف يعني بدون ما تظهر، يعني أنك يعني كيف رح تتصرف، إيش بيانا، كيف تتصرف بالموقف بدون ما تظهر كشخص غير مبالي، أو يعني كشخص أنت استهترت بالموعد. يعني إيش راح تعمل؟ هل أنت راح تتكلم بصراحة وتقول له أنا نسيت، ولا ممكن يعني تخترع كده موقف صار، ولا حجة معينة، ولا إيش حتسوي يا يحيى؟
3: والله راح يعني اعتذر كذا، واقول له يعني هو نسيت الموعد وراح من على بالي وما ذكرت للحين، فانا بقدم اعتذاري وشد الاعتذار لك، يعني معليش هي راحت من على بالي.
1: هذه الخطه بقى حقك؟
3: ايوه نعم.
1: اي طيب، يعني انت برضو تروح للصراحه.
3: اكيد اكيد
1: يا حبيبي، الله يقويك، وان شاء الله ما تفوتك المواعيد الحلوه. قول امين
3: ان شاء الله حبيبي.
1: الله يخليك، يا اهلا وسهلا.

0: أمانة بصراحة
1: إيشهم كلهم صريحين؟
0: لا أمانة بصراحة لا أحد يقولنا صراحة.
1: نقول سيارة عفش مسكر علينا والجيران مسكرين الموقف لا لا لا أعطوني الواقع أعطوني الواقع وأعطوني الحقيقة
0: الحقيقة الغايبة
1: التامة الغايبة
0: يلا.
1: أوكي هنعطيكم فرصة وحنستقبل لينك تاني بس تكونوا أنتوا إيش يعني صريحين معنا عادي ما حد حيسمعكم
0: يلا نستناكم فانصر نرجع لكم
1: يلا. We'll be right back.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا، ونروح لفقرة خذ العلم. واليوم خذ العلم من تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين. ودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران الطلاب والطالبات للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين اللي بتنفذه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين والإبداع موهبة بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم وبالتعاون مع المركز الوطني للقياس. أوضحت الإدارة أن البرنامج يستهدف الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط والصف الأول الثانوي. طبعا التسجيل راح يستمر إلى 19 من رجب إن شاء الله المقبل، ويمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار موهبة من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية. يهدف البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في مرحلة التعليم العام وتطوير نظام متكامل ومنهجية علمية شاملة، يعني تحدث باستمرار المحافظة على جودة المعايير الشخصية لاكتشافهم وبناء قاعدة بيانات شاملة مفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة.
1: جميل، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بحولها تعالى كل الموهوبين. طيب إلى خبرنا الثاني، سدايا تبدأ اختبارات الشهادات الاحترافية للحصول على شهادة محترف تصنيف البيانات المعتمد. بدأت اليوم أول اختبارات الشهادات الاحترافية في إدارة وحوكمة البيانات التي تعدها أكاديمية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا للحصول على شهادة محترف تصنيف البيانات المعتمد، وذلك في مقرات المركز الوطني للقياس قياس التابعة لهيئة التقويم التعليم والتدريب مختلف مناطق المملكة. طبعا تأتي هذه الاختبارات امتدادا لجهود سدايا في بناء منظومة وطنية متخصصة لتنمية الكفاءات المهنية في قطاع البيانات وتأهيل المختصين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البيانات وحكمتها بما يرفع مستوى النضج المؤسسي في هذا المجال. حتى تركيز شهادة يعني قوي جدا مريم،
0: نعم.
1: يعني تركز شهادة محترف تصنيف البيانات المعتمد على تنمية قدرات المختصين في تصنيف البيانات وفق منهجيات ومعايير معتمدة بما يعزز جودة تنظيم البيانات وحمايتها ويدعم الاستفادة منها بكفاءة في تطوير الخدمات ودعم صناعة القرار في الجهات المختلفة. شهادات قوية ترى،
0: نعم.
1: أي نعم، وتفيد جدا بسوق العمل بالإضافة للمعرفة،
0: صح.
1: فموفقين إن شاء الله مثل، نعم. هالفرص صراحة الواحد يستغلها اليوم، الحمد لله الثروة التعليمية موجودة، بس الواحد عليه أن يقتنص التخصص اللي يناسبه ويتوكل،
0: يتوجه على طول على المجال، الأبواب كلها مفتوحة اليوم. البيانات أصبحت يعني مو مجرد أرقام بس يعني محفوظة في أجهزة، هي أصبحت تخصصات كاملة،
1: نعم.
0: تبنى حولها الكثير من التخصصات وتفتح المجالات عشان الالتحاق بها. وكمان اليوم موهبة تطرح القبول، وأكيد يعني فالكم التوفيق إن شاء الله.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. هذا 26 ومكملين معكم مشوارنا. اليوم نتكلم في يعني في الخطة باء. لو كنت متواعد مع شخص وجاء موعدكم بس أنت نسيته كليا، فجأة اتصل عليك هذا الشخص وقال لك وينك يا فلان أو وينك يا فلانة، إيش الخطة باء اللي يعني راح تتصرف فيها في هذا الموقف بدون ما تبين أنك يعني غير مبالي بهذاك الشخص أو أنك يعني إنسان ما عندك إذا حس المسؤولية. فحياكم الله بالاتصال وأيضا على الواتساب السوشيال ميديا، رحب فيكم على 012-64-77154. وقبل ما ناخذ اتصال حطينا كذا قاعدة في المشاركة اليوم أنا ومريم، لا تقول صارحة وأقول له أني مدريش.
1: أيوة
0: أعطينا خطة.
1: إيش الخطة؟
0: أعطينا أفكار لأن بكرة إذا ما كنت اليوم ما كنت في هالموقف بكرة نكون فيه.
1: أيوة نستفيد من بعض.
0: أعطينا حلول لو سمحت.
1: أوكي طيب كمان نقدر ذكرت الأرقام
0: عادي تكرين مرة ثانية.
1: مرة ثانية 012-64-77154 وكمان 012-64-95154. طيب خلينا نروح لعبد العزيز من الرياض يقول يمسي علينا بالخير، يقول مساء الخير مريومة وخالد مبسوطين معاكم. شكرا لك يا عبد العزيز. يقول أنا عني شخصيا مستحيل أقول نسيت، مستحيل أقول له صار لي ظرف وأحاول أوصل بأسرع وقت.
0: منطقي صراحة عبد العزيز.
1: أوكي طب إيش الظرف؟ دينا خطط، دينا أفكار، إيش هو الظرف؟
0: أقول له علمك إذا جيت.
1: ممكن وفكر وإنت ماشي،
0: وإذا سأل أقول له يا شيخ خلي على الله ما أبغى نتكلم في شيء نكد علينا، خلينا نفرفش.
1: صح كيف؟ مرة ممتاز.
0: حلو
1: هذه بلان بي حلوة وما تزعل أحد. تمام طيب معنا اتصالات. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: أهلين السلام.
1: أبو عبير يا أهلا وسهلا.
2: أهلا والله شو الأخبار؟ طيبين؟
1: احنا تمام، انت كيف حالك؟
2: يا رسول شلونك شو حالك؟
0: يا هلا والله ابو عبير الحمد لله، شو اخبارك؟
2: الله يحفظك يا رب.
0: عاش من سمع صوتك.
2: الله يسلمك ووقتك ان شاء الله.
0: طول بعمرك. يلا اعطينا مطول غيبات جاب الغنايم، اعطينا كذا غنيمه في موضوع.
2: والله يا استاذ خالد يعني اقول ايش اسمه ما اقدرني اقول الصدق يعني ما يعني الف وجر عليه يعني ما ينفع.
0: بتكون صريح؟
2: فقول له الموقف اللي أنا فيه، سواء يعني هل أقدرني أجيه أو مثلاً راح أتأخر عليه مثلاً بعد ساعة بعد ساعتين.
0: أي
2: أهم شيء ما تجي أهله ولا يعني مثلاً أصرفه يعني.
0: بس تقدر تقول إني نسيت، والله نسيت موعدك.
2: لا ما أقول نسيت، أقول انتظر مثلاً جايك بعد ساعتين، صار يضرب فجك بعد ساعتين انتظرني أو
0: أي هذه الخطة بقى عندك. طيب. إنه صار ضرب.
1: أيوة يعني بس طب لو زعل منك يعني لو أنت قلت يعني يقول لك أنا منتظرك ومستنيك ولغيت مواعيدي وأنت
2: والله إذا الإنسان بيني وبينه يعني علاقة يعني لا فيقدر وضعي ما راح يزعل مني.
1: تمام
2: يعني بعطيه وضعي ومثلاً يعني بقول بخلص وراح أجيك يعني ما أيوة. ما انتظر يعني
0: كافو يعني أنا جايك الآن سريعا سريعا بس أنت استناي، الظروف القاهرة منعتني.

0: يعني الظرف حقي ما راح مثلا يجلس يعني 24 ساعة، لا بخلص يعني ساعة بالساعة كذا ساعة إن شاء الله نيجي.
1: جميل منطقي كمان. تسلم أبو عبير حبيبنا.
0: شكرا سلقات. شكرا أبو. شكرا
1: حياك الله. أهلا والله.
2: طيب كمان اتصال جديد. وألو.
3: ألو أخير.
2: أهلا وسهلا. مساء الأنوار
3: أخ مريم وخالد وسلطان محياوي.
1: حياك الله أخونا محمود. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلين.
3: طول عمرك.
2: أهلا وسهلا.
1: وياك
3: الشعب. أنا بقول شيء في جانبكم. والله أنتم حقيقة بترفعوا عندنا السقف في هذه المعلومات الثرية إلى آخره. والله ما هو تطبيل لكم بقدر ما هو إحقاق الحق. يعني هذه المواضيع فعلا هذه بتحصل في مجتمعنا كثير كثير كثير، وانتم فتحتوا المدارك عندنا ورفعتوا السقف، لذلك اقول لكم الف شكر يا زعج.
1: الله يخليك حبيبنا. تسلم طال عمرك، اكرمتنا بكلامك الطيب. تقول طيب قلنا محمود حبيبنا، لو كنت في هالموقف يعني وش الخطه بقى بالنسبه لك؟
3: والله شوف اخي الكريم، كل انسان يعني معرض للنسيان. لماذا سمى الانسان انسان؟ لانه كثير النسيان. فانا يعني التمس هذا العذر، أقول والله يا أخي الكريم جاني صديق الله يصلحه، بس مع الأسف الشديد ثقيل دم.
1: حلو يعني. تقول عندك ضيف يعني.
3: أي أنا ما قلت اسمه يعني عشان أتحمل ذنبه أو شذب أو غيبة. أقول عندي جاني صديق وصراحة ما شفته من زمان، وأنا عارف الموعد وأنا محرص نفسي، حتى قلت لأم العيال ترى يا فلان أنا رايح عند فلان آدمي.
1: أيوه.
3: بس جانا الضيف هذا، فأنا بحاول بقدر الإمكان أنهي الضيافة بأسرع ما ممكن. تسوي القهوة والشاي وكلها تباعا.
1: والله خطة قوية صراحة، ما جت على بال.
3: بالضبط. هذا مو حرام. ليش؟ الالتماس الأعذار أخوي، ربنا سبحانه وتعالى ما يأخذك على الشيء اللي أنت لو حلفت لو أقسمت، هذا الغلط. لا
1: نعم.
3: أقول له فالمهم تخلص من العزيز. يعني ما شوف ما اشرها عليك وإلا العزيز، أنت عزيز عنده.
1: وتأخذ وقتك، عرفت لما أنت تقول له
3: أيوة نعم بالضبط. أقول له أنا ترى عندي ضيف بيني وبينك كذا حط يدي على السماعة
1: عشان لا أحد يسمعك. وما في اللي أنت في البيت توك صح؟
3: ما في غير نعم. فأقول له يا أبو عبد الله، ترى إني عزيز علي وغالي، وما دعيت إلا أنا شخص مهم عندك، وأنا كذلك حريص ومحرص حتى أم العيال تذكرني وأنا متذكر وجايك في الطريق، بس جاني هذا الضيف بعدين غالي علي وما شفته من فترة طويلة.
1: يا سلام.
3: يعني من الصعوبة بمكان أقول أنا معزوم، يعني طيب. معناها تصريفة
2: محمود لو قل لك طب تعالي أنت وضيفك.
1: هو مستعجل الضيف. أنا مستعجل.
3: نعم نعم. إذا قال لي أنا وضيفي بالعكس
2: أنا مستعجل. أوكي.
3: ولكن بعدين أرتب الموضوع مع الضيف حقي، أقول له ترى قول إنه أنا كذا كذا كذا والله طولت. يعني من كذب من الجانب، بس كذب أبيض أختي.
1: إيه لا لا مخارج، تقول والله جاني مستعجل إلى آخره. حبيبنا أكرمتنا بهالمشاركة الله يسعدك.
3: والله شوف قلت لكم أنا في البداية أنتم ترفعوا السقف عندنا بالمعلومات هذه.
1: لا لا أبد الله يطول بعمرك. هذا من كرمك.
3: ليس بإطراء بقدر ما هو حقاق الحق.
1: الله يخليك. تسلم طال عمرك. شكرا لك حبيبنا.
3: والله في أمان الله.
1: يا أهلا وسهلا محمود حياك الله.
2: طيب كمان معنا فاطمة. هلا وسهلا يا فاطمة.
4: أهلين مساء الخير.
2: أهلا وسهلا. مساء الأنوار.
4: كيف حالكم؟
2: إحنا تمام، أنت كيف حالك؟
4: الحمد لله كويسة، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
4: المواضيع الجميلة اللي تطرحونها لنا.
2: يسلم وشكرا يا فاطمة. دينا رأيك في الموضوع.
4: شوفي أنا إنسانة أوكي، أنا دقيقة في مواعيدي وكذا، بس لازم كل أحد ينسى.
2: أكيد.
4: آخر موقف صار لي كنت مرتبطة بجهة عمل، يعني أني أصور لهم وكذا، فقالوا لي تعالي 7، فلقيت حفل حلو يتغطى يعني أني أصوره، نزلت فيه قلت بخلص بسرعة بعدين أروح للجهة الثانية اللي أنا مرتبطة معاهم.
1: أي.
4: وصلت عندهم 7:34، قالوا تأخرتي، قلت لهم وقفت سيارتي وجاب الدورية قفل علي.
1: أي.
4: فهو أساسا أنا ما كذبت. ليش؟ لأني كنت واقفة وجاء جاب الدورية قال لي امشي.
1: اي
4: قلت له ابشر بس بصور وامشي، فانا ما كذبت، انا كنت واقفه وجاء جاب الدورية بس اني خلصت شغلتي، فوصلت عندهم متاخره، بس قلت لهم جاب الدورية كان جنب سيارتي فما قدرت اطلع، فما اعرف يعني اموري مشت الحمد لله وقتها.
1: لا ماشي زي هالاعذار ما حد صراحه يقدر يتعقب وراك يروح يشوف. صدق ولا لا؟
2: يعني مع انك انت يكون عندك بلان بي.
4: ايوه
2: عشان الشخص الاخر ما يزعل يعني،
4: عشان ما يزعل. ايوه حتى توصل لدرجه اقول معلش انشغلت، نسيت الحياه تشغل، كثره المشاغل اوقات تخليك تنسين.

0: طب مو نسيت يعني
1: انه عدم مبالاه، بس
0: عدم مبالاه
1: بينسى. ايوه بتصير معاكي كثير يا فاطمه؟ بتصير معاكي كثير؟
0: مره كثير يعني. انا انسانه كذا عندي اشغال كثيره فانسى اغلب الاشياء. اقلها الحين انا بالسياره، كان عندي موعد بعد المغرب تجين تصورين، قلت اوكي. جيتهم على العشاء قالوا تاخرتي خليه بكره، فالتاخير مني جاء، قلت لهم اوكي نمت، كان عندي موعد الظهر. فهذا انا بالسياره.
2: لا انت مدرسه عندك اعذار لا نهائي.
0: على طول اعذاري جاهزه.
1: ايوه ما شاء الله، يعني نسيانك
2: كل يوم. عرفتي المشاكل
1: كل يوم كلمينا ودينا فكره.
0: تتعبون من افكاري.
1: والله بس انت حاولي ان يكون تحطي المنبه مثلا او شيء يذكرك عشان ما تنسي كمان.
0: انا مو نسيان بقدر ما انه يكون تاخير عن الوقت. انا مثلا قالوا لي موعدنا الساعه 7، ايش اسوي؟ اجلس كذا جالسه، لما تقرب 7 اقوم بسرعه الجهاز.
1: ايوه
0: تعدي 7 هذا كذا طبيعي. والله مو حلو.
1: لا كذا خطا. لا لا مو حلو ابدا. يعني اذا كان موعدك 7 المفروض يعني 6:30 تكوني جاهزة أساساً. خلاص
0: أنا أقول أحسني يعني كده بصير سريعة فجأة وأجهد. أيوة. أطلع للأسف
1: وكل مرة طالب. نفس الموعد. طيب أشكرك يا فاطمة، ليلتك سعيدة. هلا وسهلا. هلا والله. هلا. هو في ناس كده على فكرة طبيعتهم كده،
2: يعني اللي في آخر لحظات.
1: أيوة في آخر، والتجهيز في آخر لحظات، يكون موعد 7:50 أنا أقوم 7 أكون جاهزة، مستحيل.
2: ويوصل 7:40.
1: بالضبط، بالذات احنا بنات يعني مستحيل،
2: لازم تبكر.
1: مستحيل يعني، ممكن الشباب تمشي معهم شويه لكن كبنات لا. يعني
2: ممكن تمشي بس احسب حساب زحمه. فالموضوع لا والله راجع لل انه فكره التنظيم من بدري، تطلع من بيت يعني وتخلص امورك من بدري.
1: صح، اداره الوقت مهمه جدا.
2: الله. طيب. يلا عندنا اداره الاغاني بعد حلوه رهيبه.
1: اوكي
2: يلا نسمعها من سلطان.
1: اوكي.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية اليوم من استديو 20. لكم تحياتنا كفريق عمل ريهام قبوري، أنا مريم العمري، أكيد زميلي خالد مستور، مخرجنا سلطان المحياوي. أما بعد اليوم فقرتنا بتقول هل الاستقلال يعني أن يعيش الشخص بعيد عن أسرته، أم أن يمتلك دخلا خاصا، أم أن يتخذ قراراته بنفسه دون أن يسأل أحد؟ ربما الاستقلال الحقيقي أعمق من ذلك بكثير، فالاستقلال ليس مجرد مساحة نتحرك فيها بحرية، وإنما قدرة على أن نختار ونتحمل نتائج اختياراتنا، ونعرف متى نقول هذا قراري ومتى نقول أحتاج إلى نصيحة. في مرحلة الشباب تحديداً يبدأ الإنسان في الانتقال من الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على نفسه، فتتغير نظرته للحياة وتكبر مسؤولياته وتصبح قراراته أكثر تأثيراً في مستقبله ومستقبل من حوله.
1: أرحب بالدكتور جزل مطيري، رئيس مجلس إدارة

0: جمعية الإرشاد الأسري والنفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا وحياك الله.
1: الله يحييك أستاذ خالد، وأحيي الأستاذة مريم، وأحيي جميع أخواني وأخاتي المستمعين والمستمعات في كل مكان، ونقول مساء الخير، مساء السعادة، مساء الاستقلالية الإيجابية بمشيئة الله تعالى.
2: يا هلا وسهلا، مساءاتك دائما سعيدة دكتور جزاء. طيب بداية خلينا ندخل في الموضوع على طول، متى يشعر الشاب أنه أصبح مستقل؟ كده يحس بهذا الإحساس أنه أنا أصبحت مستقل، وما معنى الاستقلال الحقيقي من وجهة نظرك؟
1: جميل جدا، طبعا موضوع في غاية الأهمية، وخاصة لما نوجه جميع الأسر الآن سواء كان الأب أو الأم أنه يزرع هذه المهارة وهذه القيمة الحقيقية في الاستقلالية من بداية النشأ، نزرع فيهم هذه القيمة على أساس أنه لما يكبر يعرف كيف يتعامل معها بالطريقة الصحيحة، ومتى تكون هي مسؤولية ذاتية واستقلالية ذاتية بشكل كبير جدا. طبعا يشعر الشاب أنه أصبح مستقل إذا استطاع بعد توفيق الله عز وجل، وهذه من النشأة الأولى، أنه يدير شؤون حياته من جميع جوانبها ويتخذ قراراته بوعي وإدراك دون أن يكون هناك تدخلات خارجية، فيصبح عنده التحكم الداخلي أقوى من التحكم الخارجي، ويتحمل ما يترتب عليها، لأن هناك قاعدة تقول أنا أتحكم بعقلي، إذن أنا مسؤول عن نتائج أفعالي وانفعالي وقراراتي. وبالتالي يجب أنه إحنا نتأكد أنه هذا الشاب غرسنا في هذه القيم وهذه المهارات منذ نشأته، وخاصة في المراحل العمرية الأولى. طبعا أنا بنفسي أرى أنه الاستقلالية يجب أنها تجمع ثلاثة أمور أستاذة مريم، ويجب أنه إحنا ننتبه لها. أول نقطة الوعي بالذات، يعني يصير عارف ما له وما عليه وكيف يدير أموره ويتحكم في حياته من جميع جوانبها، فيصير عنده الوعي الذاتي بذاته عالي جدا وعنده مهارة فيها. النقطة الثانية قدرته على القرارات، قدرته على الاختيارات بطريقة صحيحة وبطريقة متوازنة، بحيث أنه يجمع هذه الأمور بطريقة صحيحة، وقبل ما يتخذ القرار يدرس من جميع الجوانب. النقطة الثالثة زي ما ذكرت لكم في البداية، استعداده لتحمل المسؤولية، وأن يعرف الشاب قدراته واحتياجاته، وأن يميز في نقطة مرة مهمة جدا بين ما يريد فعله وما يفعله بس فقط عشان يرضي الآخرين. لا، أنا أريد أن أكون مستقل، إذا لابد أني أنا أعرف ما لي وما علي في هذه الجوانب. طبعا الاستقلالية الحقيقية أنه يجب أنه يعرف كيف يدير ذاته وكيف يدير واقعه وكيف يدير الآخرين بطريقة متوازنة مستقرة، على أساس لا يدخل بعد كذا في أمور هو يكون في غنى عنها، وخاصة إذا مثلا أصبحت فيها مشاكل أسرية أو فيها بعض المشكلات اللي ممكن إنه هو يعاني منها.
0: نعم جميل دكتور. طيب في هذا الجانب يعني نشكرك على توضيح الاستقلالية ومعناها، ويبدو أنه تنطلق من طريقة التفكير واتخاذ القرار، لكن صحيح. البعض ينظر إلى أن الاستقلال يقول لك أنه أنا أعيش بعيد عن أسرتي. اليوم هل واحد يقدر يعيش مع أسرته بدون ما يكون بعيد عنهم ويكون مستقل في نفس الوقت؟
1: طبعا الاستقلالية ليست الانفراد عن الآخرين، والاستقلالية ليست أني والله أنا عشان أقول والله أنا مستقل أني أنا أعيش في بيت مستقل لوحدي وأنا أتخذ قراراتي لوحدي وأنا ما لكم علاقة في حياتي. لا، هذا مو صحيح، لأنه الاستقلالية الحقيقية تبدأ من طريقة التفكير، من إدارة الذات زي ما ذكرت لك أستاذي خالد وأستاذتي مريم، إدارة الحياة، إدارة الواقع، إدارة الآخرين. لكن لما نقول والله إني أنا عشان أكون مستقل إني أنا أروح أسكن لوحدي، وإنه هذا هو الاستقلالية الحقيقية والذاتية وما لكم شغل فيها، لا، مو هذا مو صحيح. ممكن يكون الإنسان داخل غرفته لوحده في بيت الأسرة، وفي تكامل ما بين الأسرة مع بعضها البعض، ويكون عنده استقلالية. ماذا نقصد في الاستقلالية أيضا بطريقة مختلفة؟ الاستقلالية إنه يكون عندي رأي، يعني أهلي وأسرتي والناس اللي أنا أعيش معاهم مثلا من الأخوان والأخوات، إنه والله نتشاور في الرأي، والله إيش رأيك في الرأي الفلاني أو في الموضوع الفلاني، طيب إيش رأيكم إنه الأسبوع هذا أو في نهاية الأسبوع إنه إحنا نبغى نتمشى أو نطلع في مكان معين، أعطوني رأيكم. فيكون له رأي

0: والرأي هو أيضا من الاستقلالية في الذات في إدارة الذات، وبالتالي يجب أنه يعرف كل شاب أنه ليس السكن هو استقلالية، ولكن بداية أنه كيف أنا أدير ذاتي وكيف يكون التفكير عندي صحيح، ويجب أني أنا أجمع ما بين استقلالية الرأي وإدارة الرأي والقرب الأسري. يعني ممكن تكون عندي شخصية وعندي قراراتي وعندي اختياراتي ومحافظ على احترامي وبنائي لأسرتي ومتواصل معهم ونعيش مع بعضنا البعض، وفي نفس الوقت لي استقلاليتي في الرأي في اختياراتي حتى أيضا في تخصصي أو في دراساتي أو في أي نوع من أنواع الرأي اللي ممكن أنا أبني حياتي عليه، بس بشرط أنه يكون عندي وعي بالذات ويكون عندي قدرة على الاختيار والقرار وأكون أنا مستعد لتحمل هذه النتائج.
1: تمام. طيب وجود الأسرة بجانب ابنهم اللي ممكن يعني يكون مستقل نفسيا، يعرف يتخذ قراراته، يقدر يعني يختار، تمام، أهمية وجود الأسرة بجانب هذا الشاب، أو كمان كيف تمنح الأسرة أبنائها مساحة للاستقلال دون أن تفقد دورها؟
0: جميل جدا. زي ما ذكرت لك يا أستاذة مريم أنه هذه تتم في المراحل الأولى من تربية الطفل وإعطائه الاستقلالية في كيفية إدارة شؤون غرفته. مثلا والله تعال يا فلان أنت مسؤول عن غرفة نومك، أنت مسؤول عن ترتيب سريرك، أنت مسؤول عن نظافة الغرفة، أنت مسؤول عن ترتيب مثلا بعض الأدوات اللي أنت تستخدمها أو أنت تأكل فيها، أو أنه أنت تأخذ الصحن والطبق وتوديه للمطبخ. هذه المسؤولية لما أنا أعطيها لطفلي في البداية يصبح عنده أهمية كبيرة جدا في عملية اتخاذ القرارات، وأيضا يكون مسؤول عن هذه النتائج، وتنمو لديه حاجة إحنا نسميها الاستقلالية، تنمو بالتدريج. أنا كيف أكون مستقل؟ أكون مستقل أني في البداية أنا كنت معتمد على أمي في الإرضاع في السنة الأولى، ثم بعد ذلك في سنتين الثانية صرت معتمد على الأب والأم، ثم بعد ذلك على الأب والأم والإخوة، ثم بعد ذلك على ذاتي في استقلاليتي ذاتية، ثم بعد ذلك تأخذ الاستقلالية في التدرج. وبالتالي أنا أزرعها في البداية بحيث أنه أنا أعطي لك بعض الجوانب اللي أنت تتخذ فيها قراراتك واللي أنت تتخذ فيها إدارة ذاتك وتكون مسؤول عن بعض الأمور، هنا حتنمو عنده الاستقلالية وإدارة الذات وإدارة الواقع وإدارة الاختيارات وتحمل النتائج. لما أنا مثلا أعطي ولدي أنه هو مسؤول عن غرفته بعد كذا يكون عنده استقلالية في هذا الأمر في ترتيب غرفته، وبعد كذا أتفاجأ أنه صارت غرفة غير مرتبة أو فيها بعض العشوائية أو في الفوضى، أنت تتحمل هذه النتيجة، أنت تتحمل هذه المسؤولية، أنت تتحمل هذه النتائج اللي صارت فيها فوضى. لا تطلب مني أني أنا أجيب العاملة المنزلية وخليها تنظف غرفتك، لا تنتظر أني أنا أجيب لك مثلا أدوات أنت يعني تعاملت معها بطريقة غير صحيحة أو أتلفتها أو تعاملت معها أنه صارت غير جيدة في هذا الجانب. لا، أنت تتحمل المسؤولية عشان أنت لما تكبر ويصير عندك وظيفة أو يصير عندك أسرة أنت تكون مسؤول عن هذه الأسرة ومسؤول عن هذه الوظيفة ومسؤول عن هذه النواتج ومسؤول عن هذه النتائج عشان تكون عندك الاستقلالية. ويليام جلسر أحد رواد الإرشاد الأسري يقول إنه الإنسان عنده 5 احتياجات لابد أنها تشبع. الحاجة الأولى الحب والانتماء، الحاجة الثانية القوة، الحاجة الثالثة الحرية. وليست الحرية المقصود فيها أنك أنت تروح لوحدك وتعيش لوحدك، لا، حرية الرأي، يكون لك رأي مستقل، يكون رأي تشارك فيه، تكون مسؤول عن بعض النواتج اللي أنت تعيشها في هذه الأسرة أو في هذه الحياة أو في هذا المجتمع. أنا كوني الآن أحد أفراد المجتمع يجب أن تكون عندي مسؤولية كاملة بالحفاظ على ممتلكات الدولة أو بالحفاظ على الممتلكات العامة، وأيضا تكون عندي مسؤولية ذاتية أني أنا أحافظ عليها. لما أروح لمتنزه وأشيل أدواتي ما أرميها وأنفض الفرشة وأروح وأترك القذورات الله يكرمكم على الأرض وأقول والله في عمان نظافة، لا، ما في هذا الكلام، لأنه لازم تكون عندك المسؤولية وتكون عندك الاستقلالية في هذا الجانب على أساس أنك أنت تعرف كيف تتعامل معها. فلما يكون عندي مسؤولية واستقلالية وعندك أنت مسؤولية واستقلالية وعند الأستاذ خالد والمجتمع، حنعرف كيف نتكامل ويكون أداءنا جميل ورائع في هذه الحياة.
1: يعني ما في استقلالية من غير مسؤولية، المسؤولية طبعاً مرتبطة بالاستقلالية.
0: بالضبط، هم عملتين وجهين لعملة واحدة. نعم. أنا عندي مسؤولية وعندي استقلالية. نعم. إذا والله استقلالية بدون مسؤولية هذه عشوائية، إذا مسؤولية بدون استقلالية ذابت شخصيتي في شخصية الآخرين اللي هم يقلون.

0: يقررون عني أو أنهم هم يتخذون القرارات عني في هذا الجانب.
1: جميل. طيب دكتور جزاء، يعني احنا تكلمنا في نقطة جدا مهمة، الكثير أو بعض الشباب يعني يلاقي صعوبة فعلا في تحمل المسؤوليات، واليوم الأب والأم ممكن يكرر الكثير من نفس النصح، من نفس الطلبات من أبنائهم، وفي نفس الوقت هم يطالبون ببعض الاستقلالية، فاليوم كيف نتعامل مع الحالتين هذه؟
0: جدا جميل انه كيف احنا يصير عندنا تكامل ما بين الادوار والمسؤوليات، كيف التكامل ما بين الاداء والنواتج اللي ممكن انها تخرج من هذه الجانب. عندما يكون عندي هذا التكامل ويكون عندي هذا المسؤوليات والادوار في مسؤولياتي، خليني اعطيك على سبيل المثال على اساس تكون التكامل موجود. لما انا ازرع في ولدي منذ النشأ ادواره ومسؤولياته كرجل، وأزرع في بنتي مسؤولياتها وأدوارها كفتاة، ويكون الأدوار والمسؤوليات مختلفة تماما ومتكاملة، هنا حستكون عندي التوازن في القرار والتوازن في المسؤولية والتوازن في الاستقرار بهذا الشكل. لما أنا أطلب من بنتي بعض الجوانب في داخل البيت هي تقوم فيها على أكمل وجه، لما أطلب من ولدي اللي هو الدور الخارجي أنه يقوم فيها سيقوم بها على أكمل وجه، لكن أنه إحنا نذوب الأدوار والمسؤوليات مع بعضها البعض ونقول بعد كذا والله أنا أبغى يكون مسؤول وأبغى عنده الاستقلالية. طيب كيف أنت حطيت له الاستقلالية وهو مو عارف أدواره ولا مسؤولياته؟ كيف أنت تبغى بكرة لما يكبر يكون عنده استقلال في الرأي وأنت تبني قراراته وتبني اختياراته من خلالك أنت؟ كيف أنت تبغى يكون عنده جانب البناء وأنه يتحمل النواتج وأنت تتحمل عنه النواتج بهذا الشكل؟ يجب أنه إحنا نتكامل في أدوارنا ومسؤولياتنا ونزرعها منذ البداية، خاصة لما يكون الشاب في مقتبل عمره وتصير عنده مشكلة في مثلا مسؤولياته، أنا أحمله المسؤولية في هذا الجانب. وبالتالي يجب أنه إحنا نعرف كيف نتحمل المسؤوليات المرتبطة بنا وأنه نجعلها بطريقة صحيحة، بطريقة متكاملة، بطريقة واضحة، عشان نوصل إلى مرحلة من المراحل في هذا الموضوع بهذه الطريقة.
2: نعم. حقيقي الحديث معك دكتور جزاء يعني جميل وما ينتهي وكله فوائد، واليوم احنا تطرقنا لموضوع مرة حساس. احنا دائما بنسمع الشباب انا ابغى اكون مستقل، انا ابغى اكون مستقل، ابغى اكون حر. نعم. يعني بس هم مفهمين احيانا، بالذات الشباب المراهقين بيفهموا احيانا انه الاستقلالية هو اني انا اقول لا، أقول لا أو ما أسمع الكلام
1: أو أتمرد.
0: مو صحيح. أيوة.
2: الاستقلال اليوم تبغى تكون مستقل لابد أنك تكون أنت قد الكلمة هذه وتكون مسؤول عنها تماما. البعض يشوف الاستقلالية والله يكون عندي مال، أنا عندي مادة، أنا عندي فلوس، أنا مستقل كذا، إن أنا أطلع من البيت وأسكن لوحدي أكون مستقل. أبدا، زي ما أنت ذكرت دكتور أنه الاستقلالية هي مسؤولية وهي نظام، وأيضا تكون أنت مسؤول عن اختياراتك وعن صحيح. نتائج اختياراتك صحيح. أيضا
0: صحيح أتحملها. خلينا نأخذ نقطة مرة مهمة جدا، الاستقلالية ليست استقلالية المال فقط، والله أنا عندي استقلال مالي رحت سكنت لوحدي، لا، في استقلال فكري، والاستقلال الفكري يتمثل في كيفية أنك أنت يكون عندك رأي بعد الفهم، بعد الفهم، مش رأي تزمت أو رأي مو صحيح أو رأي غير جيد بس مجرد اني انا بفرض عليك رايي، لا صحيح. بعد الفهم يكون عندك استقلال فكري، ايضا لابد ان يكون عندك استقلال في اداره حياتك
2: صحيح.
0: وتبدا استقلالك في اداره حياتك من خلال صحيح. اداره غرفتك، من خلال اداره شؤونك الخاصه، من خلال اداره دراستك، من خلال اداره اهتماماتك الشخصيه، من خلال اداره صحيح. اخلاقياتك
2: صحيح.
0: في هذا الجانب فاداره الحياه مره مهمه جدا. يعني كيف انت يكون عندك استقلاليه واداره للحياه وانت ما تنظم وقتك، انت سهران في طول الليل وتقول والله انا ابغى استقل وابغى يكون عندي راي، طيب انت ما ادرت وقتك، انت كيف حتكون عندك هذه الجزئيه مهمه صحيح. جدا انه كيف تنجز التزاماتك، انت عليك التزامات، انت عليك واجبات، انت عليك بعض المسؤوليات في مثلا لو كنت انت طالب في المدرسه في المرحله الثانويه صحيح. او المتوسطه نعم. او الابتدائي، انت ما انجزت مهامك، فكيف تكون عندك الاستقلاليه؟ انت ما صار عندك نضج انفعالي واداره لانفعالاتك،
1: الله يطول بعمرك.
0: الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول كيف تدير انفعالاتك، لا تغضب، أنت كيف تكون عندك استقلالية وأنت ممكن مشكلة في الشارع أنت تروح تتضارب معاهم وتروح يعني تصير عندك يعني سوابق في هذا الجانب، وأنت ما تستطيع أنك أنت تدير انفعالاتك.
2: أبسط الأمور
0: بالضبط. صحيح. كيف أنت تدير، كيف أنت تكون عندك استقلالية وأنت منت عارف ما لك وما عليك وأنت منت عارف من أنت، عشان نقول والله عندك استقلالية في هذا الجانب. فالجانب المالي أو الجانب لا يكفي، والله خلاص أنت استلمت راتب وصار عندك 7,000 ريال ولا 10,000 ريال وما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يزيدك من فضله، وتقول والله خلاص أنا بخرج من البيت وبروح لشقة لوحدي وعيشوا حياتكم وأنا بعيش استقلاليتي في هذا الجانب، هذا
1: فعلا الموضوع يعني طويل ويعني له جوانب كثيرة. ولا يسعنا إلا نشكرك دكتور جزاء المطيري، طول بعمرك، أثريتنا في الدقائق من البرنامج، وشكرا أنه سنحت الفرصة ومنحتنا جزء من وقتك اليوم، وإن شاء الله لقاءات متجددة فيما بيننا بإذن الله تعالى.
0: وأنتم في خير وصحة وعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا وحياتكم آمنة مستقرة وفيها توازن وفيها مسؤولية واستقلالية إيجابية
2: إن شاء الله. الدكتور جزاء المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي، مكملين معاكم، فاصل وراجعين.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله. هذا استوديو 20، وخلونا نروح على البوكس أوفيس. اليوم عندنا خبر متعلق بخليجي 27، الليلة الأخيرة فيها 5 دقائق توديع لخليجي 27. حددت اللجنة المحلية المنظمة لكأس الخليج العربي 27 نحو 5 دقائق تقريبا مدة تقريبية لحفل ختام البطولة المقرر الثلاثاء بكرة إن شاء الله. كلنا نرتقي بهذا الموعد في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة قبل النهائي الذي يجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي. وفقا لما كشفت مصادر صحفية أن اللجنة المنظمة وضعت اللمسات الأخيرة على برنامج حفل الختام الذي سينظم بصورة مبسطة ومختصرة قبل انطلاق اللقاء، ويتضمن دخول كأس البطولة إلى أرض الملعب وعروض الألعاب النارية وفقرات مصاحبة.
1: طبعا بيّن أنه مدة الحفل حددت بنحو 5 دقائق فقط بما يتناسب مع البرنامج الزمني للمباراة النهائية، وسوف يعقبه مباشرة استكمال الترتيبات الخاصة بانطلاق المواجهة بين الأخضر والأبيض، ويأتي حفل الختام بعد نحو 2 أسبوع من انطلاق البطولة في جدة التي تستضيف منافسات خليجي 27 للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 8 منتخبات. طبعا توزعت على مجموعتين قبل وصول السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية، وجرت لقاءات كأس الخليج على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وكمان مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. طيب، وبلغ المنتخب السعودي النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط بانتصاره على الكويت 1-0.
0: نعم، وكذلك عمان 3-0 وعراق 2-0 قبل أن يتجاوز قطر في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح 3-2 عقب التعادل دون أهداف. في المقابل أنهى المنتخب الإماراتي منافسات المجموعة الثانية في الصدارة برصيد 7 نقاط بعد فوز على اليمن والبحرين وتعادل أمام قطر قبل أن يتخطى عمان 1-0 في نصف النهائي ويحجز مقعده في مواجهة اللقب. الله معك يا الأخضر.
1: يا رب إن شاء الله، وبكرة ليلة للمنتخب إن شاء الله كلنا نفرح ونسعد فيها يا رب، كل التوفيق.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء استديو 20، ورح ناخذ إن شاء الله اتصالات ونقرأ المشاركات على أرقامنا الواتساب والاتصال المباشر. ولكن تذكير موضوعنا اليوم في بلان بي أو في الخطة باء، لو كنت متواعد مع شخص وجاء موعدكم بس نسيته تماما، فجأة اتصل عليك الشخص وقال لك يا فلان وينك؟ فلان وينك؟ ترى ما بقى العشاء شيء، تأخرتي ومعزيم كلهم موجودين، إيش راح تكون الخطة باء حتى تتصرف في مثل هذا الموقف؟ الواتساب 8-0-2-4-4-2-8-2-8، الاتصال 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4. مريم، سمعنا خطط صراحة رهيبة،
1: صح.
0: آخرها أنه أسوي أن عندي ضيف، جاني ضيف فجأة.
1: أيوة، أنه جاني ضيف فجأة ومن زمان ما شفته، ما أقدر أني أنا ما أستقبله مثلا.
0: أي أنا جايك الحين بس خلي يمشي وكذا.
1: أيوة أيوة زي كذا. تمام. طيب عبد الله بركات على الواتساب يقول مساء الخير فريق عمل استديو 20، هلا وسهلا بك يا عبد الله. يقول انا راح اقول له انا راح اجي بالطريق بس الشارع زحمه.
0: الله،
1: زحمه مثلا او في يعني
0: انا في الطريق،
1: انا في الطريق بس ما نبغى نقول يعني لا سمح الله حادث مسكر ولا شيء زي كذا نقول. او يقول عبد الله كمان ممكن اقول انه انا انشغلت مع الاهل، ممكن.
0: لا، الاولى احلى،
1: خليها زحمة.
0: زحمة إيه، مو بيدك خلاص،
1: مو بيدك يعني أنت إيش تسوي في الزحمة. مازن الغانمي يقول أنا إذا صار لي الموقف هذا أقول له مسافة السكة وأدخل سيارتي وأروح له على طول وأقول له أني أنا عالق في الزحمة.
0: أوكي،
1: برضو يعني
0: فكرة.
1: هو لما يتصل فيه يقول له مازن أنت وينك؟ أنا أنا أنا في السيارة، أنا الآن في السيارة، أنا في السيارة قريب منك بس في زحمة بس. أي، خلاص
0: والله الطريق واقف، تدري لي؟ لا، بدون حلفاء ما يصير.
1: ايوه، تدري انه انا لي صار لي 40 دقيقه، لا 40، لا خليها 45.
0: ليش معنا؟
1: لا 40 هذه كده تجي كامله، لا اديها كده شويه، 45 42 43 دقيقه ونص
0: او اكثر.
1: ايوه زي كده يعني
0: اكثر من 45 دقيقه وانا واقف نفس المكان في شاحنه هنا، ما ادري ايش قصته.
1: ايوه ايوه، ففي في تصاريف كثير. هو المشكله مو ان احنا ننسى، ترى على فكره المشكله في طريقه معالجه النسيان.
0: نعم،
1: اوكي خلاص. انت عارف انك مثلا انسان نساي، لا تعتمد على ذاكره السمكه اللي عندك، اوكي. ممكن زي كذا يعني مشاوير مهمه، لقاءات مهمه بالذات في الشغل، اوكي.
0: نعم،
1: تقدر انك انت تحطها في الكالندر عندك وتعمل لها تنبيهات.
0: مرضو يعني ليه من الواحد ما يستفيد من التقييم بوجوده؟
1: اي بالضبط، يعني اعمل لها تنبيهات، اوكي. بعدين كمان هي معالجه النسيان كيف بتكون من هذه الناحيه، اوكي، اني يعني انا انتبه لي مواعيدي، تمام، زائد انه الاقي شيء اكون احترافيه. لو انا ما راح اعتمد على نفسي وعلى ذاكرتي خليني اكون محترف،
0: خاصة إذا إيه.
1: أيوة،
0: إذا صار الموضوع يعني يسبب لك مشاكل مع الناس أو إحراجات.
1: بالضبط.
0: طيب نشوف كمان، نكمل مع أصدقائنا ونسمع أصواتهم الجميلة.
1: أوكي،
0: نسمع اليوم خطط مختلفة، نقول له.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
2: ازيك؟
0: هلا والله بالحبيب، أهلا وسهلا، كيف حالك
1: محمود؟
2: هاني منصور.
0: يا هلا والله حبيبنا هاني، معروف. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مريم، ازيك؟
1: أنا تمام الحمد لله، أنت كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير والله، الحمد لله تمام.
1: الحمد لله، تفضل.
2: والله أنا أولاً برضو أنا سعيد جداً لما بسمع صوتك بصراحة، يعني بحاول قدر الإمكان، بقالي فترة كبيرة قوي ما كنتش بتكلم مع الأستاذ خالد قبل ما أنت تشرفينا معاه، فأنا متابعه بقالي كتير قوي، هو كنت بكلمه على طول يعني.
0: نتشرف.
2: يمكن بس بصراحة يعني بيتغيروا المود بتاع اليوم بصراحة، حقيقي.
0: الله يخليك، تسلم تسلم، سعيدين دائماً كل جزء من يومك حبيبنا.
2: تسلم.
0: يقول لنا ما اتوقع صار معك الموقف يعني.
2: معلش انا بسمع في اول ساعه، في حاجه اتغيرت في ثاني ساعه قبل ما اخش.
0: إيه لا.
1: لا لا لا لا ابدا، احنا زي ما احنا بنستنى. ايوه
2: زي ما احنا
0: منتظرينك الموعد اصلا.
1: انت اللي تاخرت.
2: ايوه صح. طب شوف بقى، انا هعمل السيناريو معاك كان انا جاي لك وانت اللي تاخرت، وانا اتاخرت عليك او انا ما جيتش وانت كلمتني كده.
0: يلا تمام. الو،
2: انا هقول لك. ايوه الو،
0: اهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: وينك يا اخي الناس جو انت ما جيت؟
2: وصلت ولا لسه؟
0: انا وصلت. انت اللي تجي، كيف انا وصلت؟
2: ايوه وصلت للمكان اللي احنا متفقين عليه تعمل فيه يعني. وصلت.
0: ايوه وصلت من اول.
2: طب حبيبي بص، انتظرني في كافيه كده صغير جنبك اسمه اكس، موجود هناك. اقعد بس 5 دقايق كده، انا في الطريق حصل معايا موقف كده مش عايز اكذب عليك انا رحت عليا نومه, بس عايز اقول لك انا اجيب لك معايا شوكولاتايه غير اللي انا عازمك على الكافيه.
0: يا شوكولاته ايش انا قاعد اكل شوكولاته, انا ابغاك انت تيجي.
2: انا جاي في الطريق.
0: تيجي بالسلامه ان شاء الله.
1: يعني انت ممكن تعزم الشخص يعني وتصير العزيمه عليك وتجيب له شوكولاته وحلوى وقهوه.
2: وانا عايز اطلع من الموقف بس, لان انا فعلا ممكن اكون انا راحت عليا نوم الحقيقه يعني, فانا راحت عليا نوم فانا في الطريق.
0: لا انت لا تجيب شوكولاته, يعني جيب اكله حلوه كذا دبل تشيز حاجه حلوه.
2: اوكي اللي انت عايزه ماشي.
0: احلى
2: لا من تشيز من تشيز فاكتوري. يلا
0: يا حبيبي الله يطول بعمرك. حلو والله مراضات الناس, وهذا ندلدل على جمال روحك حبيبنا.
2: حبيبي ربنا يخليك.
0: الله يطول
2: جدا والله.
0: الله يخليك, شكرا ويومك سعيد ان شاء الله دائما.
2: شكرا, باي باي.
0: اهلا وسهلا حياك.
1: طيب كمان اتصالوا. الو.
3: هلا مريم. يا هلا مريم. هلا ابو فيصل. 45 دقيقه والله قاعد اضحك. والله قاعد اضحك 45 دقيقه مريم.
0: ايوه ترى في الزحمه احنا والله ناخذ وقت طويل.
1: ايوه ترى والله في.
0: تعال ننزلك طريق المدينه, طريق الحرمين الساعة 4-5,
1: طريق الملك كمان.
3: يبغاله قطار ذا, يبغاله قطار ذا.
1: ترى احنا صرنا نعيش في الطريق, يعني مو نقول متى نوصل او كيف, صرنا نقول متى حنعيش هنا. ساعة ساعتين ممكن, ساعة ونص ممكن, ساعة 45 46 حقيقي والله. يعني هذاك مرة من المرات انا كنت طالعة مشوار, طلعت 6:30 وصلت 8.
3: يا ساتر يا مريم.
1: مشوار واحد شايف كيف؟
0: اي
3: يا ساتر حقيقي ثلاثة هذه.
0: لا لا زحمة والله.
1: أي زحمة.
0: أي.
1: فيعني هذا يعني موضوع الزحمة عندنا هذا أكبر عذر صراحة, أكبر عذر ممكن الإنسان يقدمه يعني. بس يكون صادق شوية يعني. شوية
3: أنا بالنسبة لي أقول له, بس ما أقول له 45 دقيقة, أقول جاي مسافة السكة يعني.
1: لا لازم تحدد موعد كم.
3: كم دقيقة؟ لا بس تحديد.
1: لا أبغى تحدد كم دقيقة.
3: ما فيها
1: لا أبغى تحدد.
3: يا ساتر يا رب.
1: أمزح
0: تفضل. شوف الزحمة متى يعني تستخدمها؟ لما تكون عايش في مكان مزدحم معروف.
1: صح.
0: أما بتكون مكان مو مزدحم ومشاوير فيه سريع ما ينفع تقعد في الزحمه. وش الزحمه ذي وين انت؟
3: اكيد طبعا يوم تعلق انت في الزحمه شيء مو طبيعي. انا يوم يجيني زي كذا اقول له زحمه كمان, ما حكذب عليه اقول له زحمه, اقول له شوف راكب السياره. أيه. اذا اتصل علي مره ثانيه اقول له والله زحمه, علقان في الزحمه.
1: طب لو كان البلد اللي انت فيها ما فيها زحمة والدنيا رواء وتمام.
3: يا سلام.
1: ايش تسمى؟
0: سلام.
3: 10 دقائق. 10 دقائق وربع ساعة. إذا ما هي دقيقتين. والله
0: الله يسعدك يا شيخ.
3: والله من جد يا مريم والله.
1: أنا أتوقع إنه البلد اللي ما فيها زحمة ما في أحد يتأخر على أحد.
0: صعب.
1: صعب.
3: أكيد.
1: أيوة.
3: أكيد. أقول إن شاء الله, أقول إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله بكرة لمنتخبنا.
1: آمين إن شاء الله يا رب.
3: وإن شاء الله بحول الله باللي ما تنام عين, وجدة تنام فرحانة, المملكة كلها تنام فرحانة إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله.
3: ويا رب. أنا والله أنا حاسة من بعد فوزنا على الكويت إنه الكاس لنا بإذن الله, وبكرة إن شاء الله نطلع على الهواء ونبارك لمنتخبنا بكره
0: باذن الله تعالى. يا الله. شكرا لك حبيبنا, واسمعونا في تغطيه خاصه ان شاء الله على ذات جده فم. شكرا لك حبيبنا.
3: اكيد باذن الله.
0: يا اهلا وسهلا حياك مازن.
1: طيب مكملين نغني مع سلطان وراجعين.

0: شكرا.
1: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.
2: يا هلا

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم في دقائقنا الأخيرة من استوديو 20. اليوم احنا بصراحة سمعنا الكثير من المشاركات في موضوعنا، والهدف أمانة مو أنك يعني تقول شيء غير واقعي وغير حقيقي، بالعكس أنك يعني تلبي وتحفظ الموعد اللي بينك وبين الناس، ولكن في نفس الوقت أنه يعني ما يكون ردك على نسيانك رد ممكن يجرح الطرف الثاني. اليوم للتذكير قلنا لو كنت متواعد مع شخص وجاء موعدك بس نسيت، واتصل عليك هالشخص وسألك وينك، وبعدين أدركت أنه في موعد بينك وبين هذا الإنسان، راح منك، كنت نايم، كنت مشغول، كان عندك ظرف أيا كان، فإيش الخطة باء اللي طلعك من هالموقف بأفضل صورة ممكنة؟ وإيش أحسن حل عجبك اليوم مريم؟
1: الحل اللي يبين للشخص أنه أوكي أنا متفهم وانت مهم عندي وموعدك مهم عندي، بس انه صار غصبا عني يعني التأخير مثلا او النسيان، في عنده حلول. يا اما انه مثلا يعطي عذر قوي جدا، يعني بلان بي محترمة صراحة، اوكي أي. عشان الشخص هذا ما يزعل، او انه يبادر فورا ويروح وينقذ الموقف.
0: بالضبط، فعلا في
1: تمام ايوه، يعني الموعد ممكن احنا ننساه، لكن الشخص لا تخليه يحس انك نسيته هو.
0: بالضبط،
1: وانه انك نسيت الموعد بشكل كامل. عموما احنا اليوم استفدنا من تجارب بعض، استفدنا من اراء بعض، نتمنى لكم مواعيد حلوه وجميله ان شاء الله، ودائما تكونوا اون تايم. شكرا لكل من استمع لنا، تحياتنا لكم كفريق عمل، الزميلة العزيزة ريهام قبوري في تنسيق الضيوف، زميلي خالد مسرور، شكرا لك.
0: الله يخليك، شكرا لك مريم العمري.
1: كل شكر أيضا لزميلنا المخرج الرائع سلطان المحياوي. إلى اللقاء.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
0: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: الآن
5: في 60 ثانية.
6: أكاديمية طويق وأرامكو السعودية تطلقان فعاليات مدار بالدمام لتعزيز الوعي بالأمن السبراني والذكاء الاصطناعي بجوائز تتجاوز 60,000 ريال. فريق منارة العلا يطلق فعاليات أسبوع الفضاء العالمي لتسليط الضوء على علوم الفلك والفضاء وتجارب رصد النجوم. جدة التاريخية تتألق باستقطاب جماهير خليج 27 مانحة إياهم تجربة سياحية وثقافية مميزة بين أزقتها التراثية ومقاهيها العريقة. الفنان فضل شاكر يعود إلى الحفلات الجماهيرية بحفل مرتقب على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض في 22 أكتوبر الجاري. دراسة صحية تكشف أن تناول حبتين من الكيوي قبل النوم يسهم في تسريع الغفو وتحسين جودة الراحة الليلية بفضل مكوناتها الغنية بالميليتونين.
5: في 60 ثانية عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
7: خبز السوردو، الخبز اللي يبدأ من خليط حي. في الفترة الأخيرة صار خبز السوردو حاضر بشكل واضح في المخابز والمطاعم، وصار كثير من الناس يهتموا فيه أكثر من قبل. لكن إيش هو السوردو أصلاً؟ وإيش الفرق بينه وبين الخبز العادي؟ السوردو أو الخبز الحامض في أصله رغيف خبز بدايته جداً بسيطة، فقط دقيق وماء، ولو تركنا هذا الخليط في الظروف المناسبة تبدأ داخله حياة مجهرية ما نشوفها بالعين، عبارة عن خمائر وبكتيريا حمض اللاكتيك، واللي تبدأ تستهلك السكريات الموجودة في الدقيق وتحول الخليط بالتدريج إلى شيء مختلف تماماً، وهو الستارتر أو بادئة السوردو. واللافت إنه كل ستارتر أو بادئة تقريباً لها شخصيتها الخاصة حسب نوع الدقيق ودرجة حرارة المكان وكمية الماء وعدد مرات التغذية، وهذه الأمور تغير البيئة اللي تعيش فيها الخمائر والبكتيريا. وحتى لما أعطى الباحثون

قبازين مختلفين، نفس نوع الدقيق ونفس التعليمات، طلعت البادئة عندهم مختلفة في تركيبها الميكروبي. يعني طعم السور دو أو الخبز الحامض ما يعتمد فقط على الوصفة، لكن كمان على المجتمع الميكروبي اللي يعيش داخل الخليط. وعشان تظل البادئة حية لازم تتغذى باستمرار. الخباز ياخذ جزء منها ويضيف له دقيق وماء جديد، وبكده الكائنات الدقيقة تحصل على مصدر جديد للغذاء، فتنشط من جديد وتظهر الفقاعات ويرتفع حجم الخليط. ولو استمر هذا النظام بشكل منتظم ممكن الاحتفاظ بالستارتر أو البادئة سنوات طويلة جداً. وعشان كده نسمع أحياناً عن مخابز تحتفظ ببادئ السور دو عشرات السنين. لكن عمر الستارتر وحده ما يعني تلقائياً إنه الخبز أفضل، لأنه البيئة الميكروبية نفسها تتغير مع الوقت حسب الدقيق ودرجة الحرارة وطريقة العناية. أما تاريخ الفكرة نفسها فهو قديم جداً، وفي مصر القديمة تحديداً في أدلة واضحة على صناعة الخبز المخمر من آلاف السنين. يعني فكرة استخدام التخمير الطبيعي في الخبز مو اتجاه حديث ظهر مع المخابز العصرية، ولكن هي من أقدم طرق صناعة الخبز أصلاً. والفرق بين الساور دو والخبز المصنوع بالخميرة التجارية مو مجرد إنه الساور دو ياخذ وقت أطول. الخميرة التجارية بتعتمد عادة على سلالات مختارة تعطي ارتفاع سريع ومتوقع للعجين، أما الساور دو فيعتمد على تعاون بين الخمائر والبكتيريا، وهذا يخلي التخمير أبطأ ويعطي وقت أطول لتكوين الأحماض والمركبات العطرية اللي تصنع النكهة المعقدة للرغيف. وحتى كلمة سور أو حموضة في الاسم ما هي مجرد كلمة، لأن الحموضة فعلاً جزء أساسي من شخصية الخبز. بكتيريا حمض اللاكتيك تنتج أحماض مختلفة، منها حمض اللاكتيك اللي يعطي حموضة أنعم، ومنها حمض الأسيتيك اللي يعطي إحساس أكثر حدة، ونسبة كل واحد منها تتأثر بدرجة الحرارة ونسبة الماء وطريقة التخمير. وعشان كده خبز السور دو من مخبز لآخر ممكن يكون حامض بشكل مختلف تماماً، وحتى الطعم عموماً يختلف حتى لو الوصفة الأساسية متشابهة. وفي النهاية، هل السور دو صحي أكثر من أنواع الخبز الثانية؟ الإجابة ما هي مطلقة. التخمير الطويل ممكن يقلل جزء من حمض الفيتيك الموجود في الحبوب، وهذا يساعد على تحسين توافر بعض المعادن للجسم. وبعض أنواع السور دو ممكن تعطي استجابة أبطأ لسكر الدم مقارنة بخبز أبيض سريع التخمير. وكمان بعض الناس يحسوا إنه أسهل في الهضم، لكن هذا ما يعني إنه أي سور دو صحي تلقائياً، لأنه نوع الدقيق نفسه يظل مهم جداً. فالسور دو المصنوع من دقيق أبيض مكرر مو بالضرورة يكون أفضل غذائياً من خبز حبوب كاملة جيد، حتى لو كان مصنوع بخميرة عادية.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لا تطقطق أصابعك، بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، فهناك من كان يركض بحثاً عن ميدالية، وهناك من يركض ليصنع لحظة لا تنسى. ففي 8 أغسطس من عام 2012 كان الملعب الأولمبي في لندن يشهد لحظة تاريخية للرياضة السعودية. على خط البداية وقفت شابة سعودية أمام آلاف الجماهير لم تكن تعرف أن المسافة التي ستقطعها وهي 800 متر فقط ستصبح أطول من مجرد سباق، لأنها لم تكن تركض لنفسها وحدها، بل كانت تركض وهي تحمل معها سؤالها الأكبر: هل يمكن للمرأة السعودية أن يكون لها مكان على المضمار الأولمبي؟ سارة العطار، المولودة في الولايات المتحدة عام 1992 التي تحمل الجنسية السعودية والأمريكية، درست ومارست ألعاب القوى في إحدى جامعات كاليفورنيا. وفي لندن عام 2012 أصبحت واحدة من أول امرأتان تمثلان المملكة العربية السعودية في دورة الألعاب الأولمبية. عندما اقتربت سارة من خط النهاية وقف الجمهور وصفق لها. آلاف الأشخاص لم يكونوا يحتفلون بزمنها، كانوا يحتفلون بما يعنيه وجودها هناك. سارة نفسها قالت بعد السباق أنها تمثل النساء السعوديات في الأولمبياد، وكان ذلك شرفاً لها، وأنها تأمل أن تلهم مشاركتها مزيداً من النساء للدخول إلى الرياضة. وفي عام 2016 عادت سارة إلى الألعاب الأولمبية، وهذه المرة للمشاركة في سباق الماراثون. قطعت مسافة الماراثون بزمن 3 ساعات و16 دقيقة و12 ثانية، وأنهت السباق في المركز 132. وبذلك لم تعد مشاركتها الأولمبية مجرد لحظة تاريخية واحدة، أصبحت سارة من النساء الرياضيات السعوديات اللاتي شاركن في دورتان أولمبيتان. ومع الوقت واصلت تطوير مستواها في سباقات المسافات الطويلة، ثم انتقلت من سباق 800 متر إلى مسافات الماراثون الطويلة في تحدي مختلف تماماً، وأكملت السباق لتسجل حضورها الأولمبي للمرة الثانية. وفي عام 2018 سجلت أفضل رقم شخصي لها في الماراثون بزمن 3 ساعات و7 دقائق و11 ثانية، وهو رقم وطني سعودي بحسب بيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وبعيداً عن الأرقام والنتائج، تكمن أهمية تجربة سارة العطار في أنها كانت جزءاً من مرحلة بدأت فيها بالظهور بصورة أكبر على الساحات الدولية. لقد أصبحت مشاركتها صورة تختصر معنى الطموح، ففي الرياضة قد يكون الفوز هو الحصول إلى المركز الأول، لكن أحياناً يكون الفوز الحقيقي هو أن تكون حاضراً عندما يبدأ التاريخ في التغيير.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا.

ارسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة أف أم.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر، هذا هو القانون.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تقود مشروعا أو فريقا وتشعر أن الحماس يتبخر سريعا رغم توفر المال والجهد والخطط الكبيرة؟ الجواب يوضحه سايمون سينك في كتابه الشهير ابدأ لماذا. الناس لا يشترون ما تفعل، بل يشترون السبب أو الغاية التي من أجلها نفعل ذلك. السر الذي يؤكد عليه كتاب ابدأ لماذا يكمن في توضيح رسالتك العميقة أولاً، فمن عرف السبب هانت عليه تفاصيل الكيف. تذكر، القادة العظماء يبدأون دائماً من الداخل نحو الخارج كما يعلمنا كتاب ابدأ لماذا. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. بالعكس،
0: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت إنه الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: نافذة على العالم على جدة اف ام مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة.
1: أغلى لوحة فنية في العالم. لو قلنا لك في لوحة انباعت بمليار وسبعمية مليون ريال تقريبا، بتصدق؟ أكيد أول سؤال هيجي في بالك، إيش فيها هذه اللوحة؟ هل هي مرصعة بالألماس ولا مرسومة بالذهب؟ المفاجأة إنها مجرد لوحة مرسومة قبل أكثر من 500 سنة. لكن إيش اللي خلاها توصل لهذا السعر الخيالي؟ هذه هي الحكاية. إذا سمعنا كلمة لوحة فنية غالباً بنتخيل لوحة معلقة في متحف أو في بيت، لكن في عالم الفن بعض اللوحات صارت كنوز حقيقية وأسعارها توصل لأرقام ما تدخل العقل. وأغلى لوحة انباعت في التاريخ إلى اليوم هي لوحة سلفاتور موندي، ويعني اسمها مخلص العالم. ينسب رسمها إلى الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي اللي رسم أيضاً لوحة الموناليزا.

الغريب أن اللوحة اختفت سنوات طويلة، وكان كثير من الناس يعتقدوا أنها مجرد نسخة عادية، لكن بعد دراسات وترميم استمر سنوات. قال عدد من خبراء الفن إنها قد تكون من أعمال ليوناردو دافنشي، ومن هنا أتغير كل شيء. في عام 2017 عرضت اللوحة في مزاد عالمي، وبدأ السعر يرتفع بشكل متواصل حتى وصل إلى حوالي 450 مليون دولار، أي أكثر من 1,700,000,000 ريال سعودي، لتصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.

لكن ليش أحد يدفع كل هالمبلغ؟ لأن قيمة اللوحات ما تعتمد على جمالها فقط، بل على عمرها وندرتها وحالتها وقصة اكتشافها واسم الفنان اللي رسمها. ولهذا ممكن لوحة صغيرة تكون أغلى من قصر كامل. ومع كل هذه الشهرة ما زال بعض الخبراء مختلفين، بعضهم يؤكد إنها من رسم ليوناردو دافنشي، وآخرون يشوفوا إنه تلاميذه شاركوا في رسم أجزاء منها، لكن هذا ما غير مكانتها في عالم الفن. والأغرب إنه مكان اللوحة اليوم ما زال يثير الفضول لأنها لا تعرض للجمهور بشكل دائم، هذا زاد من غموضها وشهرتها. لو رجعنا بالزمن بنلقى أنه كثير من كبار الفنانين عاشوا حياة بسيطة وبعدهم مات فقير، وما كان يتوقع أنه أعماله بعد مئات السنين بتنباع بمئات الملايين. في النهاية يمكن تكون مجرد ألوان على قطعة قماش، لكن اللي رفع قيمتها هو التاريخ والإبداع وقصة الفنان. ولهذا مو كل شيء غالي يكون مصنوع من الذهب، أحياناً لوحة واحدة تكون أغلى من ثروة كاملة.

0: في 60 ثانية.
1: أكاديمية طويق وأرامكو السعودية تطلقان فعاليات مدار بالدمام لتعزيز الوعي بالأمن السبراني والذكاء الاصطناعي بجوائز تتجاوز 60 ألف ريال. فريق منارة العلا يطلق فعاليات أسبوع الفضاء العالمي لتسليط الضوء على علوم الفلك والفضاء وتجارب رصد النجوم. جدة التاريخية تتألق باستقطاب جماهير خليجي 27 مانحة إياهم تجربة سياحية وثقافية مميزة بين أزقتها التراثية ومقاهيها العريقة. الفنان فضل شاكر يعود إلى الحفلات الجماهيرية بحفل مرتقب على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض في 22 أكتوبر الجاري. دراسة صحية تكشف أن تناول حبتين من الكيوي قبل النوم يسهم في تسريع الغفو وتحسين جودة الراحة الليلية بفضل مكوناتها الغنية بالميليتونين.
0: في 60 ثانية.
2: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
6: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. الأخضر اشتاق للمنصات والذهب من الإنماء، هاتوها يا رجال. الأبيض الإماراتي يبلغ نهائي الخليج بعد غياب لسنوات، وزلاتك ويرفع راية التحدي. قطر وعمان مشوار توقف في نصف النهائي وأهداف عالية لم تتحقق. البحرين حامل اللقب يسجل أسوأ مشاركة خليجية له، والكويت لم يقدم ما يرضي جماهيره.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هي 90 دقيقة للتاريخ، 90 دقيقة لحسم كل شيء لأجل الوطن، وهي رسالة للاعبين: قاتلوا من أجل الوطن، قاتلوا من أجل الشعار، قاتلوا من أجل فرحة جماهير، وأنا أولهم وحدة هذه الجماهير. ترى هذه اللحظات لا تتكرر للاعبين، النهايات لا تتكرر، ولن يتذكر الناس إلا البطل. يقول وصلنا للنهاية، هذه ما هي بطولة، هي رسالة للاعبين السعوديين، ما حد يتذكر إلا البطل، وهذه لحظة لن تتكرر إلا بعد سنتين، بعد أربعة. استغل اللحظة، أعطي 200% حول الله البطولة السعودية. أنا خالد الشنايف، ضيوفي الكرام الكابتن مانع الشمري، مساء الخير.
1: مساء النور أبو الوليد، وحبيت أمسي المشاهدين وأخواني ضيوف وجودك.
0: سعد سلطان، مساء الخير.
2: مساء النور، يا مرحبا.
0: علي عباس،
3: مساء الخير. خالد،
0: هادي
3: دائما هادي.
0: بعد بكرة،
3: بكرة؟
0: ايه بعد بكرة
3: جاهزين.
0: شوف الوجه الثاني اثناء المباراة طبعا، مو بعد المباراة.
3: لا لا لا لا، احنا اثناء المباراة وبعد المباراة وقبل المباراة دائما هادين، عندنا ثقة في اعمارنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله، شو ننتظر بكرة؟ الميدان حميدان
3: اكيد.
0: فهد الحردان، لاعب منتخب البحرين، مساء الخير فهد.
4: مساء النور ابو الوليد، مسي عليك وعلى المشاهدين، لكم وحشة يا جماعة.
0: موجودين معنا، ما انا قايم بالواجب.
1: انت اكثر ابو يوسف، لك وحشة والله كبيرة.
0: طيب
4: الله يطول عمرك يا دكتور.
0: دكتور سلطان الحياري، مساء الخير.
5: مساء الخير ابو الوليد، مسي عليك وعلى الزملاء والمشاهدين والمتابعين. رسالتك مهمة لنجوم النجوم الاخضر، رسالتك مهمة كذلك حتى للجمهور الاخضر، للنجومنا كلنا ثقة فيكم، كل الوطن طموحهم هذه البطولة بإذن الله، لعودة البطولة في الكرة السعودية وهي تستحق دعم القيادة الرياضة السعودية ومواصلتها على مستوى الأندية وعلى مستوى التاريخ. ننتظر منكم بطولة مميزة للجمهور، ننتظر كما عودتونا دائما أنتم أساس البطولة، دعمكم من أول الصف إلى آخر المباراة تحت كل الظروف، وبإذن الله نحتفل بالكأس.
0: بحول الله بحول الله. لك رسالة للاعبين الأبيض. وصلنا رسائل اللاعبين الأخضر.
3: نعم، عندي رسالة لمنتخب الإمارات، أقول الميدالية الذهبية لم تصنع من الذهب، ولكن تصنع بالعرق والشجاعة والقتال على أرضية الملعب. وبستشف من هنا من كلام سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد، يقول أنا وشعبي نحب المركز الأول، وإن شاء الله باكر إحنا بناخذ المركز الأول.
0: طيب ننتظر، احد عنده كلام في الموضوع؟ ندخل ترى فني
1: ولا نفسي. ابو الوليد، للامانه المباراه انا اسميها مباراه داخل مباراه. الامارات السعوديه، وصول النهائي كل الفريقين كانوا الافضل فنيا على مستوى المجموعات، وكان ادائهم تصاعدي. لو شاهدنا من المنتخب السعودي الاخضر فوز على الكويت، ثم الانتصار على عمان، اداء تصاعدي رائع، ثم الانتصار امانه في إثبات الجدارة في الانتصار على المنتخب العراقي اللي جعل أبرز المرشحين منتخب العراقي ودع دور المجموعات. على الجانب الآخر الإمارات أنا أشوفها في أقل مجهود، ستيب باي ستيب، خطوة مع خطوة، فأعتقد أنه نهائي مثالي، وكانوا يستحقون تواجد في النهائي السعودية والإمارات على مستوى الجودة الفنية وعلى مستوى حتى أداء المدربين.
0: أنت لعبت كم نهائي؟ 2 ولا 3؟
6: أنا لعبت 2.
0: نيه؟ إيش أصعب شيء؟ إيش أصعب ما يواجه اللاعب في النهائي؟
6: شوف، إذا المباراة في أرضك بين جمهورك تختلف.
0: أيوة حلو الكلام هذا، حلو أحبه. إيه
6: نعم. إيه. في أرضك بين جمهورك الكلام كله يختلف عليك.
0: إيش الفرق هنا بين على أرضك وبين جمهورك وخارج أرضك؟
6: شوف، في أرضك بين جمهورك أنت مطالب أنك تأخذ البطولة، فضغط نفسي جماهيري إعلامي كمسؤولين، الكل يطالب، وين ما تروح يطالبونك انك لازم تاخذ البطوله في ارضك بين جمهورك.
3: يعني ضغط باكر على السعوديه،
6: هذا الطبيعي. هذا الطبيعي انه بيكون ضغط على المنتخب السعودي، ان الجماهير والكل يسعى ان المنتخب السعودي لازم ياخذ البطوله في ارضه بين جمهوره. يختلف الموضوع اذا كان الخصم يعني
0: اسهل اسهل اسهل برا ارضك. يعني
6: والله اسهل اذا عندك مدرب محنك، عندك لعيبه.
0: لا، انت اسهل لك تشوفها كلاعب المباراه تقام داخل ارضك ولا خارج ارضك؟
6: لا والله داخل ارضي، بالعكس الافضليه لي.

0: حتى لو علي ضغط بس لكن الجمهور
1: عشان ترد على علي
0: بس الجمهور الجمهور دائما الجمهور محفز اليوم بكره انا بقول لك 60,000 200% 60,000 وراح يكون
1: منهم 20% للامارات في 12,000 اماراتي موجودين في المباراه
0: انا اقول لك اذا
1: دخل
2: بس كنا غشونا الاماراتيين
0: بس لحظه خالد
2: قالوا شيء 6 طيارات بعدين صارت 12 طياره
1: لا من حقهم
0: لا من حقهم بالعكس
2: عدد كبير يعني الجماهير توقعنا
3: احنا بالعكس احنا لو يعطونا 25,000 30,000 انا اتوقع يكونون 30 في الملعب وبعد
2: بس ابو الوليد تعقيبا على
3: بعض الجماهير خارج
1: خليهم يكملون خليه يكمل تفضل
3: لا رد على كلام سعد انه شوف سعد يقول ان الضغط على المنتخب السعودي طبيعي بطوله في السعوديه مستضيفين وصلهم للنهائي اكيد الضغط على المنتخب السعودي والسعوديين مطالبين بتحقيق البطوله وانا برجع وبقول لك في حاله عدم تحقيق السعوديه
1: الامارات جاي تتمشى يعني
3: برد عليك المنتخب السعودي في حاله عدم تحقيق البطوله يعتبر فشل للجهاز الفني السعودي
1: الامارات
3: لا احنا منتخب
0: الامارات
3: ما يعتبر فشل يعتبر اعداد خالد. ورابع مباراه لمدربي وبرجع بكرر نفس الموال القديم
0: يعني اقول علي عباس علي عباس كان واضح من بدايه البطوله للامانه كان يتكلم ان بس وصولي اليوم للنهائي انا صراحه يعتبر انه انجاز انه خلاص وصلت
3: مو بانجاز يعني
0: شيء هدف شيء مطلوب هدف. وهدف معين
3: الانجاز انا حققته
0: والتخطيط على كاساسي هم كلهم تخطيطهم على كاساسي وانا اشوف لك المنتخب الاماراتي للامانه على الاداء والمستوى اللي شفناه مع المدرب ومع اللاعبين المميزين حاليا مع المنتخب الاماراتي راح يكون رقم صعب في كاساسيا الجايه 100 200%
3: لا خلنا في النهايه بنكون رقم صعب باكر بعد
0: بالاضافه ان بكره المنتخب الاماراتي ترى جاهز نفسيا معنويا اللي قاعد نشوفه في الاعلام يعني اللي والمدرب يعني عنده فريقين اليوم مش فريق واحد يعني جاهزين 100%
3: عندنا هدوء احنا
1: خلينا نسمع فهد الحردان
4: مرحبا شوف في نقطة مهمة اذا احنا نقول ان الضغط الجماهيري بيسبب مشكلة على المنتخب السعودي فانا ما اتفق على هذه الرأي او بيسبب ضغوطات عليهم انا ما اتفق أنا بالنسبة لي الدوري السعودي في كل مبارياته الملاعب واللعيبة متعودين أن تكون في هالأعداد موجودة الضغط متعودين عليه في دوريهم الدوري السعودي في كل مباريات اللاعبين اللي يلعبون في المنتخب متعودين على هذه الأجواء أسبوعيا اللي يلعبونها في الدوري فهذه النقطة مهمة النقطة المهمة الثانية خلينا نحط في بالنا أن المنتخب الإمارات منتخب السعودي مثل ما الأرض والجمهور بيكون لصالحه بعد هو لعب 120 دقيقة مع منتخب مع مباراة وايد كانت متعبة جسدياً منتخب الإمارات يمكن لعب 90 دقيقة في أشياء إيجابية من هالناحية الملاعب والجماهير لصالح المنتخب السعودي وفي أشياء ترجح كفة منتخب الإمارات بالنسبة لي
1: تفضل معنا
2: أبو الوليد رداً على سعد سأتكلم عن الضغط النفسي هو الضغط العصبي أنا أحسه بنوعية لاعب بعض اللاعبين أمانة بالعكس تحت الضغط
1: أنا ما بشوف
2: يقدم الشراسة والعدوانية
1: اسمعني يا حبيب قلبي أنا ما بي عموميات علمنا أنا شوف العموميات هذا الكلام اللي عموميات أسميها عموميات
2: لا أبو الوليد
1: أبو الوليد الضغط على مين
2: أنا أقول لك المنتخب الإماراتي فاجأني أنا في النصف النهائي توقعت مباراة سهلة خصوصا مع تراجع مستوى عمان كان قاب قوسين
1: الضغط على مين في النهائي
2: الضغط أنا أقول على الفريقين ولكن الضغط أنا أسميه الإيجابي المنتخب السعودي الضغط لما يكون مطالب في تحقيق اللقب أنا رأيي الشخصي يكون تعطيهم شراسة تعطيهم اندفاع عدوانية فتلقى الرقبة أكبر لصاحب الأرض خصوصا أنه مطالب بتحقيق البطولة فيكون دائما يعني الإبداع والباور يكون دبل بالنسبة لي
0: خالد أنا أشوف بكرة للأمانة مباراة بكرة لازم روح قتال هل اللي نعرفه وتعودناه
1: تجي
0: ولعبنا
1: تجي النهايات النهايات تؤخذ بالأداء ولا بالقلب
0: القلب
1: نروح
0: بالقلب
1: والأداء الأولوية في النهايات علي وشاركونا ها
0: شوف
1: تؤخذ عارف
4: الصبر بالصبر
0: الآن يقولون هم المنتخب السعودي لعب 120 دقيقة
1: حلو
0: زين في السابق احنا لعبنا 120 دقيقة ولعبنا في النهائي بعد 120 دقيقة لكن الغلبة وين انت عندك روح قتالية الجمهور يعني معك
1: تنسى الأمور الفنية
0: كل شيء ينسي كلها تسقط
3: أنا بالنسبة للنهائيات زين مباراة اللعيبة قبل ما تكون مدرب
1: لعيبة وش المقصود فيها
3: المقصود أن اللعيبة هم يبون المباراة انسى التكتيك انسى الأشياء الثانية هاي مباراة اللعيبة أنت الهدف اللي رسمته أنك توصل للنهائي وصلت للنهائي هذا وقتك تبين نفسك نفس ما تفضلت بداية اللقاء قلت هاي فرصة نعم الفرص ما الفرصة طبعاً. ما تتكرر. أنت كلاعب ممكن البطولة الجاية بعيد الشر مصاب، ممكن مستبعد، ممكن لاعب أفضل منك يكون متواجد في المنتخب. الحين إذا أحسب لك يعني مثلا منتخبي من 2013 ما وصل كأس نهائي كأس الخليج، أجيال تبدلت صح ولا لا؟ هاي فرصة كل لاعب موجود أن يقدر يحقق البطولة، يجب عليه أن يقاتل ويضحي من أجل شعار الدولة وفراح الجمهور اللي يحضر هنا، وسواء اللي في البلاد ولا شيوخنا يستحقون أن يفرحون، لأن الفرحة إحنا كإماراتيين غابت عن الفترة الأخيرة من 2013. كان عندنا تخبطات، عندنا تغيير مدربين، تغيير من 2000 كم؟
2: 2003
3: 23 سنة. احنا 2013
1: احنا من 2003
3: انتم احنا 2013
1: عشان كذا بناخذها.
3: برد عليك زين، احنا مطالبين ان نرجع بسرعه، انتم تاخرتوا وايد، ان شاء الله البطوله اللي بعدها بتاخذونها. وانا ما انسى انكم اخذتوا كاس الخليج الامارات سنه 94، واحنا اليوم جايين ناخذ البطوله هاي من السعوديه ونرجع ان شاء الله.
2: ابو الوليد
5: كابتن خالد، بالنسبه للنهائيات
3: ان شاء الله
1: تفضل يا دكتور.
5: بالنسبه للنهائيات صحيح موضوع التكتيك، موضوع الحضور الفني، موضوع الاسلوب مهم، ولكن كنهائيات النهائيات تكسب ولا تلعب. تكسب اول شيء بالتركيز، تكسب بالتحضير النفسي، تكسب بالرغبه والشجاعه والطموح.
2: دكتور
5: في المباراه النهائيه اي فرصه بحسابها عليك او لك، هنا كيف يستثمرها اللاعب، كيف يكون حاضر لها ذهنيا، كيف يكون حاضر لها نفسيا، كيف يتعامل مع اللمسه الاخيره في انهاء المباراه، لانه اي خطا في النهائي صعب تعويضه على المنتخبين. فان شاء الله يكون منتخبنا في الموعد، ان شاء الله يكون بتركيزهم العالي اللي شفناه في كل البطوله، والاهم استثمار الفرص. ما يعاني منه منتخبنا في هذه البطوله فقط استثمار الفرص.
2: دكتور سلطان، اليوم حتى امانه كانوا اللاعبين السعوديين رسالتهم واضحه، طبعا معروفه
1: نفس
2: ما تفضلت، النهايات تكسب ولا تلعب، وتلعب في التفاصيل الصغيره وتلعب على جزئيات بسيطه. اليوم المنتخب السعودي صحيح يمكن افضليه الامارات على مستوى الطابع البدني، يمكن لعب 90 دقيقه عكس المنتخب السعودي اللي وصلت مباراه كانت صعبه للضربات ترجيح مع المنتخب القطري، ولكن اعتقد ان الدونس امامه عمل كبير، خصوصا ان الامارات امانه في الحاله الدفاعيه في الاستحواذ دائما يترك فراغات كبيره، ويمكن هذا اللي يلعب عليه الجزئيات البسيطه اللي يلعب عليها الدونس في الاستحواذ على وسط الملعب.
1: طيب بس بنطلع نترك كاس الخليج شوي بس، لان بدات الشركات، شركه النادي الاهلي ونادي الاتحاد في البدايه. النادي الاهلي دكتور اعلن مجلس الاداره تغيير بالكامل برئاسه الاستاذ عبد الله بن عيدروس الصبان، هو رئيس مجلس الاداره، والاعضاء الموجود محمد الدباغ، جيكس سيلفرسون، احمد الثبيتي، اياد رضا، حسين بن عيد، عاطف مفتي، هذول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. والاتحاد ايضا اعلن قبل قليل. تفضل دكتور.
5: صحيح، هذه المجالس عندها تحدي كبير، وبتكلم عن تحدي بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي، تحدي على ما حصل لهذا الفريق من فريق بطل نخبه، لان شفنا كيف الحضور هذا الموسم على مستوى خساره بطوله القارات مع سان داونز، كذلك حتى على مستوى الحضور.
1: يمدي عدل يا دكتور، يمدي عدل.
5: تعديل فقط فرصة، إما في تغيير الجهاز الفني بعد الدراسة وبعد قراءة الإيجابيات والسلبيات لهذه الإدارة لأخذ القرار المناسب، أو في الفترة الشتوية أنت إيش حتعمل. لا تلام هذه الإدارة على ما حضر من استقطابات، ولكن حتلام فقط على إمكانية تغيير أو الإبقاء على الجهاز الفني، أو المناقشة الجهاز الفني وأخطاء وكيف معالجتها.
1: أيضا الشركة نادي الاتحاد أعلنت أعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ رضا بترجي هو رئيس مجلس الإدارة، العضوية عبد العزيز الزيد، أعتقد كان موجود عبد العزيز الزيد في الإدارة مو السابقة اللي قبلها، فارس الحجيلان، صهيب جمجوم، طه ناظر، عبد الله بلوي، الوليد الحيدر، هذه أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد بالتوفيق لهم. النصر أيضا سيعلن خلال الساعات القادمة مجلس إدارته، كما هو معلن في أكتوبر الكل سيعلن تغير مجالس الإدارات، بالتوفيق لهم، ننتظر ماذا سيعمل في المرحلة القادمة. ودقت ساعة الحقيقة.
6: نحن احنا بكره هنا في الجوهر نبغى جده كلها تسمع الصوت مو بس الملعب. المباراه فرضنا والنهايه فرضنا، ان شاء الله ما تطلع من السعوديه لهذه البطوله باذن الله.

0: لانتصار الوطن.
1: ساعة الحقيقة، وكلما مضى سينسى إن لم يختم غدا بالذهب، وكلما ننتظره ابتسامة في المنصة وشعار الأخضر يرفرف منتصرا. المنتخب السعودي يواجه المنتخب الإماراتي في نهائي خليج 27 في قمة كانت منتظرة منذ البداية. كان الترقب أن يكون النهائي أخضرا وأبيض، وحدث ما كان متوقعا. وصل الأقوى هجوما والأصلب دفاعا والأقوى أكثر ثباتا. يدخل الأخضر بقيادة دونس وهو الأقوى دفاعا في البطولة دون استقبال أي هدف، وثاني أقوى هجوم في البطولة خلف الإمارات بستة أهداف. كتيبة دونس أظهرت وجها يمتاز بالثبات والترابط. تتغير الأسماء ويبقى ثابتا، يسعى للفرح ويتجه لكل مرمى سعيا لحسم المباراة، ويدخل النهائي بعامل الأرض ودعم المدرج الذي يترقب منه حضورا يخلد بالذاكرة وتشجيع يتواصل لتسعين دقيقة. وإن تطلب الأمر لأكثر من ذلك، ويأتي أبيض الإمارات بقيادة الخبير زلاتكو وبقامة شملت العديد من النجوم والأسماء الذي ينتظر عشاقه أن يظهروا في الحدث الأهم. الإمارات بقوة هجومية كبيرة وثبات دفاعي لم يستقبلوا إلا هدفا وحيدا، وبرغبة كبيرة أن يكسر غيابه عن البطولات واستعادة الأمجاد. فمن سيرفع الذهب ويقدم لعشاقه الفرح؟ الصقر السعودي أم

0: هذا الاستفتاء سلطان فهد علي سعد ايش فيه هزلنا علي سعد مانع كيف ستحسب المباراة النهائية؟ الأشواط الأساسية 77% راح الجمهور، الأشواط الإضافية 10%، ركلات الترجيح 13% مانع.
1: أتوقع أشواط إضافية وركلات ترجيح. توقعاتي. المباراة راح يكون فيها حذر كبير، خصوصا أن دونس يخشى استقبال هدف، خصوصا فريقه.
0: ما سمعتك أنا عفوا. الأشواط الأساسية.
1: أشواط الإضافية.
0: إضافية بتحسب علي.
2: الأشواط الإضافية الرسمية.
0: الرسمية 90 دقيقة.
2: 90 دقيقة.
3: للأمانة أول مرة أنا ما أحب كلمة 50-50، لكن اليوم أنا أقول لك اليوم المنتخبين أنا أشوف 50-50 متعادلين بكل شيء.
0: تحسم.
3: كيف؟
0: تحسم في 90 دقيقة في الإضافي في ركلات الترجيح.
3: أتوقع في 90 دقيقة.
0: طيب لمين؟
3: والله أنا قلت لك 50-50 متعادلين في كل شيء.
0: دكتور
4: أتوقع أشواط أساسية، أتوقع تحسم بعرضيات وممكن رأسية، وإن شاء الله تكون المنتخب السعودي ويكون لكنو أو فراس أفريكان.
2: دفاعنا قوي.
0: طيب رجيلك على دفاعك. فهد
5: أنا من صوبي 90 دقيقة بتحسم.
0: 90 دقيقة.
5: 90 دقيقة بتحسم.
0: طيب خلينا
5: عكس أنا أبو الوليد أي شيء عكس الدكتور.
1: مشخصنها معاي أبو يوسف الظاهر. مباراة صعبة صدقنا
3: اليوم كلنا مشخصين إنيهم.
1: لا
3: أنا وعلي عباس نفس الشيء بعد.
1: لا أبو يوسف
3: اليوم نبيك اليوم
1: في أمور، لا في أمور مهمة اليوم. المنتخب السعودي لعب إضافي أبو الوليد ترى 48 ساعة ما قبل المباراة النهائية، في وإصاباته ما أنا تعصف المنتخب.
2: لا ما علي بس النهائي هاي شوف كل لاعب حتى اللاعب لو النصر يلبي يلعب
1: أكيد بس
2: خاطر يلعب. لا تعطي أعذار للعامل عامل الأشواط الإضافي في المباراة السابقة. اليوم الوضع يختلف، المباراة النهائية كل لاعب يتمنى يشارك سواء الموجود في التشكيلة ولا على المدرج ولا اللي في البيت يتمنى يكون متواجد في هاللحظة، لأن هاللحظات ما تتكرر.
3: علي بالإضافة بإضافة سريعة بس للأمانة ترى زلاتكو ودونس يلعبون كمجموعة، يعني ما عنده مشكلة إن هذا مصاب على طول عندي البديل. والشيء المميز فيهم أنهم كأفراد وكمجموعة يعني مقدمين مستوى مميز، وقاعدين وصولهم اليوم للنهائي هذا أكبر دليل على اللي قاعدين نقوله يعني.
0: طيب دونس ومحمد كنو في المؤتمر الصحفي ماذا قاله؟
6: نملك لاعبين لديهم امكانات كبيره وروح عاليه، واللاعبون يقدمون كل ما لديهم من اجل تحقيق الانتصار. كل مباراه مختلفه عن الاخرى. في المواجهه الماضيه لعبنا امام منتخب صعب مثل قطر، لم يكن الامر سهلا ان تتغلب على مجموعه تحت

0: وصلنا للنهائي، وهذا طموحنا ورغبتنا إن شاء الله للوصول للنهائي، وإن شاء الله نحقق المراد اللي نبغاه إن شاء الله.
1: هذا حديث دونيس وحديث محمد كنو، كله الحديث والهدوء الموجود. خلنا نروح الفاصل، بعد الفاصل الأخضر السعودي لم يستقبل أي هدف في البطولة، يواجه الإمارات صاحب 9 أهداف.

جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: بيت خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة أف أم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة أف أم.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل.

0: في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
6: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
7: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
8: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
9: ولا شيء صار معك؟
6: هو شيء من كل هذه الأشياء.
7: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
6: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
9: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
7: كل يوم موضوع جديد،
8: وتجارب وآراء،
9: وزوايا مختلفة،
6: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يومياً الثامنة مساءً على جدة اف ام.
10: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
11: حياكم الله من جديد على قناة سبيسي وإذاعة جدة أف أم ومنصة شاهد ومنصة الأولى، الساعة 9 مساء موعدنا بين السعودية والإمارات في استاد الإنماء لخليجي 27، والبطولة إما خضراء أو بيضاء، كلها لأن السعودية خضراء ولا بيضاء كلهم فين واحد، يا الإمارات ولا السعودية. إذا راحت للسعودية يا ليت، وإذا راحت للإمارات نقول لهم ألف مبروك ويسالون. هذه كرة قدم بكل تأكيد. طيب، محمد الطليلي في هاشتاق دورين غير منصة تكس، سعد يقول لك الدوري السعودي أقوى بكثير من الدوري الإماراتي، وهذا ما سوف يفرق معنا في المباراة. اللاعب السعودي متعود على اللعب برتم عالي.
12: أكيد الدوري السعودي من أقوى الدوريات على مستوى العرب، لكن أغلبية اللاعبين اللي نسمع عنهم أنه ما يلعبون في الدوري السعودي، يعني مجموعة معينة يلعبون، والمجموعة الأخرى نشوفهم أنه يلعبون كلاعب بديل. أما في المنتخب، أما في الدوري الإماراتي، أنا أشوف اللعيبة، جميع اللاعبين المتواجدين حاليا مع المنتخب الإماراتي كلهم يلعبون على بشكل أساسي وبشكل مستمر.
13: بس أنا ما أشوف الدوري السعودي، مع احترامي الدوري السعودي أفضل عن الدوري الإماراتي، أنا أشوف يتطور في الدوريين، الدوري الإماراتي والدوري السعودي، وصلوا لمرحلة كبيرة.
12: أنا معك
13: من التطوير، واتمنى هالشيء ينعكس باكر على ارضيه الملعب.
12: هو بينعكس،
13: نتمنى العالم يشوف التطور اللي صاير في كره الامارات والكره الاماراتيه والكره السعوديه، حسب نطلع بشكل طيب وجذاب عفوا لدول العالم.
14: كابتن علي، هو المفروض منطقيا هم افضل فريقين كان في البطوله، السعوديه والامارات، وهذا انعكاس للدوري. لو نتكلم اقوى دوريين على المستوى الفني والرتم العالي هم الدوري الإماراتي في آخر 3 سنوات تقريبا، والدوري السعودي. فأنا أشوف النهائي كان نهائي مستحق للفريقين. نتمنى أن ما تكون مباراة حذر، دائما مباراة النهائية تلعب تكتيك عالي، نتمنى نشوف مباراة مفتوحة يستمتع فيها الجماهير.
11: طيب، هذا الآن قبل قليل الاتحاد الخليجي أعلن حكام نهائي خليجي 27. الحكم حكم المباراة جلال جيد، الحكم المغربي زكريا برنسي، أيضا المغربي مصطفى راكركاض المساعد الثاني أيضا مغربي، عبد الله جمالي المحكم الكويتي، والحكم الرابع سعود الشمالي الحكم الخامس، وبعدين حمزه الفارق هو حكم الفيديو. وضحت؟ يقولون مستحيل يحطون خليجي يعني.
13: لا بالعكس، انا اشوفه من الحكام البارتين كان في البطوله الحكم المغربي صراحه قدم مباريات طيبه. اتمنى الله يوفقه وان شاء الله تكون هاي الفرصه يعني انه يبين مستوى التحكيم.
11: هذه تشكيله منتخبنا بكره المتوقع دكتور امامك، يعني ممكن التغيير اللي يتم ان انت حاله متعب الحربي كيف ان شاء الله يكون سليم ويشارك. هذه الاسماء التغيير اللي متوقع اللي هو يكون محمد ابو الشمات مكان سلطان مندش، الباقي كما هو.
0: اتفق اعتقد ان هذه التشكيله هي الافضل قياسا على ما قدمت في نصف النهائي. على المستوى الدفاعي فيها تنظيم دفاعي وخاصه محزري، اعتقد انه صانع صلابه دفاعيه في هذه الجبهه للقوه اللي يمتلكها سواء منتخب قطر او حتى منتخب الامارات في هذه الجبهه. تشكيل متوازن، تشكيل قدم اداء اكثر من رائع، وممكن انه في الشوط الثاني يكون فيها اندفاع هجومي بشكل اكبر اذا كانت النتيجه سلبيه او لم يتقدم منتخبنا. فاعتقد انه تشكيله منطقيه قياسا على ما قدم هؤلاء اللاعبين بهذا التشكيل.
11: وين مشكلتها دكتور؟
0: مشكلتها فقط في الثلث الهجومي والزياده الهجوميه مع فراس البريكان. يعني شفنا في مباراه قطر في نص الساعه الاولى وصلنا وكنا نصنع خطوره في الثلث الهجومي، ولكن عدم وجود الوفره الهجوميه بالزياده في منطقه الجزاء قلت من استثمار الفرص وقلت حتى من صناعتها في كامل.
11: حط لي جهاد ذكري من فضلك مكان حسان تنبكتي. جهاد ذكري مكان حسان تنبكتي. نعم. اعتقد هو اللي بيشارك مكان حسان.
0: صحيح.
11: ايوه ليس حسان. طيب ها فهد شكلك انت في ها في تعليق على التشكيله؟
3: اي نعم عندي تعليق على التشكيله مع الدكتور اللي قاله ان مشكله المنتخب السعودي في الناحيه الثلث الهجومي. انا ما اتفق، انا مع نقطه اخرى. النقطه الاخرى تقول ان المباريات النهائيه وايد مهم فيها الكرات المشتركه بين الفريقين او بين المنتخبين. انا بالنسبه لي المباراه النهائيه الكرات المشتركه هي اساس في المباراه النهائيه. يمكن المنتخب الاماراتي افضل من ناحيه افتكاك كل كره في الالتحامات والاغلبيه في خط الوسط.
11: وانا سعد وانا ناظر تشكيله منتخبنا امام الحمامي 170 او 100 اقل من الثاني صالح ابو الشمات، محمد ابو الشمات، ناصر.
14: كنت انا بتكلم
11: بدنيا وسط الملعب
14: بدنيا نشوف ترى المنتخب الاماراتي عندهم مجموعه
11: مميزة. هذه مشكلتنا. بجي لك الامارات، انا خلينا على السعوديه وبجي جزء الامارات حكمل عليه. كيف يعالج المنتخب السعودي المشكله هذه الفوارق البدنيه؟ تتكلم عن الالتحامات
14: بالكره السريعه يعني بين لعبه الوسط عندكم مميزين صراحه الكره السريعه وبعيدا عن الاحتكاكات اللي ما لها داعي، يعني فريق مميز دائما التحولات عندهم سريعه، لكن عندهم الانهاء الهجمه لازم ينهون الانهاء الهجمه ويكون بشكل سريع وقوي وكثافه عدديه في 18 يعني.
15: لا سعد، انا بالنسبه لي الشراسه والعدوانيه دائما تعوض فارق الامكانيات ابو الوليد، يعني مرات اللاعبين يكون
13: شو الشراسه والعدوانيه تقصد؟
15: يعني يلعبون بروح، يدخل في الانقضاضات.
14: اي هذا شيء مفروض
13: يقول لك عامل البدني اللي عند السعوديه ما يقدر ما يساعد انه يلتحم مع اللاعب.
15: لا حتى لا في لاعبين
13: اللاعب الذكي
14: نفس ما قال سعد
13: وان تو تاتش،
15: بس في مشكله عند
13: ما يحتفظ بالكره على اساس ما يتعور والوليد او يخسر الالتحام.
15: انا بس بدي اعرف بس دونس شو راح يتعامل مع ايجاد الحلول، لان اخر مباراتين المنتخب السعودي بطء كبير في الاستحواذ، لان خصوصا تكتل الدفاعي ودفاع المنطقه لازم تكسره في التمرير السريع او التسديد، وهذا ما اشوف حتى السعوديه على الحلول الفرديه على الاطراف دائما بطء في نقل الهجمه، وهذه مشكله خصوصا مع تواجد ناصر الدوسري وكنو. بطء كبير في بناء الهجمه المنتخب السعودي.
13: لا فرق المباراه اللي طافت، انت تتكلم عن المباراه الاخيره تقريبا شفنا البطل، لان المنتخب القطري كان متكتل دفاعيا طبيعي في حاله التكتل الدفاعي، ولكن المنتخب الاماراتي اسلوبه يختلف عن المنتخب القطري، بتكون المباراه مفتوحه بين الطرفين والامور تكون مختلفه.
14: ايضا شفنا المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي كانوا يلعبون بكرات سريعه، الكره السهله لعبه الوسط كانوا مستحوذين على الكور وكانت لعب سريع ونقل سريع للامام والاهداف. كيف المباراه من مباراه تفرق؟
11: كيف حتكون المباراه بكره؟
14: مباراه صعبه على الفريق.
11: عارف لا اسمعني، ما اشوف في نهائي صعب.
15: حذر الوليد، في حذر راح يكون حذر او ربع ساعه 20 دقيقه حذر.
11: لا اسمعني اتكلم
15: فريقين،
11: انا اتكلم شاهدت مباراه انا قطر والسعوديه، مباراه بصراحه ما تشوفها مره ثانيه. فنيا.
14: نعم سيء.
11: فريق يدافع ب 30 متر وفريق بطيء في هجومه. عمان والامارات نفس الوضع. بيكون نفس الشكل.
13: لا لا لا بتكون مباراه مفتوحه.
3: لا لا انا اذا تسمح لي ابو الوليد اذا تسمح لي انا انا انا اشوف ان المباراه بكره بين المنتخبين الافضل او هي بتكون القرارات اللي اكثر منتخب يفرض شخصيته في الملعب.
11: مين
3: بيكون القتال على مين يفرض شخصيته مين؟ اكثر في الملعب
11: مين مين اللي بيفرض شخصيته؟ ترى العموميات انا ما
3: ابغى. بالنسبه لي
11: ايه
3: انا بالنسبه لي على المباريات اللي شفتها ايه؟ انا اشوف ان منتخب الامارات بيستحوذ اكثر على المباراه.
11: يعني الفكره من يمتلك الكره هو اللي بيمتلك
3: المباراه. هو اللي بيقول
13: ها؟ لا لا لا مو بشرط اساسي بس انا كشوف المباراه يعني
11: خلي الارقام بس شوف
13: انا اتوقع تكون مباراه باكر مفتوحه من الفريقين بنشوف مباراه حلوه وممتعه للجمهور وان شاء الله الفوز بيكون اماراتي طبعا في النهايه.
14: هيل انت بتفائل في الامارات يا اخي السعوديه ترى صاحب الارض
11: حقه تبي
0: اتوقع استحواذ سعودي كابتن خالد يعني اتوقع منتخب السعوديه
14: حيكون
0: مستحوذ بشكل اكبر على الكره في ملعب الامارات بشكل اكبر. الامارات حيلعب بتقارب خطوط وهيعتمد على المرتدات. منتخب مميز في المرتدات شفنا كيف في هذه البطوله من 9 اهداف سجل هدفين في المرتدات.
13: انت كابتن دكتور انت تلعب مع منتخب الامارات. منتخب الامارات فريق يحب انه يهاجم يحب انه يلعب الكره الهجوميه. احنا ما نعتمد على الطريقه الدفاعيه لهالسبب احنا عندنا افضل فريق من ناحيه الهجوميه تسجيلا. لذلك باكر بتشوف فريقنا ممكن بقول لك اياها ممكن اول 20 دقيقه احنا اللي نضغط. طيب المنتخب السعودي مو بالمنتخب السعودي اللي يضغطنا.
0: طيب كابتن علي تسمح لي بس انا اول شيء لما ذكرت ان المنتخب السعودي يستحوذ والامارات يلعب المرتدات ترى ما ذكرت انه فريق دفاعي وفريق هجومي. قد تكون فريق هجومي وتلعب المرتدات عرفت كيف؟ فالموضوع ما هو موضوع
13: اول مره يمر عليه فريق هجومي يلعب المرتدات. فريق هجومي دائما يهاجم صراحه كابتن.
0: فريق لما تلعب على التحولات وتكسب باثنين وثلاثه والفريق اللي معك مستحوذ ما قدر يسجل من اللي حيكون الفريق الكاسر؟ انت تختار الاسلوب والطريقه حسب المنهجيه اللي انت تتفوق فيها. انا ذكرت ان المنتخب السعودي حيكون مستحوذ قياسا على اكثر فريق مستحوذ في البطوله في كل مبارياته يبدا مبادر ويستحوذ.
13: بس هالمره الخصم طال عمرك يختلف نهائيا. الخصم نهائيا مختلف. الخصم جدا قوي. طيب. انا بالنسبه لي الامكانيات اللي اشوفها عند لعيبه الامارات افضل عن المنتخب السعودي. انا اشوف مدرب الامارات افضل عن مدرب المنتخب السعودي كاسم. انا هذا اللي وجهه نظري يعني في النهايه.
0: طيب
13: بالنسبه طرق للجمهور يعني اسمحوا لي
0: بالنسبة
13: الجمهور نعم الجمهور ممكن عدد كبير. اسمح لي دكتور بس انا اذكر بس هالنقطه
0: حيكون للامارات ولا للسعوديه؟ اعطيني بس الرقم هذا بس
13: لحظه برد عليك
0: تفصيل.
13: انا ضفت تكلمت عن اللعيبه وتكلمت عن
0: انا اسالك عن الاستحواذ فقط.
13: بضيف لك الجمهور. الفرق اليوم ان عندكم الجمهور نعم العدد بيكون كبير ولكن انت عندكم نوعا ما الجمهور يشجع الأندية أكثر على المنتخب وهذا الشيء شفناه كثير. لذلك احنا منتخبنا جمهورنا لا يشجع المنتخب فقط ما عنده الوصل النصر الأهلي الشباب عكسكم عندكم الهلال النصر الاتحاد. هذا الشيء اتوقع يأثر مع مجريات المباراة.
0: كابتن علي اذا تسمح لي انت رحت لجزئية الجمهور ويشجع. احنا ما تكلمنا عن الموضوع هذا كامل. احنا تكلمنا كأمر فني. انت ذكرت انا ذكرت لك انه غدا في رأيي ان الاستحواذ حيكون للمنتخب السعودي قياسا على مباراه المنتخب. انت تقول لا. هل في رايك بكره الاستحواذ حيكون للمنتخب الامارات؟ اعطيني الرقم. ما تطرقنا للجمهور
13: 60 40 الامارات
0: كيف حيكون دعم الجمهور؟ ها كيف؟
13: لا انا ما اتكلم عن دعم الجمهور. انا تكلمت عن التسلسل. اتكلمت ان اللعيبه الموجودين في منتخب الامارات افضل مع احترامي للاعب المنتخب السعودي لان اغلب اللعيبه ما يشاركون في الدوري. اتكلمت عن المدرب اللي عندي افضل. اتكلمت عن جزئيه الجمهور. اذا تبى النسبه باكر بتكون 60 40 للامارات نسبه الاستحواذ والنتيجه 2-0 للامارات ان شاء الله.
14: انا عكسك
0: اتوقع باذن الله متوقع فوز سعودي وباذن الله حتكون من عرضيات وراسيات اما كنو او فراس البريكان. واتوقع بالنسبه للاستحواذ تحديدا حتشوف بكره كيف منتخب السعودي حيكون اكثر استحواذ.
13: ما علي بغير خذ الاستحواذ عطني 2-0 انتهى الموضوع.
0: لا لا شوف لا موضوع الفوز كابتن موضوع الفوز حكمه على استثمار الفرص الله اعلم فيها. لكن انا اكلمك قياسا على اداء فني. لما ذكرت لك المنتخب السعودي حيكون مستحوذ انت كانك حسيت انه لا المنتخب الامارات حيكون مدافع. ما هي الامر مو موضوع انه انا دافع وانا هاجم. انا قريتها قياسا على ما حصل في كامل البطوله. انت الان تراهننا على رقم الاستحواذ بكره كيف حيكون؟ الله اعلم النتيجه.
13: النتيجه

0: اخبارتك انا فيها صفر، هارد لك من الحين.
1: تعال ان شاء الله، ان شاء الله منتخبنا السعودي مثل ما ذكرت لك باذن الله يفوز.
2: يقول لك، يقول
0: ميدان يا حميدان.
2: يقول لك تحلم احلم ها زي ما تبي، لكن بس لي رد عليك يا علي، خصوص الجمهور السعودي. كنت ما تعرف الجمهور السعودي زين؟
0: لا والله عارف.
2: طيب خلني بس، انت تكلمت وعطيتك المساحه أسلم. ولم اقاطعك وانت تتكلم عن الجمهور السعودي. الجمهور السعودي يمكن ما تعرف زين. وقت الشدايد
0: ما له الا عياد زايد،
2: ما له الا عيال الاسعود الله يحفظهم. شوف انا اخوك، عيال السعوديه وقت الشدايد تلقاهم واقفين وقفه رجل واحد في هذه المباريات. والله لا في لا هلال ولا نصر ولا اهلي ولا اتحاد، على قلب رجل واحد تدل المدرج. بس في مباراه قطر اللي جاب المباراه جمهور،
1: جمهور
2: مباراه الامارات اللي بيجيب الجمهور
0: خالد.
2: والوعد، الوعد بكره بتشوف الملعب تقول هذه هذولهم في وقت الشدايد كلهم ها مع المنتخب، ولا في لا هلال لا نصر لا اهلي لا اتحاد لا شباب لا اتفاق ولا الظهر. بس يمكن هذا اللي ردي عليك فيها بس.
0: الميدان
2: باكر. والميدان يا حميدان بكل تاكيد. طيب ندخل في الامور الفنيه للمنتخب السعودي. التحول الدفاعي اللي المنتخب السعودي اقل الفرق استقبال الاهداف، سبب التحول الدفاعي؟
3: نعم
2: اي تفضل.
3: ابو الوليد، المنتخب السعودي دون السي يعتمد في الحاله الهجوميه على الاستحواذ وشعور الملل الخصم، فيجبر على ارتكاب الاخطاء. يجبر الخصم على ارتكاب الاخطاء؟
0: لا، الملل.
4: ملل شو؟
3: لا يعني الفريق يكون بحاله ما يركض ورا الكره دائما الفريق.
2: لا لا انا عشان تفهمها بس، السعوديه لما تخسر الكره
3: إيه ترجع
2: ممتازين في رجوعهم، هذا اللي اقصده.
3: المناطق
2: التحول الدفاعي.
3: نعم.
2: مو الكره معاهم.
3: لا هذا شغل
2: لما مدرب. يخسر الكره
3: لما يخسر الكره دائما العود للمناطق الدفاعيه والضغط يبدا من وسط الملعب الوليد، وهذا ما يجبر دائما الخصم على التسرع في بناء الهجمه. انا بس عندي استفسار بسيط.
2: طيب خلينا على الحاله دي وبجي لك الاستفسارك دكتور.
1: بالنسبه للتحول الدفاعي اعتقد انه من اقوى النقاط اللي تميز فيها منتخبنا في هذه البطوله. ولما نتكلم كيف تحولنا الدفاعي يكون مميز، بدايه من ومعنى الكره، انتشارنا مميز، الدفاع الوقائي لكامل خطوطنا مميز، بحيث في حال فقد الكره تجد اكثر من لاعب في مكان الكره، يمنع اول شيء التحول الهجومي عليك، وتتراجع كل الخطوط ببلوك واحد في 40 ياردة في يعني منتصف الملعب، وهذا الشيء منع أي خطورة علينا، منع حتى صناعة الفرص علينا بشكل أكبر. فأعتقد أن البلوك الدفاعي والحالة الذهنية حال فقد الكرة بسرعة التحول هي أهم أسباب نجاح منتخبنا مع دونس.
2: السعودية بالأربع مباريات لم تستقبل هدف، قطر استقبلت أعتقد هدفين، لم تخل هدف واحد من
0: الإمارات، هدف واحد
2: من الإمارات، هدف واحد، والإمارات هدف واحد كان أمام قطر. تفضل، وش الموضوع اللي تكلم فيه؟
3: أبو الوليد اليوم دونس يعتمد بداية البطولة على الاستحواذ.
2: دونس
3: دائما أي مباراة المنتخب السعودي يكون دائما هو مسيطر على وسط الملعب، واتفق مع الدكتور سلطان لما قال يعني دونس وصل الجمهور ثقافة أن المنتخب السعودي دائما وسط الملعب يكون للمنتخب الأخضر. اليوم قوة زلاتكو أمانة في المباريات في التحول، لعب على دفاع المنطقة والتحول السريع.
0: لا لا لا لا ما اتفق معه. كيف التحول؟
3: لا لا أي مباراة،
0: أي مباراة منتخب الإمارات لعب على التحولات؟
3: لا مباراة عمان كانت
0: ولا مباراة سريع. لا لا ما عندنا تحولات
3: خصوصا بعد
2: شكله ما كان يتفرج على الإمارات. مني أنا ما كان يتفرج
3: على. لا لا مستحيل يعني. لا لا عمان. لا أبو الوليد بعد.
0: لا لا لا
3: بعد الواحد صفر
0: دكتور
2: الإمارات يلعب على التحولات.
3: لا لا بعد الواحد صفر
0: الجميع يشيد بمستوى الإمارات الهجومي وتسجيل الأهداف.
3: أكيد
0: مستوى
3: ما حد
4: منظم وسط منظم.
0: أنت تقول على المرتبة.
3: لا لا بعد الهدف عمان كان عمان ضغط لتسجيل هدف تعادل. انا شفت اكثر باللعب المنتخب الاماراتي يحاول يجبر المنتخب العماني
0: عادي بس
3: على ارتكاب الاخطاء.
0: بشكل عام انت تتكلم.
3: لا لا استحواذ معروف الاستحواذ.
0: بس انت لا تنسى بعد المنتخب السعودي يعني كل المباريات اللي الخصم مختلف عن اللي قابله المنتخب السعودي في دوري المجموعات، وحتى اسلوب قطر الكل انتقد اسلوب قطر لانه لعب طريقه دفاعيه ضد المنتخب السعودي. طيب. لان هذا مو بستايله. انت هل تتوقع باكر المنتخب الاماراتي بيلعب دفاع؟
3: لا ما يلعب دفاع.
0: بيلعب
3: التحول مو بالضروره تكون تلعب دفاع.
0: التحول معناته انا ارجع اصك منطقتي واعتمد على التحولات السريعه.
3: علي تلعب زون
0: هذا غير صحيح.
3: لا الامارات احيانا
0: زلاتكو حتى في كرواتيا احنا شاهدناه ما يلعب على التحولات.
3: ابو الوليد مرات لما يسجل الامارات هدف واحد ما يلعب دفاع، يلعب دفاع المنطقه.
2: طيب
3: قطع الكره واللعب على التحول السريع. تحولات سريعه تقتل اي فريق خصوصا
4: زلاتكو ودونس تقريبا نفس الستايل في بعض الحالات او بعض المباريات
3: في تحولات
4: خصوصا. لا مش التحولات، احنا نتكلم ان يلعبون المنتخب يلعبون كمجموعه مش كافراد، وهذا شيء مميز ان اليوم
0: ما في
4: اي لاعب دخله في المجموعه يمشي يعني انا قاعد

0: امشي على ستايل معين او تكتيك معين، وهذه ترى شيء ايجابي للمدربين وللمنتخب.
1: طيب دكتور بروح لك للضغط العالي على من شاهد منتخب الامارات في كل الاربع مباريات اللي لعبها يفضل التدرج
2: صحيح
1: في بناء الهجمه، كيف يستغل المنتخب السعودي في الضغط العالي؟ تفضل.
2: في الضغط العالي في حال بناء الكره تحاول تقطع الكره في ملعب المنتخب الاماراتي، بهذا الشيء يصنع لك خطوره اقرب على مرمى المنتخب الاماراتي، وكذلك حتى ممكن تستثمرها بشكل اكبر، لان اصرار منتخب الامارات على عمليه البناء تحت هذا الضغط بالتاكيد يعني حتصنع اخطاء تقدر تستفيد منها، خاصه اذا كان الضغط بشكل محكم مثل ما شفناه في كل او في اغلب مباريات المنتخب السعودي بهذا الشكل، باغلاق زوايا التمرير يعني انسجام بين كامل الخطوط في آلية الضغط وتوقيت الضغط ومكان الضغط. فاعتقد انه هذه النقطه من اهم اسباب يعني نجاح دوليس، وباذن الله حتكون من اهم اسباب اللي تصنع لنا الخطوره مع المنتخب الاماراتي، لاصرار هذا المنتخب اللي ما يمتلك من امكانيات عاليه على عمليه البناء وتدرج البناء من خط الى خط. فاعتقد انه منتخبنا بهذه الجزئيه وبالخماس الهجوم اللي يلعب فيه حيستثمر يعني هذه الاخطاء وهذا الريسك اللي ممكن يغامر في المنتخب الاماراتي.
1: الامارات ممكن تروح تشاهدها في اسلوب ثاني، اذا شاهد الضغط عالي على السعوديه يبدا ياخذ الكره طويله كره ثانيه، ولا بيستمر
3: تحضيره المباراه اول 20 دقيقه بس. انا ما اتوقع للمنتخب الامارات يرجع،
1: لا ما اتكلم لا انه يحضر وينتظر المنتخب السعودي يضغطه، هذا اللي اقصد. انا
3: التحضير بيكون موجود، هذا
1: موجود ما راح يلجا الكره الطويله.
3: لا لا لا لا لا ما عندنا، احنا ما عندنا ستايل لعب الكره الطويله، لان ما عندنا مهاجم يعني يكون محطه عكس المنتخب السعودي. ممكن عنده محطه اللي هو فراس البريكاني يحجزه، احنا ما عندنا طريقه اللعب، احنا دائما بيكون
1: يستمر حتى لو تحت الضغط،
3: بيستمر حتى تحت الضغط. طيب. لا في حاله واحده يعني في بعض الحالات فريق فايز اخر دقيقتين خمس دقائق ممكن خلاص يلعب على الكره الثانيه، ممكن بعد
1: وجدنا للمنتخب السعودي وضحت في مباراه قطر مباراه الكويت
0: الضغط العالي
1: حلول الفرق اللي تتكتل في الخلف نعاني.
0: صحيح
1: في حل،
0: في حلول.
1: وش الحلول؟
0: شوف من المزايا المنتخب السعودي انه دائما يضغط،
1: لا اتكلم الكره معانا والمنافس، الكره مع السعوديه والمنافس 10 لاعبين في اخر 30 متر.
0: في المثال الاخير مع منتخب قطر، يعني لعب المنتخب السعودي مع المنتخب القطري، مشكله المدرب في التغييرات الاخيره اللي عملها.
1: لا خل انا اتكلم لما فريق يرجع 30 في اخر 30 متر بهذا الشكل، ما في حلول لنا، ما في حلول
0: للسعوديه. لاعبين مميزين ويقدر عنده حلول، بس المدرب يعني صعب.
1: دكه البدلاء قصدك؟
0: اي دكه البدلاء. انا اقول لك دكه البدلاء عنده كان حتى اللعيبه اللي كانوا اساسيين الموجودين، يعني التغييرات اللي اخطا فيها المدرب انه سحب المهاجمين ولعب اطراف، عقب سحب الاطراف ودخل مهاجمين. هذا السبب الحقيقي. والمنتخب السعودي عنده امكانيات وعنده عنده اطراف قويه وعنده مهاجمين على اعلى مستوى، قادرين عندهم الحلول الموجوده. يعني
4: انا استغرب من دونس، يعني من المباراه الافتتاحيه تبين السيناريو، المنتخب السعودي نفس ما تفضلت لما يتراجع في 30 متر اي خصم في المناطق الدفاعيه يعاني، يعني كسر التكتل معروف بالتسديد خارج ال 18 او اللعب العرضيات او اللعب السريع من العمق
3: او التحرك بدون كوره
4: او التحرك. الغريب منتخب السعودي ابو الوليد تسديدات على المرمى، يعني ما في لا ناصر لا كنو، انتظر مرات الفريق اصلا يرتبك حارس المرمى، اي فريق يتكتل في الثلث الاخير لمنطقه.
1: اكثر منتخب سدد من خارج ال 18 والسعوديه،
4: مباراه قطر ما شفت
1: والسعوديه.
4: ايوه لكن
1: في البطوله، في البطوله
4: نعم احنا نتكلم بشكل عام
1: في البطوله.
4: ايوه لكن فريق يتكتل في 30 متر العرضيات ما شفناها، دخول اطراف مندش كان من اللاعبين اللي ما قدم امانه، هو همام يحاولون يخترب عمق، ما في عرضيات، ما شفنا عرضيات.
0: شيء ثاني تفضل، مثل اليوم المنتخب السعودي راح يلعب مع المنتخب الاماراتي، ترى المنتخب الاماراتي منتخب قوي، مش المنتخب اللي راح يرجع للخلف وينتظر في 18 ويخلي المنتخب السعودي يهاجم، لا بالعكس ترى هو ند بند، يعني طريقه المنتخبين متشابهه. يعني
1: عبد الله جبل فيها شيء يقدرون غير منصتكس يقول الضيف الاماراتي متشنج من بدايه البطوله، استمتع بالبطوله واذا فزت اول من يبارك لكم، هل هدي اعصابك وخليك مثل سعد سلطان.
3: شو اسمه
1: عبد الله الجب
3: دكتور هو ولا
1: لا؟ لا مو دكتور.
0: اسمع عندنا دكتور واحد.
3: ايه هو دكتور يعرف ما شاء الله. الله
1: لا علي شوف علي شوف علي محب لبلده ولا في اي نقاش، كما مانع كما سعد كفهد وسلطان وانا، ومن حقه يدافع عن دولته ومن حقه يتوقع البلد، او بالعكس صار يتكلم في كره قدم. ها لا اول من يبارك لنا خالد. بكره هو بحول الله خذها مني
2: كابتن خالد، بس ما بحظى كابتن خالد، بس كابتن خالد

0: آه دكتور تفضل.
1: وعلي عباس،
2: علي
1: وعلي عباس
2: للحين للحين بكره
1: ترى علي عباس ما ينصب للحين في البورد
2: عندي، اعتقد انه ما يعرف الجمهور السعودي. انت ذكرت نقطه مهمه،
3: وراح جزئيه
2: الجمهور السعودي ممكن يكون، انت ذكرت ان الجمهور السعودي جمهور انديه ما هو جمهور منتخب.
3: نعم.
2: ترى رابطه الجمهور، رابطه الجمهور السعودي متشكله من كل انديه الوطن،
3: لاني انا لعبت، انا لعبت ضد الهلال شفت التشجيع ضد الهلال، ولعبت ضد المنتخب السعودي شفت التشجيع وشو الفرق. الحماس في الانديه شفت اكثر على
4: انا شفتهم، اقول شفتهم ضد قطر ما شاء الله تبارك الله.
2: العالم، العالم كله اجمع شاف الفرق وشاف وشاف تاثير.
5: طيب يا جمهور، دكتور دكتور بس الجمهور السعودي، ها الأخ علي عباس لاعب منتخب الإمارات السابق يقول لكم، ها أنتم جمهور أندية وليس جمهور للمنتخب. بكرة ورونا جمهور، وروا جمهور المنتخب في التفاعل من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة. وروه
3: ولا عندي بعد صور بس نازل لجمهور الإمارات. راو التشجيع، راو الجمهور السعودي التشجيع الإماراتي على قلب واحد، ولابسين الشعار الأبيض تيشيرت الإمارات، وفالنا الفوز إن شاء الله.
4: أنا شفتهم المباراة الأخيرة يا أخي، مباراة قطر الأخيرة، من التسخين، من التسخين شفت تفاعل الجمهور، الجمهور السعودي
0: افضل
4: من اخر دقيقه
0: افضل ضوء،
4: سبب من سبب من اسباب الفوز منتخب السعودي.
2: هذا اللي تابع البطوله واللي يعرف، واللي يعرف الجمهور السعودي، واللي يعرف كيف تاريخ الجمهور السعودي بالتاكيد حينصف بهذا الشكل. كابتن علي ممكن انه
3: ليش ما دافع الجمهور الاماراتي كابتن؟
2: احنا نتكلم، انت احنا ما اسقطنا على جمهور الامارات
3: ولا اسقط على، بالعكس السعوديه على العين والراس طال عمرك
2: كابتن علي.
3: احنا ناس ما قال خالد تكلم عن الكره وحماس قبل المباراه. اذا ما في تحدي بيني، اذا ما في تحدي بيني بينك ليش احنا موجودين؟
2: تحدي لكل فريق، ولكن انت ذكرت معلومه خاطئه. يعني هذا الجمهور بهذا الشكل بهذا الدعم،
4: تيفو تيفو
2: اللي الدعم اللي تبهر العالم،
4: بكره بيردون عليه سلطان، بكره
3: بيجي الجمهور 12000 بكل صوت على عن جمهورك في الملعب.
2: انها انها لك، لك فرصه تعتذر للجمهور السعودي.
3: اعتذر ما قلت شيء غلط، اعتذر انا شو دخلي بالاعتذار؟ شو
4: سلطان
3: غلط في كلامك
4: دكتور سلطان؟
2: انت ذكرت، ذكرت معلومه خاطئه كابتن علي.
5: قال راي، قال راي، راي وليس معلومه. عفوا عفوا عفوا مانع، عفوا سلطان، هو قال راي وليس معلومه، والراي رد عليه فيها ترى ما في، هو قال راي.
2: لا لا لا لا، ذاك الراي، ذاك الراي،
5: راي راي، شوف الراي غير المعلومه، راي الخاص فيه. لما اقول، لما اقول لما اقول الامارات ما تعرف تلعب كره قدم، ترى هذا راي وليس معلومه. كابتن خالد، دفاعا عنه.
2: لا كابتن خالد، ذاك الراي مبني على معلومه هو يراها، انه والله جمهور المنتخب السعودي جمهور انديه. ما شاهد، ما شاهد جمهور المنتخب السعودي في كل تصفيات ونهائيات اسيا وتاهل لنهائيات كاس العالم كيف دعم الجمهور السعودي؟
3: ان شاء الله ما شاهد الجمهور السعودي، ان شاء الله دكتور بنشوف الجمهور الاماراتي في الملعب وكيف
2: التشجيع. كابتن علي، احنا احنا ما تكلمنا عن الجمهور الاماراتي ولا
3: اصلا. انا اقول لك انت، انت تمدح الجمهور السعودي من حقك، انا امدح جمهوري يا اخي من حقي، من حقي دكتور.
1: انا اقول، انا اقول ان
2: انتم، لكن ما يكون راي خاطئ ولا يكون في اسقاط.
3: والله وين في، وين الاسقاط؟ خبرني دكتور، صلى على النبي، وين الاسقاط؟ الاسقاط في وين؟ وين الاسقاط؟
2: ذكرت ان ذكرت ان الجمهور السعودي،
3: السعوديه على عيني وراسي، وين الاسقاط؟
2: طيب ذكرت ان الجمهور السعودي جمهور انديه ما هو جمهور منتخب،
3: وانا مو بغلطان، وبعد يعني نفس الكلام ما بغيره.
4: دكتور سلطان،
2: هذا خطا، هذا هذا خطا
4: دكتور سلطان. انا اتوقع احلى باور لكم قبل المباراه النهائيه علي، لو فزتوا الباور احيانا مرات التحدي يكون امام انعكاس.
3: اذا فازوا مو بشوفك مره ثانيه.
4: انا اتوقع اكفض افضل باور لكم.
5: يا حبيبي، يا حبيبي اسمعني، بكره انا متاكد شفت المدرج هذا بيشيل الملعب في الحماء حتى بعد التتويج.
4: لا علي قاعد يتحدى
5: شيلة رجال واحد، ها استمتع علي وابدا يصفق للجمهور. شو يصفق
3: هذا الجمهور؟ يباكر 12 مليون،
4: يقول راح يغطي عليك
5: 12000
3: 12000 المفروض يعادل 60000،
4: يقول يغطي عليكم ابو
3: بعد. انا اعرف جمهوري
5: ما قلت شيء، ولهم كل التقدير والاحترام
3: حبيبي. انا
5: انا ولا انا اشوف انا اخوك، انا
3: اللي مباراه في الملعب مباراه خارج الملعب
5: اكيد اكيد. ما في
4: اخي اللي شفناه في المباراه الاخيره منتخب قطر ضد منتخب السعودي صراحه شيء يعني
3: افتح لي الملعب وشوف
4: والله العظيم شيء يعني يشيب الراس منه ما شاء الله تبارك الله. قبل
5: من هذا ولا شيء ترى،
4: هذا من التسخين. انا اتكلم عن عن عن التسخين من بدايه، من قبل التسخين الجمهور متفاعل واللعيبه داخلين حماس قبل المباراة. ما بعدك، فما بالك اللي في المباراة وما ما بعد المباراة يعني.
0: خصوصا أبو الوليد ابتعاد المنتخب السعودي 23 عام عن تتويج.
4: جارضك وبن جمهورك.
0: هذا يعطي أمانة، ابتعاد السعودية 23 سنة عن تتويج، والتتويج أمامه 90 دقيقة، أعتقد هذا بور إضافي للجمهور.

0: ولا ضغط؟
1: لا لا باور، انا شوف بالعكس ايجابي، جانب ايجابي مو سلبي.
2: تو قلت ضغط
0: باور إيه؟
3: شوف
2: بيكون تو في البدايه الضغط قلت ضغط والحين لا الضغط صار باور.
1: الضغط الضغط ايجابي يعني اللاعبين تكون
3: عندهم لا لا ضغط، ضغط ايجابي
0: قال ضغط على مدير سعودي اكثر
1: عليه اليوم علي يبيني بسالفه.
3: اسمع خالد، هو انا بفسر لك اللي
1: فهمني الدكتور سلطان.
3: ضغط اذا تاخروا بالنتيجه للمنتخب السعودي، لكن باور من بدايه المباراه حماس.
2: والله شوف شوف
3: لعبه المنتخب السعودي حماس
2: احقاق للحق يعني، يمكن في الملعب هذا وفي الملك فهد او استاذ الملك فهد مباريات كثيره حسمت حسمها الجمهور، مباريات كثيره اللي جابها الجمهور ما جابها اللاعبين، ها اللي جابها الجمهور، مباريات اللي كانت في تصفيات كاس العالم، اللي في تصفيات كاس العالم 2018 22 منتخبات كانت اقوى امام اليابان
3: واخر الدقائق
2: امام اليابان وانتصار، وامام استراليا وامام منتخبات قويه جدا اللي جابها الجمهور. ومره ثانيه رساله للجمهور، الحضور لا يكفي، ها الحضور وجالس رجل على رجل لا يكفي، حضور وتفاعل من الدقيقه الاولى حتى نهايه المباراه. ايش اقول لك؟ ها ترت المباراه في الامارات، ترى الاماراتيين بيسووا نفس التصرف هذا، تفاعل خلي المنافس يحس بالرعب في التشييع، بطريقه التشييع بالتشييع المؤدب المحترم خلي يحس بالرعب، هذا من حقنا وعلى ارضنا المباراه، ابهره وارعبه. ابهره وارعبه بعد الفاصل. نهائي خليجي 27 لحظة العودة للذهب بعد غياب، الرغبة كبيرة بالمنتخبين.

جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن.
2: حياكم الله جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. العويس وعيسى ودورهم في مباراة الغد، والأفضلية لمن علي؟
3: والله شوف بالأرقام خالد عيسى والعويس مقدمين بطولة صراحة استثنائية ومميزة. خالد عيسى ولا هدف عليه، على هدف واحد كان الحارس الثاني
2: في المباراة.
3: نعم، والعويس نفس الشيء، دخل الشوط الثاني مباراة الكويت وما تسجل عليه ولا هدف. أتوقع المستوى جدا متقاربة، لعيبة خبرة. خالد عيسى ممكن شوية أعطيه أفضلية بحكم أن خالد عنده استمرارية مع العين في النادي، عكس العويس اللي ما يشارك كثير في الدوري. ولا تنسى أن العويس ما اختبر نهائيا وخالد ما اختبر نهائيا. أنا أتوقع باكر الاختبار الحقيقي للحارسين، وأنا أتوقع إن شاء الله يكون إحنا نسميه خالد في الإمارات جبل حفيد، أنا اليوم بسميه جبل الإمارات، وإن شاء الله باكر قتها.
2: هذه أربع مباريات، أربع مباريات العويس، منها تقريبا شو آخر الشوط الثاني كانت الكويتي، ثلاث مباريات خالد عيسى، تصديات 2-3
4: متقدمين
2: صحيح لم يختبروا، أهداف وانطلاقات 0-0، الشباك النظيفة، الالتقاط. قول لي حديث عن العويس سعد.
4: والله العويس وخالد صراحة من أميز.
2: لا تقول أنا لي حديث خاص عن العويس.
4: إيه أنا بتكلم
2: عن
4: عن خالد وعن العويس. صراحة من أميز الحراس في هذه البطولة، ويستاهلون ويستحقون للأمانة. كلمتي بس لأخوي الكابتن الكبير العويس اللي شفناه وشاهدناه في مباراتنا ضد المنتخب السعودي. الأمانة يعني الشيء اللي سواه العويس أفرحنا جميعا. بعد ما خلصت المباراة شفناه راح للمحمود أبو ندى وشكره وتكلم عنه في الإعلام بشكل إيجابي، وقال هذا الحارس من أميز الحراس على مستوى الخليج، وهالله هالله فيه هالقطر. وهو فعلا يعني نشكره على البادرة هذه، نشكره على الكلام الطيب الإيجابي المحمود أبو ندى. ومحمود أبو ندى أكيد راح ياخذ هذا الكلام بعين الاعتبار ويقدم نفسه في ويعطيه دفعه معنويه ان يقدم نفسه في المستوى القادم ان شاء الله تعالى. ونشكر الكابتن العويس، وهذا مو بغريب عليه، يعني مو بغريب على كابتن كبير من المنتخب السعودي اللي هو العويس، ونشكره جزيلا. يعني
2: صالح ابو الشمات لاعب المنتخب السعودي مع عمر حسين احمد الجابر.
5: والشيء الحمد لله هذا بتوفيق ربي، وبتعب مو بس صالح، تعب المجموعة كلها. احنا مقفلين على نفسنا في المعسكر، والله ما بندري ايش بيصير برا، مركزين تركيز كامل هنا، وباقي لنا خطوة ان شاء الله نحققها وناخذ الكاس، وبعدها نشوف ايش صالح بدع ولا ما بدع.
2: رسالتك الجماهير بكرة يا صالح.
5: اول شيء انا عندي رسالة لهم الصراحة، جمهور السعودية وجمهور جدة بالذات مو غريب عليهم انه يوقف ورا المنتخب السعودي، بس ما في شيء احلى من انك ترجع للبطولات وهي فرضك، وخلاص هذه هي عندنا بكرة. ليش نأجل اليوم ثاني ولا الحدث ثاني؟ احنا بكرة هنا في الجوهر، نبغى جدة كلها تسمع الصوت مو بس الملعب. المباراة فرضنا والنهاية فرضنا، ان شاء الله ما تطلع من السعودية لهذه البطولة بإذن الله. طبيعي حتى احنا ما شفنا المنتخب يشيل بطولات، وهذا شيء زعلنا كلنا كلاعبين سعوديين، سواء السابقين الله يعطيهم العافية او اللي دحين مكملين. هذا جيل جديد وجيل الصراحة شغوف مرة. تدونس من زمان هو في الدوري وعارف نص اللعيبة وعارف طبيعتنا احنا كلاعبين سعوديين، يعرف شخصيتنا على قولتهم، واحنا بنسمع منه الصراحة. هو مدرب كبير، وان شاء الله المباراة بعد المباراة نتطور اكثر.
2: والله صالح لا مو بجدك اللي نسمع، ان شاء الله نسمع في جميع مناطق المملكة. 60,000 موجودين، صوت نسمع في جميع مناطق المملكة بحول الله. طيب خلينا نروح بس للمؤتمر الصحفي للسيد زلاتكو مدرب منتخب الإمارات، ماذا قال؟
6: Tomorrow will be easiest game for us مباراة الغد ستكون الأسهل من الناحية الذهنية لأنها المباراة النهائية وتحمل طابعا خاصا، وأتمنى أن نقدم مباراة ممتعة للجماهير. سنواجه أفضل منتخب في البطولة. أنا سعيد جدا بالدعم الجماهيري الذي أحظى به على المستوى الشخصي، وأشكر جماهير الإمارات على مساندتها الكبيرة. نعمل على معالجة بعض النقاط وإجراء التعديلات اللازمة رغم ضيق الوقت قبل المباراة النهائية. نحاول استغلال جميع الفرص المتاحة. غدا سنواجه منتخبا قويا وصعبا، وعلينا أن نكون في أعلى درجات التركيز والحضور في الجانب الدفاعي. لدي الخبرة لتقديم كل ما لدي. أملك 9 سنوات من الخبرة في كرة القدم الدولية. هدفي تحقيق أفضل شيء ممكن للمنتخب، وأفضل بداية لذلك هي النهائي غدا. سأحاول تقديم كل خبرتي للاعبين. هذا يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لي، وأريد أن أبدأ مشواري بنيل اللقب. سعيد بالدعم الذي يقدمه لي الجمهور الإماراتي، فهذا بلد جميل وعزيز على قلبي، وهو بمثابة بلدي. يجب علي تقديم كل ما لدي.
2: هذه تشكيلة الإمارات، نفس التشكيلة المباراة الماضية. روبن، لوكاس، زهير، ماركس، خلفهم خالد عيسى الحارس، عصام فايز، كوليبالي، جيليرمي، لوان، خيمينيز، وكامارا. قوتها وين؟
3: نص الملعب.
2: وين بنص الملعب؟ نوعية اللاعبين،
3: نوعية اللعيبة عندي. شوف للأمانة صراحة في 2 من الأسامي اللي بذكرهم مظلومين إعلاميا في البطولة، لهم عصام فايز وكوليبالي.
2: مظلومين في أي جانب؟
3: إعلاميا ما عطينهم حقهم، هم يعني مؤثرين. وأنا يعني عصام أشوفه من أفضل اللعيبة الموجودين في البطولة حاليا، كلاعب ستة مع كوليبالي صراحة مؤثرين، مسوين توازن بين خط الهجوم وخط الدفاع. تشوفهم في بعض الأحيان مساندين لخط الدفاع، بعض الأحيان يكملون مع خط الهجوم، وهذا وهذا وهذا الشيء كنا نفقده للأسف في السابق. بس اليوم عندنا تنويع في نوعية اللعيبة. اضطرات المباراة الأسبوع اللي طاف وقبل يومين تكلمت عن عصام كوليبالي في التنويع وفي الافتكاك، وقدام عاطين أريحية أكثر لخومينيز. إن
2: وين مشكلة الإمارات بالتشكيلة هذه؟ يعني كل منتخب فيه مشكلة فنية.
3: خلص صراحة أنا أعتذر عن الرد، بخبرك بعد المباراة.
2: لا لا ترى في الكورة أنا ما أقول، أنا بتسألني عن المنتخب أقول لك مشكلته. أنا وين مشكلته؟
3: ما في مشكلة.
7: أقول وليد أقول لك وين المشكلة؟
2: إيه تفضل. إيه
7: المشكلة؟ إنه بيلاقي المنتخب السعودي بكرة. هو فنيا في الملعب أنا بالنسبة لي ما عنده مشكلة فنية هذا المنتخب.
3: ها وين المشكلة؟
7: أقول لك شيء.
3: وين المشكلة؟
7: أنا أقول لك شيء. المشكلة إنه بيلاقي المنتخب السعودي طيب. بالنسبة لي
3: بيش. وليش هاي مو مشكلة بالنسبة للسعودي؟ ليش مشكلة بالنسبة لي؟
7: أنت وعلي منتخب الإمارات، أنا بالنسبة لي 3 بطولات من اليوم ل3 بطولات الجاية أنتوا بتوصلون فاينل مع
3: المنتخب. السعودي عنده مشكلة، مش أنا اللي عندي مشكلة. على كلامك.
7: والله أنا ما بطرش من بين علي عباس.
3: لا على كلامك. على كلامك أن السعودي عنده مشكلة لأني أنا الأفضل معناته.
7: انت منتخب الافضل، انا ما عندي مشكله، بس انا عندي قناعه ان المنتخبين لو انا شخصيا ابي اعطي الكاس لاحد المنتخبين فانتم المنتخبين الافضل، فلا تدخلني
3: منتخب واحد. اختار منتخب واحد.
8: فهد
2: لا نسمع توقع معك. بيجي
8: في اتوقع ابو الوليد في مفارقه عجيبه في النهائي. بالغالب البطولات المجمعه يكون يصعد فريق، ممكن الفريق الثاني يفوز بالحظ بتفاصيل بجزئيات. نهائي مثالي
7: يعني قصدك اللي دكتور قصدك اللي بيفوز بكره بالحظ؟
8: لا اليوم يبوني، قلت لك يا ابو الوليد.
2: طيب
8: انا اتكلم اليوم الامارات والسعوديه افضل فريقين من دور المجموعات الى النهائي. الفريقين دائما يتسيدون في وسط الملعب في جميع المباريات. اللاعبين الفريقين يمتلكون جوده لاعبين. شوف المفارقه الجميله، حتى خالد عيسى والعويس متقاربين في الارقام، ما تلقوا اهداف، قادة الفرقهم. فصراحة نهائي مثالي.
2: المنتخبين قوي
8: أمان. بالضبط. أمان الحلول يعني أتوقع في الأخطاء راح تحسن
3: للأمان. أنا ليش جاهزية لعيبة المنتخب أفضل منتخب الإمارات حكم الاستمرارية في الدوري. طيب.
2: أنا بس بسأل، ما باخذ منك السؤال هذا وبسأل الخماسي، لما نحط المنتخبين العناصر اللي شاهدناها منتخب الإمارات ومنتخب السعودية كجودة عناصر كأفراد من أعلى؟ سلطان سريعا.
9: اشوف الامارات اعلى.
2: سعد
9: الامارات اعلى اول شيء كاستمراريه وكتنوع حلول وخاصه على المستوى الهجومي.
2: سعد
4: متعادلين. اشوف
2: تعادلين، ما في جوده بالنسبه لي وانا اشوف اتكلم كافراد.
4: انا اليوم اتكلم عن المنتخب السعودي.
2: لا اسمعني، انا اكلمك كافراد. حارس بحارس، ظهير في ظهير، ظهير.
4: انا اشوف اليوم كلهم 50-50 الامارات.
2: الامارات
3: كاف الامارات فرق شاسع بعد.
4: علي ثقة عندك
2: فهد؟ ما من حقه يا عمي، هذا رأيه يا جماعة، لما يبدي رأيه رأي
7: فنيا في كأفراد كأفراد بالوليد، أنا أشوف المنتخب الإماراتي كأفراد أفضل من المنتخب السعودي في الفترة الحالية.
2: وكمجموعة؟
7: كمجموعة إذا المنتخب السعودي ما عنده الإصابات اللي صارت له في البطولة، فأنا عندي الكفة متساوية 50-50.
2: تحسم تحسم تحسم علي المباراة بكرة من زلاتكو ولا من اللاعبين؟ الحديث عن زلاتكو.
3: أنا بالنسبة لي من اللاعبين.
2: ليش زلاتكو مستبعد في؟
3: لأن اليوم الفريقين يعني كتاب مفتوح لبعض. خلاص كل واحد شاف الفريق بأكثر عن 3 مباريات أو 4 مباريات. اليوم الفاينل مباراة اللعيبة اللي بغيره
2: ما فيه. يعني شوف، يعني خلينا في كل نهائي تعودنا في مفاجأة، في مدربين يحبون يسوون مفاجآت في النهائي، مفاجأة أما بطريقة اللعب أو بأسلوب اللعب أو باسم.
3: أنا أسميه مو بمفاجأة.
2: ما في مفاجأة بكرة.
3: فلسفة.
2: ما في مفاجأة.
3: ما في مفاجأة. المدرب اللي بيغير هذا معناه هو خايف من الفريق الخصم الثاني. كل واحد يلعب سيستمه.
2: يعني ما في أحد بيغير شيء علشان المنافس.
3: ممكن دونس يغير.
2: ممكن دونس. سلات كلها. تعال فهد تفضل.
7: أنا أقول أنا ماري عندي إحساس أن بكرة عبد الله الحمدان بيسوي شيء زين للمنتخب السعودي.
2: الله يسمع منك.
7: رغم الضغوطات اللي مر فيها في البطولة.
2: لا عبد الله. شوف من يعرف عبد الله، عبد الله يتحمل كل شيء. عبد الله أساسا في مباراة قطر هو من طلب المدرب أن يسد ركلة الجزاء الأولى. أعطني إياها، يقول أنا اللي حسدد ولا في أي مشكلة. تحمل عبد الله، ما عندي مشكلة. الله يسمع منك.
7: هاي الشخصيات. فهذه الشخصيات من اللعيبه انا احس المباراه النهائيه تكتب باسمه.
2: طيب بروح لك الى فراس او كمارا، فراس البركان او كمارا.
4: اثنين
2: مهاجمين. اي والميزل يسمعني، ادري اثنين مميزين. انت تفضل مين مباراه بكره؟
4: شوف فراس دائما يبهرنا صراحه. يعني فراس سواء في النادي او مع المنتخب دائما إذا هو أساسي يسجل، وإذا هو يلعب كلاعب صحيح. احتياطي يدخل يسجل، دائما فارق مع المجموعة. أيضا كوليبالي.
2: كوليبالي لا كمارا. كمارا مهاجم.
4: كمارا لاعب خطر، يعني شفتوه يعني من جزء من الثانية يسجلك بأقل مجهود.
2: من الأخطر بكرة؟
4: والله أنا أشوف اللي شفته قدام عيني دائما اشوفه فراس خطير. فراس ممكن يسجل لك من جزء من الثانيه. بس كمارا لاعب مميز ممكن يخلص لك.
2: حلو ومر انت.
4: والله شوف انا اقول لك انا
2: حسيت على بهر يعني المشكله اللي ورطان.
4: لا والله مش ورطان.
2: اللي ورطان مش هذا
4: اللي اشوفه اليوم. والله كلهم 50-50 يعني جميع الخطوط متقاربه.
2: سؤال من جانب ثاني، من اللي يلعب في المساحات الضيقه، فراس ام كمارا؟
3: شوف انا مقارنه بسيطه شويه بدخل على كابتن سعد. كمارا عند الميزه الاضافيه على فراس ان عند الحلول الفرديه واحد ضد واحد. عند الاختراقات عكس فراس دائما يحب يلعب انه يحجز ويلعب وانتو ويسجل او بالراس قوي. كمارا لاعب شامل.
2: افضل مين انت مباراه بكره بالنهايات؟
3: في النهايات افضل كمارا لان لاعب حركي اكثر من فراس. فراس يحب يتري يستنى الكره وكذا.
4: ابو الوليد فراس هداف.
8: لا ابو الوليد فرق خصائص.
7: انا عكس كابتن علي.
4: انا فراس بالنسبه
3: اليوم كل شيء عكسي.
4: فراس هداف يا الربع من جزء من الثاني يسجل.
7: لا انا قصدي ان فراس البريكان يمكن يختلف عن كمارا، ان كمارا لعب في البوكس، فرس البريكان يلعب اصلا يقدر يلعب حتى على الجناح.
3: صحيح. نعم. انا متابع اللاعب في الدوري على هالسبب. انتمكم متابعينه كثير، انا متابعينه وشايف انه لاعب عنده خصائص مميزه.
2: لاعب طرف قلت
3: له لاعب هداف، يلعب ريل اليمين، يلعب ريل اليسار، يلعب طرف يمين طرف يسار، يلعب مهاجم سكند سترايكر.
7: يعني عشان تفهمني
3: تفضل.
7: اذا اذا اذا اذا على كمهاجم في راس الحربة انا افضل كمارا، بس انا بالنسبه لي فراس بريكان تقدر يستفيد منه المنتخب السعودي في كذا مركز.
3: ابو الوليد نفس الشيء كمارا اكثر من مركز.
8: لا فرق خصائص.
3: انت باك يمين اقدر العبه.
8: ابو الوليد فراس محطه. ابو الوليد صراحه يعني لما تحضر او تستحوذ فراس
2: اللي بيحسمها. طيب
8: أنا متوقع فوز الأخضر.
2: من فراس ولا كمارة؟
8: لا فراس أتوقع راح يقدم جودة وتأثير بالفريق أكثر من كمارة. هذا توقعي.
3: طيب. هذا ممكن شوي.
7: أتفق مع الدكتور.
3: ما أسمع أنت فهد.
2: بجيل توقعات. أسمع أسألونك كلهم.
3: الدكتور البارحة قال أتوقع فوز الإمارات. إياه للسيديو اليوم قال أتوقع فوز السعودية.
8: قلت لك يا.
3: أنا ما أعرف. الرأي راضيني اللي راضي خالد.
2: خلينا قفل الحالات الفنية الإمارات. بس قبل عبد الله بن شتو في هاشتاق دورينا غير منصة تكس دكتور سلطان يقول فترة طويلة ما شفنا اتفاق وإجماع على عناصر المنتخب. اختيارات دونس مميزة. أعتقد أن التعاقد من فهد المفرج الإدارة الناجح أضاف الكثير للمنتخب من ناحية الانضباط والروح. دكتور
9: أتفق في كل ما ذكر. في جزئية أول شيء اختيار الأفضل، وهذا الشيء انعكس في البطولة تحديدا كيف حضور منتخبنا على الرغم من التغييرات من مباراة لمباراة وخاصة في خط الدفاع. فكل لاعب بديل يثبت قيمته بشكل أكبر ممكن يعني يتواجد أساسي في المباراة القادمة. نقطة جزئية كابتن فهد المفرج واضحة في الحضور الذهني للاعبين منتخبنا في كامل البطولة. اللاعب البديل يعطي أداء حتى لو دخل في فترة أو في شوط ثاني بنفس الرغبة والشعور. والأهم شوف روح المنتخب بين لاعب أساسي واحتياط وكيف الألفة فيه يعني بينهم وكيف التنافس وكيف الشغف والرغبة. فأعتقد أنه تكامل بين جهاز فني من دونس وجهاز إداري من كابتن فهد الفريق.
2: سعد الزهراني هاشتاق دورينا غير منصة إكس. علي يقول لك تصريح زلاتكو بين المباراة النهائية سهلة، هذا يكشف أن القلق بدأ يتسرب له. رأي الكابتن علي عباس.
3: لازم يقرأ يشوف اللقاء كامل. المدرب ما قال سهل أنك تجهز الفريق ذهنيا، ما قال ما تكلم عن المباراة. السبب لازم دائما تعرف الإعلام يأخذ له مقطع سبت شوي الموضوع.
8: أبو الوليد أنا حبيت تعامل زلاتكو مع المباراة النهائية. أشعر شخصيته في المؤتمر هي انعكاس لدوره في غرفة تبديل الملابس. واضح المنتخب الإماراتي استقرار، وهني أمانة الاتحاد الإماراتي على حسن اختيار زلاتكو على رأس الإدارة.
9: وذكر إنها مباراة سهلة كابتن خالد لأنه تحفيز المباراة النهائية تحفيزها. من
2: قالها علي سمعت يعني علي أنت؟
3: إيه.
2: قال
9: نعم أنا مع كلام علي. هو ذكر إنه مباراة سهلة لأن تحفيزها وتجهيزها كمباراة نهائية بالتأكيد أسهل للمدرب بالنسبة لله.
10: خالد سمعت بالشمات إيش قال؟ بالشمات في اللقاء اللي ذكره
2: من شمات أكيد.
10: إيه هو إيش قال بالشمات؟ قالنا إن إحنا بعيدين عن الإعلام ما ندري إيش اللي قاعد يصير في الإعلام والضغط. يعني يتكلموا إن هل لعيبة المنتخب السعودي تحت ضغط من الجمهور والإعلام؟ قالهم لا إحنا ما ندري عنهم، إحنا مسكرين يعني كمعسكر مقلق. إن هذا الصح، هذا الصح،
3: الكلام غير صحيح. كل لاعب حاليا عنده موبايل أو موبايلين يتابع كل
2: الأخبار. يعني أنا عارف أسمعني، عارف نظام المعسكرات اللي كانت سابقا وحاليا الساعة 12 بياخذون جوالك ولا لا؟
10: صحيح.
2: ها؟ ولا ما تسوون أنتم؟
10: ها؟ بعض المدربين حتى على الغداء
2: الساعة 12 ها؟ 12 بياخذ جوالك، يدخل غرفتك تصحى الصباح تاخذ جوالك. هذا اللي موجود، أما مع جواله ترى طول الوقت لا يشوف إيش اللي صاير. لا بعدين النظام موجود.
3: الموبايل إحنا ما حد أول مرة صراحة. الناس ما قال ساعة.
10: هو يقصد بالشامات التصريحات، هو يقصد بالشامات التصريحات والإعلام وإنه دخول الإعلام. هل تشفيت من كلام؟
2: المعلومة توصل للاعب من كل مكان.
3: صحيح.
2: ما في وسائل تواصل كثيرة.
8: سوشيال ميديا في كل مكان.
2: يعني ما حد يقول لك ما أدري.
8: صعب لا.
3: العالم صار قرية صغيرة.
2: يعني التصريح الآن اللي في أمريكا اللي موجود الآن.
3: يوصل ثانية.
2: توصلك الآن.
10: نعم. هو يمكن يقصد إن اللعيبة ما تكلموا مع الإعلام أو بعيدين عن الإعلام كتصاريح أو شيء. يمكن هذا.
2: كل يوم يصرحون لا أنا أشوف أنا ضد إن اللاعب يعزل.
10: هذا الكلام اللي.
2: أنا اسمعني سعد أنا أكلمك كلاعب كرة قدم ولنا خبرات اللي عشتها. اللاعب ما تعزل عن الإعلام، اللاعب لازم يتعايش معه، يتعايش مع الضغوط، يتعايش مع الضغوط الجماهيري، ضغوط اللاعبين، ضغوط الإعلام، هذه حياته الطبيعية. أعزله في مباراة زي كذا فجأة، أعزل أقول له لا تصرح لا تسوي شيء.
10: لا يمكن من خلال المباراة.
3: هذا وقت الأضواء على اللاعب وعلى البطولة وعلى غيره.
2: وترى اللاعب السعودي واللاعب الإماراتي أنا قاعد أتكلم وعلى اللاعب السعودي.
8: فرصة ما تتكرر لي لاعب.
2: لا
7: بس أبو الوليد، إحنا عشان نعرف هو ليش قال هالكلام. هو قال هالكلام لأن المذيع سأله إنه قال لأن في وايد مدح على مستواك في الفترة الأخيرة. فهو رد عليه رد دبلوماسي.
2: صحيح. طيب. خلينا ندخل سريعا بس في حالتين فنية وثلاثة. الإمارات في أطرافها مجموعة لعب روبن وميلوني مع الأجنحة يعني مشكلين رعب كمجموعات لعب. تفضل هجوم الأطراف.
3: شوف بشكل عام منتخب الإمارات مرعب من كل النواحي، سواء تتكلم حراس المرمى مهاجمي أطراف.
2: خلينا على الأطراف،
3: أنا تكلمت الحلقة السابقة عن ميلوني وروبن لأنهم ميلوني صانع هدفين، روبن عنده نزعة هجومية كثيرة، ميلوني نفس الشيء لاعب جوكر ويلعب كل، صار له فترة في المنتخب أكثر عن 3 سنين مع
2: ميلوني.
3: يعني أنا أشوفه حاليا أفضل ظهرين في على مستوى الخليج ميلوني وروبن.
8: هم مزعجين أبو الوليد بالزيادة العددية، يعملون سترتش الأرض الملعب. اليوم لما تشوف بناء اللعب من الإمارات في الهجمة دائما الظهيرين يعني دائما بالعادة واحد يطلع الثاني يغطي، أكثر هجمات الإمارات يصعدون مع بعض.
2: كيف إيقافهم؟ أنا بخلي أسأل سعد فيها، سعد ظهير، كيف يتعامل اللاعب المنتخب السعودي مع ظهيرة الإمارات ميلوني وروبن؟
10: ضغط لعبة الأجنحة على الأظهرة،
2: يعني نتكلم على الهمام و
10: لازم يكون ضغط العالي، إذا ما صار ضغط عالي على هذا الظهيرين راح يسببون مشكلة حق المنتخب.
3: يعني ما بيقدروا يسوون اللي تعرف ليش سعد، لأن يمتازون اللاعبين بالمهارة الفردية كذلك، يعني تحس إن ستايلهم مش باك فقط
8: أجنحة
3: يعني أنا أضغط عليه الإمكانيات الفردية. أول شيء هم ناجحين من ناحية الدفاعية، اللاعب يصك مركزه ويصك خانته، بعد ذلك يفكرون في التحولات على قدام. لهالسبب أنا أقول لك يعني صعب أي لاعب يراقبهم.
8: علي ما حد يختلف على جانب الإمكانيات المنتخب الإماراتي على مستوى الجودة،
3: لا نتكلم عن اللعيبة.

0: رقابه مع اللاعب، على الاقل انك تمنع فرص التمرير له واحد، وتمنع انه يكون بكل حريه لما يلعب الون ويطلب المساحه.
1: ممكن نشاهد ممكن نشاهد بكره فكره المان تو مان، لان نعم. انا اتكلم مثلا روبن مو دائما على الخط، روبن دائما للداخل، ونفس الوضع لميلوني او العكس. ممكن نشاهد المان تو مان، اتكلم رقابه رجل لرجل ولا ما فيه؟
0: لا ممكن تشاهدها. لا اذا كانت
1: في الضغط، اتكلم اسمعني، اتكلم انا في الضغط لما يبدا المنتخب السعودي يضغط على المنتخب الامارات
0: بالتاكيد حيضغط بنفس الطريقه بنفس بالاسماء، الجناح حيكون على الظهير والجناح الاخر على الظهير، والعمق حيكون اللاعب المهاجم. فاعتقد انه في حال وحال فقد الكره هنا الاهم، كيف حتكون مسؤوليه الزياده من الجانب الدفاعي والاظهر بالنسبه للامارات، كيف حتكون الرقابه لهم؟
2: دكتور اليوم في ميزه في المنتخب السعودي ان الضغط العالي ترى يسبب خلل في الدفاع المنتخبات اللي
1: واجهوها. ما تعد تهور من دونيسي اذا عمل.
2: لا بالعكس يا اخي، انا في ارضي بين جمهوري على المستوى هذا.
1: اتكلم على منتخب متمكن.
2: بس حتى لو منتخب
1: انا قاعد اسمع منكم تو
2: الان في ضغط. إيه؟ في ضغط يعني بداية المباراة، انا اقول لك اول 20 دقيقة المنتخب السعودي راح يضغط 100%. حتى لو المنتخب الاماراتي، المنتخب الاماراتي منتخب ثقيل، منتخب مميز في جميع
1: الخطوط. بس الضغط تتكلم على 20 دقيقة ولا المباراة ككل؟
2: لا في اول 20 دقيقة دائما اول 20 دقيقة لازم يكون ضغط، خصوصا انت في ارضك بين جمهورك.
1: طبيعي
2: اليوم المنتخب السعودي لو ضغط في اول 20 دقيقة بهذه الكمية مع الجمهور ممكن يسوي شيء، بس ثقل المنتخب الاماراتي.
3: سعد
2: انا اتكلم بشكل عام، المنتخب الاماراتي ثقيل
3: في ساعات يكون بعض الضغط
4: عشوائي. نعم
3: زين، يكون فردي ولا
2: لا لا لا لا لا
3: لك مساحات خارجيه، وانا عندي
2: ما يكون فردي. يصير الضغط نفس ما صار مع المنتخب القطري في اول 20 دقيقه. طيب. كان علينا ضغط كبير لسبب لدرجه ان
1: هذا اللي حيصير بكره.
2: ايه المدرب ما قدر يسوي اي شيء، حتى اللاعبين يمسك الكره ويسلمها خطا.
1: اسمعني، عارف شو اللي حيصير بكره؟ شفت له ربع ساعه دي الملعب كله مولع
4: يغلي.
1: لا المدرب يقدر يوجه لاعبينه، مدرب الامارات، ولا اللاعبين يقدروا يتكلمون مع بعض.
2: في مثال بسيط،
1: هذه اجواء الملعب اللي حتصير بكره.
2: في مثال بسيط في كاس العالم 2022 في قطر، انا حاضرها، المنتخب السعودي ضد المنتخب الارجنتيني، الكل يتغنى فيها. كان المنتخب الارجنتيني منتخب فول تيم، يعني قالوا ان المنتخب السعودي
1: من اللي جاب المباراه.
2: انا اقول لك كمل السيناريو، يعني انا حاضر المباراه هذه. وكلهم قالوا ان المنتخب السعودي اليوم راح يطلع بالاربعه وبالخمسه وميسي ومدري. بعزيمه الجمهور المنتخب السعودي فاز، ومن اول دقيقه لين اخر دقيقه الجمهور كان متفاعل في هذه المباراه.
3: سعد حتى ناصر الشمراني قال المنتخب اليوم انا اقول لك حاضر وبيأثر على المنتخب الامارات.
2: هذا شيء انا اقول لك المنتخب له تاثير بكره، اللي اقول الجماهير لها تاثير.
3: انا اقول لك انا اشكرك على انك تكلمت الكلام، لان ناصر تكلم نفس الكلام والحمد لله فزت، وانت اليوم تكلمت وان شاء الله باكر افوز بعد نفس
2: الطريقه. لا بالعكس، انا مش مع منتخب على منتخب، لكن اللي اقول لكم اياه يعني الامثله هذه امثله حيه وانا عشت.
1: صحيح، من ودك يفوز؟
2: انا والله 50-50
1: صد. انت داخليا من ودك يفوز؟
2: انا والله اشجع المنتخبين، انا خليجي. خليجي ما لي خط. حيلكم بيكم.
1: خلي نروح استطلاع جماهيري ومؤثرين السوشيال ميديا من رسالتنا وجدان محمد. اهلا
5: بالخليج. كم قوتك للنهائي بكره بين السعوديه و 2-1 للسعودية إن شاء الله؟ طيب مين اللاعب اللي تراهنين عليه في مباراة بكرة؟ إن شاء الله الحمداني.
6: كل التوفيق، ما قصروا اللعيبة والله، العويس تحديدا الله يعطيه العافية، والشباب المنتخب إن شاء الله رجالنا واثقين فيهم.
7: بإذن الله أن السعودي إن شاء الله 3-2 بالغالب، أنا 3-2 إن شاء الله، ونراهن على الحمدان بإذن الله أنه يكون كويس المباراة دي إن شاء الله. يا الله يا رب.
8: كلمة المنتخب، أنا بسحب على النادي حقي خلاص في الكينجز ليكس، وراح أحضر لكم وزي ما قال أسامة 4-1 معاكم وين ما رحتوا
7: ان شاء الله باذن الله بفوز المنتخب 5-1 لازم تكسر التوقعات، لازم تتفائل بالخير ان شاء الله.
9: توقعي 3-1 للسعوديه ان شاء الله يا رب.
5: اللاعب اللي تراهن عليه في المباراه؟
9: والله كلهم فيهم الخير، ما اقدر اعطيك لاعب ما ينصب.
10: بتكون مباراه صعبه اكيد، كل المنتخبين عندهم لعيبه ممتازين، احسها بتكون مباراه يعني فرق هدف، يعني فرق هدف. اتوقع ممكن يخطفون، اتوقع السعوديه ممكن تخطف الفوز. لا ما اتوقع، اتوقع بيكون جيم حامي.
11: توقعات للنهائي باذن الله المنتخب 2-0
12: للسعودي. جينا
13: المدينه
9: كاس الخليج في جدة بإذن

0: اي والله يا سعودي، جينا بحول الله نحتفل غدا مع المنتخب السعودي الساعة 11، نحتفل بانتصار المنتخب السعودي وتحقيق كأس الخليج للمرة الرابعة للمنتخب السعودي. قول يا رب تكون سعودية بحول الله. برجع لك للإمارات، يعني الأخطاء الدفاعية وبالتحديد بين بيمنتا وزهير هما الأقل لما شاهد ال 11 لاعب الأقل أو الأكثر أكثر أخطاء بين المجموعة.
1: ما أتفق معك. طيب. اليوم عم يسوى العالم دائما المدافعين هم أقل ناس في المنظومة، بس أنا أشوفهم بالعكس مدين ثنائي جيد، وعلى فكرة هالعلاء وبنته لعبوا مع بعض في الوحدة متفاهمين بشكل كبير، وهالشيء اللي مساعد المنتخب على المنظومة الدفاعية الجيدة. وفي أول مباراة توقع حتى علاء وصل له، وصل على الهدف الأول أو الثالث لوكاس أتوقع. يعني حد عندهم أن النزعه الهجومية جيدة في هالجانب حتى يزيدوا مع اللعيبة، بس أنا ما أتفق معاك أن ضعف عندي. أنا ما عندي
0: هو الأقل، هم الأقل أقول
1: لا لا
0: لما
1: لا
0: تفرد ال 11 لا أنا أنا هم الأقل أنا أقل اثنين
1: أشوفهم عندهم ميزة ثانية أن القيادة من الخط الخلفي والتنبيه للعيبة، وهذا شيء طيب.
0: فهد لك تعليق؟
2: والله أنا أشوفهم لعيبة ترى مميزين، دائما البناء عندهم قوي وسريع، فلاعبين ما يستهان فيهم. اليوم المنتخب الإماراتي منتخب مميز في جميع الخطوط، على مستوى الحراسة، الدفاع، وسط.
1: أيه. يخط واحد ما ذكرته
3: كامل خطوط راح الإمارات،
1: حتى الاحتياط خط الجمهور بيكون فوق هناك بعد
0: خط النار.
2: الجمهور الإماراتي
0: سميه خط النار،
1: عندنا خط النار، احنا
0: النار موجودة عندنا مولع مولع
1: موجودة
0: خط النار عندنا. ما عليك،
2: ترى الجمهور الإماراتي من الجماهير ما شاء الله اللي متفاعل دائما من بداية المباراة للنهاية.
0: والله شوف
2: الجمهور بكرة
1: خبره،
2: لا بكره الجمهور له دور كبير، سواء الجمهور الاماراتي او من الجمهور السعودي.
0: والله الجماهير الجماهير الخليجيه كلها ترى
2: نعم،
0: من الكويت للبحرين لقطر للامارات للسعوديه لعمان للعراق لليمن، كلها جماهير لها اسلوبها في التشجيع، كل جمهور له اسلوبه، كل جمهور له تعاطيه.
3: بس ما في نفس جمهور الازرق قبل.
0: ها
3: جمهور الازرق شهاده تتوقع حتى الاشقاء اللي جنبي، جمهور المنتخب الكويتي مميز مع احترام الجميع الجماهير.
1: كفاية أنت مميز.
3: الله يعوضك.
0: خليني أروح لخيمينيز ولا أبو الشامات بكرة معنا؟
3: خيمينيز.
0: ليش؟
3: اللاعب قائد يقود عمليات المنتخب الإماراتي، اللاعب هذا يمتلك القدرة على التسجيل والصناعة بالوليد من جانب، بعدين بدنيا قوي حتى في الفوز بالصراعات والثنائيات. خيمينيز لاعب أشعر أن وجوده في الملعب يعطي ثقة كبيرة للاعبين الإماراتيين اللي حواليه، خصوصا في المنتخب الإماراتي. زلاتكو أكيد يحط ثقة كبيرة عليه، خصوصا أن خيمينيز من مباراة افتتاحية إلى آخر مباراة دائما هو اللاعب اللي يصنع الفارق.
0: أبو الشامات ما تكلمت عليه.
3: أبو الشامات بالنسبة لي مستوى متراجع عند تصفيات كأس العالم. أبو
0: صالح
3: أشعر أنه يلعب الصعب. أبو الشامات مشكلته ما يلعب في اللمسة واللمستين، يحاول يلعب الصعب. اللاعب يلعب الصعب دائما ما يعني يزعج حتى التمركز، لأنك مرات في فريق نفس الإمارات فريق هجومي، ففي بعض الحالات يلعب هاي لاين، تحتاج لاعب يلعب اللمسة. أبو الشامات كثير احتفاظ بكرة.
0: فراس البركان مهاجم المنتخب السعودي مع مراسلنا أحمد الجابري.
4: كل الجمهور بكرة يا فراس.
5: الله يعطيهم العافية، دائما معنا، دائما مساندينا، وبإذن الله بكرة راح نفرحهم، مستنين حضورهم يملون الملعب إن شاء الله. بتم الاستعداد بإذن الله، اليوم آخر حصة لنا إن شاء الله، ونتكلم عن جميع الأشياء نحتاجها في المباراة، وبكرة جاهزين بإذن الله. الموجودين جميعا فيهم الخير والبركة، كلنا كمهاجمين لعبنا وسجلنا، فهذا شيء إيجابي لنا، وزي ما قلت كل ما أخذنا فرصتنا كل ما أثبتنا. هو ضغط طبيعي، بس هذا ضغط إيجابي لنا، لأن إحنا جميع اللاعبين حارصين إن نحقق هذه البطولة، وبإذن الله إن شاء الله راح نحققها.
0: هذا حديث فراس البركان. والضغط طبيعي، النهاية أساسا ضغط على الكل، وصولك للنهائي وحلم كل لاعب، ليس الوصول، البطولة، غير البطولة ما سويت شيء، بطولة منسية بالنسبة لك. طيب أخيرا التوقعات لمباراة السعودية والإمارات، خلينا نبدأ. سعد كنتيجة؟
2: والله النتيجة صعبة،
0: ما كله صعبة بس عبر النتيجة،
2: بس نشوف إنه
0: إيه كله صعبة، ما عارفين كلها صعبة اليوم، ماسك على صعبة أنت اليوم.
2: أنا مع المنتخبين.
0: لا من لا ما أنسى، ما حنترك ليه تتوقع.

0: التوقعات، يمكن الجمهور يعطي أفضلية للمنتخب السعودي، يمكن 1-0 النتيجة يعني من متقارب 1-0 2-1
1: لمين؟
0: للسعودية.
1: السعودية
2: هو السعودية ضربات ترجيح وتألق العويس مرة أخرى.
1: طيب فهد.
3: أنا أروح مع أفضلية فنية للإمارات وفوز سعودي.
1: فوز سعودي. سلطان.
4: فوز سعودي إن شاء الله ب1-0 و2-1 وإن شاء الله أتوقع كلمة تكون لكنو أو فراس أبريكا.
1: علي.
5: ترى ياك عزب دو خمسة.
1: لا بعدين.
5: خمسة على واحد.
1: لا بعدين أنا أخذ دائما آخر واحد.
5: بس ممكن طلب.
1: ها سم.
5: أنا هذا ما بشوفه مرة ثانية.
1: ما حتشوفه بكرة مني. ما حتشوفه. آخر لقاء.
0: أبو أهلك.
5: بالبداية قبل ما أتكلم عن النتيجة أتمنى نشوف مباراة تليق بنهائي كأس الخليج، وأتمنى السود الروح الرياضية بين جمهور المنتخبين، لأن في النهاية إحنا طبيعي عندنا تحدي، عندنا هذا الطبيعي، هاي كرة القدم. إذا ما تتحداني لو أخوي ضدي أنا بتحدى، صح ولا صحيح. لا في النهاية الفائز نقول له مبروك وهو الإمارات، والخسران السعودي نقول لهم هارد لك إن شاء الله، معوضين في البطولات الثانية. أنا أتوقع 2-0 للإمارات.
1: 2-0 للإمارات. يلا أنا ما زلت يا أخي شايفها 3-0 السعودية، 5 السعودية، 1 الإمارات.
0: أنا أقول بكرة الكل فايز.
2: بروح اليوم
1: كل فايز.
0: كل فايز.
1: بعدها
0: كلنا بنحتفل،
2: بدنا نشوف نهائي.
1: واضحة هذه التوقعات، واضحة بكل تأكيد. طيب في لاعب يحسم المباراة بكرة، أبي اسم، اسم من السعودية، اسم من الإمارات. أبدأ معك يا علي. لاعب من الإمارات ومن السعودية.
5: أنا بعطيك لاعبين.
1: إيه من الإمارات. لا أبغى لاعب من الإمارات ولاعب من السعودية. سريعا.
5: من الإمارات ميلوني.
1: ميلوني. ميلوني ظهير.
5: ظهير.
1: والسعودية
5: بدي وجبة.
1: ما في حد، ما في حد خاف منه.
2: خيمينيز من الإمارات، فراس البريكان السعودية،
0: بالا من الإمارات، وفراس من السعودية.
1: سلطان.
4: محمد كنو من السعودية، كمارة من الإمارات.
1: فهد.
3: الحمدان من السعودية وكمارة من الإمارات.
1: أوكي أنا أقول كنو والحمدان يحسمونها بحول الله غدا بعد الفاصل. قطر بلا خسارة يغادر كأس الخليج بالترجيح، والكويت والبحرين الدفاع الأضعف في البطولة.

0: FM على هواك. في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستوديو التحليلي على جدة FM. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه قطر هجوما في كأس الخليج، 4 أهداف مسجلة، 37 تسديدة. سعد سطام لاعب منتخب قطر السابق، بمجمل كيف شايف قطر في كأس الخليج؟ صراحة كان عندها شيء أفضل ولا هذا؟
1: لا شوف، للأمانة كان بالإمكان أفضل مما كان. يعني منتخبنا منتخب يعني جيد جيد جدا في هذه البطولة، بس لكن التغييرات اللي عملها المدرب في بعض المباريات وخصوصا المباراة الأخيرة، أعتقد أن ما نجح في التغييرات وتدوير بعض اللاعبين، خصوصا المفروض يثبت على تشكيلة معينة خصوصا مع المنتخب السعودي. عارف أنت المنتخب السعودي وقوة المنتخب السعودي وأمام جمهور المنتخب السعودي، المفروض يعني تشكيلة دخولك تشكيلة المباراة المفروض مو بهذه التشكيلة اللي هي تعطيك الأفضلية في هذه المباراة.
0: الحلقة الأضعف في قطر هو لوبتيغي؟
1: والله احنا ما نبي نقول هو الحلقة الأضعف،
0: انا عارف،
1: لكن ما توفق في اختيارات بعض اللاعبين.
0: سعد، اللي اقصده هل قطر تمتلك أسماء عالية ولا المدرب لا يمتلك أسماء؟ عشان
1: انا ما ادري، انا اشوف،
0: انا اسالك انت قطر،
1: شوف انا اقول لك إيه؟ احيانا تحس ان المدرب ما يعرف امكانيات بعض اللاعبين، مع انه هو كان مع المجموعه هذه فتره طويله. المفروض هو عارف جميع اللاعبين خصوصا اكرم.
0: في فكره في تغييره؟
1: والله حاليا انا ما
0: عند، على حسب اللي تدري تعرف، انا ما ادري والله، انا بسأل.
1: الى الان ما في اي خبر ان قالت المدرب
0: او كاساسيا ولا لا.
1: شوف كاساسيا، مشكله ان كاساسيا قريبه، فصعب انك تغير مدرب في هذا الوقت. يعني
0: أكرم والمعز علي، وهذه أرقامهم أمامك، أسوأ بطولة لأكرم أعتقد شاهدتها فيها في تاريخ أكرم، البطولات المجمعة بين كأس آسيا وكأس خليج وكأس عرب، هذه أسوأ بطولة لأكرم. ليش؟
1: والله أكرم، شوف اللي عرفناه وسمعناه من بعض الإخوان أن أكرم البطولة هذه بالذات يعني كان مريض، ما سمعنا، كان وعك
0: كل البطولة
2: آخر يوم
1: في آخر لا، أول شوف أول مبارتين ما شفنا أكرم بالمستوى المطلوب. يعني
0: أقول لك أسوأ بطولة لأكرم.
1: شوف دائما لاعب، يعني أنا ما بأبرر الأكرم، لكن أكرم المستوى اللي قدمه في السنوات اللي طافت يشفع له بجميع، يشفع الأكرم لو كان أكرم أسوأ لاعب هذا البطولة بعد يشفع له.
2: بس لازم يراجع حساباته.
1: وأكرم أنا أقول لك أكرم، أنا أعرف أن حنا نعرف أكرم الفترة الجاية أكيد عارف إن ما قدم المستوى المطلوب، فأكرم راح يراجع حساباته ويرجع لنا إن شاء الله بأقرب وقت ويقدم
0: رصيدة عالية. مالدين رصيدة عالية عندك قطريين
1: لون
0: أكرم، رصيدة عالية عندك.
1: والله أكرم حنا نحب أكرم صراحة، ما نرضى عليه بس أوكي البطولة هذه
0: يجي له زلة.
1: شوف خالد بقولك صراحة، أنا أقولك هذه البطولة، هذه البطولة لأكرم وللمعز وجميع من لعيبة منتخبنا بطولة للنسيان. يعني أتمنى أن يفكرون في اللي قادم إن شاء الله كأس آسيا، ويكون تركيزهم تركيز عالي إن شاء الله في هذه البطولة.
0: خلينا نروح للبحرين. فهد الحردان، أعلن قبل قليل إقالة دراغان، اليوم أعلنت إقالة دراغان مدرب منتخب البحرين. ارتحت أنت؟
3: أنا ما ارتحت، ولا ما نقول نرتحت، إنه ما نقول إن المدرب هو السبب الرئيسي للنتائج اللي صارت.
2: أنت اللي شليت.
3: بس هو بالنسبة لي أنا بالنسبة لي هو من الأسباب الرئيسية في الفترة الأخيرة، مع أنه هو مدرب حقق إنجاز يعني ترى في كأس الخليج الأخيرة في مستوى يمكن من أفضل مستويات البحرين في آخر 10 سنوات. يشكر عليه، يشكر طيب على الإنجاز اللي قدمه.
0: طيب فهد دراغان رحل، هل بيتعدل وضع منتخب البحرين في كأس آسيا ولا كما كنت؟
3: لا احنا طبعا احنا تكلمت أنا قبل في الحلقة السابقة واللي قبلها، قلت لك إنه واحنا نتفق في الشارع الرياضي البحريني وفي الشعب البحريني ان احنا نؤمن في قرارات قيادتنا الرياضيه وفي مشروعها ومرينا في هالتجربه هذه من قبل 10 سنوات، وحين بندش اتوقع في تجربه مماثله لها مع قيادتنا الرياضيه، مع شيوخنا، مع تطلعاتهم، مع رؤيتهم. ومتاكد انا وكل الشعب البحريني والجماهير في البحرين متاكده ان احنا بنرجح في السنوات القادمه باذن الله.
0: طيب في رقمين سلبية للبحرين في البطولة، أكثر منتخب استقبل أهداف وأقل منتخب سجل أهداف، لا هو فالح قدام ولا فالح وراء.
3: فأنا أقول لك التجربة هذه كانت بالنسبة لي أنا تجربة للنسيان، ولكن إن هي إحنا شفنا مرحلتنا في وين كانت، فإحنا بنبتدي من بعد ما انتهينا كأس الخليج على فكره ابو الوليد ان القياده الرياضيه او الاتحاد البحريني لكره القدم بدا البناء من بعد ما خرج المنتخب قبل يوصل البحرين اصلا للتطلعات الجايه.
0: ايش اللي عمله؟
3: احنا متفائلين جدا.
0: ايش اللي عمله؟
3: احنا اللي قريناه في الفتره السابقه ان في احلال بيكون حق الجهاز الفني هو اللي صار اليوم. في اسامي مقترحه اللي طلعت عندنا في الاعلام الرياضي البحريني اليوم في كذا اسم طرح، ما ادري بصحتهم هل هم صحيحه او لا، بس الاسامي الموجوده عندها خبرات كثيره في دول الخليج وفي كاس اسيا وفي تصفيات كاس العالم. بتبين لك ان التطلعات ان تكون ان شاء الله على حسب الرؤيه الموجوده في الرياضه في البحرين.
0: وضع البحرين في المستقبل القريب اللي هو كاس اسيا، ها في مبشرات في شيء مؤشرات ان البحرين ستقدم شيء في كاس اسيا ولا كما كنت بصراحه؟
3: احنا احنا احنا احنا دائما احنا في الرياضه في البحرين وفكره غارين بولويل متفقين على نقطه ان كاس اسيا المشاركه الجايه لنا بتكون فيها للتجربه وللاستفاده مع الحفاظ على اسم مملكه البحرين في كل مباراه بنشارك فيها باذن الله.
0: طيب من البحرين الى الكويت، هذه طبعا معدل اعمار المنتخبات، البحرين هم الاعلى ب 31 سنه، إليهم قطر إليهم السعودية. أعطينا الصفحة الأولى من فضلك. السعودية حتى معدل أعمارهم عالية 29 سنة، قطر 29 سنة، بحرين 31، عمان 27. أعطينا الصفحة الثانية، اليمن، الكويت، الإمارات 26 سنة، خمسة يعني الإمارات عندها تقريبا 4 سنوات، هذا الجيل لن يتغير. طيب من البحرين إلى الكويت، أنا أقول لك إيش اللي أتكلم كمتلقي، ها ما أدري يعيدون الشباب ولا لا. قبل كل بطولة خليجية أسمع، ها كيف أقول لك إياها،
4: إحنا أبطال الخليج.
0: تجي بطولة الخليج الدور الأول هو ماشي للكويت.
5: أبو الوليد،
0: هل الإعلام عنده في الكويت موصل المنتخب مرحلة عالية؟
5: أبو الوليد مو مرحلة عالية، ولكن الطموح، سقف الطموح، أنت لما تكون زعيم البطولة صاحب الأرقام القياسية شيء طبيعي أبو الوليد تلعب على التاريخ على اللاعبين في التحضير النفسي والذهني. اليوم سوزا وقع في أخطاء كثيرة في
0: اللي حدث في البطولة، من يتحملها؟
5: جزء المدرب في اختياراته، لأن في لاعبين كانوا يستحقون اللعب على حساب لاعبين آخرين. في مكاسب بالبطولة أبو الوليد،
0: خلينا المكاسب من الخروج
5: المدرب أكيد 50 يتحمل في المية 50 اللاعبين، لأن في الجهاز الفني لازم يعطينا سبب تراجع بدني مخيف أبو الوليد. يمكن على مستوى الأرقام والإحصائيات يمكن
4: تعطيت 50-50 يعني من اللعيبة واللاعبين،
5: في لاعبين متراجع مستواهم بشكل كبير.
4: والاتحاد ما يتحمل؟
5: الاتحاد عنده خطة خارطة الطريق.
4: لا تحمل الحين
5: اكيد يتحمل، اكيد يتحمل
4: الفريق اذا فاز
6: ثلاث اضلاع.
4: نعم
5: انا معك
4: الاتحاد
5: الاتحاد
4: حاليا اعطيت 50-50 برات
5: لا لا ما
4: الاتحاد
5: انا ما برأي شخص، ولكن سوزا نجح مع البحرين.
4: لا اسال البحرين الحين، نتكلم على
5: انت لما تنتقل
4: على النسبه اللي وزعتها 50-50، بس انت لازم يعني اليوم توزع، اليوم الاتحاد يتحمل جزء والمدرب جزء
5: اكيد
4: واللاعب جزء، منو الجزء الاكبر؟
5: المدرب. أنا بالنسبة لي المدرب يتحمل الجزء الأكبر، خصوصا الجماهير أبو الوليد كانت تنتقد اختياراته بعد كل مباراة. يكون عنده لاعبين يدون نفس مثلا عيد الرشيد يلعب في المباراة الأولى افتتاحية أمام السعودية قدم أداء جيد، فجأة اللاعب على بنك البدلاء لآخر مباراة. هذا مشكلة سوزا. يعني تعودنا أبو الوليد 11 ب 11 11 ب 8 11 ب 6، فسوزا اليوم أنا أتوقع أبو الوليد آخر فرصة له بالنسبة لي يشوف الاتحاد راح يعطيه فرصة إلى كأس آسيا، إذا لم يقدم شيء المنتخب الكويتي، لأن هذه المشاركة للنسيان أبو الوليد هي أسوأ مشاركة للأزرق على مستوى الأرقام في بطولات كأس الخليج.
0: طيب سؤال، يمكن سألت فهد عن وضع البحرين، في مؤشرات للمستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد أن كرة القدم في الكويت ستتعدل؟
5: على البعيد أبو الوليد.
0: البعيد البعيد كم يعني؟
5: يعني أستبعد أقل من 7 سنوات شخصيا.
0: بعيد
5: لأن هذا هذا الوليد ما في احتراف، ما في
0: سنوات. نعم. عارف تتكلم على أبو الوليد. 34
5: أبو الوليد اليوم اليوم بعيد. اليوم أصبح المنتخب الكويتي بعد ما يكون المرشح الأول والأبرز لبطولة كأس الخليج، اليوم الناس تقول لك هارد لك قبل بداية المباراة التحية.

0: انا قلت عم ذهاب المنبر في اول حلقه في كاس الخليج حتى تفاجات ويز، قلت له الكويت راح من اول الفرق المغادره من دور المجموعات. ليش؟ في اسباب ابو الوليد. لما تلعب اليوم نفس ما تفضل اخوي علي في مؤشرات اليوم المنتخب الاماراتي ليفل عالي، خطه واضحه الوصول الى نهائي او سيمي فاينل في كاس الخليج، طموح الاتحاد الاماراتي واضح الى المنافسه في دور الثمانيه في كاس اسيا.
1: عفوا شوف 23 24 25 27 خروج من دور المجموعات، خليجي 26 اللي كانت الدورة الماضية أصلاً. الكويت نصف النهائي كله جالس يخرج من دور المجموعات، يعني مو ليس مفاجئ للوضع الكويت.
0: لا بس
1: ليش متفاجئ انت؟
0: انا مو متفاجئ، انا بالعكس قلت لك اذا ما يطبق الاحتراف تتغير الآلية، لان الآلية اليوم اللي تعمل فيها الأندية عفى عليها الزمن، كانت لفترة معينة، اليوم اليوم لازم تتغير.
1: كأس آسيا انا كما كنت
0: اتوقع خروج من دور المجموعات.
1: انا مجموعات السعوديه، فلسطين، الكويت، البحرين،
2: عمان
0: كلهم افضل من ابو الوليد، وكاس الخليج كان اكبر مؤشر حتى على مستوى العام البدني.
1: يعني بيكون الرابع بعد في كاس اسيا.
0: انا ما راح استبعد ابو الوليد، ما في مؤشرات تدلنا المنتخب الكويتي راح يقدم اداء مغاير عن بطوله كاس الخليج. هذه المشكله.
1: المشكله في الجهاز الفني ولا ما في لاعبين بصراحه؟
0: ابو الوليد الاليه ما تطلع لاعب. آخر لاعب طلعت الكويت دحام. دحام كم صار له في المنتخب الكويتي اليوم؟ دحام 6 سنوات في المنتخب الكويتي يلعب، من بعد دحام إلى اليوم
1: المنظومة
0: أبو الوليد يجب أن تتغير.
1: طيب من الكويت علي للعراق كأسماء، يمكن تكلمنا ما كنت معنا في المجموعة العراق، كانت الكويت
0: عمان والسعودية.
1: الكل كان مجمع ان العراق لا
0: سيمي فاينل
1: ممكن يوصل فاينل. العراق وش فيه؟
3: اول شيء الكل يعرف ان احنا كلنا نحب العراق،
1: ما في اختلاف،
3: اوكي، ولكن اللي نشوفه في العراق يزعلنا من خلال الصراعات اللي صايره خارج الملعب. هالشيء ياثر اليوم، يعني مثلا اليوم يعني كابتن يونس محمود رجل رئيس الاتحاد، على وجهة نظري في النهاية رجل الكل يشتغل ضده حاليا، يعني ما نشوفهم يشتغلون على قلب رجل واحد، الكل هذا يشتغل عليه، وهذا هذا رئيس الاتحاد اليوم لازم يحصل دعم، أول شيء من جمهوره، ثاني دعم من الإعلام، ثالث شيء من اللاعبين بالنتائج. للأسف أنا اللي أشوفه داخلين ببعض، وهذا شيء مو بصحي. اليوم منتخب العراق وصل كأس العالم،
1: مشكلة العراق في إعلامه.
3: لا ما بقول لك مشكلة في الإعلام، إعلامه قوي، أنا ما أتكلم عن إعلام، أنا أقول لازم يكونوا متحدين، اللعيبة متحدين، الجمهور متحدين، الإعلاميين متحدين، ولكن إحنا اللي نشوفه عكس هذا الشيء. هل تتوقع شيء ما يأثر على اللعيبة، ما يأثر على مدرب الفريق، ما يأثر على الجمهور بشكل
1: يوصل
3: عام، ما يتفاعلون بالخير أن الفريق بحق
1: يوصل للاعبين؟
3: أكيد يوصل للعيبة، أكيد يوصل. لهالسبب اليوم في رئيس اتحاد جديد، يا جماعة أنتوا حاسبوا بعد 4 سنوات، هم يحاسبون بعد المباراة أو بعد بطولة أو لا، أنت الآن مدام أنا بشتغل 4 سنوات عطني 4 سنوات وتعال حاسبني. بس إذا رجعنا للبطولة أتوقع المنتخب العراقي طلع بالقرعة، ممكن القرعة كانت يوصل، كان يلعب نصف النهائي،
0: مخيب الأمل.
3: ممكن هالكلام كان في بعض الأمور أن المنتخب العراقي ما كان جيد كان يختلف اليوم، نفس المنتخب العماني، العماني صعد بالقرعة ما صعد لأنه الأفضل.
1: فنيا ما كان العراق مقنع.
3: العراق ما كان مقنع في هالبطولة.
1: كلام أنا فنيا ما كان.
3: أتوقع مقنع. العراق عندهم إصابات كثيرة في كأس الخليج. دائما المنتخب اللي ما يكون محضر جيد ذهنيا وبدنيا للبطولة الخليج ما ينجح. يعني الإعلام عندنا حال هني في الخليج قوي، يركز على أبسط التفاصيل. المنتخب العراقي صراحة أنا أتوقع يعني ان الاعلام خدر المنتخب العراقي وصله للنهائي، والمنتخب العراقي طلع من دور المجموعه. لو انتبهوا لهالنقطه، لو انتبهوا لهالنقطه انا اتوقع كان المنتخب العراقي يوصل بعيد.
1: دكتور، الى منتخب عمان سريعا.
4: اعتقد منتخب عمان يعني ممكن مع المدرب الجديد السكتاوي ما قدم بطوله جيده، حتى على مستوى النجوم منتخب عمان ما شفنا النجوم، يمكن يعني ممكن فقط تكلم عن ناصر الرواحي هو اللي كان يعني اعطى انطباع انه عندك مهاجم يصنع لك حلول على مستوى الهجوم، ولكن منتخب اقل مما كان كسكواد. يعني يعذر المدرب انها كاول بطوله شارك فيها، لم يشارك في اعداد لهذه البطوله، ولكن اعتقد انه في بطوله اسيا قادر على المنافسه على الصعود مع المنتخب السعودي.
1: الى منتخب اليمن فهد، انتصارين في تاريخ اليمن كله على البحرين
5: ومخترطين لو انا ابو الوليد.

0: على اليمن.
1: انا بالنسبه لي المنتخب اليمني قدم يمكن نتائج ايجابيه صراحة. في اخر بطولتين من قبل، البطولات اللي سارق فيها قبل، اللي شارك فيها قبل، كانت نتائج يعني كبيره، فاز في اخر مباريات، حتى لقب من ناحيه تنظيميه في الملعب تحس فيه افضليه شوي افضل من المشاركات السابقه. ما عدا النتائج نتمنى في البطولات الجايه تكون نتائج افضل في البطولات الجايه ان شاء الله.
0: حول الله وصدق خليجنا واحد، غدا نقول مبروك للفائز وحظ اوفر الخاسر، اتمناها لمنتخبنا والامارات يتمناها لمنتخبه بكل تاكيد، وهذا حق من حقوقه. نقول بحول الله ترى بطوله ولا اجمل على جميع الاصعده، ولله الحمد تختم في انجاز سعودي بحول الله. سلطان، فهد، سعد، مانع، علي، شكرا لكم، ونقول سبحان الله خير، موعدنا غدا بحول الله مع انجاز سعودي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام. في المسرح العربي كل كلمة مكتوبة لها مكان، وكل حركة تدرب عليها الفرقة قبل ما تقابل الجمهور، ومع كذا تبقى في مساحة لشيء يولد في نفس اللحظة اللي هو الارتجال، جملة جديدة، رد سريع، أو حركة ما كانت موجودة في النص لكن تنسجم مع الشخصية وتضيف للعرض. كيف يقدر الممثل يخرج عن الكلام المكتوب ويحافظ على الحكاية وإيقاعها؟ اليوم رح نحكي عن فن الارتجال. الارتجال يحتاج سرعة بديهة، لكن يحتاج كمان فهم للشخصية وانتباه للزملاء وإحساس بتوقيت الكلام ورد فعل الجمهور. الممثل يعرف إيش تبغى شخصيته وكيف تفكر وكيف تتعامل مع اللي حولها، ومع هذا الفهم يقدر يضيف كلام يليق فيها ويرجع بعدها إلى مسار المشهد. ومن أبرز الأسماء اللي ارتبطت بالارتجال في المسرح العربي سمير غانم، محمد نجم، وسعيد صالح، وعادل إمام. سمير غانم كان يتحدث عن الارتجال باعتباره جزء من طبيعته في الأداء، وكانت الإضافات العفوية والتفاعل مع الجمهور من الملامح المعروفة في تجربته المسرحية. ومحمد نجم ارتبط اسمه بسرعة البديهة والخروج عن النص، وتحدث بنفسه عن استخدام الارتجال أثناء العرض. وكمان سعيد صالح وعادل إمام ارتبطت تجربتهم المسرحية بمساحة من الإضافات والتفاعل المباشر، وبقدرة على تبادل الحوار خارج عباراته المكتوبة. طيب إيش اللي بيساعد على نجاح الارتجال؟ أول شيء الاستماع. الممثل يحتاج يسمع زميله فعلا ويتابع المعنى اللي يقوله، لأنه أي إضافة تغير الحوار ولو بشكل بسيط تحتاج رد ينسجم معاها، وهنا يظهر التفاهم بين الممثلين وقدرتهم على مواصلة المشهد مع بعض. وثاني شيء التوقيت. على المسرح ضحكة الجمهور لها مدة، والممثل يحتاج يحس متى ينتظر ومتى يكمل عشان يوصل الكلام اللي بعده بوضوح، ولو استمر في الإضافات أكثر من اللازم ممكن يبطئ العرض ويضعف تسلسل الحكاية. وثالث شيء القدرة على الرجوع. الارتجال الناجح يحتاج ممثل يعرف طريقه داخل المشهد، يأخذ مساحة للإضافة بعدين يرجع إلى الحوار والأحداث، ويعطي زملائه فرصة يكملوا أدوارهم. وفي معلومة تستحق الانتباه، مو كل لحظة تبدو عفوية قدامنا تكون ارتجال. أحياناً الإضافة تظهر أثناء البروفات ويعتمدها الفريق وتتكرر بعد كده، وتبقى طريقة أدائها طبيعية لدرجة أننا نحس أنها ولدت للتو. والارتجال يشمل الحركة والتعبير والنظرة أو الوقفة أو تغيير بسيط في نبرة الصوت، ممكن يضيف معنى من غير كلمة جديدة. وعشان كذا موهبة الارتجال تتجاوز القدرة على إضحاك الجمهور، فهي انتباه وتعاون وتحكم في الأداء ومعرفة بالوقت المناسب للإضافة والوقت المناسب للاكتفاء بالنص. هذا جزء من خصوصية المسرح، عرض حي وجمهور حي.

0: أضر وممثلين يتفاعلوا في نفس اللحظة. وبين الكلام المكتوب وما يولد على الخشبة تظهر مهارة الفنان في الحفاظ على الحكاية ومنحها حياة جديدة.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟
3: تخيل أن يأتيك عارض صحي مفاجئ في منتصف الليل، أو تحتاج استشارة طبية سريعة لطفلك اللي حرارته مرتفعة، وتكون الخطوة الأولى والوحيدة هي فتح هاتفك والحديث مع طبيب مختص خلال دقائق من دون ما تغادر سريرك أو ترتدي ملابسك للخروج. قبل سنوات قليلة كان الحصول على موعد طبي أو استشارة يستلزم الاستيقاظ مبكرا وقطع مسافات عبر ازدحام الشوارع، ثم الانتظار لساعات في صالات الانتظار المزدحمة لمجرد استلام وصفة دواء مكررة أو أخذ رأي طبي سريع. كان الهم الصحي يصاحب دوما هم المشوار والانتظار. فهد أب لعائلة صغيرة ويعمل في دوام كامل ينظم وقته بالدقيقة. في أحد الأيام الشديدة والاستحام احتاج لوصفة طبية معتمدة وفحوصات دورية لوالده الكبير في السن، وكان يخشى عليه من إرهاق التنقل والانتظار. عبر تطبيق الرعاية الصحية الموحد على جواله طلب استشارة مرئية لوالده وهو يجلس بجانبه في صالة المنزل. في دقائق معدودة بس تحدث الطبيب مع والده واطلع على السجل الطبي المرتبط إلكترونيا وأصدر الوصفة الطبية مع خدمة توصيل الدواء إلى باب المنزل مباشرة. يقول فهد الأمر يتجاوز مجرد توفير الوقت، إنه الشعور بالأمان. إن تعرف أن الرعاية الطبية الفائقة أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى، وأن صحة من تحب لا تتطلب عناء بل لمسة شاشة. عندما نتحدث عن تطوير القطاع الصحي والرعاية الممتدة قد نفكر في عدد المستشفيات والأجهزة المتطورة، لكن الأثر الحقيقي يكمن في تلك اللحظات اللي يختصر فيها القلق وتتحول فيها الخدمة الطبية من رحلة شاقة إلى استجابة فورية بين يديك.

0: المرة القادمة اللي تطلب فيها استشارة طبية أو دواء وأنت في أتم راحتك، تذكر إن خلف هذا التيسير منظومة كاملة سخرت ليكون الإنسان وصحته هما الأولوية الأولى دائما.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم على هواك.
0: ليش نسوي كذا؟
5: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب أن التفاعل الاجتماعي رغم أنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: السر بكبسة سر.
3: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري إنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغط مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر، هذا هو القانون.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
4: على ساحل البحر الأحمر وفي النقطة الأكثر استراتيجية التي يمر عبرها نحو 13% من حركة التجارة العالمية، تنهض أوكساغون، أيقونة نيوم الصناعية واللوجستية الكبرى، لتشكل أكبر هيكل عائم في العالم ومدينة الصناعات المتقدمة والنظيفة. لم تصمم أوكساغون لتكون مجرد تجمعا صناعيا تقليدي، بل تمثل نموذجا ثوريا للمدن متكاملة البنية التي تعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يطور النطاق الأساسي للمشروع على مساحة تبلغ 48 كيلومترا مربعا، حاضنا ميناء نيوم الحيوي الذي تجري توسيعته الكبرى لرفع كفاءته الاستيعابية وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، مدعوما بمجتمعات حضرية متكاملة كمنطقة أوكساغون هايف التي تستوعب آلاف السكان والمستثمرين. يرتكز المشروع على استقطاب كبرى الاستثمارات الصناعية العالمية والذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات حيوية تشمل التصنيع المتقدم والطاقة المتجددة وتقنيات المياه والحلول الغذائية والهيدروجين الأخضر. على الصعيد التشغيلي، يتميز تصميمها الثماني الفريد بجزء يمتد فوق مياه البحر الأحمر ليقدم بنية تحتية رقمية ذكية وسلاسل

0: الإمداد عالمية مترابطة، بيئة عمل ومعيشة لا تقبل المساومة على استدامة البيئة وخفض الانبعاثات. أغلق عينيك قليلا وتخيل امتداد الهياكل الهندسية العملاقة والمرافئ الذكية على صفحة البحر الأحمر الصافية، وتناغم الابتكار الصناعي مع هدوء الطبيعة في مدينة لا تنام عقولها عن ابتكار الغد. في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت أوكساغون أن طموحات الوطن تعيد رسم خريطة الصناعة والتجارة العالمية من قلب المستقبل. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند أفق الصناعة المستدامة في أوكساغون، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر، هذا هو القانون.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم على هواك.
5: خلاصة.
6: تقود مشروعاً أو فريقاً وتشعر أن الحماس يتبخر سريعاً رغم توفر المال والجهد والخطط الكبيرة؟ الجواب يوضحه سايمون سينك في كتابه الشهير ابدأ لماذا؟ الناس لا يشترون ما تفعل، بل يشترون السبب أو الغاية التي من أجلها نفعل ذلك. السر الذي يؤكد عليه كتاب ابدأ لماذا يكمن في توضيح رسالتك العميقة أولاً، فمن عرف السبب هانت عليه تفاصيل الكيف. تذكر، القادة العظماء يبدأون دائماً من الداخل نحو الخارج، كما يعلمنا كتاب ابدأ لماذا. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
7: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بالعكس،
1: لا تطقطق أصابعك، بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت إنه الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

في عروس البحر الأحمر، منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: بيقولوا دايما انه السمكة اللي ما بتتكلم ما تنصاد. طبعا هذا من وجهة نظر مين؟ دائما الطرف الآخر اللي هو يعتبر نفسه ضحية، فيقول أنا لو ما تكلمت ما راح أنصاد. طيب خلونا نشوف من وجهة نظر الصياد. في الفخاخ قاعدة يعني عند الصيادين، إيش بيقولوا؟ بيقولوا ما يحتاج الصياد دائما إلى مطاردة فريسته، يكفي فقط أن يعرف ما تشتهي. اليوم قصتنا فيها مكان هذه الحبكة الدرامية عند الصيادين، يلا نعرفها. طبعا اليوم قصتنا بتاخذ وجهتين نظر، في وجهة نظر لما تكون انت طرف اخر وبتعتبر نفسك خلينا نقول الضحية، يا ترى حتعيش في ثياب الضحية وترتديها وتعيش فيها وتتعلم المبادئ صح، والله بتكون انت اللي بتكون الصياد وبتفكر بطريقة الصياد. بيقولوا انه في الفخاخ قاعدة، يعني في واضعي الفخاخ قاعدة عند الصيادين، بيقولك انه انا ما احتاج كصياد الى مطاردة فريستي، بس كفاية اني اعرف ايش اللي تبغاه هذه الفريسة وايش اللي تشتهي. فهنا قصتنا اليوم رمزية انه نثر صياد الحب حب، نثر صياد حب ومد شبكة واختبأ. مر سرب من الحمام تتقدمه الحمامة المطوقة، دائما تعرفوا الطيور لها سرب كده كأنه يعني كأنه رقم 7 أو 8، وفي على رأسها ومقدمتها بيكون القائد. فعلى هذا السرب من الحمام تتقدمه الحمامة المطوقة. حمامة المطوقة يعني زي الطوق على رقبتها، كأنه لون مميز، يعني فهمتوا قصدي في هذه الكلمة. هم شافوا الحب فنزلوا عشان يأكلوا هذا الحب. في لحظة إيش اللي صار؟ طبعاً الحب ما تقدم مجاناً، الحب تقدم عشان في شبكة. في لحظة علقت أرجل الحمامات في الشبكة، إيش اللي صار؟ هم وقعوا الآن في الأسر، اضطرب الجميع، كل حمامة تريد النجاة وحدها، واحدة تشد يمين والثانية تشد يسار، وهكذا أصبح هنا في إيش؟ في تضارب في الموضوع، ويبغوا النجاة وكل واحدة بتشتغل منفردة. إيش سوت الحمامة المطوقة اللي هي القائد هنا؟ قالت لهم في معنى الحكاية: لا تتخاذلن ولا تحاول كل واحدة أن تنجو بنفسها، نطير جميعا بالشبكة. تخيلوا، أوجدت الحل. أول شيء أدتهم الأوامر ودتهم الحل، قالت لهم لا تتخاذلوا أولا، رفعت عندهم الليفل تبع إيش؟ تبع الثقة. لا تتخاذلوا أول حاجة، ثاني شيء لا تحاول كل واحدة إنه هي تنجو بنفسها، لا تحاول تنجو بنفسك، أصبروا. إيش نسوي؟ يلا نطير جميعا بالشبكة. أدتهم عدة أوامر أو عدة حلول، وبعد كده أدتهم الطريقة الأول للنجاة، نطير جميعا بالشبكة في مكان آخر. رفرفت الأجنحة في وقت واحد، يا سلام على القائد لما بيدي الأوامر بشكل صحيح. ارتفعت الشبكة نفسها عن الأرض، يا سلام حلينا الآن الأمر جزئيا. هنا المشكلة ما اختفت، لم تختفي، لسه الشبكة موجودة، لكن هم الشبكة الآن بداخلها وطاروا فيها. لكن إيش اللي حصل؟ نقلوها من أرض الصياد إلى أرض ومكان يستطيعوا فيها حلها بإيه؟ ياخدوا وقتهم بروية. هنا الحمامة المطوقة هي تمثل إيش؟ تمثل القائد. هي عملت لهم خطة إنقاذية في الأزمة اللي حصلت معهم، أخذتهم إلى أرض ثانية ومكان ثاني عندها صديق من الجرذان. شوف الذكاء، نستفيد، استعين بصديق. فراحت لهذا الصديق من الجرذان ليقرض طبعا خيوط الشبكة. أجمل معاني هذه القصة إنه الحمامة المطوقة قدمت نجاة صاحباتها على نفسها. في بعض صيغ الحكاية إنه هي فعلا قدمت نجاة أصدقائها على نفسها أو رعيتها، هي هذه الحمامات اللي معاها هي قائدتهم. هنا المبدأ اللي بنتعلمه اليوم، أول حاجة الثروة اللغوية خلونا نبدأ فيها، التآزر يعني التعاون، تعاون القوى. التخاذل هو ترك النصرة. الفخ طبعا ما ينصبه الصيادين للصيد، يعني فخ يعني نقول والله شبكة للصيد. قرض الحبل اللي هو الجرد يعني قطعه بأسنانه. الخاتمة في مكان، طبعا القصة يا جماعة مو حمام ولا جرذان ولا الموضوع ده كله، القصة هنا وفي مكان انه احنا احيانا بتكون معانا مشكلة، عندي مشكلة من الصباح بدأت او من الليل، لكن الفكرة إنه أنا كيف أفكر صح واتخذ القرار صحيح. ما كانت كل حمامة أقوى وما تغيرت الشبكة، اللي تغير اتجاه القوة. لما حاولت كل واحدة النجاة لوحدها كان في عجز دام، لكن لما انطاروا مع بعض وحملوا الفخ نفسه إلى السماء هم بكذا نجوا. بالتآزر، بالتعاون، بالتخطيط الجيد، احنا بننقل أحيانا مشكلتنا من درج إلى درج، لكن ما بنقفلها تماما، لكن نفتحها بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب عشان نحل هذه المشكلة. مو مشكلة لو حملت مشكلتك معاك يوم واثنين وثلاثة وشهر وشهرين، ممكن عندك مشكلة صحية مثلا فتروح لكذا دكتور. في النهاية انت بتوصل للحل الصحيح بطريقة صحيحة، ما تلغي نهائيا المشكلة، ولكن توجد لها الحل وتروح وتطلب النصيحة من الشخص الصح وتتعاونوا في حل المشاكل. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وزميلتي طبعا سعاد طنطاوي.
0: يا ما كان على جدة. أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستديو التحليلي على جدة اف ام.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في عروس البحر الأحمر منتخبان وكأس واحد ينتظر من يرفع. نهائي كأس الخليج 27 بين السعودية والإمارات، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 التاسعة مساء، يسبقها الاستوديو التحليلي على جدة اف ام.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: السر بكبسة سر.
2: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري إنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغط مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر. هذا هو القانون.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بالعكس،
2: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعا الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ريشة
2: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.